من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون.

ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.

خلفه تنزيل من حكيم حميد.

قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته

إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره

أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.

الحق أولئك لهم عذاب أليم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد.

0: مُّقِيمٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

حي على الفلاح.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حس

حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقة بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب.

0: غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على أثرهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا تحاسد. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، إن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر الله تعالى له حتى يغفر له صاحبه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والزنا، فإن فيه أربع خصال: يذهب البهاء عن الوجه، ويقطع الرزق، ويسخط الرحمن، ويوجب الخلود في النار. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع

0: ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله تعالى من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كن لها حجابا من النار. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، والتودد إلى الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
1: نبقى وإياكم الآن إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لم

أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا

ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.

أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم

0: تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: أمي، أمي.
1: وليد، لماذا تأخرت؟
0: لم أتأخر، ومعي ضيف عزيز.
1: من يا وليد؟
0: معي صديق يا أمي.
1: من هو؟
0: غانم.
1: مرحبا يا غانم.
0: أدخل، أدخل يا غانم، أدخل إلى الغرفة وأغلق الباب.
1: وليد، ما بك؟
0: ها؟ لا شيء، لا شيء يا أمي.
1: ما هذه الحقيبة التي يحملها غانم؟
0: حقيبة؟ أية حقيبة؟
1: لقد رأيت في يده حقيبة سوداء.
0: هي حقيبة الكتب.
1: أفهم من كلامك أنكما جئتما لمراجعة الدروس.
0: عليك نور. الشاي يا عبله.

هيا افتح الحقيبة وأرني أرني. ها يا إلهي، 1000 دينار 1000 دينار.

0: ماذا قلت يا أمي؟
1: قلت لك جهز الشاي لأخيك.
0: ومن معه في الغرفة يا أمي؟
1: صديقه غانم.
0: ولماذا أتيا في

0: هذه الساعة؟
1: جاء لمراجعة الدروس.
0: ولكني سمعت وليد يغني منذ برهة، فهل جاء لمراجعة الدروس أم لسماع الشرائط والأغاني؟
1: كفي عن الكلام يا عبلة وجهزي الشاي لأخيكِ.

0: ماذا قلت يا عبلة؟
1: قلت ما سمعت يا أمي.
0: ومن أين لهما بهذا المال؟
1: لا أدري، ما إن فتحت باب الغرفة حتى خبأ غانم المال في الحقيبة.
0: مال كثير يا عبلة؟
1: كثير جدا يا أمي.
0: نادي عليه إذن، نادي على وليد.

0: صدقيني يا أمي، إن وجدناه مدفونا في الأرض.
1: أية أرض؟
0: الأرض الفضاء أمام بيت جارنا ناصر الدين.
1: أنت تكذب يا وليد.
0: صدقيني، كنا نلعب الكرة فقذفها غانم عاليا فدخلت وراء السور، فتسلقنا السور وأخذنا نبحث عن الكرة.
1: أكمل.
0: عثرت قدمي بشيء مدفون في الأرض، وما إن جذبته حتى وجدته حقيبة بداخلها 1000 دينار.
2: وأين هي 1000 دينار يا وليد؟
0: أخذ غانم النصف وأخذت أنا النصف الآخر.
2: وأين نصيبي؟
0: ماذا؟
1: أعطي أختك نصيبها.
0: ماذا؟ ولما أعطيها نصيبا؟ حقيبة وأنا الذي عثر عليها، فما دخل أختي؟
1: أعطها لتشتري ثوبا. مد يدك وإلا أخذت 500 دينار بالقوة.

0: وأين ضاعت حقيبة نقودك يا ناصر الدين؟
1: والله يا عم صالح لا أدري.
0: ألم تخبرني أنها كانت في يدك عندما دخلت الدار؟
1: ما إن تخطيت سور الأرض الفضاء متجها إلى الدار حتى أصابتني إغماءة فوقعت على الأرض، ونقلني أهل بيتي إلى داخل الدار وأسعفوني بالطبيب، وما إن أفقت حتى سألت عن الحقيبة فقالوا لم نر أي حقيبة.
0: ومن تظن أخذها ساعة أغمي عليك؟
1: امرأتي تشك في زوج ابنتي، وأنا أشك في ابن عم لي كان بالدار ساعة الحادثة.
0: وهل تيقنت من ذلك أم أنه مجرد شك؟
1: مجرد شك.
0: لا تسئ الظن يا رجل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. صدق الله العظيم.

0: كيف حال الأخ ناصر؟
1: لقد عدته منذ يومين، ألم تره يا مسعود؟
0: لا والله، ولكنني سمعت أن شجاراً جرى بينه وبين زوج ابنته.
1: وما أسباب الشجار؟
0: لا أدري، ولكن كل ما سمعته أن زوج ابنته خرج غاضباً وهدد بتطليقها.
1: أعوذ بالله.
0: لذلك أرسلت أدعوك لعلك توفق بينهما وتدعوهما إلى حسن الرشاد.
1: الليلة أزوره إن شاء الله وأعرف منه كل شيء، ولن أبرح الدار حتى أهدئ النفوس

0: ومن أين لك بهذا الثوب الجديد يا عبلة؟
1: وليد أعطاني ثمنه يا أبي.
0: وليد؟ ومن أين جاء وليد بثمنه؟
1: عثر على كنز مدفون فأعطاني نصيبي.
0: أي كنز؟
1: لا أدري، ولكن أمي تعرف كل شيء.
0: يا أم وليد، أم وليد،
2: ماذا يجري يا مسعود؟
0: هل عثر ابنك على كنز مدفون حقا؟
3: حظه ونصيبه، طول عمره قليل البخت المسكين، وأخيرا ابتسمت له الدنيا.
0: دعك من كل هذا وأخبريني، أي كنز ذلك الذي وجده ولدك؟
3: اسمع يا مسعود،

0: تعيد المال إلى من يا مسعود؟
1: إلى صاحب الأرض الذي...
0: ولكن هذا حقه، هذا حق ولدك.
1: بل حق صاحب الأرض هو مال الأخ ناصر جارنا.
0: ولكنها أرض فضاء، وولدك لقي المال مدفونا.
1: ليس من حقه يا امرأة، وليس من حق صاحبه غانم، ولا حق ابنك. الآن تأتونني بما أخذتم، وسأعيد المال كاملا إلى صاحب الأرض.
0: ولكن ابنك وصاحبه أنفقا نصف ما أخذا.
1: أدفع الباقي من مالي الخاص، لأن ولدك وصاحبه أخذا ما ليس من حقهما، فهو مال حرام، حرام.

0: هذا مالك يا أخ ناصر، وجده ابني في حقيبة تحت تراب أرضك الفضاء.
1: لقد ظلمت زوج ابنتي واتهمته ظلما دون أن أتحقق.
2: لقد أمرنا الله تعالى أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، ويحكى أنه في معركة القادسية عثر أحد أفراد الجيش الإسلامي وقد كان مسكينا فقيرا على صندوق فيه جواهر غالية، فدفعه إلى قائده، فعجب القائد من أمانته مع فقره وقال له: ما اسمك حتى أذكر لعمر فيعطيك ويثني عليك أمام الناس؟ فغضب الجندي ثم قال لقائده: لو أردت عمر ما رأيت الصندوق أنت ولا عمر، ولكني أردت وجه الله. فدعا له بالخير وأرسل الصندوق إلى عمر رضي الله عنه، فلما وقف على الخبر قال: أشكر الله أن جعل في جيشي مثل هذا الأمين. فقال أحد الحاضرين: يا أمير المؤمنين، عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا.
0: الله ما أعظمه.
2: قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعظ معاذ بن جبل: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. صدق رسول الله السراج المنير صلى الله عليه وسلم.

يا من حفظت محمدا وحبيبه بالغار.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: عندما وقع سهيل أسيرا بأيدي المسلمين في غزوة بدر، اقترب عمر بن الخطاب من الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو حتى لا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم.
1: فأجابه الرسول العظيم: لا يا عمر، لا أمثل بأحد فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. ثم أدنى عمر منه وقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، لعل سهيلا يقف غدا موقفا يسرك.

0: ودارت الأيام وصدقت نبوءة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتحول أعظم خطباء قريش سهيل بن عمرو إلى خطيب باهر من خطباء الإسلام،
1: وتحول المشرك اللدود إلى مؤمن أواب لا تكف عيناه عن البكاء من خشية الله،
0: وتحول واحد من زعماء قريش وقادة جيوشها إلى مقاتل صلب في سبيل الإسلام، تحول من مشرك عنيد إلى مؤمن نقي شهيد.
1: كان سهيل بن عمرو واحدا من زعماء قريش المبرزين ومن حكمائها وذوي الفطنة والرأي فيها، وسهيل بن عمرو هو الذي انتدبته قريش ليقنع الرسول عليه الصلاة والسلام بالعدول عن دخول مكة عام الحديبية.
0: رأى المسلمون سهيلا وهو مقبل عليه

0: فعرفوه، وأدركوا أن قريشا آثرت طريق التفاهم والمصالحة ما دامت قد بعثت آخر الأمر سهيل بن عمرو. وجلس سهيل بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ودار حوار طويل انتهى بالصلح بين الطرفين.
1: وعاد المهاجرون إلى وطنهم الذي أخرجوا منه بالأمس كارهين، وعادوا ومعهم الأنصار الذين آووهم في مدينتهم وآثروهم على أنفسهم.
0: وفتحت مكة جميع أبوابها، ووقف المشركون في ذهول، وهم الذين أعملوا بأسهم في المسلمين من قبل قتلا وحرقا وتعذيبا وتجويعا.
1: ولم يشأ الرسول الرحيم أن يتركهم طويلا تحت وطأة هذه المشاعر المذلة، فقال لهم في حنان ورفق: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟
0: وتقدم خصم الإسلام بالأمس سهيل بن عمرو وقال مجيبا: نظن خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. وتألقت ابتسامة من نور على شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناداهم قائلا: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
1: ولم تكن هذه الكلمات من الرسول المنتصر لتدع إنسانا حي المشاعر إلا أحالته ذوبا من طاعة وخجل بل وندم. واستجاش هذا الموقف الممتلئ نبلا وعظمة كل مشاعر سهيل بن عمرو، فأسلم لله رب العالمين طائعا راضيا.

0: أطلق على الذين أسلموا يوم الفتح الطلقاء، أي الذين نقلهم عفو الرسول من الشرك إلى الإسلام.
1: بيد أن نفراً من أولئك الطلقاء جازوا هذا الخط بإخلاصهم الوثيق وسموا إلى آفاق بعيدة من التضحية والعبادة والطهر، وضعهم في الصفوف الأولى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء سهيل بن عمرو.
0: لقد صاغه الإسلام من جديد وصقل كل مواهبه الأولى وأضاف إليها، ثم وضعها جميعا في خدمة الحق والخير والإيمان.
1: ولقد نعتوه في كلمات فقالوا: السمح الجواد، كثير الصلاة والصوم والصدقة وقراءة القرآن والبكاء من خشية الله.
0: فعلى الرغم من إسلامه يوم الفتح، نراه يصدق في إسلامه وفي يقينه إلى المدى الذي يتفوق فيه على كل نفسه، ويتحول إلى عابد زاهد وإلى فدائي مجاهد في سبيل الله والإسلام.
1: ولما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى غشي المسلمين في مكة والمدينة ذهول وهرج، بدده أبو بكر رضي الله عنه بكلماته الحاسمة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.
0: ووقف سهيل بن عمرو في مكة نفس موقف أبي بكر في المدينة، فقد جمع المسلمين هناك ووقف يبهرهم بكلماته الناجعة، ويخبرهم أن محمدا كان رسول الله حقا، وأنه لم يمت حتى أدى الأمانة وبلغ الرسالة، وأن واجب المؤمنين أن يمعنوا من بعده في السير على منهجه.
1: وبموقف سهيل هذا وبكلماته الرشيدة درأ الفتنة التي كادت تقتلع إيمان بعض الناس بمكة حين بلغهم نبأ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: وفي هذا اليوم أكثر من سواه تألقت نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم يقل لعمر يوم استأذنه في نزع ثنيتي سهيل أثناء أسره ببدر: دعها فلعلها تسرك يوما؟
1: عندما أسلم سهيل يوم الفتح أخذ على نفسه عهدا لخصه في هذه الكلمات:
0: والله لا أدع موقفا وقفته مع المشركين إلا وقفت مع المسلمين مثله، ولا نفقة أنفقتها مع المشركين إلا أنفقت مع المسلمين مثلها، لعل أمري أن يتلو بعضه بعضا.
1: وهكذا راح يصلي ويصلي ويصوم ثم يصوم، وهكذا خرج إلى الشام مع جيوش المسلمين مشاركا في حروبها الضارئة. ويوم اليرموك كاد سهيل بن عمرو يطير فرحا، إذ وجد الفرصة لكي يبذل

0: من ذات نفسه ما يمحق به خطايا جاهليته وشركه في عمل عظيم يقوم به. وكان يحب وطنه مكة حبا ينسيه نفسه، ومع ذلك فقد أبى أن يرجع إليها بعد انتصار المسلمين بالشام.
1: قال سهيل:

0: نادت بك رسل الكرام.
1: نادت

0: فبشرت وملائك الرحمن خلفك سكنا.
1: نادت
2: الله الله الله الله
1: نادت
2: الله الله
1: نادت
3: كمان كده كمان
1: لا

Roll.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة من الأمة.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.
2: الله الله، لم يبق من الفقهاء والمحدثين إلا أن يثوروا العامة علينا.
3: لا ننكر أثرهم على الناس يا سيدي، لكن ثورة العامة تكمن دونهم، فهم غاضبون لما حدث لزيد بن علي وولده يحيى ومن ثم ولده عبد الله.
2: غاضبون؟ يثورون على سلطان أمية بالسيف والرمح، يطالبون كرسي الحكم، وترى خلفاء بني أمية يطأطئون الرؤوس ويرضخون لهم بكل يسر وهوادة؟
3: لا يا سيدي، ولكن يا سيدي حينما تتلوث يد السلطان بدماء الناس.
2: حسبك، لا تكمل. لولا معرفتي بك جيدا يا صاحب الشرطة لحسبتك تتكلم بلسانهم.
3: تريدني يا سيدي أن أزين لك القول؟
2: لا، ولكن لا تأخذنك الرأفة بما يجري. إن لم تكسر ذراعهم خلعوا ذراعك من كتفه.
3: أجل أجل يا سيدي، الحق معك، ولكن مع أني رجل عسكري إلا أنني أرى المسائل أحيانا تلين ببعض السياسة.
2: هل تريد للخليفة في دمشق أن يظن عامله على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة يوالي أعداءه، أو يسلم لهم عصا الطاعة، أو يهادنهم؟ تالله لن يجدوا مني يدا حانية أو لسانا رطبا أبدا.
3: أنا في خدمتك يا سيدي.
2: أريد العيون لا تغمض عن مراقبتهم جميعا ليل نهار، خاصة هذا الذي يسمونه بإمامهم أبا حنيفة.

0: اللهم لك الحمد ولك الشكر، أطعمتنا فأشبعتنا وسقيتنا فرويتنا.
1: وقل أيضا اللهم أعطي متلفا خلفا وممسكا تلفا.
2: اللهم آمين. إننا نشهد يا ربنا بأن عبدك أبا حنيفة ممن يتلف ماله في سبيلك.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. ولكن يا أخوان، أكلنا وشربنا والحمد لله، لما لا يدعونا ننصرف؟ لما يستبقين الإمام؟ ما قصر والله بشيء، ماذا بقي؟
0: هل نسيت هذا اليوم؟
1: كيف أنساه؟ اليوم هو يوم الجمعة الذي يأتي أحيانا بعد الخميس وأحيانا قبل السبت.
2: وهو كعادته في كل جمعة يجمع أصدقاءه ومريديه من المشايخ

0: والمحدثين.
1: لم أقصد هذا، أعمل فكركم جيدا. هذا اليوم في أي موقع من السنة؟
2: نحن على أبواب سنة جديدة، ما الغريب فيه؟
1: الغريب فيه أنتم والله، نسيتم عادة شيخنا أبي حنيفة؟ من سنة إلى سنة يجمع أرباحه وينفقها على المشايخ وطلاب العلم.
0: آها، أصبت والله، وما أظنه يستبقين إلا لهذا.
2: في كل سنة يشتري القوت والكسوة والحوائج فيدفعها لمستحقيها من العلماء وطلبة العلم، ليحفظ بها مروءتهم ويسد بها خلتهم، ويجعل العلماء في غنى عن كل عطاء.
0: ما شاء الله ما شاء الله، رغم أن تجارته تدر عليه الربح الوفير، مع أنه يرضى بالقليل وينفق سائر أمواله على الفقراء والمحتاجين، وخاصة طلبة العلم.
1: هذه والله أخلاق العالم الذي يعمل بعلمه، وهذه أخلاق التاجر العظيم في نفسه وأمانته وعقله ودينه.
0: مع كل هذا فنعمة ربه أثرها ظاهر عليه، لكن والحق يقال دون إسراف أو تبذير أو إنفاق في غير موضعه.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: بارك الله بك يا شيخنا،
1: فتح الله عليك.
3: هذا عبد الله سيتكفل بتوصيل حوائجكم، وهذه بقية دنانير نصيبكم مما رزق الله، تعينكم على هذه الحياة.
2: أثابك الله يا شيخنا.
0: جزاك الله خيرا.
1: بارك الله فيك وعليك، مشكورة همتك يا أبا حماد.
3: يا قوم احمدوا الله سبحانه وتعالى، فهو المنعم الرزاق الكريم، وأنا ما أعطيتكم إلا مما أعطاني، هو من فضل الله علي بكم.

0: الحمد لله، الحمد والشكر لك يا رب.
1: الحمد لله دائما وأبدا، لكني أحسبك تحمده لمسألة.
0: هو كما قلت، مسألة فرجت بفضله سبحانه.
1: أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أبا حماد، ولكن هل المسألة تخصك وحدك أم؟
0: تخصني، تخصني أنا وحدي يا أبا عبد الرحمن. وجدت من يستحق الصدقة فدفعتها له، ولولا ذلك لأرقت طيلة يومي.
1: وجود المال في جيبك يسبب لك الأرق؟ كيف هذا يا أبا حماد؟
0: المال لا يؤرقني يا حفص، ولكن صفته. هذا المال أعددته للصدقة وألزمت نفسي على ذلك.
1: كل يوم أكتشف فيك الجديد يا أبا حماد، مع أني شريكك منذ أعوام. تلزم نفسك بالصدقة؟
0: أجل، جعلت على نفسي أن أتصدق بمثل ما أنفق على عيالي.
1: ما شاء الله، زادك الله من فضله. الآن هدأت نفسك، فقد برئت ذمتها.
0: لا لا، ليس بعد، بقي هناك دينار آخر ألزمت نفسي عليه.
1: دينار آخر؟ كيف؟
0: ألزمت نفسي إن أنا حلفت بالله أن أتصدق بدينار حتى لا أجعله سبحانه عرضة لأيمان.
1: مع أنك لا تحلف إلا صادقا.
0: حاشاه سبحانه.
1: لا لا يا أبا حنيفة، أنا شريكك حقا، لكن لا أقدر على مجاراتك في عمل الخير، لا أقدر.
0: أرجو من الله القبول.

0: أفهم من هذا أن الأمر فيه ما يريب يا صاحب الشرطة، والحكمة تستدعي ألا تدع المريب يحدث، بل عليك استئصال خضرائه وصفرائه.
1: القول ما قلت يا سيدي، خاصة في هذا الزمن لا تدري الفتنة من أي وجهة تعصف.
0: لن ندعها تعصف، وإن حدث وفعلت ستجد صدا من الصخر منيعا. تقارير العيون جميعا تؤكد أن هناك حراكا بين الفقهاء والمحدثين، حراكا ليس في صالح الولاية ولا الخلافة.
1: ألا تراهم يبالغون يا سيدي؟ أقصد العيون في أخبارهم.
0: أين المبالغة في هذا يا صاحب الشرطة؟ أين؟ خذ واحدا منهم فقط، أبا حنيفة. ماذا يفعل هذا الرجل؟ في المسجد حوله أناس، وفي السوق حوله خلق كثير، وفي البيت

0: المحيط، الله وحده يعلم ماذا يدبر بين حيطانه.
1: كل هذا ظواهر يا سيدي يعمل فيها الظن.
0: قلت لك لا ننتظر الأمر يحدث، بل نأخذه بالظن والشك حتى نصل إلى اليقين، أو نصنع اليقين بأيدينا.
1: كما ترى يا سيدي، كما ترى، ولكن ما العمل؟
0: العمل، ها أنت قلتها بملء فيك، العمل، العمل لا الكلام. وأول العمل يا صاحب الشرطة، أرسل في طلب كبيرهم هذا أبي حنيفة، ومن ثم أتبعه بكل من تجد له سلطانا أو أثرا على الناس أو أتباعا، وليكن من الغد، غدا أراهم جميعا في مجلسي هذا، جماعات ووحدانا.
1: هو كذلك يا سيدي.

0: يا قوم، يا إخوة، أيها الأفاضل، عار علينا والله نفعل كالنعام، تدفن رأسها بالرمل وكأن شيئا لا يحدث حولها.
1: وما الذي يحدث حولنا يا أبا حنيفة؟ أمور سياسة لا علاقة لنا بها.
0: أو أفظع من أن تقطر سيوف بني مروان بالدماء الطاهرة؟ هل ننتظر حتى تصل من الرقاب؟
2: من يسمعك تقول هذا يا أبا حماد يظنك من دعاة بني العباس.
0: كلكم يعلم جيدا أني لست من دعاة هؤلاء أو أولئك، ولكن دعاة حق. دماء المسلمين بينهم حرام، كما هي أعراضهم وأموالهم.
3: من منا لا يقول بهذا يا شيخ، ولكن هذا زمن فيه الغلبة للسيف والنصل على القول يا أبا حماد.
0: وحتى دعاة بني العباس، أما تساقطت بلاد فارس بأيديهم؟ والأرض تتسع لهم ومن حولهم، أليست كل الدلائل تشير لوصولهم هنا لموطئ أقدامنا؟
3: قلت لك يا شيخ، قلت لك وصلوا إلى ما هم عليه بالسيف والنصل.
0: ونحن ألا نبرئ ذمتنا فيما يحدث بكلمة حق إذا أحسن وجهتها؟ أليس وقع اللسان أنكى من وقع السنان؟
2: بلى والله يا شيخ، ولسان العالم الغاضب للحق أشد وقعا من السيوف العضاب، ولكنها التقية.
0: لا بأس، رب تلميح خير من تصريح، ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة.
1: ما أرى ما تدعونا إليه إلا التهلكة عينها يا شيخ، كان الله في العون. أجمعوا أمركم وأنا لن أغرد خارج السرب.

0: أبا حماد، أبا حماد استيقظ، استيقظ أبا حماد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يطرق الباب في هذا الهزيع من الليل؟
0: دع الأولاد ينظر الطارق.
1: بل أنا أنظر، لا توقظي أحدا منهم إذا لم يستيقظ. رويدك أيها الطارق، أنا قادم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. نعم، ما حاجتك في هذا الليل؟
2: أنت أبو حنيفة؟
1: أجل، أنا هو، سل حاجتك.
2: أنا رسول والي مروان على العراق، يزيد بن حبيرة.
1: أنا مؤكرم، لم تقل حاجتك بعد، وفيما أرسلك والي مروان على العراق في هذا الليل؟
3: أئمة من الأمة.

أعدها للإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاد. الموسيقى التصويرية محمد عزة.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.

سبحت باسمك يا إلهي، فأنت يا رباه جاهي.

دربي، أنت الذي يهواه قلبي. سبحت باسمك.

السابعة صباحا ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

0: جلالة الملك وكيل خلال لقائه الرئيس اللبناني في باريس وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاعات حيوية. الحكومة تعلن عن حزمة مشاريع كبرى بعشرة مليارات دولار مع القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة. والأردن يدين محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في باريس على هامش الجولة الجديدة من مبادرة اجتماعات العقبة والمقرر عقدها لبحث سبل دعم الجيش اللبناني. وأكد جلالته وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين واستمرار دعمهم للحفاظ على أمنهم واستقرارهم وسيادتهم، مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي لبنان. بدوره أعرب الرئيس اللبناني عن تقديره لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الداعمة للبنان وشعبه، مثمنا جهود المملكة المستمرة ووقوفها إلى جانب لبنان. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد غادر أرض الوطن متوجها إلى فرنسا في مستهل جولة عمل تشمل أيضا جمهورية التشيك والولايات المتحدة. ففي باريس يترأس جلالة الملك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون جولة جديدة من مبادرات اجتماعات العقبة حول سبل دعم الجيش اللبناني، كما يعقد جلالته مباحثات مع الزعيم الفرنسي واللبناني. وفي براغ يلتقي جلالته رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل ورئيس الوزراء أندري بابيش. ويختتم جلالة الملك جولته التي ترافقه خلالها جلالة الملكة رانيل عبد الله في مدينة نيويورك، حيث يشارك جلالته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلقي خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 بحضور سمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. كما يعقد جلالة الملك على هامش الاجتماعات لقاءات مع قادة دول ورؤساء ووفود مشاركين. وأدى سمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا لجلالة الملك. ترأس نائب جلالة الملك سمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي العهد جانبا من جلسة مجلس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاعات حيوية. ودعا سموه إلى تسريع وتيرة العمل لمواجهة التبعات الاقتصادية للتصعيد في المنطقة، موعزا بالتعامل مع سلاسل التوريد كأولوية وطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مخزون استراتيجي للمواد والسلع الأساسية. وتحدث سمو ولي العهد عن تركيز جلالة الملك عبد الله الثاني على فتح آفاق سياسية واقتصادية مع مختلف دول العالم، موجها سموه الحكومة إلى متابعة هذه الجهود والبناء عليها وإعداد خطط تنفيذية مدروسة ومرتبطة بأطر زمنية، إذ أكد ضرورة وضع مصلحة المواطنين في مقدمة الأولويات وتحسين المستوى المعيشي لهم. وقال سمو ولي العهد:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيكم العافية جميعا. بداية، كانت وفاة الشباب من خدمة العلم وإصابة آخرين حادثة مؤلمة جدا وصعبة علينا وعلى أسرتنا الأردنية، فخالص العزاء لأهلنا والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين. بلدنا والحمد لله ثابت كما عهدناه بقوة مؤسساته وتلاحم أبناء شعبه في ظل هذا التصعيد اللي له كلفة اقتصادية مباشرة علينا واللي بفرض عليكم أيضا تسريع وتيرة العمل حتى نتجاوز المرحلة بأقل الكلف ونحقق المنعة الاقتصادية. وطبعا كل الشكر والثقة بقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية اللي قايمين بدورهم على أكمل وجه، الله يعطيهم العافية. اليوم أمامنا مساعي سيدنا اللي بتفتح آفاق سياسية واقتصادية مع قادة العالم، وبتستوجب منكم ترجمتها إلى نتائج يلمسها المواطن ضمن خطط مدروسة ومربوطة بإطار زمني، وهذا بينطبق على المشاريع الكبرى اللي راح نشوفها بالأشهر القادمة إن شاء الله. وبخصوص القطاع السياحي فهو محرك اقتصادي مهم لكل المحافظات، وبكل صراحة في عنا تعثر ببعض الجوانب، واليوم احنا بحاجة نشتغل على إدارة المواقع السياحية بشكل أفضل، وتجويد تجربة السائح، وتنويع الأسواق حتى يكون عندنا استمرارية في السياحة الوافدة. وبالمقابل في عندنا تقدم لازم نستمر فيه، مثل مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، مهم نكمل بالتجارب الناجحة. مثلا من بداية السنة زاد عندنا أكثر من 1,000,000 مستخدم على تطبيق سند، وبالفترة الأخيرة أكثر من 300,000 مواطن بتجهوا للحل الرقمي يوميا بدل ما يرجعوا بشكل شخصي. وفي الخدمات الصحية بدأنا باستخدام الطبابة عن بعد لمرضى العناية الحثيثة وغسيل الكلى، وتم تسريع إصدار تقارير الأشعة. فبدنا نستمر في هذه المشاريع اللي راح تصب في خدمة المواطنين والتسهيل عليهم، ونبني عليها في الأشهر القادمة في المشاريع الجديدة. وهون تيجي أهمية البيانات كثروة وطنية في عصر سريع ومتغير. لهيك بدي أكد عليكم ضرورة العمل على تحسين إدارتها لنتمكن من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليلها واستخلاص المؤشرات. وبكل وضوح بغير ذلك ما راح نتمكن من دعم اتخاذ القرارات الدقيقة وفي الوقت المناسب لتخدم مؤسساتنا ومواطنينا. وفي الختام بالنسبة لموضوع سلاسل التوريد، أنا بشوف أولوية وطنية، فضروري اتخاذ الإجراءات السليمة لضمان فعاليته. فبالنسبة لي أهم شيء دائما التخفيف على المواطنين وتحسين حياتهم، وبنفس الوقت نقوي بلدنا. فهذا لازم يكون هدفكم وهدفنا جميعا.
0: بدوره أعرب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن تقدير الحكومة لمتابعة سمو ولي العهد للمشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها في قطاعات عديدة، مؤكدا مواصلة الحكومة العمل على تنفيذ مختلف المشاريع الوطنية الأساسية والمدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي بجميع محاورها. وقدم وزير النقل والعمل نضال قطامين إيجازا حول سير العمل في مشروع سكة حديد العقبة وتكامله مع ميناء معان العقبة البري التنموي ومشاريع تطوير النقل والشحن. كما قدم وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاء والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إجازين حول واقع سلاسل الإمدادات والتوريد في موانئ العقبة والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والطاقة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة. قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاء إن المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال الفترة الماضية تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية. وأضاف إن الحكومة تتطلع إلى المحافظة على هذا المسار التصاعدي وتعزيزه خلال الفترة المقبلة، مستندة إلى مؤشرات اقتصادية وقطاعية إيجابية تتحققت خلال النصف الأول من العام الحالي. التفاصيل مع الزميلة لبنى الفقاع.
2: مؤشرات اقتصادية إيجابية تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية. وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاء أكد أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال الفترة الماضية تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية. وأشار القضاء إلى ارتفاع الصادرات الكلية بأكثر من 14% خلال النصف الأول من العام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد نموها بنحو 11.5% خلال عام 2025. كما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 6.2% في حين سجلت إعادة التصدير ارتفاعا لافتا بلغ 44%، بما يعزز موقع الأردن كمركز تجاري ولوجستي يخدم أسواق المنطقة. وأوضح أن أكثر من 12 قطاعا صناعيا سجل زيادة في صادراته، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تنويع الأسواق والمنتجات الأردنية وفتح وجهات تصديرية جديدة، مستفيدة من شبكة اتفاقية التجارة الحرة التي تربط المملكة بعدد من الأسواق العالمية. وفي هذا السياق تعمل الحكومة على توقيع اتفاقيتي تجارة تفضيلية مع رواندا وأوزبكستان إلى جانب مباحثات مع الاتحاد الاقتصادي الأوروآسي بهدف تعزيز وصول المنتجات الأردنية إلى أسواق جديدة. وفي الجانب اللوجستي شهد ميناء العقبة تحسنا في الكفاءة التشغيلية مع ارتفاع مناولة الحاويات بأكثر من 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى صعيد الاستثمار تستعد الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع كبرى من خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة باستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار تشمل قطاعات المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية والخدمات العامة. ومن أبرز هذه المشاريع الناقل الوطني للمياه وخط أنابيب الغاز من حقل الريشة الذي تستهدف الحكومة من خلاله رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي إلى نحو 80% بحلول عام 2028 إضافة إلى مشروع مدينة المطار.
0: ونتابع الفترة الإخبارية من الضفة الغربية المحتلة، حيث يستمر التصعيد الميداني لقوات الاحتلال الإسرائيلي عبر الاقتحامات والاعتقالات والاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم وخاصة من قبل المستوطنين. إلى ذلك أكد الاتحاد الأوروبي أن قرار الحكومة الإسرائيلي المضي قدما في مشروع E1 الاستيطاني غير القانوني غير مقبول، مشددا على دعمه لحل الدولتين. التفاصيل مع الزميل رامي العواود.
3: تصعيد جديد وممنهج تشهده الضفة الغربية المحتلة عبر انتهاك الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في عدة مناطق في القرى والمدن وسط صمت دولي مطبق وعجز عن كبح جماح آلة الاحتلال العسكرية. وفي أبرز التطورات الميدانية اقتحم مستعمرون المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبذريعة تأمين احتفالات الأعياد اليهودية أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل أمام الفلسطينيين حتى مساء الخميس، كما عرقلت العملية التعليمية في مدرستين في المدينة. وضمن سلسلة الاعتقالات اليومية اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال في طول كرم والطمون والخليل وبيت لحم ومخيم جنين، كما أغلقت المنشآت وعددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس مصحوبة بعدد من المدرعات وانتشرت في عدة أحياء ومناطق بالمدينة بالتزامن مع مداهمات واعتقالات وإطلاق قنابل الصوت والغاز، فيما سجلت في مناطق عدة اعتداءات

0: قنابل الصوت والغاز، فيما سجلت في مناطق عدة اعتداءات من 20 فلسطينيا منذ ما يزيد على 20 عاما غرب دير بلوط، ما يهدد مصادر أرزاق العائلات القاطنة فيه وسط مخاوف من تهجيرها بالكامل وإفراغ المنطقة من سكانها. وفي تصعيد آخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية إنزال جوي لعدد من جنودها بالتزامن مع اقتحام واسع لمدينة يطا جنوب الخليل، هذا وأحرق مستعمرون مسكنا وغرفة زراعية وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل في قرية جنوب الخليل في الضفة الغربية. ويأتي ذلك في وقت أكد فيه الاتحاد الأوروبي أن استمرار الاستيطان بالضفة الغربية أمر غير مقبول في رد على قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في مشروع إيوان الاستيطاني، واعتبره غير قانوني مشددا على دعمه لحل الدولتين.
1: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 20 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وأصيب أكثر من 14 شخصا، فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين جراء انهيار مبنى سكني متصدع يؤوي مئات النازحين غربي مدينة غزة. وقال الدفاع المدني في القطاع إن بناية سكنية مكونة من 6 طوابق انهارت على سكانها وعلى خيام للنازحين كانت مقامة بجوارها، مشيرة إلى أنها تعمل منذ فجر اليوم للوصول إلى العالقين في ظل نقص حاد في المعدات والآليات الثقيلة وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا. كما استشهد صياد بنيران زوارق الاحتلال في عرض بحر دير البلح وسط قطاع غزة. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي، معتبرة إياها انتهاكا سافرا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي واعتداء مرفوضا يمثل استهانة بمكانة وقدسية مكة المكرمة ومساسا بمشاعر المسلمين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وإلى آخر تطورات النزاع الأمريكي الإيراني، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي إن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع الرئيس دونالد ترامب على أن الصراع قد ينتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. في المقابل قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن طهران ترفض أي حوار في الوضع الحالي مع واشنطن من أجل وضع حد للحرب. مزيدا من التفاصيل والزميلة الفالبتوش.
2: مع استمرار التوتر في مضيق هرمز وبعدما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على التعامل مع إيران، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الصراع قد ينتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وأشار فانس إلى أن الحرب مرت بمرحلتين، انتهت الأولى باستهداف البرنامج النووي الإيراني والقدرات العسكرية التقليدية إلى جانب إضعاف قدرات طهران خارج حدودها، فيما تركز المرحلة الثانية على منع إيران من إعادة بناء تلك القدرات والحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقرار العالمي. وأضاف فانس أن إيران ستواصل فقدان قدرتها على السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد الانتخابات، وأوضح أن الولايات المتحدة لا تنخرط حاليا في عمليات هجومية وأن ما يحدث يتمثل في إطلاق الإيرانيين النار من حين إلى آخر على سفن تجارية، مشيرا إلى أن هذه الهجمات لا تنجح في العادة. في المقابل أكدت السلطات الإيرانية أنها لن تعود إلى المفاوضات قبل استيفاء شروطها، في مقدمتها العودة إلى مذكرة

0: التفاهم ورفع العقوبات والحصار البحري والتهديدات، وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الصيني لنظيره الإيراني إن بكين تحث كل من إيران والولايات المتحدة على التحلي بالحكمة وضبط النفس والعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والانخراط في مشاورات جوهرية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما وأبدى وزير الخارجية الصيني استعداد الصين للدفاع عما وصفه بالمصالح المشروعة لإيران في ظل الحرب في الشرق الأوسط.
1: رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أول زيادة منذ عام 2023 وسط استمرار الضغوط التضخيمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والرسوم الجمركية وقوة الإنفاق الرأسمالي المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي. وقررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بالإجماع رفع سعر الفائدة مع الإشارة إلى احتمال مواصلة التشديد النقدي خلال الأشهر المقبلة. وعودة إلى الشأن المحلي، حيث ترأس وزير الداخلية مازن الفراية في مقر الوزارة اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني بحضور مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة والأمناء العامين للوزارات المعنية ومندوبي الجهات ذات العلاقة المسميين بموجب القانون. وركز الاجتماع على متابعة جاهزية المؤسسات واستعداداتها لاستقبال فصل الشتاء والتحضيرات اللازمة لمواجهة الأحوال الجوية والظروف الطارئة خلال هذا الفصل. وجرى خلال الاجتماع الوقوف على أبرز الاستعدادات والخطط التي تم وضعها لهذه الغايات مع تقييم مدى فاعليتها في الاستجابة للتوقعات الجوية والظروف التي قد تؤثر في حركة المواطنين والخدمات. وأكد الفراي أن الالتزام بخطة الجاهزية يعكس قدرة الأجهزة المختصة على التعامل المبكر مع المخاطر وتقليل أثرها على المواطنين وممتلكاتهم. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم انخفاض قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحار في البادية الأغوار البحر الميت والعقبة. وقبل الختام مستمعين، هذا التذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد خلال لقائه الرئيس اللبناني في باريس وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاعات حيوية. الحكومة تعلن عن حزمة مشاريع كبرى بعشرة مليارات دولار مع القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة. والأردن يدين محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي. ختام النشرة في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: دقيقة بعد الثامنة، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وقد ابتدأ برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أسعد الله صباحكم أحبائي وأعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية صوت الحق. صباحكم ورد وياسمين جميعا أحبائي وأعزائي، أيضا صباح الخير للأحبة الذين يتابعون عبر الموجات العاملة والتابعة للإذاعة الأردنية راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى، موجودين معكم بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا البث المباشر من عمان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وصباح الخير أيضا لأحبنا اللي بتابعونا عبر صفحتنا على الإنستغرام وعلى إكس وعلى اليوتيوب. أهلا ومرحبا بكم جميعا أحبائي، ويسعد صباحكم وبتمنى لكم أن يكون يوما مميزا. اليوم الخميس هو آخر أيام العمل هذا الأسبوع، اليوم 17 من شيك أستاذ مأمون 17 من سبتمبر أيلول. والله شهر 9 مشى بسرعة، بس الرواتب ما رافضة تنزل. يلا هانت إن شاء الله الأسبوع القادم راح تكون الرواتب يمكن الثلاثة الأربعاء الخميس، هذه محاريها قولت أهلنا قديما، يوم الثلاثاء الأربعاء تقريبا هيك راح تكون الرواتب. عموما يسعد صباحكم جميعا وأهلا ومرحبا بكم. اليوم زي ما قلنا الخميس 17/9/2026، اليوم هو الخامس من ربيع الآخرة للعام الهجري 1448. نرفع دينا لفوق ونقول يا رب يكون هذا اليوم يوم خير علينا جميعا، على هذا الوطن، على كل أحبة، على كل أردنيين بسمعونا والما بسمعونا، على كل الأردنيين داخل وخارج حدود المملكة الأردنية الهاشمية، على كل أشقائنا الموجودين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، على كل أهلنا وإخواننا وأشقائنا في كافة الدول العربية والإسلامية. والله ندعو دعوة أكثر عمومية، نقول اللهم أعم السلام اليوم في العالم أجمع، واجعله يوما خاليا من أي حادث يكدر صفو الحياة في أي مكان على هذه البسيطة، في أي مكان على هذه الدنيا يا رب العالمين. صباحكم ورد وياسمين وعطر ومحبة وشوق. اليوم الخميس، وعادة الخميس بكون يعني هيك رايك، الواحد بحاول قدر إمكان إنه ما يتعب نفسه في العمل، لأنه بيبدأ يستعد لعطلة نهاية الأسبوع، ما هي إلا ساعات تنقضي وبعدين تبدأ عطلة نهاية الأسبوع. إن شاء الله تسعدوا وتنبسطوا فيها، أجواء كويس كويس اليوم راح تبدأ تصير الأجواء لطيفة، لأنه راح تأثر على المملكة كتلة هوائية لطيفة الحرارة، معناها أجواء الحارة شوية ما راح تكون موجودة. خلينا أقولكم تقريبا كيف راح تكون درجات الحرارة لهذا الصباح، لكن خلينا طبعا قبل ذلك نرحب بزملائنا الذين يخرجون هذه الحلقة إلى حيز الأثير. نبدأ من غرفة المراقبة الرئيسة والزميل سفيان المحاميد. صباح الخير يا أستاذ سفيان المحاميد، هنا بالاستديو من هندسة الهواء والأثير والإخراج الأستاذ مأمون إشحادة. صباح الخير صديقنا العزيز أبا ينال. الناس بيقولوا ليش بتقول أبا؟ لأنه باللغة العربية تقدير الجملة حبائي يا أبا، واليا منادى، واللي بعد المنادى يعني يعرب بأنه منادى منصوب، فبنقول يا أبا عو. كثير في ناس بسألني والله، بس للمعلومة يعني ليس إلا طبعا في حالات بيجوا وراها مرفوع إذا كان علم يعني وإشياء بدناش نحكي فيها، لكن تحديدا يا أبو فلان ويا أبو علنتان إذا سبقتها يا بتكون منصوبة. فصباح الخير يا أبا عون، صباح الخيرات للسوشيال ميديا تمارا النهار، يعطيك ألف عافية أستاذ تمارا. صباح الخيرات أيضا لفريق الإعداد، نحيي أكيد سهر الجبور من الإعداد، تحياتنا إليك، لكم تحيات فريق التقديم أكيد مهد بيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي، وأهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة والشوق لكم جميعا. بذكركم موجودين معكم احنا بصوت وبصورة الأحبة اللي قاعدين بتابعونا فضلا وليس أمرا، كرما وليس أمرا، يعني من كرمكم وطيب أخلاقكم تعملوا مشاركة لحلقة اليوم، شاركونا تعلقوا كمان شوي راح نحاول يعني هيك ندخل على تعليقاتكم على مشاركاتكم نستعرضها معكم ونقولكم صباح الخير والياسمين. بذكر من جديد أحب اللي انضموا إلينا بالاستماع الآن تتابعون إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، تحديدا برنامج البث المباشر من عمان. اليوم عمان ستسجل 32 درجة مئوية، إربد كذلك الأمر ستسجل 32 درجة مئوية، زرقاء ستسجل 33، المفرق ستسجل 33، جرش ستسجل 32، عجلون ستسجل 31 درجة مئوية، البلقاء ستسجل 29، مادبا ستسجل 32، أما الكرك فستسجل 31، الطفيلة ستسجل 29 درجة مئوية، معان ستسجل 35، أما في مدينة العقبة وخليجها فستسجل العظمى اليوم 40 درجة مئوية، والله تعالى أعلم.

0: يعني ممكن أجواء العقبة بعد أيام تصير جميلة جدا، وهذه دعوة للجميع. المناطق اللي شوي يمكن هيك بسكانز كثير الدنيا شوب، الأغوار، البحر الميت، العقبة، في ناس شوي مراحلها قال لك الدنيا كثير شوب. الفترة اللي كمان شوي يمكن أكتوبر أو أستاذ مأمون تكون مناسبة، تبدأ الأجواء شوي هيك تبرد عندنا هون، هناك بتكون أجواء جدا جميلة. فاللي ناوي يعزم الأمر، هذه فترة مناسبة جدا لزيارة هذه المواقع السياحية الجميلة جدا. صباح الخير لكم جميعا. يلا ابعتونا شو حابين شيء هيك نحكي فيه صباحي إذا بدكم. اليوم قلت إخواننا في العراق تدللوا، عين تدلل، اليوم الخميس يومكم هذا.
1: قلبي هو للعماني والكركي والمعاني ومرتدي عز اخواني كلنا واحد ايد
0: بايد. موسى خشان من المشارع الاغوار الشماليه بيصبح علينا، يعني ما هي الا ايام وتبدا ايامكم في الاغوار، تصير فتره الشتاء الناس نصير نغبطكم، ناش نقول نحسدكم، نغبطكم، نيجي نقول نيالكم يا جماعه الخير انتوا بالغور. صحيح مرت عليكم أيام صعبة شوية بتموز وحزيران وآب، لكن من هنا وطالع أجواء الغور أكيد جدا جميلة خلال فصل الشتاء. صباح الخيرات لأبو شاكر الخلايلة، بتواصل معنا على ما أعتقد ميلان عيم. أبو شاكر الخلايلة صباح الخير. أمل المناصير وأبو حازم الدبايبة من خشافية الدبايبة، محمد فؤاد زيد الكيلاني وسبر هارت صباح النور، رضا أو رائد عاشور، ليش قلت رضا؟ يلا الله يرضى عليكم. طلال أسعد المحاميد بقول العقبة الآن أجواها جميلة. نعم عيسى أبو حماد بصب علينا من الزرقاء من حي معصوم. زاهي الدبابنا صباح الخير أخي زاهي. رائد محمد القيسي صباحك نور وسرور يا عزيزي. أشرف الجدعان بقول صباحكم ياسمين وفل وعنبر. أبو سيف الخليلي بس يعني بحكينا على موضوع السرعة، ترى يعني موضوع السرعة هو قديم جديد، ما فيش في شيء ممكن نضيفه إلا شيء واحد، عدد ضحايا هاي السرعة. كلكم شفتوا الحادث اللي في شارع الجامعة الأردنية صح؟ شفتوا يا أستاذ مامون، يعني شارع يعني حادث مؤلم. هلأ أكثر ما ألمني فيه اثنين ما لهم علاقة نهائيا بالموضوع، شفتم يا أستاذ مامون، شاب قاعد مرتكي واقف والتاني يبدو أنه بده يقطع الشارع ويدخل في النفق الموجود في الجامعة. هذول الناس ما إلهم علاقة بالموضوع أساسا، هما مش راكبين سيارة واقفين، جاءهم الموت غفلة. أنا قاعد بدي يعني للحظة وأطلبكم إنكم تتخيلوا منظر أهالي هذول الشباب وهم يتابعون ويناظرون هذا الفيديو بس، وشوف كيف أبنائهم أزهقت أرواحهم هكذا دون أي سبب يذكر. طبعا هو تقدير الله سبحانه وتعالى ولا اعتراض على قدر الله، لكن احنا بنحكي عن الآلية وعن السبب وعن الـ ماذا كيف حدثت هذه الفاجعة. شابين بتسابقوا يا أستاذ مأمون، يتسابقون في شارع الجامعة، يتسابقون، واحد برضو واقف اصطفافه على ما اعتقد استاذ مأمون برضو يعني اصطفاف خاطئ، يعني برضو يعني مجموعة من العوامل اكيد يفندها الاشخاص الاعرف اخواننا في ادارة السير سيضعوا ويعرفوا الحق. لكن الذي نعرفه تماما انه هذول الاثنين الذين اصيبوا او قضوا، والله انا لا اعرف، لكن اعتقد اذا في وفاة منهم واحد اصابة يعني خطيرة، أقول يعني هذولا أنهم ضحايا لا علاقة لهم البتة كما يقال، البتة يعني قاطع ما لهم علاقة، إلا أنهم كانوا موجودين في هذا الموقع ليس إلا. وهلأ برجع للنقطة، شوفوا تخيلوا الآن أهالي هذولا الأشخاص كي ما هو حالهم حينما شاهدوا هذا الفيديو، ماذا قالوا عن صاحب هذا السيارة اللي جاء مسرعا يتسابق مع صديقه، ماذا قالوا عنه حينما شاهدوا ورأوا وعلموا أنه كان سبب

في هذه الحادثة اللي واحد منهم فقد فيها عزيز والآخر أصيب إصابة بالغة لا نعلم ما هي يعني مستجدات هذه الحالة. بس هذا نقوله. إحنا بنقول إخواني بنقول إنه إحنا اليوم في عنا حرب موجودة، لكنها حرب موجودة في شوارعنا، حرب طاحنة. طيب اللي مش مصدقني خليه يعني يحصر أسبوع ويرجع يستعرض فيه عدد الأشخاص الذين فقدناهم في حوادث سير، ما راح تحصيلك على الأقل 10 إلى 15 واحد فقدناهم راحوا على الطرقات، شباب بعمر الزهور، بعمر الزهور، كل واحد عنده قصة وعنده حكاية وعنده مشروع وعنده هدف، وكان يمكن أن يكون يعني مميزا في وطنه، رائدا قائدا. فقدناهم لأجل تهور أحدهم، قلة احترامه للطريق، قلة احترامه للإنسانية. بلاش، بدي أسأل سؤال أعمق، الذي تسبب بهذا الحادث، وأنا أعرف أنه يعني ضمائرنا حية وضمائر كل الموجودين في هذه الأرض الطيبة الطاهرة حية، ماذا سيحدث نفسه حينما يصحو من هذه الكارثة ويراجع نفسه ويشاهد هذا الفيديو ويرى نفسه حينما جاء؟ يعني يقال بأنه كان تقدير السرعة فوق يعني قريبة من 200 يا أستاذ، 170 بخبرنا الأستاذ مامون. ماذا سيقول لنفسه حينما يشاهد هذول الأشخاص البريئين؟ كيف يعني كيف اصطدمت فيهم المركبة، كيف دخلت فيهم؟ ماذا سيقول لنفسه؟ يعني كيف سيعزي نفسه؟ شو بده يقول؟ تقول عادي، يلا الله بغفر لنا، الله غفار يعني يغفر الذنوب لمن أراد أن يتوب. لكن أخواني حقوق الناس ترى يعني هذا شيء يعني ربنا بغفر في حقه، لكن حقوق الناس نحن نعلم تماما الله سبحانه وتعالى هذه حقوق البشر. وبالمناسبة من يظلم الناس نحن نعرف أنه هو يلقى حسابه في الأرض، لأنه هذا حقوق الناس. ماذا سيقول لنفسه بس يشاهد أنه كان سببا في زق حياة أحدهم؟ شو بده يقول لحاله؟ الله لا يبتلينا جميعا، لكن أنا بعتقد لو واحد فينا عاش هذه التجربة على الأقل يعني ممكن أنه يعتزل الحياة حينما يعلم أنه عمل هذه الكارثة، ممكن أنه يعتزل الحياة، يعتزل الحياة كامل، يبتعد عن البشر. مش بده أقول لكم ما يركب سيارة، لا يعتزل الحياة بشكل كامل. حرب دائرة في شوارعنا، حرب نفقد فيها شباب وبنات ورجال كبار أطفال، نفقدهم لأجل شخص يعني متهور، لأجل واحد مش مشيك على سيارته كويس، لأجل واحد يتلاعب بالطريق، لأجل طريق برضو سيئة قد تكون في أحد الأيام، لأجل شخص قرر أن يغير مسربه فجأة، لأجل واحد قرر أنه يعني يستعرض بطولاته في القيادة ويمشي فوق 150 و160 في شارع لا يحتمل أنك تمشي فيه أكثر من 60-70 كيلومتر في الساعة. تخيلوا يعني تخيلوا، نقول رحم الله من فقدنا خلال هذه الأيام الماضية، رحم الله من فقدناهم وأسكنهم فسيح جنانه في عليين إن شاء الله مع الأنبياء والصديقين، أولياء والصديقين، ويعني ربنا يجبر على أهلهم، لأنه والله موت الغفلة، وخاصة من يشاهد موت عزيز بأم عيونه ويشاهده العالم أجمع، عانهم الله، كيف لهم أن يتابعوا هذا الفيديو؟ وما بظل بودهم لو تنشق الأرض وتبتلع هذا الفيديو عن آخره. ولذلك أنا والله هذه دعوة دائما وأبدا، أي فيديو في مشاهد مؤلمة أنا والله لا ما بحب أنه يعني ينتشر، وبتمنى أنه إذا وصلني يتوقف عندي. وبالمناسبة لو الناس مارست هذا الفعل لما شاهدنا، خلاص لو وصلك واكتفيت فيه وما بعته للناس، لأنه اليوم الرقمنة يعني تخزن كل هذه الفيديوهات وتبقى ماثلة، ممكن أم، يمكن أب، يمكن أخ، يمكن ابن بعد سنين يشاهد هذا الفيديو فتعود أهلامه وأحزانه من جديد وينفطر قلبه. فلذلك إخواني بالله عليكم إنه الشخص حتى هذا اللي بيشوف الفيديو أو إذا وصلك الفيديو لا تشارك في نشره، خلص شاهدناه وتابعناه وعرفناه وعرفنا المأساة التي تحققت فيه.

0: أدعو الله ألا تتكرر هذه الحوادث، ولذلك نشد على أيدي إخواننا في إدارة السير. في ناس بيقول لك يا أخي والله مخالفة، يا أخي أنا والله مع تغليظ العقوبة. هذا واحد من الشباب اللي كانوا جزء من الحادث على ما أعتقد، اللي كان واقف بده يأخذوا القهوة وإشي، بقول أنا لو ما كنت حاط حزام الأمان لما كنت اليوم يعني موجود. فلذلك هو بقول والله لو جعلوا مخالفة الحزام الأمان 500 دينار معهم حق. هذا شيء يعني هو ابن تجربة، الآن هو ابن تجربة، ابن تجربة. يا رب الله يا رب يبعد عنا كل مصيبة، وتكون دائما وأبدا بخير وسلام، ورحم الله كل من فقدنا في حوادث سير على طرقاتنا المختلفة. يسعد صباحكم
1: يا ناس، حبوا الناس، الله موصي بالحب. يا ناس حبوا الناس، الله موصي بالحب. الحب

0: الحب فرح.
1: صباح الخير لغازي البشير، والله فرصة نستذكر أخوه زميلنا محمد صابر الله يرحمه ويسكن فسيح جنانه، زميلنا في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الذي فقدناه تقريبا قبل عام، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. تحياتنا لك أخي غازي، الله يرحم أخوك، ويا رب يعني تكون دائما وأبدا كل أخبارك وأخبار أهلك بخير وعافية. صباح الخيرات من جديد لكم جميعا. الناس كلهم يعني بيأكدوا المشكلة أننا كنا نتفق على أنه هذه الحوادث يعني فقدنا فيها فلذات أكبادنا الذين يمشون على الأرض، لكن ما زلنا نمارس مرات بعض التهور في قيادتنا، مخالفتنا، على رغم أنه بعض المخالفات تقول يا أخي والله بسيطة، لكن على بساطتها قد تسبب كوارث. يعني على سبيل المثال الحصر، هذا الشاب الذي وقف على ناصية الطريق حتى يأخذ طلب القهوة، هو ما أخذ تقريبا مسرب، يعني لو أجا واحد خلفه بقول لك الله أكبر يا خلفني، وقفت دقيقة بدأ أتناول يا أخي فنجان قهوة. بس أنتوا شفتوا هاي الوقف الدقيقة والاصطفاف غير المناسب بماذا تسبب؟ هلا ما اختلفنا في حق على اللي جاي من وراه مسرع، ما اختلفناش، لكن هذا المخالف على بساطتها، واللي بنطلع عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعضنا يتهم قانون إدارة السير بأنه قانون جباية، بنسمعها عشان نكون دقيقين، ويا أخي بياخذوا مصاري وفلوس. تخيل هذه اللحظات كانت كفيلة أن تحدث مصيبة كارثة، كل الأردنيين حكوا فيها، كل الأردنيين شافوها. مخالفات على بساطتها قد تسبب كارثة. لبس حزام الأمان له أهمية، تغيير المسرب، الاصطفاف بطريقة عشوائية، شفتوا نتائجه. طبعا السرعة وهي أم المخالفات، يعني هذا شيء يعني يتفق عليه القاصي والداني. فلذلك نتمنى السلام للجميع. صباح الخير لدلال المداد. حاج هاد الكسواني بقول راح زمن فندوق أخلاق. لا يعني مش القصيك، في ناس والله ناس محترمين ومقدرين يقودوا بهدوء، بيراعوا بظروف السلامة، وفي قاعدة دائما للي تدربوا بقول لك اعتبر نفسك أنك أنت يعني السائق المحترف الوحيد، والباقي من حولك كلهم لديهم جهل في القيادة، ايش احكي مصطلحات اخرى. يعني لو الناس تعاملت على هذا الاساس على الاقل لطفنا، لقللنا، لحدينا من هذا الحجم الكبير من حوادث السير. صباح الخير لعلي الزعبي، بقول تعال شوف ماذا بالطريق الشرقي، شوف كيف السرعات الجنونية للأسف. حمد بني حمد صباح الخير، وايضا تحياتي لأم جاد البكر، صباح النور يا أم جاد. سميح الحجران، أسبر هارت صباح النور.

الأمور. رجاء صبحي سنقرط كل الحب والاحترام. تحياتي لفتنة بريزات عيسى أبو حماد، سلمنا علي يونس سليمان، صباح النور والسرور. أختي العزيزة منال إشديفات، صباح الوطن. أمل أم مراد من البتراء، صباح الخير. رزقة اللاوي، صباح الخير يا سيدي، بقول لازم يحاسب بتهمة قتل العمد مثل اللي بطخ بمسدس. هلا أبو الروب، صباح الخير. والله بدي أحكي شيء، ويعني قاعد بحسب حالي، قاعد بحاسب في حالي أحكيها ولا ما أحكيها، ما بعرف، يمكن أفقد أعصابي وأحكيها. صفوان قطيش، صباح الخير من معين، بتواصل معانا والنعم. شريف ضمرة، سهام مرديني، صباح النور. المصيبة يا عزيزي، والله ليست فقط يعني بتقول يجب أن يحاسبوا حساب وكأنهم يعني هو قتل. بالمناسبة من يمارس هذا الفعل وهذه السرعة الجنونية في شارع المفروض تمشي فيه 60، أو يعني مثبتة فيه السرعة أنك تمشي 60-70 وتمشي فيه 170، هذا معنى أنت قاتل. قلت قلت لا، أنت قاتل. هلا قتل عمد، قتل مش عمد، ما ليس خير. لكن أنت حينما تمارس هذا الفعل في شارع المفروض القيادة فيه بتمشي فيه 60-70 وتماشي فيه 170، أنت قاتل. ترى القاتل مش دائما حامل مسدس. صح؟ القاتل اللي بيبيع المخدرات حامل حبة مخدر، هذا قاتل. اللي ماشي بهذه السرعة الجنونية متجاهلا الناس الأبرياء الموجودين في شوارع، هذا قاتل، هذا قاتل. وين المصيبة أحبائي؟ أنه في بعض الأحيان فنجان قهوة كفيل أن ينهي هذه الكارثة. تخيلوا واحد بروح فنجان قهوة لأنه قال له أهله خجلوا، شعروا بالخجل حينما دهمتهم جهة فلان وفلان وفلان، وقال لك والله الجماعة يبجونا، يلا اشربوا فنجان قهوتكم وابشروا في اللي جيتوا فيه، ترى مسامحينكم دنيا وآخرة. هو مين منحك الحق أن تسامح؟ هل هو أنت البريء؟ هل أنت الضحية؟ هل أنت حتى والد الضحية لا يحق له؟ أنا هذا وجهة نظري إخواني في قانون، أنا هذا رأيي، والله هذا رأيي. القانون هو الذي ينصف الآخرين، القانون هو الذي يقول هذا يجب أن يتحاسب وهذا لا يجب أن يتحاسب. فكرة أنه يعني تعمل الحادث وبعدين تجمع هالناس وتجيب للشيوخ وتروح على هذا يعني هلا إلها دور في تقسيم أن لا يزيد المصيبة. في لحظات الأولى بقول لك راحوا جاها أخذوا عطوة، ما مقبول. لكن فكرة أنك تصلح وما تصلح وتسامح وما تسامح، أنا بعتقد هذا ليس حقك، هذا ليس حقي، هذا حق البريء الذي فقد حقه في الحياة. هذا اللي بسامح، مش أنا اللي بسامح، مش أخوه ولا أبوه ولا عمه ولا خاله. ومرات والله يا ريت حتى أبوه وعمه، مرات واحد بيكون من طرف العشيرة قال كلمة قدام الناس وقالهم عندي اشربوا قهوتكم وابشروا ترى سامحناكم، وبتغدوا وبتسالموا وبنقال والله أنه رجل كريم عظيم، انتهي الأمر. هلا جدا مهم إخواني في الساعات الأولى أن تتدخل العشائرية، تضمن أن لا يعني يصير في احتقان، أن لا يرد طرف على الطرف الآخر، أنه ما واحد يعني غضبته عصبيته يروح يتصرف تصرف، هنا مقبول التدخل والجهات. لكن في إني أسامح حقي، حقي، وكأنني أقول لهذا الشاب مرة ثانية ارجع سوي اللي بدك إياه، ارجع عمل اللي بدك إياه. صدقوني لو حوسب هذا الشاب حساب يعني مغلظ مغلظ، صدقوني صدقوني أنه سيكون عبرة لكل شاب مثله. يعني حينما أعرف أنه في صديق إلي دخل السجن 3-4-5 سنوات لأنه تسبب بحادث سير، أكيد بس أركب سيارتي بدي أتق الله وأنا ماشي. أنا بعرف أنه في كلامي راح يضايق ناس، بقول لك يا أخي أنت بدك تتجاوز العادة والتقليد، والمسامح كريم، ويعني العفو عند المقدرة مقبول، لكن مش بالشيء اللي بنتقصده أنا. يعني هذا قتل، هذا قتل. بعدين أنا بسامح بحقي، يعني أنا واحد بيسئلي بيجيني بقول له أنت مسامح، أنا بعتقد أنه هذا العفو عند المقدرة، مش هيك يا أستاذ مأمون؟ بس أنا ما عدتش موجود، رملت امرأة، يتمت أبناء، أفقدت أم ابنها، وتقول لي بعدين المسامح كريم؟ لا والله المسامح مش كريم في هاي الحالة.

المسامح في هذه الحالة تجنى على حق هذا البريء، والقانون هو الفيصل الذي يفصل بين الناس في هذا الأمر. نقطة وسطر جديد، والكلام لكم.

فرصته قوية للتعادل. كان مباراة جميلة بالمناسبة. هارد لك، منبارك للريان القطري، بنقول لنشامة الزعيم الفيصلي النادي الأردني العريق، بنقول له هارد لك إن شاء الله الخير بالجايات في آسيا. خالد ذيب الحمايدة صباح الخير، عمر دراتك، علي ضيف الله الكريميين، أحمد دخيل الله الحويطة صباح النور يا عزيزي ويا صديقي، أحمد شديفات، سالم خطار. طيب، أم عبد الله كبها بتقول أنا فقدت ابني بحادث سيارة الله يرحم. من سيرجع ابنها لأم عبد الله؟ أنا أنا أنا بفهم تمام إنه أم عبد الله فهمتني في كلامي اللي قلته، وما تظن أنه يعني من البخل إني أنا بطلب الناس ألا تتسامح، لا والله مش هذا القصد، لكن أنا بعتقد إنه صاحب الحق في أن تمنح المسامحة من عدم هو صاحب القضية ذاتها، هو صاحب القضية ذاتها. سأروي لكم قصة شخص يعني أنا بعرفه من أقاربنا، رجل كبير طعن بالسن، والله يا مأمون هاي القصة حقيقية، ماشي بالشارع أجت سيارة ضربته ضربة يعني بسيطة يعني الرجل وهو على الأرض، قال يا جماعة الخير قبل بدهم يودوه على المستشفى، قال لهم يا جماعة الخير قبل ما تنقلون على المستشفى إذا صار في إشي فأنا مسامح هذا الرجل لوجه الله تعالى. هذا مسامح، هو صاحب العلاقة، هو هذا الرجل الذي ضربته السيارة وقع على الأرض فت عيونه وقال قبل ما تنقلوني قبل ما تحملوني إذا صار في شيء أنا مسامح هذا الرجل. أنا بعتقد هذا الرجل، أنا بقول هذا العفو عند المقدر، بقول هذا الرجل مسامح كريم. أما أنا شخص أزهقت روحه، شعر بالظلم، شعر بالألم، أجي أنا يعني نيابة عنه وأقول والله أنا مسامحكم بدمه، يعني عنده وجهة نظر فيها. صباح الخير لهلا أبو الرب، رجاء صبح صن قرود. طلال صالح الزعبي، عادات أرقاتنا، بالمناسبة مش كل عاداتنا صحيحة ودليلنا بنغيرها وبنبدلها عادية. أنا بعتقد أنه موضوع حوادث السير تحديدا أنا بعتقد أنه القانون هو الذي يجب أن يفصل فيها، وأنا مع التدخل الفوري يعني اللحظي يوم يصير في لحظة الحادث. مرات بروحوا الجماعة بأخذوا عطوة عشان مثلا إخوان الفقيد أبناء الفقيد ما يفقدوا أعصابهم يطلعوا يهاجموا الطرف الآخر، حلو حلو التدخل هون العشائري، تضمن تضمن عشان تضمن أنه القانون يسري في مسراه، مش أكثر من هيك، مش أنا بشيل حقوق وبنزل حقوق يعني واحد قتل بقول له روح أنت يعني مسامح لو وجه الله تعالى، هذا أمر يعني أنا بعتقد أمر آخر لا يقبله أحد دائما وأبدا. واحد يقبل فكرة التصالح المسامحة طبعا يعني حث عليها ديننا الحنيف وكل أديان حثت عليها، ولكن حينما تشعر أن الطرف الآخر ما كان متقصد فبيجي بقول لك والله هو الوفاة صارت قضاء وقدر يعني دون قصد، هو قضاء وقدر بس مش دون قصد. اللي ماشي 170-180 بالشارع فلا تقول لي إنه هذا يعني قتل دون قصد، هذا يعلم تماما أنه قد يقتل في أي لحظة ومع ذلك بيمشي بهاي السرعة وبتسابق مع صديقه له للأسف. صباح الخير لفطوم قاسم، بتحيي أبوها الغالي قاسم خلف أبو خلف. خالد الزريقات صباح الخير، أحمد شديفات، خالد صبحنا عليه خالد الزريقات، عبير صباح النور، عزمي خليفات من البحرين صباح النور يا عزمي، تحياتنا لك يا سيدي، زمان عنك والله يا أخوي. عبد الله العكايلة صباح النور، زكية أسعد أبو زكي صباح الخير، محمد فريد العمري صباح النور أخي محمد، كيف حالك يا سيدي. أبو فراس المداد صباح الخيرات والليرات، هاشم الحويطي، وفاء صوالحة، عمران أبو جواد، تحياتي لك يا صديقي. محمد بريزات صباح النور يا محمد، عمر أبو علاء الخوالد، وحرب العمارات صباح النور أخي حربي، شلونك زمان عنك. محمد محمود، علي العلاونة ونجاح العظمات، ومنيف الطراونة صباح النور يا عزيزي، أهلا وسهلا بك. نضال السردي، تحياتنا لك يا نضال. محمود لزغول، خليل أبو دية حياك الله. هبة سعيد،

علينا وعلى والدها وعلى أمها وعلى زوجها، الله يحفظهم إليك جميعا. دكتورة مطيعة النمرات، صباح الخير يا دكتورة، حياتنا لك، أهلا ومرحبا بك، شرفتينا. أم دحام، عبد الباسط الفراية، عادل النعامنة. أم راشد صباح الخيرات، أهلا وسهلا. زياد مخلد أبو مرعي. بلال المساعفة وسلطان الخزاعلة، أهلا ومرحبا.

أهلا ومرحبا بكم أحبائي وأعزائي، كل الحب والاحترام لكم. أم راشد تقول ابني انقتل هكذا، حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: ليان الدولات صباح الخير وحنان أخضير بتقول أنا فقدت ابنتي قبل 25 عام يبدو في حادث. شوفوا آلام الناس، شوفوا ما واحد نسي بالمناسبة. سام المصاروة وموسى الحرايزة حي الله في فوز المغايرة، أبو مهند البدران، بدران هيك صح؟ البدران صحيح. حبايبي وعزائي إلى عناوين الأخبار. جلالة الملك يؤكد للرئيس اللبناني العماد جوزيف عون وقوف الأردن إلى جانب اللبنانيين واستمرار دعمهم. هذا خبر جدا مهم بدي أتوقف عنده اليوم. نائب جلالة الملك يدعو إلى تسريع وتيرة العمل لمواجهة التبعات الاقتصادية للتصعيد اللي موجود في المنطقة بشكل عام. خلينا نوقف. امبارح سيد حسين سمو ولي العهد، نائب جلالة الملك سمو ولي العهد، ترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء، اللقاء أو هذا الاجتماع وما قاله سمو ولي العهد كان هاما جدا أعزائي، يستدعي فعلا أن نتوقف عنده وأن نقرأ في تفاصيله. لذلك يسرني أن أرحب بزميلي وصديقي العزيز المحلل، الكاتب والمحلل السياسي والناشط أيضا في العمل الشبابي، واحد من شبابنا الأردنيين الذين نعتز ونفتخر بهم، وأنا على صعيد شخصي والله أحبه، اللهم أدعو الله أن نبقى أحباء في الله، أخي فهد الحسبان. صباح الخير يا أستاذ فهد.
1: يا صباح الورد أخي صدام، يسعد صباحك وصباح المتابعين، والله إني أحبك بالله يا سيدي.
0: الله يخليك. الله يديمك ويجعلنا جميعا أحباء في هذا الوطن العزيز.
1: اللهم آمين. اللهم آمين.
0: يا رب. اللهم آمين. أخي فهد، أكيد يعني أنا بعرفك على صعيد شخصي أنك يعني متابع حريص لكل أنشطة سمو ولي العهد نائب جلالة سيدنا سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ويعني متابع لكل الأنشطة. يوم أمس كان حدثا للأمانة يعني يجب أن نتوقف عنده. امبارح نائب جلالة الملك ترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء ووجه بمجموعة من التوجيهات سموه إلى الحكومة. يعني نتوقف عند الخبر بتفاصيله وبعدين نروح لجانب آخر. كثير اللقاء حمل رسائل من سيد حسين، منها شيء للحكومة، منها شيء للمواطنين، منها للناس الموجودين في المنطقة، منها لتعامل الأردن مع قضايا عديدة إن كان اقتصادية سياسية إقليمية. فكنا أذان صاغية لك أخي فهد، تفضل سيدي.
1: يعني أنا أشكرك أخي صدام على هاي الفرصة اللي أتحتها إلي، لأنه بمنتهى الصدق أخي صدام يعني هذا اللقاء ممكن أحكي فيه يومين ورا بعض قد ما حمل فيه رسائل.
0: تماما.
1: لأنه بصراحة من أهم ما صار في هذا اللقاء زي ما تفضلت هو حضور سمو ولي العهد نائب الملك وترأسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء امبارح، وحمل هذا الحضور عدد من الرسائل. وأعتقد أخي صدام أنه لازم نحط هذا الاجتماع في سياق الأوسع ضمن رؤية جلالة الملك أطال الله عمره وأدام الله بقاؤه في إدارة الدولة، وخلينا نكون صادقين مع بعض، وتحدث فيها سمو ولي العهد بفتح أفق سياسية واقتصادية جديدة للأردن.
0: نعم.
1: أخي صدام، لما نحكي عن سمو ولي العهد نائب الملك وهو يتابع بشكل مباشر ملفات تمس المواطنين وتمس أمن الدولة الاقتصادي، هون المتابعة تأخذ معنى مختلف كليا، لأنه لما تحط المواطن والاقتصاد والأمن الاقتصادي والتكنولوجيا وعدد من العناوين والرسائل اللي امبارح كانت على طاولة واحدة، بمعنى أنه هذه الملفات مش منفصلة.
0: نعم.
1: هذه ملفات ولا يجب التعامل معها كجزر منفصلة، هذه ملفات مترابطة أخي صدام. وهون اللي لفتني جدا يوم أمس.
0: تسمح لي فقط لحظة، لأنك أشرت أنت لقضية جدا مهمة، بديش يعني أفقدها لأنه في زميل عبر عنها زميلي مأمون مساد في مقال بقول الاقتصاد والسياحة وسلاسل التوريد والتكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي طبعا كلها قضايا تناولها يوم أمس سمو ولي العهد.
1: نعم صحيح.
0: وإن بدت ملفات متباعدة يقول يجمعها خيط واحد، كيف تصبح الدولة أكثر جاهزية؟ كيف تتحول الخطط إلى نتائج؟ كيف يصل أثر عمل المؤسسات إلى حياة المواطن؟ لأنها فقط الفكرة متوافقة مع ما أشرت إليه حبيت أذكرها. تفضل سيدي.
1: بكل تأكيد بكل تأكيد، وإحنا نصبح عليه بالخير، زميل مقدر جدا.
0: الله يخليك.
1: وتعرف أخي صدام، في كان شيء ملفت جدا امبارح بالاجتماع، اللي هو سمو ولي العهد استطاع أو مش استطاع، هو لم يفصل السياسة عن الاقتصاد. وبدأ حديثه، إذا رجعنا امبارح هيك نستذكر الحديث، بدأ حديثه زي ما حكيت لك أخي صدام بجهود جلالة الملك في فتح أفق سياسية واقتصادية مع دول العالم. وبعد انتقل للسؤال الأهم بالنسبة للحكومة، طيب كيف بدنا نحول هذا الانفتاح وهذا الجهد السياسي إلى خطط تنفيذية واضحة ومرتبطة بإطار زمني؟ وهذا برأيي مهم جدا، لأنه في النهاية جلالة الملك لما يفتح للأردن أبواب سياسية واقتصادية ويلتقي قادة دول العالم والمستثمرين والشركات ويدافع عن مصالح الأردن ويدافع عن مصالح المواطنين ويبحث عن فرص جديدة للتعاون، لازم يكون في جهة داخل الدولة تدخل من هذه الأبواب أخي صدام.
0: نعم.
1: يعني العلاقة السياسية لازم تتحول إلى فرص اقتصادية، والفرص الاقتصادية بشكل مباشر تتحول إلى استثمار، والاستثمار إلى مشاريع، والمشاريع أخي صدام تحول إلى فرص عمل، وهنا المواطن يلمس الأثر.
0: جميل.
1: وهنا أعتقد أخي صدام أيضا أن سمو ولي العهد نقل النقاش من مستوى إدارة الأفكار والبرامج والمشاريع إلى إدارة النتائج حتى يلمسها المواطن بشكل مباشر، هي إدارة المخرجات.
0: تعطينا مثال توضح لنا أستاذ فهد يعني ماذا تقصد عشان توصل الصورة لأحبائنا المستمعين؟
1: على سبيل المثال السياحة. لما تحدث سيدنا سيدي الله يطول بعمره سمو ولي العهد عن الملف السياحي أخي صدام، تحدث كيف لازم نعمل السياحة، كيف لكن لازم يكون الحديث عن تنوع الأسواق وتحسين تجربة الزائر ومعالجة التحديات الموجودة في المواقع السياحية. هذه رسائل جميعها للحكومة في ظل الظروف الإقليمية الصعبة. صديقي الظرف الإقليمي صعب نعم، لكن القطاعات الاقتصادية لازم تظل شغالة. وهون نحكي عن إدارة النتائج، ما نحكي دائما إحنا اليوم الظرف الاقتصادي صعب، الظرف السياسي في المنطقة مضطرب. خلينا نكون متفقين.
0: نعم في تصعيد في المنطقة وال
1: يعني تصعيد صراحة يعني غير طبيعي.
0: صحيح.
1: أو غير مسبوق.
0: صحيح. صحيح صحيح.
1: فهون نحكي عن إدارة النتائج، وهي نقطة سيدي مهمة جدا في تقييم أي عمل حكومي، مش بس شو عملنا وإنما شو النتائج اللي وصلنا إلها. وهاي النقطة أخي صدام إذا بدنا نحللها ونربط اللقاء بالحديث عن سلاسل التوريد والمخزون الاستراتيجي، امبارح كان حاضر على الطاولة، وهذا لازم ننظر له شوي للوضع الإقليمي.
0: نعم.
1: إحنا اليوم أمام وضع إقليمي زي

0: ما حكينا غير مسبوق، وواقع إقليمي متغير، وإحنا قاعدين نتفرج، إحنا باب المندب ومنطقة هرمز شو قاعدين نواجه فيهن.
1: صحيح.
0: وهاي اضطرابات في الممرات هاي تنعكس على النقل والطاقة والتجارة وكلفة السلع، وبالتالي الاقتصاد على المواطنين مباشرة. فهون لما اجت الرسالة المهمة من وجهة نظري والتوجيه اللي وجهه سمو ولي العهد للحكومة كان عميق جدا أخي صدام. لا تنتظر الأزمة حتى تصل المواطن، أي أن الجاهزية تبدأ قبل الأزمة، وتبدأ من وجود مخزون استراتيجي، ومن تنويع مصادر التوريد، ومن معرفة نقاط ضعف في سلاسل الإمداد. أخي صدام، إحنا اليوم في معانا فسحة من المجال أنه نقدر نجرب ونغلط، ونقدر نقيس الأثر على سلاسل التوريد وسلاسل الإمداد، لحتى ما لا سمح الله إحنا ما نعرفش الظرف القادم
1: طبعا،
0: ونصير نجرب.
1: لا أحد يعلم ما الذي سيجري خلال الساعات القادمة، مش بالأيام القادمة.
0: شكرا. لا بالدقائق، والله
1: صحيح.
0: بالدقائق
1: صحيح.
0: وهون سيدي أعطى الحكومة فرصة على التحرك بسرعة إذا تغيرت الظروف. تحديدا إذا سمحت لي أخي صدام،
1: وعدنا
0: نروح بالسياسة البحتة والعميقة، نحكي عن موضوع باب المندب والاضطرابات اللي موجودة فيه. وهذا كله يأخذنا إلى مفهوم أوسع أخي صدام، مفهوم الأمن الاقتصادي الوطني. اليوم الدولة صديقي ما بتقيس جاهزيتها فقط بقدرتها على التعامل مع التحديات التقليدية أخي صدام، وإنما كمان قدرتها على حماية اقتصادها وسوقها ومواطنها، وقدرتها على الاستمرار بتقديم الخدمات وتوفير السلع والطاقة بظل الظروف الصعبة اللي قاعدين نعيشها. لذلك أخي صدام، لما نحكي عن سلاسل التوريد، أنا بشوفها قضية فنية. أنا ما بشوفها قضية فنية أو إدارية فقط، أنا بشوفها جزء من الأمن الاقتصادي للدولة.
1: سمحي لي أتدخل معك بالحوار أخي فهد.
0: طبعاً.
1: يعني أنا حتى وأنا أطالع التوجيهات نائب جلالة الملك سمو ولي العهد للحكومة، ذهبت أيضا إلى أمر آخر، أنه سمو ولي العهد ما اكتفى فقط بهذه العناوين كي يشير أو يوجه الحكومة لها، هي جاءت من خضم نشاطات ملكية ونشاطات لسمو ولي العهد خلال الأسبوع الماضي وقبله. يعني بمعنى أنه هناك معلومة أكيدة عند سمو ولي العهد قبل الحديث فيها. بمعنى على سبيل المثال، من الرسائل التي وجهها وتوجيهات للحكومة مثلا موضوع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل للنجاح والتحقيق عليه، وهذا احنا بنشوف اللقاء الدوري الذي يترأسه دائما وأبدا سمو العهد في هذا المجلس، هو عنده معلومات شبه كاملة في العمل والجهد. موضوع الذكاء الاصطناعي شفنا لقاءات قريبة شارك فيها سمو ولي العهد جلالة الملك والحديث عن أهمية الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في عملنا وفي حياتنا. موضوع النهوض بالقطاع السياحي قبل بيوم يمكن كان سيد حسين موجود في منطقة المغطس، أو يعني وهي منطقة سياحية دينية، وبحث وتابع ونشر ولديه معلومات دقيقة قبل أن يوجه الحكومة لأي شيء. موضوع سلاسل التوريد يمكن أنا وإنت تابعنا الأسبوع الماضي، كان في لقاء جدا مهم وتوجيه ملكي وسمو ولي العهد، سمو أيضا الحكومة أجرت لقاءات فيما يتعلق لضمان سلاسل التوريد. بمعنى أنه ما قالوا سمو ولي العهد يوم أمس قضايا توبعت بشكل ميداني، كان بشكل مباشر من سمو ولي العهد أو من الحكومة خلال الأسبوع الذي مضى. أخي فهد،
0: لا متفق كليا. شوف أخي صدام، إذا سمحت لي بنقطة مهمة تأكيدا على حديثك امبارح، اللقاء حمل رسائل مهمة، وحكيت لك أنا أقدر يعني أنا نفسي أحكي باللقاء يومين أو ثلاثة، تخيل.
1: نعم.
0: لأن اللقاء ما كان اجتماعي يتحدث عن أزمة، كان يتحدث عن إدارة أزمة والاستمرار في عملية البناء داخل الأردن. وهذا الحديث إذا بدنا نربطه مع بعض أخوي صدام، على سبيل المثال التكنولوجيا، امبارح لما تحدث عن سمو ولي العهد عن التكنولوجيا وأهمية الذكاء الاصطناعي والبيانات، هنا أخي صدام نحكي عن فكرة جدا مهمة، اللي هي كيف مش ملف تقني الموضوع، ولا هو ملف ترند في العالم. هاي الأداة اليوم صارت الدول الحديثة تستخدمها كمساعدات ورافعات للقرار الحكومي.
1: نعم صحيح.
0: البيانات الدقيقة، لما تكون متوفرة البيانات الدقيقة وسرعة استجابتها، هون نقدر نلاقي القرار المناسب السريع والدقيق واللي ينعكس بشكل

0: بشكل مباشر. فسمو ولي العهد امبارح لما وجه للبيانات كان الموضوع ما وجهه من خلال ملف تقني بصراحة، أنا من وجهة نظر سياسية
1: نعم
0: بحكي.
1: نعم نعم
0: ما كان ملف تقني،
1: رافعة كما قلت يعني للأداء الحكومي.
0: نعم رافعة للأداء الحكومي. هذا الموضوع اليوم سمو ولي العهد يعني أشار بشكل مباشر أو غير مباشر لتجاربنا الناجحة خلال الفترة الماضية، وعندنا تجربتين مهمات، المركز الصحي الرقمي أخي صدام،
1: وكان نشاطات لسمو ولي العهد خلال الفترة الماضية، يعني شفنا
0: طبعاً
1: وزير الصحة
0: طبعاً
1: بإجازه أمام سمو ولي العهد، شفنا لقائه مع جماعة السند والحديث عن سند للأعمال برضو، يعني كلها فعاليات شفناها وتابعناها وقرأنا وشفنا سمو ولي العهد كيف اهتم فيها خلال الفترة الماضية.
0: نعم نعم نعم نعم نعم نعم صديقي، يعني هذا هذا هذا الموضوع، انه امبارح انا لمست توجيه انه يا جماعه لا نبدا من الصفر، خلينا نوسع النجاح تبعنا ويصير المواطن يلمسه بشكل اكبر من خلال اللي تفضلت فيه اخي صدام، ومن خلال سند وغيره من التطبيقات،
1: كل الادوات التكنولوجيه للضمان.
0: نعم صديقي، خلينا نكون مع بعض واخوي صدام ونتفق انه الدوله اليوم مش ما فقط المطلوب منها تنتج افكار جديده، لازم اليوم نفكر الدوله نشوف وين نجح عندنا في المشاريع الحكوميه ونوسعها اكثر وبشكل اكبر.
1: جميل.
0: وهذا احد التوجيهات امبارح، التوجيهات العميقه جدا انا شفتها باللقاء، ولفتني صراحه امبارح اخي صدام، اذا نروح نبتعد شوي عن التكنولوجيا، التوازن بين اللقاء بين الطمانينه والجهوزيه.
1: نعم.
0: للمواطنين. يعني في ظل هالإقليم اللي قاعدين نعيش فيه المتوتر،
1: كنت أسألك عن يعني حديث سمو العهد وتطمينات وشكره للقوات المسلحة،
0: هذا اللي بدي أحكي فيه بصراحة.
1: نعم.
0: أنه سمو الأمير امبارح قدر وشكر الجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الوطن والمواطنين، وهذا مهم جدا. الجماعة القوات المسلحة الأردنية الله يعطيهم ألف عافية، خلال السنتين الماضيات والله عيون ساهرة.
1: نعم صحيح.
0: والله عيون ساهرة والله.
1: نعم.
0: الحمد.
1: نعم.
0: رأينا اقتصاديات في الوطن العربي انهزت.
1: نعم.
0: احنا بالأردن لم نشعر يعني، مش الموضوع انه انهزينا او توتر، لا لم نشعر، حتى اننا مارسنا حياتنا الطبيعية وكنا نتابع السوشيال ميديا وهي بالكذا وهي بكذا، وللأسف الهجمات الإلكترونية اللي تصير على الأردن من خلال بعض الصفحات المريضة واللي يهمها صراحة هز
1: تأثير وتهزيل
0: الدور
1: الأردني. نعم صحيح.
0: الأردني من خلال بعض الفيديوهات المفبركة أنه قاعدة الأزرق وغيره، إذا سمحت لي بالتلفظ هذا أخي صدام، وهي عارية عن الصحة.
1: نعم.
0: وهي عارية عن الصحة. إحنا يعني الحمد لله إن بوطن نتابع فيه البيان العسكري وبعدين نروح ندور على الخبر، انت بتخيل؟
1: نعم.
0: يعني البيان العسكري يقولنا ترى يا جماعه اليوم استهدفونا بعدد من الصواريخ وتم اسقاط عدد من الصواريخ وفي عدد وقع بمناطق خاليه. وهذا هذا هذا هذا سمو ولي العهد كان واضح بشكره للاجهزه الامنيه. واحكي لك شغله امبارح كانت ملفته جدا.
1: نعم.
0: في ظل الظرف الصعب اللي نعيشه في الاقليم، الاجتماع ما كان امني.
1: نعم.
0: الاجتماع ما كان أمني، في بعض الدول اليوم قاعدة تعمل اجتماعات أمنية كاملة.
1: صحيح.
0: ومش
1: لا وبالعكس شاهدنا يعني ثقة، اطمئنان، كاريزما، وشخصية سيدي حسين كانت هامة وطاغية.
0: نعم. نعم.
1: في
0: نعم.
1: المجلس ابتسامته المعهودة، ثقته في الكلام، رسائله الواضحة الدقيقة، طلبات وتوجيهات اللي زي ما تحدثنا عنها أنها يعني أفرد لها جلسات وزيارات ميدانية أشرف عليها سمو ولي العهد شخصيا بهذا الأمر، يعطيك قديش الحمد لله رب العالمين في جاهزية للتعامل مع أي ظروف.
0: نعم.
1: إن كان داخلية.
0: نعم.
1: أو خارجية. أخي تفضل سيدي.
0: أخي صدام إذا سمحت لي بإجابة سريعة.
1: تفضل.
0: يعني في بعض الرسائل العميقة صراحة اللي شفناها مبارح هي أنه نحمي الوطن لكن ما بنجمد الدولة.
1: نعم
0: ونراقب الإقليم، لكن ما نسمح للإقليم يتحكم بالأجندة تبعتنا.
1: جميل،
0: هذا اللي شفناه
1: امبارح. لا شيء يمنعنا أن نتقدم، لا شيء يمنعنا أن نتطور.
0: نستعد للخطر لكن بنفس الوقت نستمر في
1: نمارس حياتنا ونبني ونتقدم ونزدهر. وبالمناسبة هذا العام يعني أنا وياك يعني نتوافق فيما تفضل.

0: تفضلت وتقول، وأيضا أضيف لأحبائي المتابعين، إحنا هذا العام على الرغم من الظروف والتصعيد الموجود في المنطقة أستاذي، وأكيد مطلع وتعرف، إحنا حققنا أرقام صادرات مختلف عن السنوات الماضية أعلى، إحنا استقرار السوق المالي كان عندنا أفضل، يعني قصدي نحن حققنا أرقام حتى موضوع النمو الاقتصادي أرقامنا تحسنت فيه، وأن كان يدل على ما أكده سمو ولي العهد إنه إحنا صحيح جاهزين مستعدين، لكن هذا الأمر لا يمنعنا بتاتا أن نتقدم، أن نزدهر، أن نحقق أرقاما، أن نتميز، وهذا ما شاهدناه على أرض الواقع. كلمة أخيرة أخي فهد.
1: عزيزي، أنا صراحة اليوم الجهود الحكومية واضحة في الاقتصاد، ممكن اليوم ما نقدر نلمس أثرها بشكل مباشر، ولكن خلال السنوات القادمة راح نلمس هذا الأثر بشكل حقيقي وواقعي، لأنه في جهد قاعد يقدم اليوم وجهد مشكور للحكومة صراحة. إحنا أخي صدام أشكرك على هذه الفرصة، لأنك أتحت لي فرصة للحديث عن
0: أمر نتشرف مهم جدا أخي فهد. هذه دعوة، لك أن تكون دائما وأبدا معنا.
1: بتشرف سيدي، أنا بتشرف.
0: الله يخليك أخي فهد.
1: الله يسعد صباحك وصباح المتابعين.
0: شكرا.
1: وأدام الله علينا الأمن والأمان يا سيدي، وأدام الله القيادة الهاشمية.
0: اللهم أمين. شكرا جزيلا أخي العزيز فهد الحسبان الكاتب والمحلل السياسي، بتمنى لك بقية نهار سعيد وعطلة نهاية أسبوع أيضا مميزة. شكرا جزيلا لك صديقي.
1: علينا جميعا. شكرا.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا.

وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومن يؤكد بالاستمرار في متابعة التطورات الإعلامية الحديثة.

الفيدرالي الأمريكي يقرر رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023. وبالمناسبة إخواني، اليوم الاقتصاديين والمحللين يتابعوا على الصعيد الأردني قد ينعكس أيضا يكون في ارتفاع في أسعار الفائدة، متوقع هذا الأمر. نشوف الساعات القادمة ما الذي سيحمله الشأن المالي تحديدا فيما يتعلق بأسعار الفائدة. خبر والله برضو استوقفني، نقيب أصحاب معاصر ومنتجي الزيتون بيقول إنه هذا العام، اسمع يا أستاذ مأمون هذا الكلام بهمك، سعر تنكة الزيت لن يتجاوز 100 دينار إن شاء الله. بس خلينا نتذكر هذا الكلام، خلينا نحطها هذه أخذ الخبر أطبه بجيبتي. بس ينزل الزيتات، يبدأ جد الزيتون وتباشير الزيت ينزل، بنفتح هذا الخبر مرة ثانية بنقرأ على لسان نقيب أصحاب المعاصر، بقول لك السنة هاي ما رح يتجاوز سعر التنكة 100 ليرة. هاي الخبر هايو في الجيب حطيناه، يفتح لاحقا إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين. أمانة عمان الكبرى تقول إزالة الأشجار حل أخير وسيعاد زرعها بمواقع أخرى. طب شو هذا الموضوع؟ والله موضوع جدا مهم، بدنا نتواصل مع المدير التنفيذي، صار موجود معنا زملائي مدير التنفيذي للزراعة والحراج في أمانة عمان الكبرى معين زريقات، بنحاول نتواصل معاه لأنه في ناس امبارح نقلوا فيديوهات أنه أمانة عمان تقتلع أشجار الزينة من الأرصفة، ويعني تعليقات مختلفة شفناها على السوشيال ميديا. خلينا نفهم هاي الحملة شو موضوعها، شو تفاصيلها، مدى دقتها والأخبار المتعلقة فيها. خليكم معنا.

0: الفيديوهات بدون ما بيكون عارف شو التفاصيل؟ هل فعلا هو في حملة تقوم فيها الأمانة؟ ما هو السبب أمام إزالة، بديش أقول الأشجار، ده أقول إزالة العوائق اللي موجودة على الأرصفة والتي قد تمنع في بعض الأحيان؟ الرصيف شو وظيفته؟ الرصيف شو وظيفته؟ وظيفته نمشي عليه، صحيح؟ طيب إذا كان هناك أي شيء يمنع المشي، أكيد يجب أن تتدخل الجهات المعنية. الجهات المعنية تحديدا في العاصمة عمان في هذا الموضوع، عمان عمان الكبرى. خلينا نفهم أكثر، هو شو الموضوع؟ هل هو استهداف للأشجار ولا القضية فعلا متعلقة بعوائق موجودة على أرصفتنا؟ طيب ستشمل من؟ هل كل شخص موجود قدامه رصيف يعني الأشجار الموجودة عليها راح يتم إزالتها على افتراض أنها عوائق؟ خلينا نفهم أكثر. ينضم إلينا على الهواء مباشرة المدير التنفيذي للزراعة والحراج في أمانة عمان الكبرى، المهندس العزيز معين إزريقات. صباح الخير مهندس معين.
1: يسعد صباحك يا صدام، صباح جميع مستمعين إذاعتك الكريمة.
0: صباح الورد. يعني اليوم شاهدنا فيديوهات، برضو شفنا تصريحات عن أمانة عمان الكبرى، فهمنا أنه هذه حملة لإزالة العوائق التي قد تعيق إخواننا المارة، بعد شكاوى وردت للأمانة خاصة فيما يتعلق بعض الأشخاص إخواننا من ذوي الإعاقة، بعض الأشخاص اللي مضطرين يستخدموا الأرصفة وهذه العوائق منعتهم من ممارسة هذا النشاط على الأرصفة. بدنا توضيح أكثر منكم، ما هي حدود هذه الحملة؟ ماذا تشمل؟ أي شيء ممكن يفيد أحبائنا العمانيين اللي بسمعونا؟ كنا صاغين إليك مهندس، تفضل.
1: يسعد صباحك.
0: صباح النور
1: سيدي. طبعا احنا مديرية الزراعة والحراج بأمانة عمان واجبنا المحافظة على الثروة الحرجية على أشجارنا، فهذا من أهم متطلبات وواجباتنا بالمديرية، زيادة الرقعة الخضراء بعاصمتنا الحبيبة عمان. للتوضيح لإخواننا، هو مش إزالة الأشجار من الأرصفة، هو إزالة عوائق الأشجار تعمل إعاقة لاستعمال الرصيف لغاية الرئيسية، وهي المسير بأمانة عليه لكل الفئات، للمواطن العادي، للطفل، للست اللي معها عرباية أطفال وبتمشي بالشارع، لأخواننا ذوي احتياجات الخاصة، لكبار السن. أساس الرصيف هو للمشاه زي ما حكيت، وأشكرك على هاي البداية. إحنا موضوع الإزالة هو آخر حل، يعني الأحياء اللي قيمناها، وهي راح تشمل كل أحياء داخلية بأمانة عمان اللي باشرنا بتجهيز الأحياء، كانت دراسة أكثر من أسبوعين ثلاث، قيمنا شو الأشجار اللي بحاجة تقليم عشان نحافظ عليها، وشو الجزء من الأشجار اللي ما إله حل بالتقليم ولا مساحة الرصيف بتساعد، هاي اللي كان عليها موضوع الإزالة، وبتم بطريقة
0: نعيد المعايير مهندس عشان كل واحد يعرف يقيم المنطقة الموجود فيها، إنه هذه الموجود قدام بيته عوائق ولا لا تؤثر على الرصيف وعلى سعته وعلى حركة المارة عليه. نعيد بعض المعايير اللي أنتم بموجبها قاعدين بتشتغلوا هذه الحملة لو تكرمت.
1: هلا سيدي، الأرصفة اللي مسموح يكون فيها زراعة، ما بحكي عن الإزالة، اللي مسموح يكون فيها
0: مفهوم.
1: يكون بالدرجة الأولى عرض الرصيف لا يقل عن مترين، ومكان الحوض الزراعي يكون بطرف الرصيف وليس بمنتصفه، مشان ما يعمل أي إعاقة مستقبلا لهذا الموضوع.
0: تمام.
1: في أرصفة ما بتجاوز عرضها 80 سنتي أو متر أو متر وعشرين، ومزروع فيها نباتات زيني مثلا زي الجولد ستار، هو الأكثر بعمل،
0: صحيح،
1: تشكل بطريقة هرمية مش تقليم، هو تشكيل عبارة عن كتلة خضراء كاملة ما بتترك ولا سنتي من الرصيف،
0: صحيح،
1: هاي ما إلى حل تقليم ومكانها غلط بالأرصفة،
0: يعني فعليا هذه أفقدت الرصيف هدفه،
1: لغت الرصيف.
0: يعني أنت الهدف أنك تمشي على الرصيف، بوجود هذا العائق لا يمكن أن يتحقق هذا الهدف
1: ولا يمكن يتقلم، لأنه هو عبارة عن كتلة بدون أطراف، كتلة كاملة خضراء بدون أطراف.
0: تمام.
1: الشوارع الكاملة إحنا خصصنا 10 فرق، لأنه هلا الجو مناسب لعملية التقليم، كتفنا الحملات بهذه الفترة. كثير عدد كبير من أرصفتنا أكيد حافظنا على الأشجار اللي فيه، ومستمرين بموضوع التقليم، بنزيل العوائق من الأفرع وبنحافظ على الأشجار وعلى سلامة مستخدمي الرصيف، لكن اللي بنزال اللي ما إله حل هو آخر حل الإزالة، وتحديدا أنواع الزينة وليش الشجرة الأرصفية.
0: الزينة يعني مثلا شجر الزيتون،
1: شجر الزيتون هو موجود من شجر الأرصفية،
0: خليك معي، هو الزيتون لأنه موجود كثير في أرصفتنا، وفي ناس عادي عند الناس اللي عنده قدامه بيت في الرصيف المساحة هذا ويكون فيها زارع زيتون، موجود كثير.
1: إذا كان عرض الرصيف مناسب وما كان مؤثر على حركة المشاة، بنخلي شبابنا بتعاملوا بتقليم تهذيبي تجميلي له، بنحافظ عليه بدون ما ينزال.
0: ما هو الهدف النهائي للحملة؟ يعني بعد انتهاء الحملة ما الوصف المناسب؟

0: حسب لأرصفتنا في أحيائنا في العاصمة عمان.
1: أرصفة آمنة صحية لسلامة مواطننا ولتحسين جودة الحياة للي بيحب، غير استعمال الطريق اليومي للي بيحب يمشي على على على أرصفة آمنة، بيحب يمارس رياضة المشي تكون مدينة صحية وتحسين جودة الحياة، أكيد هذا مهم له، ما يدور على ممشى بأي مكان بعيد، بيقدر بنفس حيو يمشي. بدنا نأمن له أرصفة آمنة لسلامته ولحياة صحية تليق بمواطننا.
0: هل تعرضت الفرق التي تمارس دورها في هذه الحملة إلى أي مضايقات من إخواننا وأعزائنا المواطنين لدى محاولة إزالتهم لهذه العوائق اللي وصفت ضمن معايير معينة كما تفضلت وأشرت إليها، أم هناك تعاون؟ وما هي رسائلكم للعمانيين اللي بيسمعون هذا الصباح؟ فعلا إذا انطبقت يعني معايير إزالة العائق النباتي الموجود قدام بيتهم، يعني ما هي النصائح والرسائل التي تقدمها لهم؟
1: سيدي مواطننا إنسان مقدر وواجبنا يكون له كل الاحترام. احنا قبل ما نيجي نخلع بيوم بيطلعوا المعنيين بالمنطقة المعنية وبدائرة الزراعة بدقوا على الباب وبخبروا صاحب البيت انه في عندك اشجار عاملة اعاقة بالرصيف، راح يكون بكرة موعد الإزالة إلها، واغلب المنازل اللي خبرناهم ما اعترضوا، تأكدوا انه الحملة شاملة للجميع، لانه احنا كان عندنا اول رصيف بالحي اللي اشتغلناه هو رصيف السفارة الكورية. كان في اشجار انواع شوية مغلق الرصيف بالكامل.
0: تمام.
1: بالكامل.
0: تمام.
1: واول ما باشرنا فيها لانه الرصيف على اربع اتجاهات. فمواطننا لما شاف الحملة شاملة وانه فعلا
0: يعني تنطبق على الجميع،
1: حتى اللي كان بده يناقش قال عمي مصبوط شجرنا
0: اين تذهب
1: بالكامل.
0: اين تذهب هذه الاشجار يا مهندس معين اللي يتم ازالتها او اقتلاعها؟
1: هلا اذا انتبهتوا بفيديوهات وبطريقه الخلع، بنشتغل بطريقه فنيه باليات مش بعماله، بنحاول الشجره ما تطلع يطلع معها المجموع الجذري بالكامل مع جزء من التربه،
0: تمام،
1: يساعدنا على احتمالية النجاح تزيد. عم تترحل هاي على المشتل القادسي، المشتل الخاص بالأمانة حاليا.
0: نعم.
1: في فرق مدربة ومختصة وأحواض زراعية جاهزة بخلطة خاصة مباشرة بتباشر بإعادة زراعتها بهاي الأحواض الزراعية لفترة حتى نتأكد من نسبة النجاح اللي ممكن نحصلها من هاي النباتات، ومستقبلا نزرعها بالأماكن المناسبة لها. لأنه هاي ما ممكن تنعاد زراعتها بالأرض مرة ثانية، بدها معالجة حتى تحسن جذورها وتبني جذور جديدة ونتأكد إنها نجحت.
0: تمام. يتم التعامل معها يعني وفق أسس علمية. طيب أنتم لو وردتكم أي ملاحظة الآن من أي شخص، هل يتم الاستجابة يعني، ولا في عندكم خطة إلى متى ستستمر الحملة، ولا مفتوحة تستقبلون شكاوى أي شخص بخبركم أنه عنده هذا العائق؟ كيف تتعاملون وما مدى استمرارية هذه الحملة، أم هي مفتوحة إلى حال الوصول للهدف النهائي أرصفة آمنة منظمة متاحة لكل الأردنيين أنهم يمشوا عليها وما في شيء يعطلهم من ممارسة هذا الحق؟
1: هي سيدي حملة مستمرة تشمل كل الأحياء الداخلية كمرحلة أولى بكل مناطق عاصمتنا الحبيبة عمان. برنامج ما راح يكون فيه عشوائية، راح نستقبل شكاوى وتترصد، لكن هو في برنامج للمناطق والأحياء حسب المناطق. ممكن تيجي الشكوى وما يكون في تعامل فوري معها أكيد، لأنه هو في برنامج،
0: لكن في حينه لدى المعالج راح تكون ضمن القضايا راح تتعالج في المنطقة،
1: وهو بيساعدنا مواطننا بوصلنا الشكوى وبيسهل علينا.
0: مهندس معين نزريقات، بدنا نتمنى لكم التوفيق بهذا المشروع الهام جدا، والذي أكيد سيعكس مزيد من الأناقة والأمان والسلامة للعمانيين، وبنفس الوقت يعني يضمن أن يعاد توطين هذه الأشجار مرة أخرى بطريقة علمية لأجل الاستفادة منها في مرحلة لاحقة. المهندس معين الزريقات، المدير التنفيذي للزراعة والحراج في أمانة عمان الكبرى، متحدثا لبرنامج البث المباشر من عمان، بتمنى لك نهاية أسبوع سعيد. شكرا جزيلا لك. حياك الله. أهلا وسهلا. يا هلا.
2: زرعنا تلالك يا بلادي، زرعنا حدود ونشرنا الجو الهادي عدروب دروب.
0: 47 47 111 47 47 112 أرقام هواتفنا. بدينا نتابع قضاياكم وملاحظاتكم على الهواء مباشرة. نتوقف مع فاصل غنائي دعائي ونعود إليكم في متابعة قضاياكم وملاحظاتكم. يا أهلا ويا مرحبا بكم، وصباحكم ورد وياسمين. أذكركم أنتم تستمعون لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، صوت الحق. حياكم الله.

نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضافت

0: قضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. بذكر بأرقام برنامج البث المباشر من عمان 7 47 47 111 و 47 47 112. رقم الواتساب هو 0780 و 147 4222. ومعي على الهواء أخي المواطن محمد. صباح الخير يا محمد.
1: هلا أخي صدام.
0: تفضل سيدي، أنت على الهواء.
1: أنا حكيت معك قبل هالمرة
0: بخصوص
1: للإبر الفي 12 اللي هو مركز عمان الشامل الأدوار الداخلية، مركز صحي عمان الشامل.
0: ماله سيدي؟
1: ما صلي أكثر من 3-4 شهور وأنا براجع فيهم.
0: يعني أنت الدكتور صارف إلك إبرة بي 12،
1: بي 12
0: بتروح على مركز عمان الشامل تأخذها، مش موجودة الإبرة؟
1: مش موجودة.
0: قديش إلك بهذا الأمر؟
1: أنا هذا الحكي من تقريبا من 4 شهور، لما حكيت معك كان ثاني يوم أو ثالث يوم صرفوا لي 4 إبر. أنا إلي أكثر من 12 أو 20 إبرة، أنا انصرفت لي 4 إبر بس.
0: من متى هذا؟
1: كنت أشتري حسابها.
0: أوكي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور حازم المومني، مدير صحة العاصمة عمان. صباح الخير يا دكتور.
2: صباح الخير أخ صدام، عليك وعلى جميع السادة المستمعين، أهلا وسهلا.
0: يا أهلا ومرحبا بك دكتور، يعطيكم ألف عافية. يعني كيف تجيب أخي المواطن محمد حول موضوع إبر البي 12؟
2: لا هي هسه من 4 شهور متوفرة، وحتى ما أخذ كمية. احنا اللي صار عندنا طلبية مركز عمان الشامل ب22 الشهر، هاي الطلبية الثابتة.
0: نعم.
2: وكان في عندنا ملحق قبل 3 أيام.
0: نعم.
2: امتى راجع هو؟ يعني اليوم متوفر مثلا على الملحق، جبنا كمية لسه في كم إبرة.
0: يعني أنت بتقصد أنه باليوم اللي براجع فيه يمكن بكونش موجود الكمية؟
2: يعني قد يكون هاي مرات ما أخذ. أنا مش من 4 شهور، لا يعني هاي الأسبوع الماضي صرفوا مثلا. الآن متوفر.
0: أخي محمد
2: جابوا على الملحق.
0: يعني لو راجعت اليوم المركز متوفر هذه الإبر
2: على الملحق؟ جابوا على الملحق، وعندنا طلبية ب22 الشهر رح تيجي. بس المشكلة في إقبال، يعني الناس تطلب وبيجينا مثلا ناس محول من مستشفى من مراكز أخرى مش متوفر عندهم. أنا ما بقدر أخبي الدواء مدام معه وصفة
0: طبعا
2: بقدر يصرفه، ممكن يدفع فروق مالية مخالفة كرت أبيض وبأخذه. فعشان هيك بتلاقي فيه أحيانا دواء مفقود، يعني بيكون أخذ مواطن ثاني، مريض ثاني يعني.
0: نعم.
2: أما في يعني الدواء المعين ومتوفر.
0: لكن أنت إحنا ما عناش مشكلة بإمدادنا في موضوع إبر البي 12، موجودة بالأردن بالمراكز الصحية الموجودة بعمان،
2: متوفرة. بس الإقبال عليها شديد، يعني مثلا بيكونوا حاسبين حساب بالطلبية حتى بالمستودعات أعداد. بتعرف أحيانا الناس بصير بدهم.
0: طيب أخي محمد، لك أن تتوجه اليوم على المركز، متوفر على حد قول عطوف
2: الصيدلية، يروح عليها يقولها أنا ده موجود.
0: أخي محمد
2: إن شاء الله
0: موجود الإبرة، توجه اليوم راح تلقاها إن شاء الله.
1: بس أنا لما أروح، أنا لما اسمعني أخي
0: طبعا تفضل،
1: يخبروني.

0: انه مثلا بكره او بعد بكره والاسبوع الجاي تيجي يخبروني.
1: محمد ما بقدر اخبرك، انا بجيب كميات، بس لما بيجيني ناس محسوب حساب مرضى مركز عمان الشامل مثلا، بس بيجيني مرضى من مراكز اخرى مش متوفر فيها، او من مستشفى البشير، من مستشفى حمزه، انا بضطر اصرف له الدواء، برضه هو مواطن ومريض وبده دواء، فاحنا الكميه ما بنحجزها، اللي بيجي بيعطوه بس ما بيخبوها. يعني احنا طلبتنا ب 22 الشهر، 23 24 بتكون متوفره مثلا اكيد.
0: نروح يعني نطلع من الحق ان شاء الله دكتور.
1: موجوده الان، موجوده ان شاء الله.
2: شكرا محمد، شكرا عطوفة الدكتور حازم المومني مدير صحة العاصمة عمان، نتشرف دائما وابدا فيك، يعطيك الصحة والقوة، شكرا جزيلا.
1: تسلم.
2: اهلا دكتور، حيا الله.
1: شكرا.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد أحبائي وأعزائي نتابع معكم برنامج البث المباشر من عمان ومعي على الهواء دخيل الله. صباح الخير يا دخيل الله.
1: الله يسعدك بخير وكيف حالك؟
0: صباح النور. أهلا وسهلا سيدي.
1: شلونك يا بيك؟ الله يسلمك.
0: كيف حالك سيدي؟ طول عمرك.
1: الله يعزك ويبارك فيك. أنا حكيت معك قبل مرتين ثلاث
0: بخصوص
1: أنا الكهرباء حاجة اللي قطعت عرض من صندوق المحولة الوطنية رمجوني بخلوا لي راسي وحاطين على مي وكهرباء. احنا يوم 2009 اعطونا دور من تبعين المعونة الوطنية.
0: طيب يعني انت
1: معي صدام.
0: خليك معي. طب انت لانك مش دافع عليك
1: صدام.
0: سيدي
1: تسمعني؟ ها
0: سامعك والله سامعك اخي.
1: الو
0: سامعك يا سيدي. سامعك
1: سامح. ايوه احنا ايوه
0: خليك معي. عليك مبالغ مترتبه لشركه الكهرباء. طيب عملت معهم تسويه؟ دفعت المبلغ المطلوب منك؟
1: معيل يقبل مني تسويه امس موجهين لكتاب معيل يقبل مني تسويه وهذه قطعه الارض ودي ابيعها ولا يشتروها مني ويخصموا اللي علي.
0: برضو مش فاهم عليك. هم حاجزين على ارض الك صحيح؟
1: حاجزين على ارض.
0: قديش المبلغ المترتب عليك؟
1: يقولوا 2800.
0: كيف؟
1: 2800 دينار.
0: 2800 دينار كان في عبث عليها يعني؟
1: ما عليها عبث. هذه دار فيها الترمي سووها لنا وعطونا.
0: طيب
1: خلي المي والكهرباء مجاني ولا
0: خليك معي. طيب
1: حجزوا علينا هاللون كذي يعني.
0: ما نادوك عملوا معاك تسوية انت ما التزمت فيها ولا فقط بسرعة عملوا الحجز؟
1: والله عملوا الحجز يا صدام بدون بلاغ وبدون اتحاد. يوم جيت قبل 3 أسبوعات ودي ابيع على الارض ولهم حاجزين عليها. قلت يا ناس انا ما معي الراتب من الشؤون قطعوه. سمعتني؟
0: وين ساكن انت سيدي؟ وين
1: ساكن؟ محافظة سمعة.
0: وين يعني بأي منطقة؟
1: انا وين معان؟ قبل معان عند مدينة الحجاج ساكن عجل بالشارع.
0: انت بالقويرة ساكن؟
1: لا في معان. نعم.
0: طيب زملائي بحاولوا يتواصلوا مع شركة توزيع الكهرباء نشوف شو مشكلة أخونا دخيل الله ولماذا لا يتم التواصل معه لأجل تسوية معينة. ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس سهم المجالي نائب مدير شركة توزيع الكهرباء الجنوب. صباح الخير مهندس سهم.
2: أهلا صباح النور.
0: معنا أخونا دخيل الله بقول يعني عليه مبلغ مترتب يبلغ تقريبا 2800 دينار أو 2900 دينار. هو يتواصل معنا من معان. تفاجأ حينما قرر أن يبيع أرض أنها محجوزة لصالح ما ترتب عليه من هذه المبالغ. قال إنه شركة الكهرباء تفاجأ أنها عاملة هذا الحجز وما نادته بيوم من الأيام لأجل محاولة تسوية. مع فهمي وعلمي التام إنه لازم يكون عارف شو عليه ما اختلفناش، لكن قصدي إنه ما صارش فيه تسوية بين المشترك والشركة ولم يستجب لها فتقرر أن نذهب إلى الخيار الآخر. هو تضرر والسبب يقول أنه مستفيد كان من المعونة الوطنية ويعني خسر أيضا حتى معونته جراء هذا الأمر. ماذا تقول مهندس سهم؟
2: بداية الله يعطيك العافية.
0: عافاك الله.
2: صباح الخير على أخواننا المستمعين جميعا. بخصوص قضية أخونا، أول شيء أنا يعني متفاجئ أنه شخص من 2009 ما بتساعش فواتير كهرباء وهو بحكي انه الموضوع غريب عليه. طيب يعني

الكهرباء بالأردن مش مجانية، فهي الكهرباء مقابلها رسوم وفلوس وفواتير شهرية تصدر للمواطن. لكن مواطن يعني انفصل عنه أكثر من مرة وتم مخاطبته أكثر من مرة لغاية ما تم رفع عليه والتوجه للقضاء، وهذا طبعا يعني الشركة تلجأ له في الحالات المستعصية اللي ما في تسديد بالفواتير.

0: انه احنا بيحكوا لي انه احنا طالبين المبلغ كامل. لا احنا بالعكس يعني احنا ما في عندنا مشكله بانه نعمل له تقسيط وتسويه ونكمل له الاجراءات كامله بنفكر.
1: طيب اذا عمل التسويه بتفكوا الحجز، ما هو بده يبيع الارض عشان يدفع، في حجز على الارض مهندس.
0: ما هو سيدي يعني انا ما يعني انت خليك يعني هذا قرار محكمه، احنا كنا تحت القانون يعني لما انا القرار
1: يعني انا لكن ما كنت اعرف انها قضيه منظوره او فيها حكم قضائي، والا والله يعني لما اقتربنا منه في القراءه والتحليل والمتابعه. اذا انه قرار ناتج يعني بحكم قضائي، فنحن ليس لنا الا ان نصدع لهذا الامر القضائي، والقضاء يعني هو كلمته هي الفيصل، ويعني اكيد لا نستطيع ان نتدخل، لكن اخونا المواطن ما اخبرنا انه القضيه فيها حكم قضائي للامان، فلذلك انا بعتذر منك وبعتذر من سلطتنا القضائيه اننا يعني ناقشنا امرا فيه حكم قضائي، فانا بعتذر منك مهندس سهم المجالي. طيب انا اعتذر منك شديد الاعتذار، اعتذر منك شديد الاعتذار. بدي اعود لدخيل الله. اخي دخيل الله، انا بفهم تماما ما تعانيه، وانا بفهم انك انت بدك تحل مشكلتك، لكن للامانه وللصدق من باب احترامي سلطتنا القضائيه، برنامج البث المباشر من عمان لا يبحث في اي قضيه فيها حكم قضائي او منظور أمام القضاء، وأنت ما أخبرتنا بهذا الشيء، فأنا بعتذر منك مرة أخرى. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله تنحل قضيتك. شكرا مهندس سهم المجالي نائب مدير شركة توزيع الكهرباء، كل حب والاحترام لكما، شكرا جزيلا.

يعني أنا بطلب من أحبائي وإخواني المواطنين أنهم يوضحون لنا الأمر. يعني على سبيل المثال الحصر، أخونا دخل الله بخبروني زملائي بالإعداد، كيف أوصل القضية لنا؟ أنه عليه مبلغ مترتب لصالح الكهرباء، والكهرباء ترفض إجراء أي تسوية معه ولا تقبل أنه يدفع مبالغ. فوالله الموضوع يعني أثار زملائي بالإعداد، وبناء عليه قرروا أن يجروا هذه المتابعة. تفاجأنا على الهواء أن القضية في حكم نهائي، أنه يعني أكثر من مرة فصلت عنه الكهرباء ولم يستجب لي الدفع. لكن أنا عندي سؤال نسيت أني أسأله للمهندس سهم، كيف لمواطن، هذا سؤال أعيده مأمون تساعدني فيه، كيف لمواطن تترتب عليه مبالغ أو لا يدفع منذ العام 2009 وحتى هذه اللحظة ما زال التيار الكهربائي يصل إليه؟ طبعا أنا بدي أحكي تجربتنا نحن، الواحد بدفع شهر ما بدفعه بصير حاط إيده على قلبه أنه بعد كم من يوم تقطع عنه الكهرباء، وعندنا هون شيء طبيعي الناس بتواصلوا معنا مترتب عليهم مبالغ فقط فاتورة أو فاتورتين وتقطع عنه الكهرباء ولا تعود إلا بتسوية وبمبلغ. أنا يعني هذا سؤال كثير تردنا ملاحظات، واحد مترتب عليه 3000 مية 4000. أنا بعرف قضية لشخص، والله يا أخوان يعني أنا يعني أصدقكم قولا، أحدهم يعني أنا تابعت قضية لشخص عداد المياه عنده ترتب عليه مبلغ 3000 لأنه من عام 1995 وهذا العداد بعد وما فصل بيوم من الأيام من 95، إحنا بعام 2026 له 30 عام أو له 30 عاما. لماذا يعني؟ يعني بالمناسبة هو ترى ليس من يعني إخوان المواطنين بيقولوا يا أخي لا تحكي هذا الكلام بلاش يعني يقطعوا علينا، لا والله هو لمصلحتك، مو أنا حينما ما أدفع ويترتب علي سنين طوال أكيد هتكون المبالغ بهذه الضخامة، لكن بس تنقطع علي وأنا 60 و70 ليرة يعني بدبر حالي بلحق حالي بدفع بسوي تسوية على الأقل ببقى على تواصل لضمان أن يستمر التيار الكهربائي. إحنا 60 و70 دينار وتفصل الكهرباء إذا ما استجبت، لا أعلم. نتابع معكم في برنامج البث المباشر. عموما حياكم الله.

0: تابعين معكم أحبائي وأعزائي معي على الهواء جمال من منطقة أحد تحديدا الغباوي. صباح الخير يا جمال.
1: صباح الخير أستاذ صدام.
0: ارفع الصوت الجميل الحلو هذا.
1: يا سيدي أبشر.
0: صباح الورد
1: أستاذ صدام.
0: أهلا سيدي.
1: جسر الجسر المناخر المتجه لطريق الغباوي.
0: نعم.
1: عليه منهل طوله حوالي متر ونصف مسروق.
0: متر ونصف مسروق. طيب.
1: مسروق حكيت مع 911 بداية الأسبوع.
0: نعم.
1: حكوا معي الأشرار رد حكوا معي الأشرار قال وين هو؟ قلت لهم هاي في المنطقة الفلانية. لحديت امبارح ما حد عامل عليه شيء.
0: خلينا نحاول نفند أو يعني نحلل هذه المتابعة. تواصلت مع 911 ما قصر وتواصلوا مع الأشغال أشغال تواصلوا معك. نعم. المشكلة بعدم استجابة الأشغال تقول منذ ذلك الوقت إلى أمس لم يتم إجراء بهذا الخصوص. هل هو ضمن صلاحية الأشغال سيدي ولا الأمانة ولا ما بتعرف؟ ما بتعرف.
1: ما بعرف.
0: طيب زملائي بالإعداد بخبروني هو ضمن مسؤولية أمانة عمال كبرى. طيب ينضم إلينا على هواء مباشرة الدكتور عطوفة الدكتور رائد لدعجة مدير إدارة صيانة الطرق في أمانة عمان الكبرى. صباح الخير يا دكتور.
2: صباح الخير أخي. صباح الخير.
0: كيف أصبحت يا دكتور؟ طمنا عنك.
2: الله يسعدك.
0: الله يخليك.
2: الأمور تمام الحمد لله
0: يا دكتور. هذا في أخونا ومواطنته صالحة جسر المناخر الطريق الممتد إلى الغباوي عفوا. يقول هناك منهل سعته يعني أو طوله أو حجمه قطره متر ونص. ومش موجود طبعا يعني عدم وجوده هذا يسبب كوارث. تواصل مع 911 بدون أنهم تواصلوا مع الأشغال تعادوا إليه ولكن ما جد جديد بهذا الأمر. ماذا تقول دكتور؟
2: صحيح احنا الموقع بالضبط يعني مش واضح. إذا كان واقع هذا الشارع من ضمن شارع المية أو اللوبات على الجسور لشارع المية هذا تابع لوزارة الأشغال.
0: طيب متى يكون تابع لكم؟
2: الشوارع المتفرعة من شارع المية داخل حدود ضمن حدود أمانة عمان تابع لأمانة عمان.
0: أسأل خلينا أسأل جمال نفهم.
2: إذا شاهدنا هاي الملاحظة من خلال جولاتنا الميدانية نتم أخذ الإجراء المناسب لهاي مثل هاي الملاحظة حفاظ على سلامة المركبات وسلامة إخواننا.
0: جمال وين بالضبط هذا المنهل والمنهل عفوا؟
1: المنهل على الجسر مباشرة من فوق. الجسر مباشرة.
0: لعد هذا للأشغال مش هيك؟
2: نعم دكتور. صحيح.
0: إذا
2: نعم
0: أنه على نفس الجسر.
2: نعم صحيح للأشغال إن شاء الله إحنا الآن.
0: طيب زملائي القضية بالأشغال لو تكرمتم دكتور في إجراءاتكم تعملوا أكيد أنتم على تعاون.
2: نعم
0: مستمر.
2: نعم صحيح. نعم صحيح الآن بنحرك فرقة.
0: طيب.
2: من
0: تسلم.
2: فرقنا
0: تسلم
2: إن شاء الله.
0: تسلم دكتور.
2: إحنا للموقع من وزارة الأشغال كنا فريق واحد هدفنا خدمة
0: المواطنين. الله يعطيكم الصحة والقوة. شكرا جزيلا دكتور رائد لدعجة العزيز مدير إدارة صيانة الطرق في أمانة عمان الكبرى. شكرا جزيلا لك. الله يسعد صباحك. شكرا جزيلا يا سيدي حياك الله. شكرا أخي جمال راح يتم متابعة هذا الموضوع اليوم إن شاء الله. حياك الله.

0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: ما زلنا نستقبل ملاحظاتكم وقضاياكم على الهواء مباشرة في برنامج البث المباشر من عمان، فأهلا ومرحبا بكم من جديد. أحبائي وأعزائي، نتابع القضايا معي محمد وجمعة. نبدأ في محمد. صباح الخير يا محمد.
1: صباح الخير أخ صدام.
0: صباح النور سيدي.
1: الله يعطيك الصحة وطول العمر.
0: الله يطول عمرك ويخليك يا أخي محمد.
1: أصبح على وطننا الجميل.
0: صباح الياسمين يا
1: سيدي. وعلى الرجال المخلصين بالعمل لوطننا وللمواطن.
0: الله يطول عمرك. تفضل.
1: الله يعزك اللي شرواك.
0: الله يخليك. تسلم.
1: احنا سكان ذهيبة الشرقية اسكان المكرمة الهاشمية تبع الأسرة العفيفة.
0: ذهيبة الشرقية اسكان المكرمة.
1: احنا نعاني من 2008 من مضخة المياه.
0: اي مضخة؟ مضخة مياه يعني اللي بتضخ عليكم المية؟
1: نعم نعم، احنا شبكينا على 2 إنش. الملاحظة الاولى شبكينا على 2 إنش، والمسؤول عن المضخة لازم يقول لازم يشبكوا.
0: انت مش تواصلت معانا وسألنا بخصوص الان بيتم تزويدكم انتم بتنكات؟
1: احنا كل سنة نتواصل معاك على الموسم الصيفي مش اكثر. وما بيحلوا المشكلة من 2008.
0: طيب انتم كيف يتم تزويدكم بالمياه؟
1: المية لما تقوى بعد الظهر في ناس بيعبي وفي ناس بيشتري على حسابه.
0: اوكي تمام.
1: نعم. هاي الامر الاول. الامر الثاني، احنا بتجينا الساعة 7 الصبح 8 وما تيجي، يعني اسم جاية للساعة 12 واحدة الظهر ويفصل علينا المية، يقول دوركم انتم خلص. طب ليش القرى الثانية يوم وليلة والمية شغال عليهم؟ الا احنا 36 منزل اللي هو اسكان المكرمة، بس حوالي 4 ساعات 5 ساعات وما تيجي.
0: قديش بيعبي؟ قديش يعني اذا اجت قديش بيعبي؟ متر؟
1: بيعبي ربع متر بس. ربع متر. حكى معي المهندس محمد بده يشوف، يعني انه انا مشترك انا وجيراني، قال يصور لي فاتوره ودي لي اياها. صورت له فاتوره وديت له اياها على الواس، واقتنع انه الرجل احنا ندفع مصاري ومشتركين ما عندنا مشكله. بس الميه ما بتيجي نهائيا.
0: لا والله مش بس عشان يتاكد.
1: بيقول من الترجاء ورجاء انه اخرها للساعه 4 5 المساء بس نعبي عشان تقوى عندنا الميه. الساعه 12 11 وانا مفصول، يقول ابشر ابشروا ويفصلها. يقول دوركم خلص. اقول له طيب مين المسؤول عن الدور؟ ليش ما تزودونا بيوم وليله؟ بيقول لك هذا الموضوع مش عندي، الموضوع عند المسؤولين.
0: طيب تؤمر، خليك معي لو تكرمت. خليك معي ايضا. معي جمعه. صباح الخير يا جمعه.
2: الله يسعد صباحك يا سيدي لكل المستمعين.
0: صباح النور والسرور. تفضل اخي جمعه.
2: يا اخي صباح الخير.

0: اياك الله.
1: انا مواطن قدمت اشتراك ميه للبيت بنايه جديده.
0: نعم.
1: طبعا بنايه 2 سنين مجاورات بعض لاولادي. وقدمت اشتراك مشان عداد ميه.
0: نعم.
1: طبعا انا كل الاوراق الرسميه جبتها من اذن اشغال من كل شيء جبته من السلطه.
0: تمام.
1: المسافه ما بين الخط اللي هو ممدود اللي هو 2 انش المغارب على المجاورين لبيتي كله 12 متر او 13 متر.
0: نعم.
1: الان شو اللي هو يقول لك ادفع الرسوم اللي هو 305 دينار او 330 دينار وروح جيب متعهد على حسابك يمد الخط. طيب انت مقابل المصاريف قريت مني هذولا ما يطلع لي عشم عليك كانك تمد الخط انت؟ تخليني اجيب متعهد يطلبني 250 300 دينار؟ هذا السؤال اللي طرحت شيء
0: ما في قبل هذا السؤال الذي يطرح نفسه، هل انت بيتك داخل التنظيم؟
1: نعم داخل التنظيم.
0: طيب
1: داخل التنظيم. نعم
0: أرجوك أن تبقى معي لو تكرم تؤمر، خليك معي أخي جمعة. بس وين ساكن أنت سيدي؟
1: أنا عن مستشفى غربي مستشفى نديم بالخلدي، غربي مستشفى نديم بالضبط.
0: أنت بماذا بساكن؟
1: نعم نعم.
0: قبل مستشفى النديم. طيب تؤمر خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ العزيز الأستاذ إبراهيم الكبيلات الناطق باسم شركة مياه هنا. صباح الخير أخي إبراهيم.
2: صباح
0: الخير. صباح الخيرات أخي إبراهيم، شلونك؟
2: صباحك يا ربي. صباح.
0: نبدأ من الأستاذ محمد الجبور العزيز، بتواصل معنا من ذهيب الشرقية إسكان المكربة الملكية، يقول عددهم هم 36 بيت تقريبا، عندهم مشكلة كبيرة بموضوع تزويدهم المائي، خطهم 2 إنش، عندهم مشكلة يبدو في المضخة. عموما الدور بيقعد 4 أو 5 ساعات على حد أقصى أو كحد أقصى على حد قوله، بأفضل الحالات إذا أجت المي بتعب بربع متر نص متر، المشكلة من زمان ويبحثون عن حل جذري لها. أخونا الثاني جمعة بتواصل معنا من مادبة، من يسكن قبل قريب من مستشفى النديم، تقدم بطلب داخل التنظيم عداد رخصته 330 دينار الترخيص، إلا أنه طلب منه أيضا أن يأتي بمقاول ل 12 متر أو 13 متر يمد المية حتى أو الخط حتى يوصل إله. برضو يتساءل لماذا هذا الإجراء علما أنه سيدفع مبلغ 330 دينارا. يعني بترك لك الحديث حتى تجيب على إخواننا المواطنين. تفضل يا أستاذ إبراهيم.
2: ببلش بالذهبة. الذهبة اليوم دورهم شبابنا رح يتواصلوا معهم ورح يزوروهم. إذا كان الخط اللي بيشربوا منه بحتاج إلى تجويد وتحسين وما شابه، برضو الشباب رح يعملوا دراسة فنية ويقوموا باللعبة. وإذا القصة يعني سدد فردي، إذا القصة يعني نهاية دور بدهم يعني مزيد من الوقت 2-3 ساعات لحلوا المشكلة. يعني بالعموم مشكلة الذهبة طالما اليوم دورهم الشباب بنهاية الدور راح يكون في عندهم تطور فني يعني يتمكنوا عبره من سقاية الناس في الدور القادم بإذن الله.
0: يعني راح يكون في حل بخصهم اليوم؟
2: لابد بإذن الله.
0: تسمح لي بس عشان ما يروح المتابعة محمد، خلينا نرجع لمحمد عشان نودعه ونشكره. محمد سامع الأستاذ إبراهيم بقول اليوم راح يجيكم حدا بنهاية هذا اليوم.
3: أخ صدام، هذا الحكم من 2008 وإحنا نحكي مع البث المباشر، كل مسؤولين المية يحكوا معانا وما يسوون حلول لنا. كل مسؤولين المية، كل المهندسين، مهندس من هان التلفون ما بيقعد، التلفون ما بيقعد ما يقعد، كل المسؤولين يحكوا.
0: طيب
3: معانا
0: أنا
3: وما حلوا الموضوع من 2008.
0: أنا عندي اقتراح.
3: نعم.
0: خلينا ننتظر هذا اليوم على خير، نشوف كيف ستؤول إليه الأمور. وأنا بوعدك زميلتي تمارا نسجل رقم أخونا محمد الجبور ليوم الأحد أن نعود وأن نتواصل معه، بدنا الرقم ونوعدك نرجع لك يوم الأحد أو الاثنين نتأكد شو صار أو شو القرار اللي اتخذه لأجلكم. شو رأيك؟
3: جزاك الله خير.
0: وينشوف خلينا يعني الأستاذ إبراهيم
3: الله يكسر من أمتلك.
0: أستاذ إبراهيم وعدنا اليوم أن الفريق يطلع بنهاية اليوم يكون في عندهم تصور، يجي يقولوا المشكلة هيك علاجه هيك ويبدأوا يشتغلوا على أساسه، مش هيك يا أستاذ إبراهيم؟
2: طيب
0: محمد بنرجع لك، هي رقمك موجود عندنا، روح لأخونا جمعة أستاذ إبراهيم، هذول ولد إخواننا في مصر، بلدياتكم يعني في مادة.
2: نعم صحيح.
0: بدك تدير بالك، بدك تدير بالك عليهم.
2: بعيوني.

0: والله بعيوني.
1: تفضل استاذ ابراهيم، تفضل.
0: والله صديقي بالنسبه لاخونا جمعه هو داخل التنظيم صحيح،
1: نعم،
0: والنظام بيقول طبعا القطعه 21 درهم،
1: نعم،
0: لازم تكون القطعه اللي له هي مشاع بينه وبين اخرين،
1: نعم.
0: لو انه محدد سعر قطعته لا بننفذ كامل الوصله على حساب الشركه.
1: طيب
0: طالما في شركاء ما بتقدر انت ما بتضمن انه مسار خطك بده يكون عبر المساحه مش له للجيران او لاخرين،
1: يعني انت قصدك في حاله الفرز يمكن يطلع بالزبط. هذا اللي مشتغله مش في حصته، في حصه بالزبط. اخوه، في حصه بالزبط. ابن عمه.
0: احسن، فالتعليمات واضحه، إيه لازم يكون في سور او شيء يحدد القطعه اللي له بالضبط طالما في شركاء اخرين او القطعه مشاء.
1: يعني لو تحقق هذا الشرط انه ارضه محدده عليها سور، الوصله بالكامل بتكون عليكم. لكن في حاله انه الارض مشاع فانتم يعني ما بتدخلوا بهذا الجدل مع مع مع يعني مالكين محتملين مختلفين يمكن يكونوا في الفتره القادمه اذا ما تم الفرز.
0: هذا من جهه، من جهه ثانيه الرسوم صديقي برضو القانون والنظام واضح، هو اللي بيضبط العمليه من الفا الى
1: يائها.
0: اول 150 متر 215 دينار بالمساحه انا بحكي،
1: نعم،
0: بعدين كل متر زياده عن ال 150 دينار 150 المسطح دينار، ف 340 دينار او 330 دينار مسطح بيته 240 او 250 متر ناسي والله،
1: نعم.
0: هذول رسوم يعني رسوم
1: ما لهمش علاقة بتمديد الوصلة. طيب تسمح لي نقول لجمعة، جمعة أخي جمعة،
2: معلش تيجي أقاطعك شوية.
1: تفضل.
2: أنا الأرض هذه أنا سبع جرومات المساحة الأرض اللي باسمي، أنا باسمي سبع جرومات من الأرض،
1: لكنهن ضمن أرض مشاع يا جمعة.
2: يا سيدي خلينا فاصلها شارع، فاصلها شارع. أنا مشتري خلف الشارع، أنا مشتري خلف الشارع، إن هو هم كل المعمرين شركائي إخواني اللي هم معمرين داخل خارج الشارع الثاني، وكل جبت تفويضهم وتوقيعهم وأرقام تلفوناتهم، لا مانع لدي من وصول الخدمات لهذا المنزل.
1: طيب يعني هذا مستجد مهم اخي ابراهيم، يعني هو برضا الاطراف وموقعين له عاملين له انه هاي حصته ومتفقين عليها وما راح حدا راح يخالفه او يعني
2: وكلهم اخواني،
0: انت واخوانك على راسي. بس النظام يا اخوي يا جمعه الله يصبحك بالخير ويعطيك اللي يرضيك، النظام هو اللي بيعبد الطريق امامي وامامه.
2: انا جايب لك
1: يا جمعه، خلينا نستمع للاستاذ ابراهيم لو تكرمت.
0: انت الان اذا تبني سور او تحدد قطعتك بشيك يعني الشركه،
2: ما امكانيه اسوي سبع جرومات على شيك او سور.
0: انت على عيني وراسي، انت امكانياتك عيني وراسي، انا ما بقدر اخالف النظام يا اخوي يا جمعه واعرض الشباب للمساءله القانونيه، لانه انت يعني بدك تكون الامور
2: طيب وجبتك والموافقه من كل الشركاء
0: يا اخوي. هاي الموافقه على عين وراسي، بس قطعتك غير محدده، انت حدد قطعتك اضبطها بشيك بسور.
1: طيب اخي ابراهيم خليني ارجع لجمعه، بدي اسالك اسئله تجاوبني عليها بصراحه وبامانه. هذا الاتفاق الآن بيناتكم والموافقات هاي أشياء أخلاقية، لا سمح الله، الله يطول عمركم ويحفظكم، لكن قد يستجد أمر عند الأبناء يقول لك أنا أبوي قال هيك وقع هيك، أنا مش مؤمن في هذا الكلام، بصير ولا ما بصير في زمننا؟
2: يا سيدي الله يصبحك بالخير،
1: جاوبني انت بس على السؤال.
2: خلينا نكمل
1: والله يا جمعه ما بتقدر تضمن يعني واحد. وبعدين للامانه هلا هذا الموظف بالمناسبه يعني في في في متابعه له من ديوان محاسبه ومن يعني اذا تصرف هذا التصرف حتى بداعي الود والمحبه والاخويه لكن هناك يحاسب، وانت ما بتقبل انه انا احاسب او مثلا ابراهيم او زميله يحاسب لانه بوجه القانون هو خالف القانون. هو بده شيء واضح، بده شيء ورق مختوم محجوز واضح مبين أقر في مساحة زمنية محددة واضحة بينة عشان هو يمارس هذا الفعل، وهو ضامن أنه لا يخالف القانون ولا يمكن أن يساء لاحقا إذا قرر واحد من الورثة ولا من أبناء الورثة أنه يغير العهد والوعد اللي تم بيناتكم. معاي 20 ثانية، يلا 10 ثواني،
2: 10
1: ثواني.
2: طيب الآن هو يقول لي روح جيب متعهد، ها؟ هو يعطيني تفويض يقول لي روح هات

0: هو يقول لي روح عند متعهد.
1: طيب بسرعة يلا.
0: عندما يقول لي روح جيب متعهد معناته هو ودي يتحمل المسؤولية.
1: لا
0: الشركة يقول
1: لا لا لا لا هو لا يتحمل. لا مدري ريحك لا يتحمل المسؤولية.
0: يقول لي روح جيب
1: طيب متعهد. أنا الوقت دهمني تماما خلاص عندي موجز للأخبار.
0: هو يقول لي روح جيب متعهد رسول الله.
1: كلمة أخيرة أخي إبراهيم كلمة ردا على هاي أنت قلت له متعهد إذا أنت تتحمل المسؤولية.
2: صباحك بالخير جمعة والله العظيم اني حاب اخدمك واقول لك بعد
1: استاذ ابراهيم ما في قدامي وقت هل تتحمل مسؤولية اذا قلت
2: لا, لا طبعا
1: ما لكم علاقة بتقول روح اشتغل وتتحمل مسؤولية فعلك انتهى الموضوع. شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم أسف على المقاطعة. شكرا أخي جمعة أسف على المقاطعة. وصلنا لختام حلقتنا بعد قليل موجز لأهم وآخر الأنباء رح توفيكم فيها الزميلة باسمة وليدات لكم تحيات فريق العمل مأمون شحادة تمارا النهار سهر الجبور مهطبيشة صدام المجال نلقاكم على خير في أمان الله.

0: العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، موجز لأهم الأخبار تقرأه باسم ولادات. أهلا بكم. جلالة الملك يلتقي الرئيس اللبناني في باريس على هامش جولة جديدة من مبادرات اجتماعات العقبة المقرر عقدها اليوم لبحث سبل دعم الجيش اللبناني. جلالته يؤكد وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين واستمرار دعمهم للحفاظ على أمنهم واستقرارهم وسيادتهم. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاعات حيوية. رئيس الوزراء يعرب عن تقدير الحكومة لمتابعة سمو ولي العهد للمشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها ويؤكد مواصلة العمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. الحكومة تعلن عن حزمة مشاريع كبرى بعشرة مليارات دولار مع القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة. رئيس مجلس الأعيان يؤكد خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة صداقة البرلمانية الفرنسية الأردنية متانة العلاقات الأردنية الفرنسية القائمة على الاحترام. استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة أكثر من 14 شخصا جراء انهيار مبنى سكني متصدع يؤوي مئات النازحين غربي مدينة غزة. الاحتلال الإسرائيلي يسرع إجراءات طرح 2167 وحدة استيطانية في مشروع A1 في الضفة الغربية المحتلة. محليا، وحدة تنسيق القبول الموحد تعقد امتحان القبول التجسير للطلبة الأردنيين اليوم. وإلى الحالة الجوية، حيث تنخفض قليلا درجات الحرارة غدا والطقس المعتدل في أغلب المناطق وحار في البادية الأغوار البحر الميت والعقبة. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 24 إلى 24 سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التميز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
3: فكونوا في الموعد.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلة إلى أوزبكستان، إحسان بنت سعيد الخلوصي، الجزء الثالث والأخير.

وحدائق جميلة ومنشآت زرقتها تشبه زرقة السماء. وتذكرت ما قرأت عنها بأنها المدينة الخيالية ذات التاريخ المحفوف بالأساطير، المدينة المتحف، كنز الحضارة العالمية لشعوب آسيا الوسطى. عنها نظم الشعراء

0: هذا ما قالته الأديبة إحسان خلوصي وهي في سمرقند. فلنتعرف معا إلى تاريخ هذه المدينة. سمرقند هي المدينة الثانية بعد طشقند في أوزبكستان من حيث عدد السكان والمساحة، وكذلك من حيث الأهمية الصناعية والثقافية. وتقع سمرقند على الضفة اليسرى لوادي زرافشان.
1: قال عنها الإسكندر المقدوني عندما توقف فيها في أثناء حملته على الهند:
0: كل ما سمعته عن محاسن سمرقند صحيح، باستثناء أنها أجمل مما استطعت أن أتصوره، وأنا على استعداد لأكرر هذا الوصف. اختلف حول أصل تسمية سمرقند، فبعضهم قسمها إلى قسمين. الأول هو سمر ينسب إلى مؤسس المدينة الذي كان يحمل هذا الاسم، والقسم الثاني وهو قند أو قنت ومعناه بلدة أو مدينة. وينسب بعض المؤرخين الأوروبيين هذه التسمية إلى الأصل القديم من الكلمة السنسكريتية ساماري أي جمعية.
1: تعرضت سمرقند إلى أحداث جسيمة بدءا من احتلال الإسكندر المقدوني عام 329 قبل الميلاد، مرورا بغزوات الأتراك المتتالية.
0: أما الفتح الإسلامي فقد جاء في القرن الثامن الميلادي، ثم كان دخول جيوش جنكيز خان المغولي وهجوم تيمورلنك وحروبه القاسية ضدها، حيث جعلها فيما بعد عاصمة لملكه.
1: أثناء جولة الكاتبة إحسان خلوصي في سمرقند مع رفاق رحلتها، كانت أذناها تسترق السمع لما تحكيه الدليلة عن تاريخ سمرقند، وعيونها معلقة بما تراه من الشوارع الفسيحة، فتقول:
2: رأينا متاحف لتاريخ الحضارة والفن والحدائق العامة، ومنها حديقة ماكسيم غوركي المركزية للثقافة والراحة، ومررنا على المكتبات وعلى عدد من المسارح منها مسرح الأوبرا، كما شاهدنا جامعة سمرقند التي تدرس أنواع العلوم المعرفية جميعها. كانت لنا وقفة طويلة عند أسواق سمرقند، إذ شعرنا برغبة في التوغل فيها والغوص في أعماقها سيرا على الأقدام، لنتعرف من خلال المنتجات المعروضة والبضائع المتنوعة إلى أهم الصناعات في سمرقند.

0: يبدو أن سمرقند وهي المدينة التي وصفها الرحالة ماركو بولو بأنها مدينة كبيرة وفاخرة جدا، وحسب ما أوردته رحالتنا إحسان من أنها مكان لاجتماع التجار للبيع والشراء من أنحاء مختلفة من العالم.
1: وهذا ما أكده الدليل المرافق لإحسان ورفاقها، وقد قال إن الحرير السمرقندي ينافس الحرير الصيني، والورق السمرقندي يعتبر من أشهر أنواع الورق لرقته ونعومته.
0: لم تنسى الكاتبة أن تتحدث عن المصنوعات الخزفية ذات الرسوم المدققة والمعقدة وذات الألوان المتعددة، بالإضافة إلى صناعة الأسلحة السمرقندية المشهورة والتي انتقلت إلى أماكن أخرى وصناعة المجوهرات.
1: والزيارة إلى الحدائق والبساتين كانت أكثر من ضرورية في مدينة سمرقند، وعنها تقول خلوصي عندما استقر بها المقام في إحداها:
2: وجدناها بديعة تحتوي على مصاطب ملونة مفروشة بالبسط، ولها درجات يصعد المرء بها إليها. ولن أنسى ذلك المشرف على الحديقة حين سمح لنفسه بقطف بضع وردات جمعها في باقة جميلة منسقة وقدمها إلينا عربونا للصداقة، مع أن قطف الورود ممنوع رسميا، بل إنه مستهجن عند الأوزبكيين في الحدائق العامة. لم أنس كذلك طعام الغداء الذي تناولناه في حديقة أخرى، وكان متنوعا يحتوي أشهى الأطعمة في سمرقند كالأرز والكباب واللوز السمرقندي الشهير. أمضينا وقتا طيبا في هذه الحديقة، تحدثنا فيه عن هذه المدينة الساحرة التي تأخذ بالألباب، وعن هذا الإشعاع الخاص الذي ينبثق من كل ركن فيها. كم وددنا البقاء في الحديقة زمنا أطول، ولكن الوقت أدركنا وعلينا تنفيذ ما رسم في مخطط الرحلة.

0: مع آثار سمرقند الضخمة التي تتميز بها، كان للرحالة إحسان وقفة، وقد قالت عنها:
1: إنها تاريخ يقرأ الزائر صفحاته، ويحتاج الأمر إلى وقت وجهد لزيارتها والتمعن في كل حجر وطوب من مبانيها القديمة التي هي سجل حافل لحقب مرت بها وأقوام حكموها ردحا من الزمن. هو ذا مسجد بيبي خانم زوج تيمورلنك، وهي التي أوحت له ببناء هذا المسجد فسمي باسمها، ولم يبق منه سوى مئذنة وبعض الجدران المزخرفة بالتشوية الهندسية الكبيرة على شكل شبكة من الطوب بالميناء الأزرق. وقد بني هذا الجامع الكبير بين عامي 1399 و1404 للميلاد. يعتبر مسجد بيبي خانم من المساجد الكبيرة في آسيا الوسطى، وهو عبارة عن مجموعة من منشآت تحيط بها الأسوار على شكل مستطيل، وفي الأركان أربع مآذن عالية مستديرة. دمر الزلزال عام 1897 جزءاً كبيراً من بوابة المدخل الرئيسية الملبسة بالمرمر، ولم يبق منه إلا أنقاض. وقد وضع أولد بيك حفيد تيمورلنك داخل مبناه الرئيسي دعامة مرمرية ضخمة متخصصة لقراءة القرآن الكريم.

انتقلنا بعد ذلك إلى مدفن خلفاء تيمور، وهو من الآثار المعمارية الرائعة في سمرقند، وهو مثمن الأضلاع من الخارج مربع من الداخل، يحمل طبلة أسطوانية ذات قبة زرقاء مضلعة وشبكة تزيين كبيرة من الطوب الأزرق والأزرق الفاتح، تشتمل على الأزرق والفيروزي والأبيض والأصفر والأخضر والبني والأسود في تناسق يجعل لهذه الألوان قوة إضاءة ناصعة. كان تيمور لانك قد أمر ببناء هذا المدفن العظيم حيث دفن هو وأحفاده، وأصبح مدفنا لعائلته كلها، وأطلق عليه اسم كورامير أي قبر السيد. أما ميدان ريكستان الذي يعني المكان الرملي ففيه مدرسة أولكبيك ومدرسة طلاكاري أي المغطاة بالذهب، وتتميز بالرسوم الرائعة والتذهيب المتميز. ونتوقف عند مرصد أولكبيك الذي بناه عام 1428 للميلاد، وكان من علماء الفلك البارزين، وقد ألف كتاب الجداول الفلكية الجديدة بناء على مشاهداته الفلكية في المرصد. عند دخولنا من باب المرصد لاحظنا وجود خندق من المرمر بطول 11 مترا مسور بحائط دائري حول مبنى ضخم أسطواني الشكل مؤلف من ثلاث طبقات، وكان المرصد كما يبدو مزودا بأحسن المعدات حيث تحدد المقادير الأساسية الدائمة في علم الفلك ميل دائرة للبرج ونقاط الاعتدال وطول السنة النجمية.

0: لم يعد أمام الأديبة من الأماكن لزيارتها إلا مجموعة شهزند. أما شهزند فيرتبط باسم تيمورلنك الذي قام بإنشاء المجموعة على منحدرات الموقع، حيث كانت مدينة أفراسياب.
1: وكانت أقدم مجموعات تيمور تجتمع بالقرب من قبر محمد بن قثم بن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ناشر دين الإسلام في سمرقند وما وراء النهر في سنة 54 للهجرة، أي 676 للميلاد. وقد كتب على قبره آية كريمة:
0: أصبحت مجموعة شهزند في عهد تيمورلنك مكانا لدفن آل تيمورلنك وكبار موظفيه. ونترك لأديبتنا مهمة الحديث عنها، وهي التي شاهدتها وسمعت ما سمعته عنها وعن سمرقند المدينة التاريخية.
2: مجموعة شهزند من أجمل المجموعات في آسيا الوسطى، ويقع مدخلها الرئيسي على مقربة من الطريق، وفي الجانب الآخر من الطريق تحيط الأشجار بالماء الجاري في أسفلها، وهي براقة بالميناء تنافس زرقتها.

زرقة السماء، ويحل شعور بالجمال المدهش للزخارف المعمارية في تلك المناقض والأضرحة. لها منظر بديع من التكسية الملونة، أحدها مزخرف زخرفة منقوشة، وبعضها مزخرف زخرفة التوشية من الفخار المطلي، وبعضها الآخر مزين بفسيفساء الترابيع. ووش الزخرفة من أشكال نباتية وهندسية وكتابية. تتسم المنشآت المبنية في عهد تيمورلنك بكبر أحجامها وعلوها والبوابات الجميلة والقبب المرفوعة، وكان في نيته أن تدل هذه المنشآت على جبروت دولته.

0: تودع الأديبة إحسان ربوع أوزبكستان عائدة إلى دمشق، وهي تقول:
1: وعدنا وفي ذاكرة كل منا أيام ممتعة قضيناها في ربوع هذه البلاد الجميلة وبين أهلها الطيبين، فلكل مكان في أوزبكستان جماله وبهجته.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا وينتهي لقاؤنا في برنامج أدب الرحلات. إلى اللقاء في الغد مع حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقرأه باسم وليدات، أهلا بكم. جلالة الملك يلتقي الرئيس اللبناني في باريس على هامش جولة جديدة من مبادرات اجتماعات العقبة والمقرر عقدها اليوم لبحث سبل دعم الجيش اللبناني. جلالته يؤكد وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين واستمرار دعمهم للحفاظ على أمنهم واستقرارهم وسيادتهم. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاعات حيوية، ويؤكد ضرورة وضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات. مجلس الوزراء يقر مشاريع قوانين وأنظمة تتعلق بالناقل الوطني، الطاقة، المزارعين، مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. رئيس مجلس الأعيان يؤكد خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية الأردنية متانة العلاقة الأردنية الفرنسية القائمة على الاحترام. استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة أكثر من 14 شخصا جراء انهيار مبنى سكني متصدع يؤوي النازحين غربي مدينة غزة. الاحتلال الإسرائيلي يسرع إجراءات طرح 2167 وحدة استيطانية في مشروع E1 في الضفة الغربية المحتلة. محليا، وحدة تنسيق القبول الموحد تعقد امتحان قبول التجسير للطلبة الأردنيين اليوم. انخفاض قليل على درجات الحرارة غدا، وطقس معتدل في أغلب المناطق، حار في البادية، الأغوار، البحر الميت والعقبة. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
4: أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل الخير والمحبة، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نوافذ. يمكنكم الاستماع إلينا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أو عبر تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني.

يمكنكم أيضا مشاهدتنا والاستماع إلينا عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. في بداية هذه الحلقة مستمعينا، اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل. من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة، ولكم تحيات علم العبادي وزين بشابشة، ومني علا الجبور، يسعد صباحكم.

0: أهلا بكم مستمعينا في أولى نوافذنا لليوم. لم يعد العالم الافتراضي عالما بعيدا أو منفصلا عن حياتنا اليومية، بل أصبحنا نعمل ونتعلم ونتسوق ونتواصل ونحتفظ حتى بأدق تفاصيل حياتنا عبر الإنترنت. ومع هذا التحول الكبير ظهرت تحديات جديدة في مقدمتها الجرائم الإلكترونية والهجمات السيبرانية اللي لم تعد تستهدف المؤسسات والشركات فقط، بل قد تصل إلى حساباتنا الشخصية وبياناتنا وصورنا وحتى أموالنا أيضا. في هذه النافذة مستمعينا نتحدث عن عالم الأمن السيبراني ونتعرف على أهم الجرائم الإلكترونية وكيف تحدث، وكيف يمكن أيضا للفرد والمؤسسة أنه يكونوا أكثر وعي وأمان في العالم الرقمي. وللحديث أكثر معي على الهاتف الأستاذ أحمد صالح، مستشار الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية. يسعد صباحك أستاذ أحمد.
1: أهلا، يسعد صباحك أخت علا.
0: يا هلا فيك. بداية أستاذ أحمد، ماذا نعني بالأمن السيبراني ببساطة، وما حجم اعتمادنا اليوم على العالم الرقمي؟
1: ستي، أول شيء يسعد صباحك وصباح المستمعين. بالنسبة للأمن السيبراني، هو العلم، هو كل علم يعنى بحماية الأنظمة والأفراد والمؤسسات، سواء كانت عسكرية أو سواء كانت خاصة، شركات. هو كل علم يعني يحمي فضائنا الإلكتروني. بينما بالنسبة لاعتمادنا حاليا، يعني بجوز أنت شايفة هلا حاليا التحول الرقمي عندنا سواء بالدولة أو بالعالم. الآن اعتمادنا صار شبه كلي على العالم الرقمي.
0: لماذا أصبحت حماية البيانات جزء من الأمن الشخصي والمؤسسي أيضا؟
1: ستي، لأن الحماية، إحنا بنحكي عن هجمات سيبرانية وبنحكي عن أي مشاكل تتعلق بالفضاء الإلكتروني. الآن حساباتنا البنكية أو حسابات الأشخاص على تواصل اجتماعي، أو سواء كان المؤسسات المالية والمصرفية، إذا إحنا كانت البيانات تبعتنا موجودة عند الجميع أو تسربت، فممكن أنه يصير في عليها دخول غير مشروع، ويصير فيها تحويل أموال أو سرقة حسابات أو سرقة أموال أو إلى آخره.
0: نعم، نتحدث أستاذ أحمد عن الجرائم الإلكترونية وكيف يفكر المحتال الرقمي. أهم أشكال الجرائم الإلكترونية المنتشرة اليوم؟
1: ستي، أهم أشكال الجرائم الرقمية حاليا هي جرائم مالية وجرائم، نحكي عن الاستغلال الجنسي والاستغلال المالي، سواء كانت للأفراد أو للمؤسسات الفردية أو للمؤسسات، نحكي عن الشركات. ستي، الآن بالنسبة للجرائم الإلكترونية هي في تطور. كل ما تطورنا احنا في العلم وتطورنا في نحكي بالتحول الرقمي، راح يكون في تحديات وراح يكون في مشاكل وراح يكون في اختراقات وراح يكون في، حتى بالنسبة لموضوع الاي اي حاليا دخل كمان معانا على موضوع الأمن السيبراني.
0: كيف تتم عمليات الاحتيال واختراق الحسابات؟
1: ستي، الاحتيال هلا عندك انت، احنا بعلم الأمن السيبراني بنحكي انه مشاكل الاختراق يعني تقسم لقسمين. يعني اولا اللي هي سوء الاستخدام، بيكون هو ضعف من المستخدم، باسوردات ضعيفه او كانت المعلومات تبعته مسربه، او تكون البيانات تبعته او الباسوردات كلمات سريه تكون تتعلق بحياته الشخصيه. هاي بالنسبه للجزء الاول. الجزئيه الثانيه تعتمد على الاحترافيه اللي موجوده في عالم الاختراق او المخترقين.
0: نعم. هل الصور والمعلومات الشخصيه وبياناتنا اللي نشاركها يمكن انها تحول لادوات للابتزاز او الاحتيال؟
1: طبعا. الآن ستي، موجود حاليا اللي هي برمجيات الديب فيك، ممكن الإنسان يركب صورة واحدة على فيديو كامل. نعم. يصير ابتزاز لهاي الأشخاص. ممكن المعلومات المالية في حال إذا يعني انتشرت مثلا، أو إذا كانت الباسوردات للتطبيقات المالية انتشرت، الآن ممكن يصير في عليها اختراق إذا كان في اختراق على الهاتف نفسه، فممكن الشخص يتحكم بالحساب المالي أو ممكن يتحكم بأي شيء بتعلق في داخل الجهاز.
0: نعم.
1: وممكن يتم أنه الحصول على بعض الصور والمعلومات الحساسة من داخل الجهاز في حال إذا كان هذا الشخص مخترق لهذا الجهاز. وطبعا زي ما ذكرنا قبل شوي أنه غالبا أو 90% من موضوع الاختراقات هو يعود على سوء الاستخدام وعدم المعرفة بالفضاء الإلكتروني.
0: نعم. كيف نحمي خصوصيتنا الرقمية والخطوات اللي يجب أنه يتبعها أي مواطن لحماية حساباته؟
1: ستي الآن إحنا دائما في علم الأمن السيبراني بنحكي الحماية 100% غير موجودة ولن تكون موجودة. الآن إحنا بنحاول نخفف أو نحاول نوصل للي بنسميها الأوبتيمال سوليوشن أو اللي هو الحل الأمثل لمعلومات لحفظ خصوصياتنا. أنا دائما يعني بفضل إنه الإنسان ما يحتفظ بصوره في يعني مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا اللي هي تطبيقات السناب شات أو الإنستغرام.
0: طيب كيف نتصرف إذا تعرضنا للاختراق أو الاحتيال الإلكتروني؟
1: ستي اولا الواحد ممكن يتعرض لمشاكل اللي هي سواء الابتزاز او الاحتيال الالكتروني. الان انا دائما بنصح الاخوه انه يكون الشخص هادي، يعني ما ينفع اللي يحاول يعني يحكي الموضوع لاقرب شخص له، ومن ثم انه يتجه لاداره البحث الجنائي وحده مكافحه الجرائم الالكترونيه.
0: نعم، كيف نحمي الاطفال من مخاطر الانترنت ونعلمهم كمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا؟
1: ستي أنا إحنا بدنا نقيس على يعني موضوع الأطفال، بنحكي دائما عن غالبا الأطفال لما يلعبوا جيمز موجودة في بعض الألعاب اللي موجودة في المتاجر، بعضها بكون سيء للغاية. وصراحة يعني حتى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مشكورة بتنزل بعض الشغلات اللي تتعلق في الألعاب، إنه هاي اللعبة غير آمنة، هاي اللعبة في عليها مشاكل أو في عليها إشكاليات. أنا بفضل في حال إذا بده شخص يسلم طفله تليفون، يعني غالبا ما يكون عليه صور، ما يكون عليه معلومات خاصة، ما يكون عليه اللي في حال لا سمح الله صار اختراق على الجهاز، ما يتم سحب أي بيانات، لأنه بالنهاية هذا طفل وممكن يتم الاحتيال عليه، أو ممكن أنه يعني بلغتنا نحكي أنه ينضحك عليه بسهولة.
0: نعم. إذا كان العالم الافتراضي يتطور كل يوم، ما المهارة أو السلوك اللي يجب أنه يمتلكه كل شخص اليوم حتى لا يتحول من مستخدم للتكنولوجيا إلى ضحية لها؟
1: ستي هي احنا دائما بنحكي عن المعرفة في أمور التكنولوجيا، المعرفة لو كانت بسيطة.
0: نعم.
1: دائما بنحكي يعني بنحذر دائما الروابط المشبوهة، بنحذر دائما أنه الشخص لما يتفاعل مع نحكي عن المحيط اللي حواليه يكون يتفاعل أو يتواصل مع الأشخاص اللي بيعرفهم بشكل شخصي.
0: نعم.
1: ما يتفاعل مع أشخاص ما بيعرفهم، يعني ما يصير في تواصل بينه وبين أشخاص بدون معرفة، لأنه غالبا بيكون الاختراق أو ممكن اللي هي التصيد ممكن يكون من أشخاص يعني ما عندنا معرفة فيهم.
0: نعم. يعني أنا سعيدة بالحديث معك، وفي ختام هذا اللقاء أنا بدي أشكرك الأستاذ أحمد صالح، مستشار الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية، كل الشكر لك.
1: أهلا وسهلا.
0: يا هلا فيك.
1: حالة ستي.

0: ومكملين معكم مستمعينا وحديثنا اليوم عن مبادرة تهتم بتمكين الشباب وتعزيز أيضا مشاركتهم في الحياة العامة والسياسية وتطوير مهارات القيادة والحوار والتفكير السياسي وتهيئة الشباب للمشاركة الفاعلة في صنع القرار. ولنتعرف أكثر على هذه المبادرة وأهدافها وما الذي يمكن إنها تقدمه للشباب، معنا على الهاتف الأستاذ علي الدغستاني، ناشط مجتمعي وشبابي أردني ورئيس مبادرة أفق قيادة سياسية. يسعد صباحك أستاذ علي.
1: يسعد صباحك أستاذ علا، ويعطيكم العافية، ونصبح قائد الوطن وسمو ولي العهد، ونحب يعني نحكيكم نصبح الجميع. اليوم مبادرة أفق قيادة سياسية يعني من المبادرات المجتمعية الشبابية.
0: يا هلا فيك. بالبداية أستاذ علي، عرفنا بهاي المبادرة وفكرة انطلاقها والرؤية اللي تقوم عليها، تفضل.
1: الله يعطيك العافية. المبادرة الحمد لله انطلقت، هي المبادرة أفق قيادة سياسية يعني من إيمان الشباب الأردني أنه يمتلك طاقات كبيرة لكنه يحتاج إلى مساحة مناسبة للتعليم والتجربة والمشاركة.
0: نعم.
1: لذلك جاءت المبادرة تكون مساحة شبابية تساعد على بناء الوعي والمهارات وتربط الشباب بالحياة العامة ومع صناع القرار. اليوم احنا رؤيتنا اخذناها استمدت المبادرة أفق قيادة سياسية رؤيتها من توجيهات ورؤية الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسمو ولي عهده الأمين الحسين بن عبد الله حفظهم الله.
0: نعم.
1: في دعم الشباب وتمكينهم وتعزيز دورهم في الحياة العامة وصناعة المستقبل، ونسعى من خلال المبادرة لترجمة هذه الرؤى على برامج ومبادرات شبابية عملية تساهم في بناء جيل واعي وقدرات على تحمل المسؤولية. اليوم احنا انطلقنا من هيئة شباب كلنا الأردن محافظة المفرق كمبادرة شبابية، وانطلقنا إلى 12 محافظة، واليوم احنا متسعين فيها جميعا.
0: نعم. لماذا تم التركيز على القيادة السياسية تحديدا؟
1: لأن القيادة السياسية يعني احنا نحكي لا تعني الوصول إلى منصب أو مكان أو كرسي، وإنما تعني القدرة على فهم القضايا العامة وتحمل المسؤولية والحوار واتخاذ القرار وخدمة المجتمع. ونحن نريد أن نزرع هذا المفاهيم والمهارات لدى الشباب منذ وقت مبكر. يعني اليوم احنا قاعدين نطلع على قانون الانتخابات النيابي ولا البلدي، صار سن الترشح للشباب 25 و24.
0: نعم. نتحدث عن القيادة السياسية بشكل أعمق أستاذ علي، الفرق بين القيادة السياسية والعمل السياسي؟
1: يعطيك العافية أستاذ علا. طبعا الفرق يعني مو كثير مختلف، لكن العمل السياسي هو ممارسة مرتبطة بالمشاركة في الحياة العامة زي الأحزاب والانتخابات وصناعة أوراق سياسات والسياسات بشكل عام. أما القيادة السياسية فهي أوسع، يعني نقول فهي القدرة على التأثير الإيجابي. يعني إحنا اليوم يكون الشخص قادر على صنع تأثير إيجابي في المجتمع وتحمل المسؤولية وامتلاك رؤى وخدمة للمجتمع، أنه يقدم إشي مفيد للمجتمع بمنصب معين بمكان معين.
0: نعم. المهارات اللي يحتاجها الشباب ليكونوا قادة مؤثرين في المجتمع؟
1: اليوم يحتاج الشباب كثير يعني للتفكير النقدي أكثر نقول، والقدرة على الحوار والاستماع والتواصل. اليوم بس نقدر نوصل للمرحلة هاي نقدر نفوت بالمرحلة الثانية اللي هي التفاوض واتخاذ القرار والعمل الجماعي. يعني اليوم بالقضايا الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لازم يكون الشباب لهم دور تأثيري واضح.
0: نعم. نتحدث أيضا عن التحديات اللي لابد من وجودها اللي تواجه مشاركة الشباب.
1: بس اليوم احنا شوي تواجهنا من التحديات اللي هي نقول الدعم من بسيط يعني اللي نحصله من الجهات الشبابية واللجان الداعمة، لكن يعني اليوم احنا زي ما حكينا موطنين لدى وزارة الشباب، في دعم لوجستي بسيط ناخذه من وزارة الشباب، واليوم كمان نتمنى انه يكون اكثر، والجهة الداعمة الاساسية انها كانت هيئة شباب كلنا.

0: الأردن بعطوفة عبد الرحيم الزواهرة والأستاذ إسلام الحوامدة، بدعم المبادرة لوجستيا وبالبرامج والجلسات اللي تقوم عليها.
1: نعم، البرامج والتدريبات اللي تتضمنها هاي المبادرة أستاذ علي.
0: اليوم احنا زي ما حكينا بالبداية، احنا رؤيتنا هي تنفيذا لرؤى جلالة الملك وسمو ولي العهد. احنا عملنا على جلسات تماسك جبهة داخلية وعلى جلسة السردية الأردنية، وبدأنا فيها من أول كلام سمو ولي العهد فيها، ووضحناها بأكثر من جلسة، واشتغلنا على التدريبات الدبلوماسية، واشتغلنا برضه على التدريب. اليوم احنا كمان مقبلين على مشروع راح يكون له فائدة كبيرة للشباب أستاذ علا، اللي هو مشروع مجلس أفق، اللي راح يكون تدريب 120 شاب داخل القبة البرلمانية على محاكاة الواقع البرلماني، واللي راح تكون إن شاء الله الفترات الجاية، ونحب إنه يكون برضو لكم تغطية فيها.
1: طبعا نتحدث عن هذا المجلس وكيف يتم اختيار المشاركين فيه.
0: اليوم احنا نمشي على معايير ونقاط. اليوم احنا ناخذ اشخاص في عندها خبرات سابقة من المؤسسات المجتمع المدني اللي كانت تشارك فيها سابقا، وناخذ بعض الاشخاص اللي نقول اللي دخلوا حديثا على الجامعات، اللي هم من مواليد 2007 و2008 و2006، لتطوير مهاراتهم وتمكينهم سياسيا. اليوم احنا بدنا نوصل للفجوة اللي نقول انه نقدر بالاختيار انه ناخذ الشباب اللي يضبط انهم يكونوا قادرين يكملوا بالامور هاي.
1: نعم، نتحدث عن مساحة المرأة بالمشهد السياسي والتحديات اللي تواجهها.
0: اليوم نقول يعني التحديات اخف على المرأة، بس برضو موجود يعني تحديات كثير. احنا ما بدنا نحكي انه المرأة لا، بالعكس، المرأة الشابة هي شريك اساسي في الحياة السياسية، ولديها القدرة على تقديم رؤى وتجارب مهمة في صناعة السياسات والقرار. ونحن نؤمن بان القيادة الشابة او قيادة المرأة يجب ان يكون شاملا، ويمنح المرأة فرصة متساوية للمشاركة. يعني احنا اليوم نأكد كمبادرة انه تكون المرأة شريك معنا اساسي بكل شيء، وحتى احنا بالمبادرة النسب حتى بالجلسات والتدريبات اللي هي تكون متساوية ذكور وإناث.
1: نعم، نتحدث عن أفق قيادة سياسية بالمستقبل، ما الذي تطمح المبادرة لتحقيقه مستقبلا؟
0: إن شاء الله احنا مستقبلا بدنا نوصل لأكبر شريحة شباب، نقدر نخليهم متوعين سياسيا، عندهم قدرة وفهم لما يحدث من الأمور السياسية الخارجية، انه يتدارك الوضع، انه يعرفوا احنا كيف الخطى اللي قاعدين نمشي عليها، انه نكملوا المسيره معنا. نعرف اليوم كمان اهم نقطه للشباب، يعني زي ما يحكوها لازم انه مبادره يكون طالعين جيل قوي يمثل المجتمع المدني. خصوصا انت استاذه علا، عندنا احنا ما يقارب اعلى نسبه هي نسبه الشباب في الاردن، فبدنا اياهم يكونوا موجودين بالمجالس البلديه، وبدنا اياهم يكونوا موجودين بالبرلمان لحتى يمثلوا صوت الشباب وصوت الشعب.
1: نعم، في ختام هذا اللقاء استاذ علي، اذا اردنا ان نرى خلال السنوات القادمه جيل جديد من القيادات السياسيه الواعيه والقادره على صناعه التغيير، اول خطوه يجب ان نبدا بها اليوم.
0: اليوم اول خطوه يعني نقول احنا هي ليست خطوه، لكن نقول انه احنا لازم نوسع مفاهيم للشباب، انه نحاول نقربهم، نوصل لهم مسار انه السياسه ليست فقط السياسه نقول الدوليه، لا، هي سياسه موجوده عندنا في جميع الامور كالمناخ والبيئه والتكنولوجيا وجميع المجالات. اليوم بدنا نوصل لهم كمان خطوه انه بدنا من الجهات المسؤوله مثل الهيئات، المراكز الشبابيه، يوسعوا الفرص للشباب ويفتحوا ابوابهم اكثر للشباب، حتى يكون اليوم الشباب قادر على انه يصنع فرق بالايام القادمه.
1: نعم، في ختام هذا اللقاء أنا بدي أشكرك وسعيدة بالحديث معك الأستاذ علي الدغستاني، ناشط مجتمعي وشبابي أردني ورئيس مبادرة أفق قيادة سياسية. كل الشكر لك.
0: كل الشكر.
1: يا هلا فيك، حياك الله.

0: صباح الخير لكم مستمعين الأحبة من جديد. صباح الأردن الجميل، صباح يحمل معه الأمل والعمل ويؤكد أن مسيرة البناء والإنجاز مستمرة، وأن القطاعات الحيوية في وطننا تستحق منا كل الدعم والاهتمام. في هذه النافذة نتوقف عند رسالة مهمة حملها ترأس نائب الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد جانبا من جلسة مجلس الوزراء، وهي الرسالة المرتبطة بالنهوض بالقطاع السياحي ومواصلة تطويره وتعزيز تنافسيته واستدامة السياحة الوافدة رغم الظروف الإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة. السياحة في الأردن ليست مجرد زيارة لموقع أثري أو رحلة إلى مدينة سياحية، هي اقتصاد وفرص عمل ومجتمعات محلية وهوية وطنية وصورة الأردن التي تصل إلى العالم. كيف نقرأ هذه الرسالة؟ ما المطلوب اليوم حتى نواصل العمل على تطوير السياحة الأردنية ونحافظ على حضور الأردن على خارطة السياحة العالمية؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا عبر هاتف نوافذ الأستاذ الدكتور إسماعيل أبو عمود، عميد كلية الآثار والسياحة في الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا بك، صباح الخيرات.
1: يا صباح الورد، هلا ستي. يا
0: حياك الله. يعني دكتور إسماعيل، بالبداية كيف تقرؤون الرسالة التي حملها ترأس سمو ولي عهد جانبا من جلسة مجلس الوزراء، وما دلالات التركيز على القطاع السياحي في هذه المرحلة؟ تفضل.
1: شكرا جزيلا وشكرا على تسليط الضوء على ما جاء في توجيهات نائب جلالة الملك ولي العهد بهذا الخصوص، وهي يعني رسالته واجتماعه مع مجلس الوزراء يوم أمس كانت هي يعني حملت أكثر من رسالة لكل القطاعات، وأساسها وخدمة المواطن والنهوض بالاقتصاد والتعامل مع يعني الظروف الحالية حتى يبقى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنفس المستوى ولا يتأثر، هذا بشكل عام. أما فيما يتعلق في القطاع السياحي، يعني أشار سموه إلى أن القطاع السياحي أهم واحد من أهم القطاعات الاقتصادية الرافدة للاقتصاد الوطني، خاصة أنه يرفد تقريبا الدخل القومي بما يقارب 14 إلى 15% من الناتج القومي الإجمالي، ويشغل بشكل مباشر أكثر من 60,000 فرد. هذا بشكل مباشر وغير مباشر، يعني الأرقام أكبر من ذلك بكثير. فبالتالي التركيز والرسالة يعني لابد من التغيير، هذا ما يعني ما أفهمه أنا من توجيهات سمو ولي العهد، لأنه لازم يكون هناك تغيير في قطاعات معينة في القطاع السياحي، خاصة في إدارة المواقع وعملية إدارة المواقع، الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للسياح، لأنه هذه عنصر مهم جدا لاستمرارية وإطالة مدة إقامة السائح. وأيضا يمكن الأهم من ذلك أنه يجب أن تكون بناء القرارات المتعلقة بالقطاع السياحي مبنية على أسس علمية، وهذا يعني أتى من خلال إشارته إلى ضرورة الاهتمام بالبيانات الحكومية والذكاء الاصطناعي وبناء قرارات مبنية على أرقام وليست بطريقة اعتباطية. ما يواجهه القطاع السياحي حقيقة وعملية تنموية في الأردن يمكن عبر السنوات

0: والمركز الوطني للبيانات كافة، لكن لابد من الاهتمام بالأرقام المتعلقة بالقطاع السياحي بشكل أفضل.
1: جميل، برأيك يعني في هذا الإطار ما هي أبرز التحديات التي تواجه السياحة الأردنية اليوم في ظل الظروف الإقليمية والتنافس المتزايد بين الوجهات السياحية؟
0: الآن يمكن لا يخفى على أي إنسان بأنه التحديات الجيوسياسية والتطورات اللي بتصير بين فترة والثانية في المحيط بتأثر بشكل كبير على القطاع السياحي، وبتنزل السياحة إلى مستويات يعني متدنية جدا. لنفرض أيام كورونا، الآن في الأزمة الحالية أيضا أثرت بشكل كبير، نزلت الطلب على السياحة في الأردن إلى حدود متدنية، وصلت أحيانا إلى 80% نزولا. لكن بنفس الوقت في بعض المؤشرات بتشير أنه قطاع الفنادق يشهد يعني نسب إشغال لا بأس فيها حاليا.
1: جميل.
0: الآن هذه التحديات لابد التعامل منها معها بإقناع السائح بأنه بالدرجة الأولى الأردن آمن، لأنه الإيمج أو الصورة اللي موجودة خارج الأردن بأنه الأزمات هذه هي قريبة من الأردن، وبالتالي يمكن بتزيد نسبة التخوف. هذا واحد. اثنين، دائما نعاني من قضية النقل السياحي، الطيران، منخفض التكاليف. هذه تحدي كبير، ويجب أنه يمكن يكون أولوية وطنية بأنه كيف نحل. هل الملكية قادرة، الملكية الأردنية قادرة على مثلا إيجاد بديل رخيص للسياح من أوروبا والدول الآسيوية؟ زيارة جلالة الملك أيضا للصين مؤخرا، والحديث عن القطاع السياحي وأنه يكون في خط ناقل بين الصين والأردن، هذا يعني جلالة الملك حقيقة وولي العهد لا يألون جهدا بأنه يفتحوا الآفاق أمام الحكومة. والآن الواجب المطلوب من الحكومة متابعة هذه التوجيهات ومتابعة الأبواب والفرص التي تفتح للأردن مع الخارج، حتى أنه نقدر. فإذا بنحكي تحديات، يمكن يكون النقل بالدرجة الأولى، وكيف نبرز صورة الأردن بأنه دولة آمنة، وهذا يمكن
1: ترويج نوع من أنواع. نعم دكتور إسماعيل، كيف يمكن تعزيز تنافسية المنتج السياحي الأردني وتطوير الخدمات والبنية التحتية بما يواكب تطلعات الزوار؟
0: الآن شوفي الأرقام تحكي تقريبا 47% من الليالي الفندقية هي في عمان. معظم الدخل السياحي يبقى في عمان والبتراء والعقبة. لأن لما نحكي احنا عن مواقع سياحية ومواقع أثرية، عندنا أكثر من 200,000 موقع أثري، لكن المواقع السياحية المؤهلة لاستقبال السياح هي ممتدة على نطاق الوطن كامل، والمناطق الشمالية تقريبا صفر العائد الاقتصادي للسياحة، يعني أقرب إلى صفر، يمكن 1% فقط. هذا يعني بأنه فرص ضائعة علينا كثير، في وسببها هي الخدمات، توفر خدمات والبنية التحتية.
1: نعم صحيح.
0: الآن إذا السائح بده يطلع من عمان يروح لأبعد نقطة مثلا في الشمال أم قيس، الطرق صراحة يعني ممكن متعبة أنه السائح يصل لهناك بطرق، بالخدمات الطرق بشكل عام بالأردن الشبكة موجودة في كل الأماكن، لكن مستوى الخدمات. اثنين، ما في فنادق، ما في مطاعم سياحية راقية بالمناطق الشمالية. في عندنا بالمناطق الشمال، يعني أنا بنعمل على دراسة حاليا، بنلاقي أنه حوالي 800 تجربة سياحية موجودة في الأردن على امتداد الأردن غير رسمية، معظمها في مناطق الشمال. هذا يعني بأنه وجود التجارب المجتمعية، جمعيات إلى آخره، قاعدين بيشتغلوا في الشمال لأنه ما في خدمات سياحية متخصصة. فبالتالي بحاجة أنه إحنا نحسن مستوى الخدمات، الطرق والنقل بالدرجة الثانية، والخدمات السياحية اللي تتقدم زي الإيواء والمطاعم السياحية.
1: ما هو المطلوب لضمان استدامة السياحة الوافدة وتنويع الأسواق السياحية، أيضا عدم الاعتماد على موسم أو سوق واحد يكون؟
0: شكرا ستي، هذا موضوع مهم جدا حقيقة في الأردن، لأنه إحنا تجاربنا الماضية دائما أي أزمة سياسية تنهز السياحة، بتوقف، نحكي بالمفهوم تقريبا توقف بشكل كبير. الآن الموارد الرئيسية إذا نصنفها سياحية هم الأردنيين المغتربين، اثنين العرب، وثلاث السياحة الأجنبية. في دراسة يعني حاليا أيضا منقوم فيها، نلاقي أنه السائح العربي من دول الخليج والمحيط العربي يعني مصدر كبير للدخل.

0: الآن بحاجة إلى السياحة الاستمرارية للسياحة من البلدان الأجنبية من خلال توفير النقل والترويج السياحي والتسويق السياحي القوي، واللي لازم يعتمد على يمكن أساليب وتكنولوجيا حديثة. اثنين، لازم نشتغل على السياحة العربية لأنه احتياجاتهم، أنماط استهلاكهم وأماكن اللي بيزوروها تختلف عن السياح الأجانب، لابد من الاهتمام بهذه الشريحة حتى تكون هي زي عامل استقرار في الأزمات.
1: جميل، نذهب للحديث عن موضوع كتير مهم ألا وهو المجتمعات المحلية. كيف يمكن إشراكهم بصورة أكبر في النشاط السياحي، أيضا تحويل المواقع والموارد السياحية إلى فرص عمل ومشاريع إنتاجية مستدامة؟
0: الآن لما نحكي عن دور المجتمعات المحلية لهم دورين، دور خلينا نحكي بالطرق الرسمية من خلال المشاريع والاستثمارات الخاصة أو الحكومية في القطاع السياحي من خلال التوظيف وإشراكهم في اتخاذ القرار وتقديم الخدمات، ما نعتمد على الإشي المستورد، يمكن يكون لهم مدخلات في هذا الجانب. اثنين، زي ما ذكرت قبل شوي، في عندنا أكثر من 800 مشروع سياحي مجتمعي، هذه يمكن بر الرادار لوزارة السياحة والجهات الرسمية بأنه هي تجارب، إما مطبخ أو نزل أو أكواخ موجودة مثلا في مناطق الشمال والوسط والجنوب، بقدموا بيعتمدوا على نفسهم بالترويج والسوشيال ميديا بأنه التواصل المباشر مع السياح. هذول الموجودين في كل الأماكن لابد من تعزيزهم، توفير تمويل، تحسين الخدمات اللي بقدموها، العمل معاهم حتى أنه يأسسوا مشاريع تليق بالأردن واسم الأردن وتقديم خدمات بمستوى أفضل، وتنظيمهم حتى في عملية تدريب وتنظيم الإدارة المالية والحصول على تمويل. هذول المجتمع لابد أنه يحس بقيمة السياحة حتى هو ينظر ويغير منظوره للقطاع السياحي بطريقة مختلفة.
1: جميل، ماذا عن دور القطاع الخاص في دعم السياحة؟ أيضا ما هي الحوافز المطلوبة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال؟
0: الآن القطاع الخاص في الأردن هو يعني المشغل الرئيس للقطاع السياحي بشكل عام، نحكي تقديم الخدمات بالدرجة الأولى. هلا أنا وجهة نظري يمكن تختلف عن وجهة نظر التقليدية في الإدارة الحكومية، لأنه لابد من إطلاق يد القطاع الخاص بطريقة أفضل، توفير البيئة التشريعية والتمويلية والإدارية، وهذه أشار لها يمكن سمو نائب جلالة الملك بعملية إدارة المواقع السياحية، لابد من تغيير. فهذا المفهوم تغيير الإدارة لا يشمل فقط المواقع الأثرية، تغيير الإدارة لابد أن يكون أيضا بالتعامل مع القطاع الخاص. لازم نعطيه حرية أكثر في عمليات الترويج وحوافز أكثر حتى يقدر هو، لأنه هو القطاع الخاص المتخصص اللي بيقدر يصل الأسواق الخارجية ويروج للأردن ويسوق ويعرض الأسعار. الحكومة دورها تشريعي تنظيمي رقابي حتى أنه نرتقي بمستوى الخدمات.
1: جميل، يعني كيف يمكن الاستفادة من التكنولوجيا والتسويق الرقمي للترويج للأردن، أيضا الوصول إلى شرائح جديدة من السياح حول العالم؟
0: الآن لما نحكي عن الذكاء الاصطناعي متاح الآن، يعني الذكاء الاصطناعي قاعد بتطور بطريقة رهيبة، بأنه في بعض الشركات الآن يمكن رأس أموالها بمئات الآلاف أو الملايين بديرها شخص واحد، والذكاء الاصطناعي هو لحاله شغال. فما بالك لما نيجي نحكي على ترويج القطاع السياحي في الأردن، يتواصل مع سياح ويبعث إيميلات ويبعث صور وفيديوهات لمختلف أنحاء العالم، زائد أنه الآن في بعض المواقع وطوروا أبليكيشنز هي تتعامل بأنه إذا حد بده يحجز مثلا، لنفرض سائح من دولة أوروبية بده يحجز أي شيء في الأردن، بس بحكي له قدي رايح وقدي بده يقعد في الأردن، قدي الميزانية تاعته، هو بيعمل له الخيارات وبرامج وين يروح،
1: يعني
0: كل خطة كاملة.
1: جميل.
0: حتى بعرفه بالمقدمي الخدمات في الأردن.
1: طبعا
0: الآن هي فرصة عظيمة أنه إحنا لازم، بس حتى ننجح بالموضوع التكنولوجيا لازم نوفر بيانات ومعلومات صح نغذي الذكاء الاصطناعي حتى هو يوفرها للمستهلكين.
1: جميل، في ظل ما يسخر به الأردن دكتور إسماعيل من مواقع أثرية وطبيعية ودينية، كيف يمكن تقديم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين هذه المقومات؟
0: الآن من ناحية السياحة يمكن احنا ممكن نقدم السياحة نعتمد على بعض الوسائل الحديثة، التكنولوجيا الـ AI، بأنه نسوق

0: متزوج ومستوى الخدمة بالفندق إلى آخره، لكن لابد من المحافظة على زي ما بيحكوا بالإنجليزي الأوثنتيسيتي اللي هي الأصالة.
1: نعم.
0: تقدم المواقع الأثرية والخدمات والتجربة الملموسة وغير الملموسة بما تشمل من طعام ويمكن سوفونير أو مشغولات يدوية.
1: نعم.
0: اللي هي تحمل الطابع الأردني. لا أنا بنحكي كمان موضوع آخر اللي هو قضية الألفية الثانية للمسيح عليه السلام وعشرين ثلاثين ورؤية الأردن وجلالة الملك وسمو ولي العهد للحج المسيحي، والآن في شغل كبير على هذا الموضوع ولجنة برأس دولة رئيس الوزراء حتى يصير في تطوير للمغطس والمسارات الحج المسيحي على مستوى الأردن، وهذه فرصة كبيرة يعني خلينا نشتغل عليها يمكن، وفي اهتمام الدولة بهذا المجال، فقدامنا فرص صراحة في الحج المسيحي، سياحة الدينية، سياحة البيئية، سياحة العلاجية كمان. في لجنة الآن شغالة ما بين من وزارة الصحة حتى أنه يكون في اهتمام أكبر للقطاع الطبي اللي موجود في الأردن وكيف ممكن أنه يروج بطريقة صح حتى نجلب يعني الناس اللي باحثين عن التعافي في الأردن.
1: جميل. في نهاية هذا اللقاء، ما هي الرسالة التي توجهونها للعاملين في القطاع السياحي وأيضا إلى المواطنين حول دورهم في الحفاظ على صورة الأردن، تعزيز مكانته كوجهة سياحية آمنة ومتميزة؟
0: الآن من وجهة نظري يمكن المجتمع المحلي بده يحس بالقيمة الاقتصادية للقطاع السياحي، وأنه هو يعني مصدر عمل ودخل بالنسبة لهم، حتى يكون في شوية يعني نحكي تقدير أكبر لأنه هذا مورد وهو شيء أساسي لاستمرارية حياتهم، هذا جانب. الجانب الآخر القطاع الخاص مع الحكومة لازم يكون فيه شغل أكثر ونغير يمكن النهج كامل في إدارة العملية السياحية كاملة، من يعني نحكي من قبل ما يجي الساحل على الأردن كيف نوصله إحنا في منطقته، الخدمات المقدمة له حتى يطلع تجربة، وهذا ركز عليها سمو نائب جلالة الملك بأنه يطلع بتجربة، حتى لأنه هو لما ينقل تجربته يكتب على السوشيال ميديا ويصور حاله ويحكي رسالة، هذه أصدق صراحة يمكن بتأثر بالآخرين أكثر من الترويج التقليدي.
1: طبعا أنا بدي أشكر تواصلك معنا الأستاذ الدكتور إسماعيل أبو عمود عميد كلية الآثار والسياحة في الجامعة الأردنية، شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: حياك الله.

0: مستمعينا الأحبة، صباح النشاط والطاقة والإيجابية من جديد. كم مرة نصحى الصبح ونبقى نركض بركض مستمر ما بين المهام والاتصالات والاجتماعات والشغل، نصل آخر النهار ونحن نشعر أننا أنجزنا كثير، لكن عندما نسأل أنفسنا ما هي النتيجة التي حققناها، نكتشف أن الانشغال كان أكبر من الإنجاز. هنا يأتي السؤال، هل الشخص الذي يومه كله مهام هو بالضرورة شخص منتج، ولا الإنتاجية لها مقياس مختلف تماما؟ اليوم نفتح معكم نافذة على مفهوم مهم بحياتنا العملية والشخصية، المقياس الحقيقي للإنتاجية هو النتائج ليس بحجم الانشغال. للحديث أكثر يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف الأستاذة فادية الجبر، مدربة مهارات وخبيرة في الحديث عن المقياس الحقيقي للإنتاجية والنتائج. صباح الخيرات، يعطيك العافية.
1: صباح الخيرات، يسعد صباحك. شكرا كثير أستاذة زين لتسليط الضوء على هاي المواضيع اللي صراحة كثير مهمة.
0: حياكي. يعني بالبداية، لماذا كثير من الناس

0: يقوم بخلط الانشغال والإنتاجية، هل من
1: نعم
0: الممكن أن يكون الإنسان مشغول طول اليوم لكنه فعليا لم يحقق النتائج الحقيقية؟
1: نعم بداية خليني أعرف الفرق بين الانشغال والإنتاجية.
0: نعم
1: الانشغال بيكون الإنسان زي ما تفضلتي دائما عنده مجموعة مهام، اجتماعات، إيميلات، مكالمات، أعمال منزلية، متابعة مواقع تواصل، يعني عدة أمور، لكن هاي مش بالضرورة إنه تكون أمور مرتبطة بهدف معين أو إنه حقق منها قيمة أو تقدم. هلا اللي بيفرق عنها الإنتاجية اللي هي إنه كيف أنا بدي أوجه وقتي وجهدي نحو الأشياء اللي إلها أولوية وقيمة ونتيجة واضحة.
0: نعم.
1: فزي ما تفضلتي فعلا ممكن الإنسان يكون كتير مشغول لكنه ما حقق شيء. مشان هيك كتير ناس تيجي بتقول والله أنا اشتغلت طول اليوم ما رفعت راسي، لما تيجي تقول له طب شو اشتغلت شو أنجزت ما بيعرف، ما يعني ما بيلاقي جواب أو ما بيقدر إنه يجاوبك.
0: صحيح.
1: نعم.
0: هناك أشخاص بيعتبروا أنه إذا اشتغلوا ساعات طويلة وأنجزوا عشرات المهام هم أشخاص ناجحون ومنتجون، برأيك ما هو
1: نعم.
0: المقياس الحقيقي الذي يجب أن نسأل أنفسنا في نهاية اليوم عنه؟
1: نعم هو مهم جدا انه احنا بدايه نسال انفسنا انه شو الاثر اللي انا تركته، شو النتيجه اللي انا وصلت لها، لانه زي ما تفضلتي ممكن الواحد يشتغل 10 ساعات لكن فعليا هو ما انجز منها شيء او ما حقق هدف.
0: صحيح.
1: فهي الانتاجيه تقاس بالاثر والنتيجه.
0: نعم، يعني في هذا الاطار كثره المهام التي نضعها على جدولنا هي دليل على انه احنا منظمين ومنظمين ومنتجين ايضا، ولا احيانا بتكون طريقه بنهرب فيها من الاولويات والمهام الاهم؟
1: نعم. على فكرة هو بيصير في عنا ردة فعل نفسية عكسية لكثرة المهام اللي عنا، ففي أشخاص كتير بيكونوا يخافوا من شعور إنه أنا والله ما عم بشتغل، فبيضلوا يراكضوا بغض النظر في نتيجة أو ما في، أو مثلا بيربط قديش هو عنده مهام إنه هاي بنجاحه. لا، هلأ هي كثرة المهام أصلا بالأجندات اليومية هي دليل على عدم تنظيم العمل.
0: صحيح.
1: لأنه الإنسان لازم يكون قادر وواعي على إنه يفرق بين الإشي المهم والهام والأولويات.
0: صح.
1: في أجندته.
0: نعم، كيف بنقيس نتائجنا برأيك؟ نتحدث بشكل عملي، يعني كيف الشخص بيميز بين المهمة اللي بتاخذ وقت وجهد والمهمة اللي فعلا بتقربه من هدفه وبتحقق نتيجة؟ هل عندك طريقة بسيطة ممكن انه يطبقها المستمع من اليوم؟
1: نعم، ثلاث نقاط مهمة جدا ورئيسية. اول
0: نعم.
1: شيء بدي اسال حالي ليش انا عم بقوم بهاي المهمة؟ هل هاي المهمة هي أولوية؟ السؤال الثاني شو رح تضيف إلي؟ هل رح تحل مشكلة، رح تطور من عملي، تحسن من علاقاتي، ولا بس بدها تقضي يعني نعمل لي وقت فراغي فيها؟ والنقطة الثالثة إنه إذا أنا اليوم ما عملتها شو رح يصير؟ فمن خلال هاي الثلاث أسئلة بقدر إنه أنا أميز بين الأشياء المهمة واللازم أنجزها والأشياء الغير مهمة ممكن تتأجل.
0: صحيح. في بيئة العمل أحيانا الموظف المجتهد هو الذي يبقى آخر واحد بخرج من مكتبه أو دوامه، هو اللي بيرد على الرسائل بسرعة أول واحد، هل هذا دليل كافي على إنه هو إنسان منتج أو موظف منتج؟ كيف ممكن أن نغير هاي الثقافة؟
1: نعم، هلأ يعني للأسف إحنا زي ما تفضلتي إنه مرتبط بجوز إنه قديش أنا بشوف هذا الشخص رايح جاي. في أشخاص كتير بالوظائف تحديداً بيكون ماسك بس ورقة طول اليوم مراكد.
0: أيوة.
1: فيها بطلع عليه إنه والله هذا منجز، ولكن أشخاص عندهم قدرة عالية على التركيز، عندهم دقة في العمل، بياخد منهم وقت كتير أطول لما مثلاً بدي أطلب منه مهمة. فهي لا تقاس أبداً بقديش هذا الشخص عم بيراكد قدامي، وإنه أنا والله ممكن أطلب منه شغلة على السريع بركض يجيبها، ما ممكن يكون جايبها بس مش مشتغلها بالشكل الصحيح. فأهم شيء ببيئة العمل إنه يكون في عنا وضوح في الأولويات، احترام الوقت، تحديد يكون الشخص هذا قادر على إنه يحدد العاجل والمهم، وبنفس الوقت
0: والأهم.
1: إنه أكون أنا نعم معطي لهذا الموظف مساحة إنه إذا هلأ في إيده شغل كتير مهم عم بنجده يقدر يقول لي معلش أنا بعتذر إني أنا بفدلك مثلا مديري هاي المهمة مثلا لغاية ما أنهي الشغلة الثانية الأهم اللي أنا عم بنجزها وبشتغل
0: جميل.
1: فيها.
0: في نهاية نعم. هذا اللقاء ما هو دور تحديد الأولويات زي ما تفضلتي؟ هل ممكن
1: نعم.
0: إنجاز مهام مهمة يكون أفضل من إنجاز 20 مهمة صغيرة ليس لها أثر واضح؟ كيف نعرف
1: نعم.
0: ما هو الذي يستحق وقتنا فعلاً؟
1: نعم، هو أهم شيء زي ما حكينا إذا إحنا رجعنا للثلاث أسئلة اللي قبل شوي ذكرناهم، هذا بيساعدني جدا لأني أنا أرتب أجندة منتجة وأثرها واضح. لكن بدي أحكي فيه كمان إنه كل حدا فينا لازم يكون واعي إنه ما يخلي انشغاله هو مقياس لنجاحه.
0: نعم.
1: لأنه المهم إنه يكون لجهدنا وأثرنا ووقتنا قيمة، وأبدأ يومنا بالمهمة الهامة مش السهلة، لأنه أغلبنا بيهرب من
0: يعني
1: بنسميها
0: الأهم
1: الهام. أيوة بالضبط.
0: نعم.
1: أبلش بالأشياء المهمة. نعم.
0: نعم،
1: بعدين الأشياء السهلة.
0: جميل، أنا بدي أشكر.
1: نعم.
0: تواصلك معنا، يعطيكي ألف عافية الأستاذة فادية الجبر، كل الشكر.
1: شكراً.
0: والاحترام، يعطيك العافية.
1: شكراً
0: جزيلاً.
1: يعطيك ألف عافية. أهلاً.
0: حياك.
1: أهلاً.

مستمعينا الأحبة، في 17 من أيلول من كل عام يحيي العالم اليوم العالمي لسلامة المرضى، وهي مناسبة تذكرنا بأن سلامة الإنسان وصحته هي الأولوية الأولى في كل منظومة صحية. فمن حق المريض أن يتلقى رعاية صحية آمنة، وأن يحظى بالاهتمام والاحترام، وأن تكون سلامته مسؤولية مشتركة بين الطبيب والممرض والمؤسسة الصحية والمريض نفسه. سلامة المرضى تبدأ من كلمة طيبة وإجراء صحيح واهتمام بالتفاصيل، لأنه كل خطوة في الرعاية الصحية قد تصنع فرقاً في حياة إنسان. سلامة المرضى مسؤولية الجميع، وصحة الإنسان أمانة تستحق كل عناية. صباحكم صحة وعافية.

الحمد لله دائما وأبدا. وبهذا مستمعين الأحبة نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ. أكيد أمنياتنا لكم بنهاية أسبوع سعيد إن شاء الله. هذه تحية فريق العمل علم العبادي علا الجبور ومني زين بشابشة، وأكيد من الزملاء مأمون شحادة وعمر الكركي. دمتم ودام الأردن بخير، إلى اللقاء.

الموجز 12 من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقرأه باسمة وليدات. أهلا بكم. جلالة الملك يصل إلى مقر انعقاد اجتماعات العقبة في باريس بشأن سبل دعم الجيش اللبناني. جلالته يؤكد وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين واستمرار دعمهم للحفاظ على أمنهم واستقرارهم وسيادتهم. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاعات حيوية، ويؤكد ضرورة وضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات. مجلس الوزراء يقر مشاريع قوانين وأنظمة تتعلق بالناقل الوطني، الطاقة، المزارعين، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. رئيس مجلس الأعيان يؤكد خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية الأردنية متانة العلاقات الأردنية الفرنسية القائمة على الاحترام. استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة أكثر من 14 شخصا جراء انهيار مبنى سكني متصدع يؤوي مئات النازحين غربي مدينة غزة. الاحتلال الإسرائيلي يسرع إجراءات طرح 2167 وحدة استيطانية في مشروع إيوان في الضفة الغربية المحتلة. ومحليا، وحدة تنسيق القبول الموحد تعقد امتحان قبول التجسير للطلبة الأردنيين اليوم. إلى حالة الطقس، حيث تنخفض درجة الحرارة قليلا غدا والطقس المعتدل في أغلب المناطق، حار في البادية، الأغوار، البحر الميت والعقبة. ختام الموجز، في أمان الله.

ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن

0: أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التميز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوع.
5: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول تشوهات العمود الفقري، وخاصة حول جنف العمود الفقري. للحديث حول هذا

0: الموضوع، يسرنا أن يكون معنا الدكتور جاسر محمود الزبيدي، وهو رئيس قسم العظام في مستشفى البشير اختصاص العظام وجراحة العمود الفقري. دكتور أهلا وسهلا فيك.
1: حياك الله دكتور علي.
0: دكتور بصراحة اقتراحك أنه نحكي حول العمود الفقري خاصة والجنف، وهو بدك تعرف لنا شو الجنف، لأنه هاي كلمة يعني نسمعهاش كثير.
1: نعم.
0: فشو أهم نقطة بهذا الموضوع؟
1: تمام سيدي. أول شيء سيدي بشكرك لهذه الاستضافة، بعتبرها يعني فخر إلي أني أحكي بإذاعتنا، والموضوع اللي اخترته موضوع كويس، كون الناس عندها قلق عام بما يتعلق بعمليات العمود الفقري.
0: صح، وخوف ورعب.
1: أكيد أكيد، عند المريض اللي بده يسوي عملية عمود فقري بفكر للمليون. دائما بال المواطن انه عمليه عمود فقري قد تؤدي للشلل.
0: شلل، دكتور سلم حالي، هذا هاي
1: بالضبط.
0: صح،
1: فهذا الشيء بدنا نغيره بالثوره اللي صارت بعلم العمود الفقري.
0: نعم، ثوره،
1: بدقه العمليه،
0: ثوره.
1: نعم.
0: ثوره علميه في
1: نعم.
0: تخصص العمود الفقري.
1: نعم.
0: وخاصه ما شاء الله عليكم في مستشفى البشير.
1: الله يحفظك.
0: هذا شيء مفخره بصراحه.
1: احنا سيدي بنعتز فيكم، وبنعتز في مستشفى البشير، وبنعتز في هاي المؤسسه الوطنيه.
0: الله يكرمك. والله أنا كثير مبسوط دكتور لما بنحكي بثقة عن تخصص كان في ندرة بوزارة الصحة، وخاصة بالبشير، يعني كان مراحل متقطعة، واليوم في نقل نوعي في هذا العلم وتقنيات عالية وأجهزة.
1: نعم.
0: مهمة.
1: نعم يا سيدي.
0: طيب،
1: كبداية من أشيع التشوهات الخلقية في العمود الفقري هو الجنف، اللي بيعرفوا حتى صارت الناس تسميه سكوليوسيس. حتى المرضى صاروا يسموه بسكوليوسيس. أو بيجيني مريض بقول لي دكتور البنت هاي معها حرف اس في عمودها الفقري، أو
0: صار.
1: حرف سي.
0: صور،
1: لأنه بنظره هو الموضوع بالنسبة له صار موضوع كارثي.
0: صح.
1: إنه هاي البنت انتهت حياتها، أو ما راح تقدر تكمل، أو راح يروح نفسها، أو راح تكون زي ما
0: طولها ما قصيرة.
1: بالضبط. ما راح تتزوج، ما راح تكون عضو فعال.
0: صح.
1: في المجتمع.
0: صح.
1: ما راح تنجب، ما راح تنتج. وهاي كلها قناعات، للأسف إنها قناعات خاطئة.
0: اليوم هذه أثبتوا إنه كلها ممكن تصف على اليمين والمريض يسلم.
1: نعم، ممكن علاجها، وممكن إرجاع الاتزان للعمود الفقري.
0: شو المقصود بالجنف، وكيف يعني يبنى هذا المصطلح؟
1: تمام. كبداية، تعريف الجنف هو انحراف جانبي للعمود الفقري عن المحور الوسطي.
0: نعم.
1: إما بيكون لليمين وهو الأكثر شيوعا، أو للجهة اليسرى وهو الأقل وهو النادر.
0: نعم.
1: بزاوية ميول تتعدى 10 درجات للمنحنى المتواجد، ويجب أن يكون هناك التفاف دوراني للفقرة حتى يكتمل التعريف العلمي لمرض الجنف.
0: يعني خلينا نوضح بطريقة أسهل، يعني بتحكي علم ودرجات، يعني إحنا الجنف هو اعوجاج.
1: اعوجاج جانبي.
0: جانبي.
1: نعم.
0: حكيت أيمن أكثر من الأيسر، ليش؟ يعني الكتف الأيمن يكون نازل.
1: لا، هو مش الكتف الأيمن، اتجاه الانحراف أو التقوس أو الانحناء بيكون للجهة اليمنى من الجسم.
0: من الجسم.
1: والأندر حدوثا الجهة اليسرى.
0: لماذا؟
1: الأخطر هو الأيسر.
0: الأيسر. ولكن الحمد لله هو الأقل.
1: وهو الأقل، نعمة الله. وهو الأقل حدوثا، لأنه بيكون مصاحب بتشوهات بالنخاع الشوكي أكثر من الانحراف الأيمن.
0: نعم، فهون تكمن خطورته.
1: نعم يا سيدي.
0: طيب، يعني ليش الأيمن أسهل وأكثر انتشارا؟
1: الأيمن هو أسهل لأنه التعامل دائما مع الأشياء بقلل نسبة المضاعفات.
0: نعم،
1: التعامل مع الأشياء في الطب بقلل نسبة المضاعفات. يعني خلنا نعطيك إياها بتشبيه أقل، كسور المرفق عند الأطفال من الكسور الشائعة.
0: صح.
1: معظم الأطباء صارت بمرسوها بشكل عالي، بيشتغلوا هاي العمليات برقم خيالي،
0: هم غامضين،
1: فبيؤدي للممارسة الكثيرة والتمرن والإبداع ليس مثل كسر السكافويد أو العظم الزورقية.
0: الزورقية
1: عظمة نادرة الحدوث،
0: علاجها شوي مش متطور مثل بالضبط. مثل طيب هلأ إحنا إذا بدنا نعرف أنواع الجنف،
1: نعم،
0: كيف ممكن نعرفها؟ هي عدة تعريفات.
1: يقسم الجنف طبيا إلى عدة أنواع. نبدأ بالجنف الخلقي.
0: الخلقي.
1: نعم يا سيدي، اللي بيكون ناتج عن تشوه في الفقرات، بيؤدي إلى نوع من الجنف نسميه الجنف الخلقي. الجنف الأكثر شيوعا والمتواجد حاليا هو الجنف غير معروف السبب أو مجهول السبب لدى اليافعين أو المراهقين.
0: نعم.
1: المتمكن نسبة حدوثه عند الفتية عند الإناث أكثر من الشباب.
0: نعم.
1: النوع الثالث هو النوع العضلي العصبي الناتج عن الأمراض والاعتلالات العصبية والعضلية بسبب عدم الاتزان العضلي، يؤدي لانحراف في العمود الفقري. النوع الآخر اللي هو الجنف التنكسي عند كبار العمر بسبب الالتهابات التنكسية وذوبان الغضاريف ما بين الفقرات، يؤدي إلى عدم توزيع الأحمال بشكل متساوي على العظام فيؤدي إلى الجنف.
0: نعم.
1: والنوع الآخر الجنف الخامس. الجنف الخامس. نعم سيدي، المصاحب بمتلازمات.
0: مصاحب
1: بمتلازمات.
0: نعم.
1: خلنا نوضحها شوي. متلازمة عبارة عن مرض بضرب جميع أنحاء الجسم، بتظهر أحد أعراضه على العمود الفقري بشكل انحناء،
0: يتأثر العمود
1: مثل مارفان سندروم.
0: نعم. تأثر العضلات والجهاز العصبي.
1: نعم.
0: طيب هلا كل نوع كيف ببلش والعمر اللي ممكن نستكشفه أو نكتشف؟
1: سيدي خلينا نحكي بشكل واضح أو نفصل حكينا على نوع واحد اللي هو جنف مجهول السبب لدى اليافعين، هو الأكثر شيوعا والأكثر انتشارا ومعظم أطياف الشعب هي اللي بتتعرض له.
0: نعم.
1: طبعا هو بالبداية في قناعة خاطئة عند مرضانا العزيزين إنه مرض موجع. للأسف هو مرض غير موجع.
0: صح. هادي ولا في أي، لو موجع كان رجعنا. نعم. الطبيب.
1: نعم.
0: كان اكتشفناه مبكرا.
1: أبدع الدكتورة. يتم استكشافه بمحض الصدفة، إما عن طريق إجراء صورة شعاعية للصدر أو البطن لسبب آخر.
0: نعم.
1: يعني مثلا طفل بقح عنده برونكايتس، صورنا صورة شعاعية لصدره للصدر. مباشر الأهل بنسوا المرض اللي جايين فيه وبروحوا بتجهوا ظهره، شو هالميول، شو هالانحراف، شو هالتشوه. الموضوع صعب، بصيروا راكضوا على جراح عمود فقري وبنسوا الموضوع الشكوى الرئيسية.
0: نعم.
1: أو أنه بيكتشفوه الأهل أثناء لعب الطفل في الفترة اللي بنسميها النمو المتسارع، الفترة اللي ما قبل البلوغ،
0: قبل البلوغ.
1: اللي هي من 9 ل 11 سنة أو من 10 ل 11 سنة أو من 11 ل 13 عند الشباب.
0: يعني بطول وبلش
1: بطول بسرعة وبلش. فبيبلش المظاهر تظهر عليه.
0: شو المظاهر اللي ممكن تظهر؟ خلينا المظاهر. يعني هي رسالة دكتور.
1: نعم.
0: بدنا نوصل.
1: نعم.
0: لأخواننا المستمعين.
1: نعم.
0: خاصة للأمهات.
1: نعم.
0: وينتبهوا على بناتهم.
1: بالضبط. من أشياء العلامات عدم اتزان الكتف، كتف أعلى من كتف.
0: نعم.
1: تيجي الأم بتقول لك دكتور أنا مبارح لاحظت على بنتي إنه
0: مايل شوي،
1: كتفها اليسار أعلى أو كتفها اليمين أخفض، أو مبارح دكتور الولد بيصلي أو البنت بتصلي لقيت عندها حدبة أو بروز للوحة الكتف أو عدم اتزان أثناء ثني الظهر، لاحظت أن لوحة الكتف طالعة من مكانها.
0: صح. هاي يعني علامات مهمة.
1: واضحة.
0: واللي بشوفها كمان كويس أنه بوصف جيد.
1: ولان سيدي أحد علامات الكشف المبكر اللي بنفكر أنه ندرجها ونسويها،
0: إحنا بحاجة
1: أثناء
0: مراحل
1: النمو
0: المدارس
1: اللي هو الادم فورورد سكرينينج تيست.
0: صح.
1: هو فحص سهل بيقدر يقوم فيه اي متدرب عليه، يتمثل بحني الظهر ل 90 درجه مع مد الذراعين الاسفل. اذا كان في عنده انحناء سوف الثاني الظهر برفع الدرجة وبظهر عدم الاتزان في لوحة الكتف، بكون واضح جدا.
0: لا بدها
1: جداً
0: صورة ولا بدها مراجعة
1: نهائيا.
0: ممكن بالمدرسة حدا يتكلف يزور
1: نعم
0: هالمدارس.
1: نعم
0: والله بحاجة لا
1: جدا سيدي.
0: إن شاء الله
1: جداً.
0: بنحكي بالتفاصيل حول
1: لأن التشخيص المبكر لهاي الأمور
0: يعني ممكن ما يوصلك للجراحة.
1: نعم سيدي، لأنه الجراحة بتنقسم، العلاج بنقسم لثلاث أنواع.
0: رح نحكي عن العلاج هلا، مجهول السبب. شو بتحب تضيف عن بعض
1: فسيدي
0: العلامات
1: بعض العلامات الثانية اللي بنلاحظها؟ أنه الخصر مش متزن.
0: صح.
1: تلاقي أنه جهة الخاصرة واحدة أكبر من الثاني، أو واحدة منحرفة باتجاه أكثر من الثاني. الموضوع صفى موضوع جمالي مش موضوع.
0: صح.
1: مرضي.
0: يعني حتى لو إنسان هو واقف حط يديه ماده بحد جسمه تجد.
1: نعم.
0: في في في
1: نعم.
0: فراغ معين.
1: نعم. وتبدأ الشكوى غالبا بالآلام الظهرية بعد اكتشاف المرض،
0: لما تسلط الضوء على المرض،
1: لما تقول له عندك جنب يقول لك ظهري بوجعني يا دكتور.
0: ما بس أول ما عمره ما شكى ظهر. طب ليش؟ نفسيا
1: هي نفسياً. شغلة نفسيا بصير
0: بس هو
1: التفكير العقلي يظهر عنده على الشغلة على هيئة ألم، هو وصار له عايش فيه من عمر السابع
0: سنتين
1: أو الثاني.
0: لو بعد سنتين ما كان ما شكى.
1: بالضبط بالضبط.
0: يعني سبحان الله، هاي كثير مهمة. إنه
1: نعم يا سيدي،
0: ما دامك مش مكتشف المرض ما في شكوى، بس يكتشف بصير يتعلل.
1: نعم صحيح.
0: بصير قعدته صعبة، بصير بيشكي، بصير
1: بقدرش يقعد مع قاعدة الدراسة، بتأذى كذا،
0: حمل الشنطة كمان بتسبب.
1: نعم.
0: له. طيب هاي مجهول السبب.
1: نعم يا سيدي.
0: هلا العمر اللي ممكن يكون فيه مجهول السبب من متى ممكن يبلش؟
1: 8-9.
0: 8-9 ويزداد.
1: نعم.
0: عند
1: يزداد على الفترة اللي هو بسموها سبارفو جروث، فترة النمو السريع اللي هي فترة ما قبل البلوغ. كل ما كان بدايته مقاربة إلى ما قبل البلوغ كل ما كان أحسن.
0: صح.
1: ليش؟ لأنه عندي نمو، كل ما زاد النمو بده يزيد الانحراف. كل ما كانت درجة المنحنى عند البداية أقل، كل ما كان تطوره للمنحنى أقل. يعني لما تجيني بنت عمرها مثلا 8 سنوات أو 9 سنوات، المنحنى اللي موجود عندها خلنا نقول، أو الزاوية اللي موجود عندها أو الكيرف اللي موجود عندها 40 أو 50، هاي بتوقع أنه يتفاقم ل 70 أو 80 عند البلوغ. وبالعكس تماما 20 أو 15، لا بطمن الأهل أكثر أنه المنحنى مش راح يزيد.
0: هاي كثير مؤشر مهم
1: طبعا، لأنه أول موضوع بسألك إياه المريض بقول لك دكتور شو راح يصير لما.
0: صح.
1: لما يصير عمره 14.
0: صح.
1: فانت بدك تعطيه بروجنوسس، بدك تعطيه
0: توقعات
1: شو راح يصير لعمر 14 سنه او لعمر 13 سنه، لانه المرضى هذول ما بنشغلوا الا بعد اكتمال النمو اللي هو ال 14 او ال 15 عام.
0: يعني 15-16 بالفتره هاي.
1: نعم يا سيدي، بنعطيهم فتره لاكتمال النمو.
0: اكتمال النمو،
1: وبنبدا بعدين بالتصحيح الجراحي، ولكن في حالات بدك تخليها تحت العين
0: مراقبة.
1: نعم،
0: مراجعة دورية.
1: المنحنيات الكبيرة اللي بتبدأ كبيرة، يعني اكتشفت منحنى على عمر خلنا نقول 10-50 درجة، لا أنا بدي أقول للأب
0: توقف،
1: بدنا نكون تحت المجهر، بدك تتابعني كثير، بدك تظلك عندي، بدكش تقطعني، ممكن نحط جهاز معين. في علامات خطر ممكن تصير،
0: مثلا
1: علامة الخطر اللي دائما بنقولها للأهل، أي ضعف في التروية العصبية أو في الأطراف أو أي خدران أو أي تنميل أو أي علامات شكوى عصبية بنوضحها للمريض.
0: صح.
1: بدكم تراجعونا. متى بنخاف؟ بنخاف لما يكون المنحنى عالي من البداية.
0: شو بيعطي العصبية، الأعراض العصبية اللي حكيتها، عن إيش بتنتج؟ وين الخوف؟
1: الخوف من موضوع التروية الدموية على الحبل الشوكي،
0: هاي واحدة
1: من المنحنى اللي بيصير، فهاي بتأدي
0: يعني ينضغط.
1: نعم.
0: التروية الدموية للحبل الشوكي.
1: نعم نعم، نتيجة لهنا
0: ومن ثم تتأثر الأعصاب.
1: نعم، بصير عندي ضعف في الطرف، تنميل، خدران،
0: كتير.
1: ألم في الطرف، أو ممكن يكون لا نادرة الحدوث.
0: نعم.
1: ولله الحمد
0: يعني
1: نادرة الحدوث،
0: مشان نطمئن إنه
1: نادرة الحدوث. نعم نادرة
0: الحدوث، ولكن قد تحدث.
1: ممكن مريض الجنف كل الكتب بتشير إنه ممكن يصير عنده انزلاق غضروفي مبكر
0: بسبب ديسك اللي بسموه.
1: نعم

0: يسموه ديسك. ليش؟ عدم تساوي توزيع الأحمال خلال العمود الفقري. أنا العمود عندي فيه ميول، ديسك من الديسكات راح يأخذ وزن، أو جهة من الديسك راح تأخذ وزن أكثر من الثاني،
1: وضعف العضلات،
0: وضعف العضلات
1: بسند الفقرات
0: بالضبط،
1: كمان جهة بتضعف أكثر من الثانية
0: أكيد، لأنه أنا عندي جهة راح تكون طويلة وجهة راح تكون قصيرة، جهة راح تكون العضلات فيها مشدودة وجهة
1: رخوة،
0: لأنه عندي كونكيف بارت وكونفكس بارت، جهة مقعرة وجهة محدبة،
1: صح،
0: وهذا كله بيشتغل على ميكانيكية التصحيح.
1: بهذه الحالة الذكور أكثر ولا الإناث؟ احنا حكينا
0: حال الجنف مجهول السبب، عند البنات أكثر من الرجال، من الشباب
1: من الذكور،
0: نعم 7-1 تقريبا.
1: ما لها علاقة بالهرمونات، بالولادة، بالنمو؟
0: هو سيدي هو بسموه أدولسنس أيديوباثيك سكوليوسيس، جنف العمود الفقري مجهول السبب عند اليافعين، عادة مش معروف السبب، ولكن مقترن الدراسات بتقول بزيادة الليونة
1: عند
0: الصبايا، والسبب الثاني إله يعني علاقة وراثية.
1: بالضبط، يعني هاي اللي تولد عندهم حالة،
0: بجيب كل البنات اللي موجودات وبصورهن، كل أفراد العيلة وبفحصهم، بفحصهم كبداية، بفحصهم سيدي، بفحصهم، بسوي لهم سكرينينج، بتأكد، بشوفهم فحص سريري، الحالة اللي بشك فيها بوجهها للأشعة، الحالة اللي ما بشك فيها بخليها تقيد المراقبة،
1: بس بيظل مرتبط معك مع نموه، مع تطوره،
0: نعم،
1: مع كبره بالعمر.
0: نعم يا سيدي، فلأنه في علاقة وراثية، وغالبا بيجي بقول لك والله دكتور خالتها كان عندها، والله دكتور عمتها كانت،
1: صح،
0: بيكتشفوا، بصيروا التحليل
1: بصيروا
0: يحللوا الأمور بعد ما
1: بعد ما يكتشف
0: الموضوع.
1: وقديش فعليا تجد أنه الوراثة مهمة؟
0: والله يا سيدي بنسبة عالية بأمانة، بنلاقي
1: شو
0: مع
1: السبب؟
0: أنه مجهول السبب، بس بنلاقي جين شغلة وراثية غير ما عرفت السبب، هو مجهول السبب، يعني حتى في الكتب وفي المراجع مش محللين، معطين أنه ممكن مع الجين، ممكن مع الإناث أكثر.
1: تصور أنه أنت ممكن تكتشف الطفل هاي عندها جنف، انحراف، سكوليوسيس،
0: نعم،
1: اللي
0: نعم،
1: بسموه المرضى كل الأسماء، وتطلع على الأم تجد عندها هي، بس مش غير مكتشف.
0: عندي بعض الحالة، عندي حالة بدون ذكر اسم لمريضة اشتغلتها تصحيح العمود الفقري، وعرفت بعد العملية من إجراها إنه والدتها بتستشيرني، قالت لي دكتور أنا سويت عملية قبل 20 سنة لعمود الفقري، أنا انصعقت من شغلة. قلت لها شو وليش ما حكيتي لي؟ قلت لي ما ب... قالت لي ما بحب أحكي، انصعقت لما شفت صورة بنتي الطريقة اللي مشغولة فيها، وصورة ظهري
1: اللي
0: انشغلت
1: العملية.
0: قبل 20 سنة.
1: طبعا في نقل نوعية، صح؟
0: نعم.
1: شو هي؟ كيف تطور هذا العلم؟
0: أول شيء
1: وكيف أصبحتم
0: سيدي
1: في مستشفى البشير جهة مرجعية بهذا الموضوع؟
0: شوف سيدي، مستشفى البشير مؤسسة أكن لها كل الاحترام والتقدير، أنا تربيت فيها وتعلمت فيها.
1: أنا تركت البشير بال21، أنا لما بتحكي عن البشير شعري بوقف.
0: سيدي في انتماء، أشهد بالله أنه في انتماء لها المستشفى،
1: نعم،
0: ولها المؤسسة، صارت جزء من حياتنا.
1: عارف ليش؟
0: بفترة من الفترات أنا بمر مرات قريب من المستشفى وبدخل بفوت بمر من خلال المستشفى بستفقد، انسى أني رئيس قسم، انسى أني
1: موظف.
0: شغلتي أو موظف، في كيمياء معينة ولدت بيني وبينه، تعلمت فيه،
1: بتعرف،
0: دربت
1: يعني
0: فيه.
1: بتعرف ليش؟ أنا بالنسبة لي لأنه يخدم فئة مهمشة، ولولا وجود هذا المستشفى لناس كثير انكشفت طبيا.
0: أكيد سيدي،
1: هذا ليس تفاخرا، وليس كل المجتمعات فيها فئات مختلفة.
0: سيدي أنا بحضر كثير مناسبات اجتماعية وتواصل مع الناس، ولله الحمد
1: ما
0: مفتوح،
1: ما شاء الله عليك يا جاسر.
0: بكون مرات خلنا نقول رامزني، بسمع واحد قاعد بجواري ما بيعرفني، بقول له أحسن دكاترة عظام موجودين في البشير، روح على البشير، تسويش عمليتك برا، روح على البشير. هاي بترفع حماسي وبترفع الفخر اللي عندي للمليون بأمانة.
1: الحمد لله.
0: لما يجينا مريض يجايب صورة ويقول لي دكتور مريضي في المكان الفلاني طلبوا مني كذا، أو قالوا لي بدنا نساوي العملية هاي، شو رأيك؟ هاي لحالها فخر.
1: نعم، هلا ال

0: قلنا ممكن تكون الأم عندها ومش حاكية،
1: نعم،
0: وقديش ممكن يعني تكون مذنبة إنها ما خبرت إنه
1: هو سيدي
0: ممكن، على فكرة ممكن تكون تزوجت وما عرفت إنه عندها مشكلة.
1: هو الموضوع نتيجة خوف اجتماعي،
0: رهاب
1: بالضبط، خوف اجتماعي عند الأسر إنه هاي البنت كيف بدها تتزوج، كيف بدها تحمل، كيف بدها تنجب أطفال، كيف بدها توقف تشتغل، كيف بدها تخدم أولادها وزوجها وبيتها. لدرجة إنه أحد المرضى كان خاطب فتاة عمرها 14 سنة، وبعد ما عرف إنها عندها جنف أجا استفسر مني، قال لي يا دكتور المريضة 1 2 3 وأنت بدك تسوي لها عملية، بدي أفهم رأيك. أنا ما يعني على وشك أكتب
0: مقبل على
1: كتابي عن
0: مشروع،
1: البنت هاي.
0: على مشروع دائم.
1: نعم، فبدك تطمنه وتحكي له الواقع. زمان الكتب كانت تكتب، ولا يزال مريض الجنف المتروك بدون عملية عند المرضى،
0: المهمل
1: عند المرضى مجهولين السبب لدى اليافعين، بيعيشوا 70 و75 سنة. المنحنى بتوقف عن الازدياد بعد اكتمال البلوغ، يعني بعد 14 أو 15 سنة اكتمل نمو الفتاة ممكن يزيد المنحنى درجة أو درجتين كل عام، وبيعيشوا حياتهم وبمارسوها وبيشتغلوا وبينجبوا. وفي عندي حالات بشوفها في العيادة الآن عمرها 50 و60 سنة كان عندها جنف وما تعالجوا. تعقيبا على نقطتك الجوهرية سيدي، شو اللي خلاه العمليات هاي تدرج، أو زي ما قلت لك في بداية اللقاء الكريم مع حضرتك، ثورة العمود الفقري. أول إشي أنا بنظري الأمان الجراحي هو الأساس في النجاح.
0: طبعا احنا بدنا نعمل عملية والمريض ينشل،
1: أكيد،
0: لأن هاي منطقة أوعية دموية وأعصاب.
1: أمان جراحي، المضاعفات فيها زي ما بقولوها الأطباء وزملائنا والكادر الريفيرسبل، بترجعش.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول تشوهات العمود الفقري، وخاصة حول جنف العمود الفقري. يسرنا أن يكون معنا الدكتور جاسر محمود الزبيدي، وهو رئيس قسم العظام في مستشفى البشير، اختصاص العظام وجراحة العمود الفقري. دكتور، أهلا وسهلا فيك.
1: حياك الله دكتور علي.
0: الاستقامة والعودة،
1: نعم،
0: والألم،
1: نعم،
0: والقوة،
1: نعم،
0: العضلية،
1: نعم،
0: والعصبية،
1: نعم، نعم،
0: كله. طب
1: الأمان الجراحي سيدي بتحقق،
0: كيف بتحقق؟
1: بتحقق بشغلتين رئيسيات. الشغلة الأولى مدى كفاءة تدريب الكادر الطبي، والشغلة الثانية بمراقبة الأعصاب والنخاع خلال العملية،
0: أثناء وخلال العملية،
1: عن طريق جهاز مراقبة الأعصاب،
0: تخطيط الأعصاب.
1: نعم، يعني بيكون معاك مهندس طبي موجود في القاعة، قاعد رابط المريض على جهاز معين. مجرد ما قلبنا المريض على بطنه بنبلش نشتغل، بأخذ إشارة عصبية اللي بسموها البوردر لاين، البوردر لاين اللي بده يعتمدها
0: حد الطبيعي،
1: نعم، أثناء العملية. هاي بتكون إلو بيس لاين، أساس أي نزول فيها بدك تسوي فيدباك في مشكلة،
0: وقف.
1: نعم، طبعا المشاكل اللي بتصير خلال العملية كثيرة، بس بفعل هاي التقنية صارت
0: أنت المريض بأمان،
1: المريض بأمان،
0: وأنت بأمان.
1: نعم،
0: لما تكون أنت عامل عملية وأنت بخاطر بإشي،
1: نعم،
0: النهاية اليوم في مسؤولية
1: أكيد
0: أخلاقية،
1: أكيد
0: ومسؤولية
1: سيدي.
0: طبية
1: مسؤولية أمام الله كبداية،
0: نعم،
1: أمام الله، مش أمام
0: العبد،
1: الجهات الرقابية،
0: يعني خلينا نسميها أخلاقية.
1: نعم،
0: يعني أنت لما تكون عامل إشي أخلاقيا مش راضي،
1: صحيح،
0: يعني يمس،
1: صحيح،
0: يمس،
1: صحيح،
0: المريض، يمس المجتمع، يمس الدين،
1: صحيح،
0: الأخلاق.
1: الشغلة الثانية سيدي، العملية هاي عملية كبيرة، الجرح بيكون 25 سنتي، كمية الدم اللي يفقدها المريض كمية عالية. بعض الحالات بنضطر انه نساوي كسر للمفصل، نساوي تعديل
0: للفقرات،
1: فكمية نسف الدم عالية. في عنا صار جهاز اسمه السيل سيرفر، جهاز بشفط دم المريض اللي بيطلع وبيعيده إلو نفسه، بخفف انك تعطي دم وتعطي سوائل. دم المريض اللي بتشفطه أثناء العملية قاعد بتفلتره وبترجع له إياه. تقنية ممتازة جدا.
0: تقنية موجودة؟
1: نعم يا سيدي.
0: يعني آمن، وفيش أي خلط ولا في أي شوائب.
1: دم المريض نفسه. مين أحسن رقعة عظمية للمريض أنك تأخذ من عظمه؟
0: من
1: جسمه. أحسن دم أنك تعطيه من دمه.
0: على فكرة الدم اللي بتسحبه من مريض وبترجع له إياه يعتبر نوع من المنشط.
1: نعم، صحيح سيدي.
0: مواد، كل المواد اللي فيه.
1: شغلة ثانية، فيش داعي لك تفحصه، فيش داعي للتأخير. موضوع الحساسية ملغي، موضوع الخطأ الطبي في الإعطاء ملغي، كل هاي تعطيه أمانية.
0: خلينا نذكر أخواننا المستمعين يا دكتور
1: سيدي،
0: إنه ضيفنا اليوم الدكتور جاسر محمود الزبيدي، رئيس قسم العظام في مستشفى البشير ومتخصص في جراحة العمود الفقري. وبنحكي عن تقنية مهمة في مستشفى البشير. يعني سولفنا أكثر عن جو العملية، مين بيشارك معك بالعملية، كم فريق، شو الفريق اللي بيكون موجود عندكم، وقديش مهم الكفاءة والتدريب.
1: سيد الكريم، هاي العملية لا يقوم فيها شخص، هي جهد لفريق طبي متكامل.
0: أحسنت.
1: يبدأ من لحظة دخول المريض إلى صالة العمليات حتى لحظة خروجه، هو جهد طبي متكامل من فريق طبي متفاهم مع جميع أطراف الناس اللي بتكون موجودة في القاعة.
0: نعم.
1: من طبيب تخدير متمرس، كل الشكر والاحترام لأطباء التخدير.
0: نعم.
1: بكررها، إحنا وأطباء التخدير شركاء.
0: طبعا صحيح.
1: وأطباء التخدير إلهم فضل كبير في نجاح مثل هاي العمليات، في تخدير هذا المريض، لأنه نوع التخدير في هذا النوع من العمليات يختلف تماما عن العمليات الباقية. أنت بتخدر بطريقة اسمها تيفا، توتال انترافينس أنستيزيا، نو انهاليشن ونو مصر ريلاكسن، ما بتعطي.
0: مش راح ندخل بالتفاصيل لأنه هاي بدها تخصص. احنا بنحكي للمواطن يسمعنا أنه الفريق فيه بضم

0: طبيب
1: أما بدون
0: تخدير،
1: نعم وتمريض
0: تمريض متمرس 3 إلى 4 أشخاص، مهندس طبي لجهاز
1: تخطيط
0: الأعصاب أثناء
1: والعضلات.
0: العملية، مهندس طبي آخر لجهاز السيل سيرفر، لجهاز سحب الدم وإعطاءه،
1: ورجاعه.
0: على الأقل 3 إلى 4 أطباء جراحين،
1: جراحين
0: ما بين رئيس للجراحين
1: فريق
0: وفريق معاون،
1: نعم،
0: بالإضافة لفنيين تخدير أثناء العملية، يعني يبلغ العدد بالإضافة إلى شركة خاصة بالمستلزم الطبي اللي هي البراغي والقضبان اللي بدنا نستخدمها أثناء العملية،
1: نعم، هي مسؤولة عنها وعن سلامتها وعن
0: تعقيمها وتوصيلها وإعطاء القياس المناسب وتوفير البرغي المعني المناسب للطبيب ساعة الطلب
1: وعدة التركيب وعدة الفك.
0: نعم.
1: طيب قديش بتستغرق هذه العمليات
0: سيدي؟
1: بالمجمل
0: أنا دائما بجاوب المريض هي على تسهيل الله.
1: نعم.
0: من العمليات الطويلة بفرق فيها المستوى اللي بدك تثبته من وين لوين، هل بدي أثبت من الفقرة الصدرية الأولى للفقرة الصدرية الرابعة للفقرة القطنية الرابعة، أو من الفقرة الرابعة للفقرة الصدرية،
1: يعني المجموع كم فقرة ممكن، خلينا بدناش نقول من أي مستوى لمستوى، ثبت فقرتين ثلاث؟
0: لا سيدي،
1: قديش
0: عادة عادة عادة خلنا نقول أقل تثبيت بده 10 إلى 12 مستوى
1: فقرة.
0: نعم.
1: طيب وأكثر هاي أقل
0: عادة يعني بتبدأ من الفقرة الصدرية الأولى أو الثانية، خلنا نقول للفقرة
1: يعني،
0: القطنية الثانية أو
1: يعني
0: الثالثة،
1: الصدرية عندنا 12،
0: الصدرية الأولى
1: الأولى
0: لحد الفقرة القطنية الثانية أو الثالثة البطنية،
1: قديش بيطلع لنا هذول؟
0: 12 و3
1: هاي 15،
0: 15 في 2 30 برغي.
1: هاي تحديدي.
0: نعم
1: محددين.
0: نعم سيدي نعم.
1: طيب فلذلك الوقت دائما
0: عادة
1: يعني
0: فوق
1: بالتسهيل
0: يعني مش أقل من 4 ساعات إلى أكثر، قد تستغرق قد تمتد إلى 10 ساعات في حالة أنه بدك تساوي كوركتيف استيتومي اللي هي
1: تصحيحية
0: تصحيح الكسر،
1: الانحرافات.
0: في الحالات اللي خلينا نقول الصلبة، لأنه ممكن المنحنى يكون
1: المتكلسة،
0: صلب
1: المتكلسة أو
0: صلب أو ثابت
1: صلب.
0: غير اللي يكون اللين،
1: يعني ما تقول لين ربك بفزع لكم.
0: من 4 إلى 5 ساعات دائما ربنا فازع لنا سيدي في
1: الحمد
0: الجراحات
1: لله.
0: ولله الحمد.
1: طب اسمع،
0: تفضل سيدي.
1: يعني 10 ساعات ممكن تظلوا 7 ساعات. طب
0: نعم.
1: انتم ما عندكم احتياجات أثناء العملية من شرب ماء، من راحة، من عرق، من تعويض؟ بالنهاية يعني من جوع بنعطش
0: قد سيدي
1: وعندنا احتياجات،
0: نعم سيدي
1: نطلع من الغرفة.
0: نعم، ممكن انك تغادر لدقائق معدودة، انك تفوت التواليت تشرب مي تصلي وترجع، لا تتعدى الطلعة وتكون واحدة مرة واحدة
1: مرة كويسة،
0: 4 إلى 5 دقائق، لأنه بكون فكرك مع المريض بصراحة،
1: صح،
0: بكون فكرك كامل مع المريض، يعني حتى أثناء أنك بدك تطلع تشرب مي أو تستخدم التواليت أو تصلي بأمانة بتكون على أعصابك، بدك ترجع تنجز شو ظل لك من العملية، عملية كبيرة وبتأخذ منك جهد، بتأخذ منك وقت، بتأخذ منك تركيز، أنت يعني عدم المؤاخذة بيجيب لك مواطننا، بيجيب المريض بيحطه قدامك بيقول لك دكتور اعتبره ابنك أو بنتك، وهذا أمانة بين يديك
1: طبعا،
0: وهاي الكلمة بتطرحنا لما يقول لك هذا
1: بس
0: أمانة
1: انت
0: بين
1: عارف
0: يديك.
1: قديش انت بتحكي بحماس، وانت بتحكي عيونك شرار بيطلع منهم.
0: أكيد
1: قديش متحمس بهذا الاختصاص؟
0: طبعا.
1: قديش صار لك طبيب اختصاص بالعمود الفقري؟
0: أنا سيدي ما يقارب 4 5 سنوات، أنا انهيت تدريبي بال 2021
1: وين؟
0: 2022 بالخدمات الطبية الملكية،
1: زملائنا،
0: مؤسسة بحترمها وبقدرها، مؤسسة
1: قامت
0: عريقة
1: قامت ما شاء الله عليها.
0: أبدا.
1: والتعاون مستمر بيناتكم؟
0: أكيد سيدي، مؤسسة صحية كبيرة ووزارة الصحة مؤسسة صحية كبيرة، وهذول توأمين كانن ولا يزال إن شاء الله.
1: طيب هلا عملنا العملية،
0: تمام،
1: شو الإجراءات بعد العملية؟ لأنه كمان هون مش إنه نجحت العملية وخلص،
0: أكيد
1: إحنا في جهد كبير يبذل مشان المريض أول شيء صحصح،
0: تمام،
1: يقعد، يوقف، يمشي، وكيف؟
0: بفضل الله وبفضل التقنيات العالية والثورة العلمية اللي صارت في جراحة العمود الفقري.

0: مريض الجنف بيمشي ثاني يوم بدون مساعدة
1: ضروري،
0: ثاني يوم بعد العملية بيمشي بدون مساعدة، بيعود لبيته بعد 3 أيام من العملية بتخرج من المستشفى،
1: تمام،
0: برجع لدوامه خلال الأسبوع الرابع للأسبوع الخامس على مدرسته، برجع بحقق ثني الظهر على أول 4 شهور من العملية. يعني باختصار برجع لرياضته أو للسباحة أو
1: النشاط البدني،
0: نشاط
1: تمام،
0: هذا خلال 3 شهور بكون منتهي. بس من أول يوم خلنا نقول بمشي، على الأسبوع الأول بيخدم حاله، على
1: نعم.
0: الأسبوع الرابع برجع لدوامه بالمدرسة. الناس بيقول لك بكير 4 ل6 أسابيع بكون أموره جاهزة، وبتفاجأوا الناس بهذا الكلام، لأنه هو بيقول لك أنت بدك تفتح ظهره من فوق لتحت وتمدلي براغي وبدك إياه يمشي. بتفاجأوا هم، أول مفاجأة بتكون لهم بعد العملية،
1: إنه مشى ثاني يوم،
0: لا قبل بقول لك طول لما يشوفوه،
1: صح،
0: بطول وهو
1: طبعا
0: متمدد قدامهم بعد ما يطلع من العملية،
1: طول
0: دكتور طول،
1: هو فعليا طول،
0: وطول فعلا.
1: ليش؟
0: أنت بتعطي لأنك عدت الانحراف.
1: يعني
0: مثال بسيط، قوس،
1: نعم،
0: قوس ملوي قدامك،
1: نعم،
0: مبين طوله قصير، لما تيجي تمده وأثناء العملية أنت بتساوي خطوتين اللي هي خطوة الدستراكشن أند كومبرشن، الجذب والتباعد في الفقرات، فهذا بعطي طول.
1: فالبنت بتنبسط،
0: نعم، وبتعدل كتفها وبتعدل خصرها، وبأمانة نفسيتها كاملة بعد العملية بتتحسن.
1: طب
0: كثير من الأطفال بيجوني أدائهم الدراسي بكون سيء أثناء
1: المرض،
0: وجود الجنف، بتعدل درجة عالية بعد التصحيح.
1: طب العمر اللي بتختاروه لإجراء العملية مهم ولا مش مهم؟
0: أكيد مهم. إحنا بنختار العمر المثالي دائما بعد اكتمال البلوغ، يعني خلنا نقول بالفتيات أول 6 شهور بعد بداية الدورة الشهرية، أول دورة بتجيها بنصبر 6 شهور نقدر نساوي. السبب حتى نعطيها نمو كامل، والطول اللي بدي أعطيها من التصحيح بتكون أمور ممتازة.
1: يعني هي بعد العملية بتكون اكتمل نموها،
0: نعم،
1: وممكن يزيد طولها كمان
0: أثناء العملية أنت بتطول بيزيد طولها، وبعدين خلص راح يوقف الطول، راح يوقف مش راح يكون، لأنه العملية هي correction and diffusion، تصحيح
1: وتثبيت
0: وتثبيت. فإحنا بنستنى بنحاول نأخر قدر الإمكان أنه يكتمل النمو الرباني، بعدين أنت بتجي بتكمل أمورك بتصححها وبتطول هالطول اللي أعطيته إياه نتيجة تعديل الانحراف اللي موجود.
1: طيب إذا ما لجأنا للجراحة، شو الأشياء اللي ممكن تحسن من عدم تطور المرض للأسرع أو انحراف الزاوية تزداد؟
0: شوف
1: شو الإجراءات اللي ممكن نتخذها قبل؟
0: أحسن رياضة للعمود الفقري هي السباحة،
1: اسمها
0: هاي الشغلة. الشغلة الثانية تقوية العضلات الطولية الظهرية، بتخفف من شراسة المنحنى أو تطور المنحنى. احنا بنقسم مجموعة الجنف المجهول السبب عند اليافعين لثلاث أسباب، لثلاث درجات حسب الزاوية الموجودة، يا إنه مراقبة، يا إما علاج تحفظي، يا إما جراحة. أقل من 25 درجة مراقبة، من 25 ل40 بنلبسها سباينال جاكيت، بعد ال40 بنفكر بالجراحة. فإحنا الهدف تاعنا حتى المريض اللي بتفكر له بجراحة برضو تأهله. دور الأطباء للعلاج الطبيعي والتأهيل في هذا الموضوع يشكروا عليه جميعهم، بحاولوا أي حالة بلقطوها بيستشرونا فيها، بيبدوا فيها تقوية عضلات الظهر، بيسألونا ممكن نركب مثلا جهاز مش ممكن، فالتعاون معهم جدا رهيب ويشكروا على مجهودهم.
1: يعني هم بحاجة لتمارين وتقوية عضلات وجبائر قبل العملية وبعد العملية، لأنه
0: أكيد.
1: الدكتور أنت لما تدخل على عملية لطفل أو لفتاة عضلاتها ضعيفة بصراحة العملية بتكون
0: أكيد.
1: خطر على
0: أكيد.
1: أكثر، فلما بتجهز بالتأهيل
0: بتسهل عليك الإجراء وبتسهل التعافي للمريضة
1: بالضبط،
0: وبتعطيك نتيجة مثلى، وبتظهر أمام الأهل وأمام المريضة وأمام الوسط الصحي بكل تشريف وكل
1: يعني
0: تكريم،
1: الشباب الأطراف الصناعية جماعة
0: كل
1: التأييد
0: احترام والتقدير لهم
1: عندهم إمكانيات بتصنيع جاكيتات، بتصنيع
0: طبعا.
1: أجهزة.

0: زين ممتاز.
1: التي ال اس او بريس اللي بيسووه الشباب عندنا في قسم التاهيل والعلاج الطبيعي، بامانه اشي مفتخر واشي جيد واشي كويس ونوعيته ظاهره.
0: طب الأخوان والأخوات اللي حولهم، اللي ممكن تكتشف منهم بعض يعني تفحصهم، كيف بيكون العلاقة بينك وبينهم؟
1: سيدي، العلاقة بين مريض الجنف وطبيب العمود الفقري علاقة مميزة جدا، لأنه بنظره هو الشخص اللي بده يغير نظام حياته كاملة، هو الشخص اللي
0: اللي
1: بده
0: بده يفزع له.
1: بالضبط، هو الشخص اللي بده يغير له حياته كاملة، بده
0: تصور.
1: يرجعه بنظره، هو بنظره إنسان غير طبيعي.
0: طيب هلا
1: فالعلاقة حميمة جدا
0: هلا
1: لدرجة إنه أقاطعك سيدي،
0: تفضل.
1: بتذكره يعني أم أحد المريضات بتقول لي اشتغلني فلان وفلان وفلان وفلان، وكانت
0: تفاصيل.
1: عطتني كل التفاصيل،
0: تصور.
1: وكان أحد الأطباء متوفى رحمة الله عليه.
0: رحمة الله عليه. معروف. طيب هلا ال30 برغي اللي حطيتهم بنشالوا؟
1: لا، المعدن اللي موجود من نوعية ممتازة، مصنع من مادة التيتانيوم اللي هي مادة صديقة لجهاز الرنين المغناطيسي،
0: بتقدر تصور وتسافر على راحتها.
1: بتقدر تسافر على راحتها وبتقدر تصور براحتها. المعدن مقاوم البكتيريا
0: التهابات.
1: أكيد، لأنه مادة التيتانيوم فيها مواصفات بتأدي إنه المقاومة للبكتيريا تكون أكثر من كافة المعادن. وزنه مش عالي، أقرب ما يكون لتركيب العظم مادة التيتانيوم الموجودة. فالبراغي بتكون غالبا دائمة، ما بتنشال إلا في حدوث لا سمح الله صار في مشاكل وهي الالتهاب، وعادة ما بنحاول نشيلها مبكرا، بنخليها كونها تيتانيوم بتكون مقاومة.
0: طيب هلا هذا حكينا عن مجهول السبب،
1: نعم،
0: سواء عند الذكور وعند الإناث. شو متى بنلجأ لعمليات أخرى بالجنف؟
1: بالجنف،
0: نعم، يعني مثلا لما بنحكي عن تنكسات كبار،
1: نعم.
0: مضطرين نعمل العمليات بنفس الطريقة ولا كيف؟
1: شوف سيدي، اللي بيفرق بين مريض تنكس العمود الفقري بيحدث عند جميع الأعمار. أي واحد فوق 45 خلنا نقول أو 40 عام ببلش عنده التنكسات العمرية اللي هو
0: طبيعي.
1: الهرمية،
0: نعم،
1: كبر العظم.
0: بلشنا الخطير نكبر،
1: نعم
0: المفصل خطير والعظم.
1: بالضبط. بتفرق الشغلة بين مريض عنده جنف من البداية وصار عنده تنكس، أو إنه الجنف صار نتيجة التنكس.
0: نعم،
1: بدك تميز إنه هذا الجنف كان موجود عنده قبل، أو الجنف كان موجود عنده صار عنده بعد التنكسات اللي صارت نتيجة تأكل الفقرات.
0: نعم،
1: في الغالب بتكون العملية فيها ستيب أعلى من مريض فش عنده جنف. يعني إذا المريض بده أشيل له الديسك بس، مريض الجنف لا، بدي أثبت وأزرع ديسك صناعي وأحط براغي وأحاول أقوم المنطقة قدر الإمكان، بس ما بفوت في موضوع كبير لأنه راح يكون عند التصحيح هنا أصعب وفي مخاطر أعلى، لأنه المنحنى أعلى، عندي نسبة هشاشة، بخاف أزرع براغي. يعني الإجراءات تختلف تماما، الإجراءات
0: طب
1: تختلف تماما.
0: العمر هون أي عمر ممكن يكون
1: التنكسية فوق خلينا نقول فوق 45 عام تبدأ، أو فوق 50 عام. اللي بحكمك النشاط الحيوي للمريض، الأمراض المصاحبة، النقطة القاتلة في العمود الفقري اللي كثير من الناس بيجهلوها،
0: وهي
1: التدخين.
0: حتى نشوف
1: التدخين
0: شو لكم علاقة بالتدخين يا جماعة العمود الفقري؟ لا انتم صدرية ولا باطنية
1: التدخين سيدي، موضوع التدخين،
0: كيف؟
1: التدخين هو سم على العمود الفقري وعلى عملياته.
0: ايه
1: نعم، أول شيء بخفف التروية الدموية على مناطق الغضاريف، بيساوي اعتلال في جذور الأعصاب والأعصاب الطرفية، بيؤدي لعدم الالتئام للعمود الفقري بعد العمليات وبتكون مفصل كاذب. مريض بدخن عملية العمود الفقري تاعته على الأغلب راح تنتهي بالفشل.
0: ولهالدرجة
1: نعم
0: حتى الديسكات وحتى
1: نعم،
0: يا
1: بيظل عنده
0: دكتور،
1: ألم
0: يعني
1: مزمن.
0: هاي معلومة كثير مهمة، خلينا نعيدها
1: أكيد سيدي،
0: مرة ومرتين وثلاث.
1: مريض العمود الفقري المدخن لا يستعجل بإجراء جراحي قبل الإقلاع عن التدخين لمدة 30 إلى 50 إلى 60 يوم على الأقل،
0: شهرين

0: قبل ما يفوت بالعملية.
1: ليش؟
0: عدم التئام مكان العملية بصير،
1: التهابات،
0: التهاب جرح، عدم تحسن كامل، ألم مزمن، وعدم تكلس المنطقة اللي بنسميها بالمصطلح الطبي سيدو أرثروسز، المفصل الكاذب. حتى لو زرعت عظم برضو ما
1: بصير
0: بلتئم.
1: مفصل كاذب.
0: نعم، فاحنا دائما بنقول للمرضى إذا بتدخن تروى بالقرار الجراحي، لأنه النتائج مش راح تكون لا مرضي لك ولا مرضي لنا.
1: تعرف
0: فالدخان
1: في
0: سمى
1: فشل
0: العمود
1: عمليات
0: الفقري.
1: بعد الديسكات وانتكاسات بعد التثبيت؟
0: نعم سيدي
1: بصراحة
0: موجود سيدي، ما هو السبب شغلتين.
1: يعني بصراحة أول مرة، أول طبيب سلط لي الضوء على هذا الموضوع،
0: نعم
1: شكرا لك.
0: الله يبارك فيك. وشغلة ثانية، اختيار الوقت المناسب لإجراء العملية، والتركيز على المكان اللي لازم يتم فيه. يعني بيجيني مريض عنده 3 ديسكات أو 4 ديسكات، مصور براين، بيجي بيقول دكتور أنا عندي 5 ديسكات،
1: صح،
0: بسوي له عملية، أو بقول له راح أسوي لك عملية للديسك بين الفقرة الرابعة والخامسة، لأنها هي اللي مأثرة، هي اللي كوريليت ماشي مع مرضك،
1: هي المؤشر
0: باجي على
1: الأعراض.
0: الكي على المفتاح وبحل لك إياه، لأنه ما بساوي عمليات كبيرة للعمود الفقري إلا ضمن حاجة المريض
1: والضرورة.
0: والضرورة. واختيار المريض، اختار مريض يكون مش مدخن، ما عندوش مشاكل صحيه عشان العمليه تكون ناجحه.
1: وإذا المريض ما دوش يترك الدخان أو بردش عليك؟
0: انا بنظري ما يتساوى عمليه بامانه.
1: والله كثير هاي المعلومة مهمة. كثير من المرضى بدخنوا وموجوعين، بتقول له يا أخي خف، بصير يضحك بقول لك إيه شو دخل الألم بالتدخين؟
0: دكتور يعني قانون طبي في جراحة العظام، دبل تريبل نون، بدي اشرحها بالعربي.
1: نوضح لنا اياها.
0: مريض مدخن وقت الالتئام تاعه يا راح يكون ضعف
1: ضعف الوقت العادي،
0: ضعف الوقت العادي، او عدم التئام، او عدم التئام نهائي،
1: هاي مشكلة،
0: او ماليونيون، التئام بشكل معيب
1: معيب، وكلهن فشل،
0: مثبتات
1: كلهن فشل.
0: فشل، بدك ترجع تعيد عمليات، وبدك ترجع تثبت، وبدك ترجع تحط.
1: اسمع، ما كملناش معك يا دكتور جاسر كل اللي بدنا كنا نحكيه، المتلازمات والأشياء تنتج عن الضعف العضلي والعصبي، ولكن رسالتك الوقت أدركنا بصراحة.
0: وأنا مبسوط جدا سيدي باللقاء معكم،
1: وإحنا أكثر،
0: وبتمنى أني يعني أكون وصلت الرسالة اللي بدي أختصرها للمواطنين ولمرضانا الأعزاء. موضوع الجنف أصبح غير مشكلة، بإذن الله أنها بسيطة، سهلة الحل، جراحة آمنة. لا تخافوا يا أمهات يا أباء أنه عندكم حالة جنف، سارعوا بالتوجه للطبيب، لا تخفوا المرض، لا ترفضوا الإجراء الجراحي، لأنه أصبحت بإذن الله من الجراحات الآمنة.
1: حماسك وحبك لهالموضوع بصراحة ملفت، وأكيد راح بعد هاي الحلقة كثير مرضى يجوك وانت فزعة.
0: الله يا ربي يحفظك سيدي، بنتشرف بشهادتك، وربنا يقدرنا على خدمة هالوطن وعلى هالمواطنين والمرضى، وربنا يكفينا أي مشاكل ممكن تصير في هاي العمليات.
1: آمين. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور جاسر محمود الزبيدي، رئيس قسم العظام مستشفى البشير، اختصاص العظام ومتخصص في العمود الفقري. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأ

0: الفريسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لبنى الفقهاء. أهلا بكم. جلالة الملك يبحث مع الرئيس الفرنسي سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية الراسخة والتنسيق المستمر، ويوقع اتفاقية تعاون دفاعي. جلالته يؤكد والرئيس اللبناني أهمية استضافة باريس لاجتماعات العقبة لدعم الجيش اللبناني وتطلع لمواصلة العمل لتحقيق استقرار لبنان والمنطقة. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاعات حيوية، ويؤكد ضرورة وضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات. مجلس الوزراء يقر مشاريع قوانين وأنظمة تتعلق بالناقل الوطني والطاقة والمزارعين ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. الاحتلال الإسرائيلي يسرع إجراءات طرح 2,167 وحدة استيطانية في مشروع إيوان في الضفة الغربية المحتلة. محلياً، وحدة تنسيق القبول الموحد تعقد امتحان قبول التجسير للطلبة الأردنيين اليوم. وانخفاض قليل على درجات الحرارة غداً، وطقس معتدل في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. ختام الموجز، دمتم بخير.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أمان الكعابنة ترافقنا في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مدبة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام.
0: حياكم الله إخوتي الكرام. لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيكم العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: أغلبك شيخ، أنا في عندي سؤال بعد إذنك.
0: تفضل سؤالك.
2: هلأ السؤال هو بتعلق في علاقة زوجتي في أهلها.
0: نعم.
2: هلأ بمعنى أنه أنا زوجتي على ما يبدو هي في خلافات بينها وبين أهلها.
0: نعم.
2: هلأ أنا من الناس اللي إيش بطبيعة الحال يعني هي حرة أولا وأخيرا.
0: نعم.
2: وأنا بسوي اللي علي إيش هو النصح والإرشاد فيما يتعلق بموضوع أبوها.
0: نعم.
2: وأمها، وإنها تدير بالها
0: الصلة وعدم القطيعة.
2: تمام.
0: نعم.
2: هل يطلب مني أنا غير ذلك؟ يعني هل أنا لا يعني,
0: نعم.
2: يعني هل هذا كافي علي ولا لا لازم إني أقوم بدور أكبر؟
0: جزاك الله خير، تسمع الله الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا،
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية شيخنا الكريم.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: أول شيء نذكركم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم ليلة الجمعة ويوم الجمعة إن شاء الله.
0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، جزاكم الله خير.
3: وإياكم. سؤالي شيخنا أنه الثوب إذا إجى عليه نجاسة وكان الواحد في مكان عمله،
0: نعم،
3: هل بيستطيع أنه يصلي فيه؟ وشو ممكن أنه الواحد يساوي حتى يوصل؟ طيب
0: يتعذر، يتعذر يعني تنظيف ال
3: نعم يتعذر. نعم.
0: تسمع نعم. الإجابة ما في ماء يعني؟
3: لا في ماء، موجود ماء، بس هو بعمله ما بيقدر يوصل البيت ويغير ملابسه.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: جزاك الله.
0: فتاوى على الهوى،

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله.
1: الله يعطيك العافية يا شيخنا.
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: سيدي بدي أستفسر منك استفسار. الوالد رحمة الله عليه متوفي من 18 سنة.
0: عليه رحمة الله.
1: آمين يا رب. مدفون بمقبرة جنب سكة حديد.
0: نعم.
1: من جديد تفاجأنا أنهم عاملين شيك وبدهم يعزلوا منطقة السكة الحديدية عن المقبرة، وفي قبور لازم تنشال.
0: نعم.
1: هسه حكم نفس قبور او انه بدنا احتمال ننقل قبر عشان ما ينهدم او ينردم،
0: نعم،
1: ايش حكم هالرسم؟
0: بس مع الاجابه ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم. 47 47 201 47 47 202 هاتفاء البرنامج. اذا معنا اتصال او نكتفي بهذه المجموعه الاولى. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: السلام عليكم، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: سيدي أنا بدي أسأل عن سؤال عن الصلاة بالنسبة للموتى.
0: نعم.
2: والدي توفى وبفترة المرض ما كان قادر إنه يصلي نهائيا.
0: نعم.
2: فأنا حاليا يعني غير الدعاء والصدقات بقدر إني أقضي عنه هذه الصلاة اللي فاتت
0: عليه رحمة الله. كم الفترة اللي تقريبا
2: ثلاث
0: فترة
2: أسابيع.
0: مرضه
2: ثلاث أسابيع.
0: العقل كان موجود بهاي ثلاث أسابيع لأنه مناض التكليف العقل.
2: نعم، بس كان يدخل هو بغيبوبة، يعني كان ينام ويصحى ينام ويصحى.
0: نعم.
2: ما كان قادر إنه يتحرك، وكان عليه يعني جهاز الأكسجين على أنفه، فما كان قادر انه يقوم ويعني يتحرك نهائيا. بس انا سمعت في برنامج لكم على الاذاعه الكريمه انه الصلاه ممكن انها تنقذ من خلال العين، ممكن يصلي بعيونه.
0: نعم.
2: لكن هو نهائيا ما كان قادر انه يتحرك نهائيا.
0: عليه رحمه الله. وتسمع الاجابه ان شاء الله من فضيله
2: الله.
0: الشيخ.
2: شكرا.
0: حياكم
2: لك. شكرا.
0: حياكم الله. ناخذ الاتصال الاخير.
3: فتوى. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: دزلك يا شيخ، هسا في وحدة جابت كرتونة مي على الجامع.
0: نعم.
3: ما في درس دين، وهسا وإحنا طالعين المرة الثانية أخذت معها ثلاث كاسات مي من الجامع، قالت تحكي بدي أشرب أنا وابني إنه بدي يروحها، هيك حرام ولا مش حرام؟
0: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: دزلك كمان سؤال، هسا الصلاة أول ما يأذن غلط ولا لا؟ إنه أول ما يأذن أول ما يحكي الله أكبر بصلي.
0: نعم، لا تنتظري الانتهاء. انتهاء الأذان.
3: لازم لما أخلص الأذان أصلي.
0: لا، إحنا نسأل أسألك إنه أنت تصلي مباشرة، لا تنتظر الانتهاء.
3: أول يحكي الله أكبر بصلي، يعني أنا بكون أصلي وهو بكون أصلي
0: بأذن. الله يتقبل وتسمع الإجابة إن شاء الله.
3: إن شاء الله. مع السلامة.
0: حياكم الله. مع السلامة. مجددا فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
4: حياكم الله وأهلا وسهلا بك وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعين.
0: حياكم الله. المستفتي، الأخ المستفتي، يتحدث عن زوجته تقطع أهلها.
4: نعم.
0: وهو يعني قدم لها النصح والتوجيه. نعم. والإرشاد بضرورة وأهمية الوصل وعدم القطيعة. بماذا يعني هو مطالب؟ هل هو مطالب بأكثر من ذلك؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن صلة الأرحام واجبة على المسلم في كل ظرف وفي كل حين، وإذا كان هؤلاء الأرحام هم الوالدين فهما طبعا أشد صلة الأبناء بآبائهم وأمهاتهم،
0: أحق بالصلة. نعم.
4: لأننا مأمورين ببر الآباء والأمهات والإحسان إليهما وملازمتهما ومصاحبتهما، وقد دلت النصوص الشرعية على عظم أجر البر، وعلى أن العقوق من أكبر الكبائر، وأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم العاق لوالديه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. هذين الوالدين لهما حقوق كثيرة على الأبناء والبنات، ومهما قدم الابن والبنت لوالديه فإنه لا يستطيع أن يوفيهما حقهما. وقد جاء في الحديث أن رجلا حمل أمه على ظهره وطاف بها حول البيت، وأيضا وقف بها بعرفة، وقام بجميع أركان الحج، ومناسك الحج وهي محمولة على ظهره فقط.

0: قال: يا رسول الله، فعلت بأمي كذا وكذا وحججت بها. فقال: هل أوفيتها حقها من البر؟ فقال: ولا طلقة من طلقاتها. الشاهد في ذلك أن صلة الوالدين، حتى لا نطيل على الإخوة والأخوات، صلة الوالدين والإحسان إليهما من أعظم الواجبات، وعقوق الوالدين من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك على المسلم أن ينتهز فرصة حياة الوالدين ليقدم لهما ما يستطيع من البر والإحسان حتى بعد الموت، فإن البر لا ينقطع للوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: هل كان لي أبوين أبرهما وأحسن إليهما، هل لهما علي من بر أبرهما بهما بعد موتهم؟ فقال: الصلاة عليهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، إلى آخر الحديث. المقصود من ذلك أن الأبناء الذين يعرضون عن صلة أرحامهم وعن بر آبائهم، هؤلاء محرومون أشقياء. هذا واحد. هذا الرجل وهذا الزوج هو إنسان فاضل، وأنا أوجه له التحية أنه يعين زوجته وينصحها ببر والديها، في حين بعض الأزواج يمنع
1: يعينها على ذلك،
0: يعينها على البر. وأنا أقول أن بهذا الفعل له أجر عظيم، أنه يدل زوجته على أعمال البر والخير، وأنه يقتطع من وقته يحسن لوالديها، وهذا من جمال العلاقة بين الزوجين والإكرام الزوجة. ما أكرمهن إلا كريم، وهذا وجه من الإكرام. فهو مطالب بأن يذكرها وأن يبين لها محاسن البر ويبين لها عواقب العقوق، فليس مطلوب منه أكثر من ذلك، يعني ليس له أن يجبرها على ذلك، لكن هو مطالب بأن يذكرها وأن ينصحها. والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم،
1: بالحكمة والموعظة الحسنة.
0: نعم،
1: يستمر على ذلك،
0: يستمر، لا ينقطع الإنسان. وحتى المسلم مطالب بأن ينصح الآخرين، فكيف بزوجته التي هي حاضنته الآمنة وهي يعني المسؤولة عن تربية أبنائه. فنسأل الله أن يزيد خير الجزاء، ونقول لأختنا الكريمة زوجة هذا الرجل الفاضل: عليها أن تبر والديها وأن تحسن إليهما، وأن لا حتى لا تندم بعد موتهما. والله الندم، كل الندم يا دكتور، عندما يموت الوالدين والإنسان يشعر بأنه قصر في الإحسان إليهما.
1: وفي تلك اللحظة لا ينفع،
0: لا يعني يتدارك شيء، لكنه لا يستطيع أن يتدارك كل ما فات.
1: جزاكم الله خير. الأخ الكريم، كيفية الطهارة في حال وصول النجاسة للملابس وهو بالعمل؟
0: إذا وصل سواء بالعمل أو غير العمل، يدخل إلى الحمام ويغسل مكان النجاسة، لأن الثوب عندما تلحقه نجاسة من بول أو غائط أو دم أو دم أو نحو ذلك من الأمور النجسة، يعني من هذه الأمور يجب أن يغسل هذه النجاسة حتى تصح الصلاة، لأنه إحنا كما تعلم أن التطهير يكون لرفع الحدث ويكون أيضا لإزالة الخبث أو النجس. فهنا مطالب حتى ولو كان يعني هناك ما يعني لو ظهر الماء على ملابسه، ما العيب في ذلك؟ ولا أن يصلي بثوب النجس، فعليه أن يغسل.
1: لا تصح الصلاة،
0: لا تصح الصلاة إلا بثوب طاهر. من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، وكذلك أن الإنسان يكون طاهرا بمعنى أنه غير محدث. لا حدث أصغر ولا أكبر حتى تصح الصلاة منهم، بالإضافة للشروط الأخرى: استقبال القبلة ودخول الوقت وغيره.
1: لا عذر في ذلك حتى لو كنت في العمل،
0: فلا يعذر أنه في العمل ولا يريد أن يظهر على ماء على مكان ملابسه. لا، هذا حق لله عز وجل، أن يجب أن أغسل مكان النجاسة مهما كان حجم هذه النجاسة، أغسلها حتى يغلب على ظني أنها يعني قد طهر هذا الثوب، ثم أصلي. والله سبحانه وتعالى نسأله أن يقبل منا ومن هذا الأخ الكريم، لكن لا يصلي مع وجود هذه النجاسة في حال وجود الماء وهو في عمل. والآن الحمد لله المؤسسات والشركات يعني قل ما ينقطع الماء فيها. والله تعالى
1: جزاكم الله خير. نقل عظام متوفى فضيلة الشيخ لضرورة.
0: بالنسبة لقضايا نقل المقابر، الأخ الكريم يراجع وزارة الأوقاف، يكتب استدعاء بالحالة أو المقبرة، ثم وزارة الأوقاف بالتعاون مع دائرة الإفتاء تشكل لجنة للكشف الحسي على المقبرة وعمر المقبرة، وهناك أمور كثيرة تفصيلية
1: إدارية،
0: أمور إدارية وشرعية حقيقة. نعم. حتى يتأكد طبعا المفتي والعضو الآخر وأيضا عضو من محافظة أو المتصرفية أو نحو ذلك، هذه اللجنة تكشف كشفا حسيا، والمفتي يقول كلمته في ذلك، يعني إذا كانت هذه العظام دارسة أو هناك ضرورة للنقل، يعني تقدر بقدرها. فلذلك كل حالة تدرس بحالها، فعلى الأخ أن يتوجه إلى وزارة الأوقاف ويقدم استدعاء بذلك الأمر، وإن شاء الله تتم الإجراءات بسهولة ويسر.
1: جزاكم الله خير. لم يصلي لمدة 3 أسابيع بسبب المرض، هل تقضى الصلاة عنه بعد وفاته؟
0: للإجابة

0: يعني الإجابة على هذا السؤال أول شيء التوضيح. أولا إذا كان عقله غائب بإغماء أو أنه أصبح العقل فيه ضمور بحيث أنه لا زهايمر أو نتيجة شدة المرض أن العقل لا يعي أوقات الصلاة ولا يعي ما حوله، هذا تسقط عنه الصلاة. لكن إذا كان يعي لكن الأعضاء لا تستطيع الحركة، يعني ممكن يتحرك بإيديه، ممكن يصلي بيده، استطاع أن يحرك رأسه بالإيماء بالرأس، آخر شيء حتى بعينه، ما دام القلب والعقل واعيان يعني عنده حالة وعي وإدراك لا تسقط الصلاة عنه بحال من الأحوال حتى يأتيه ملك الموت. فالصلاة إذن من الناحية الأولى أنها لا تسقط،
1: لا تسقط،
0: والعقل هو مناط التكليف. إذا وجد العقل وجد التكليف والصلاة،
1: نعم.
0: إذا غاب العقل سقطت هذه الصلاة
1: غير مطالب.
0: فنحن لا ندري ما الحال التي كان فيها، لكن هذا بشكل عام. أما أن نقضي عن الميت الصلاة فهذا مما لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الحج يا رسول الله لأب مات ولم يحج أحج عنه، قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضي؟ قال بلى. قال فدين الله حق بالقضاء. حج صوم عمرة نعم يصح، لكن الصلاة لا تصح، لا يجوز للمسلم أن يقضي صلاة عن ميت. لكن أنا أوجه هذه الأخت إلى الإكثار من الاستغفار للوالدين والصدقة وتقديم يعني ما استطاعت من جهدها في الدعاء الخالص لله سبحانه وتعالى بأن يغفر الله سبحانه وتعالى له هذا الذنب، لأنه ترك الصلاة من كبائر الذنوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات من الذين يحافظون على صلواتهم.
1: آمين يا رب. إخراج واستخدام الماء خارج المسجد، ماء موقوف للمسجد، فضيلة الشيخ.
0: الماء المسبل للشرب حتى في المسجد لا يجوز استعماله لا يجوز استعماله باستعمال آخر كالوضوء مثلا. وأنا أحب أن أنوه، يعني أرى بعض الناس يملأ يعني كاسات من الماء أو حتى ويتوضأ به، وهذا طبعا مخالف لأصل هذا الوقف، لأنه الواقف سبل هذا الماء للشرب، جعله لشرب الناس، فيشرب الناس من يعني يسقون بعضهم داخل المسجد، لأنه هذا موقوف داخل المسجد لأهل المسجد ورواد المسجد. فلا ينبغي للمسلم أن يأخذ معه ماء خارج المسجد إلا إذا كان فاتح الكاسة وشارب نصها وكملها برا المسجد، فهذا لا ليس فيه شيء. أما والله أحمل 10 كاسات ماء ولا 5 كاسات ماء ولا كرتونة ماء كما يفعل بعض الناس، هذا لا يصح حقيقة، لأنه هذا ماء مسبل للشرب وقف على المصلين داخل المسجد. فالأصل أن لا أخذ شيئا من المسجد، الماء متوفر خارج المسجد ومتوفر بالبقالات والمتاجر، ولذلك يعني أوجه إخواني إلى يعني عدم أخذ شيء من الماء خارج المسجد، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الأخت الكريمة هي فوتت على نفسها يعني خير كبير، الصلاة أثناء النداء أو أثناء الأذان،
0: مجرد ما أذن المؤذن وقال الله أكبر هنا دخل وقت الصلاة، فإن صلى المسلم
1: إعلام بدخول الوقت،
0: فإن صلى المسلم أو المسلمة صحت الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. هذا أحد. لكن أقول للأخت لو صبرت قليلا لنالت كثيرا، لو صبرت قليلا. هذه اللحظة 3 دقائق دقيقتين ونص لنالت كثيرا، في حال أنها وعت الأذان ورددت الأذان لأحاديث كثيرة. أذكر يعني بعض منها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى سيدنا عمر رضي الله عنه، من إذا قال المؤذن الله أكبر فقولوا مثل ما يقول، فإذا أتم فصلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة وجبت له الشفاعة. والحديث الآخر، من قال مثل ما يقول المؤذن فأتم فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، قال وجبت له الجنة أو دخل الجنة. الرواية الثالثة في صحيح مسلم، إذا أذن المؤذن فقولوا مثله، فإذا تم فصلوا عليه، فمن صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10. فهذا الخير كله وهذه الكنوز نضيعها بالاستعجال في أداء الصلاة عند أول الوقت. الأصل أننا نستنى الأذان لما يخلص ونكسب هالأجر العظيم، إن كان طبعا إلا إذا كان واحد
1: عذر
0: بمسافر أو مستعجل لقضاء حاجة أو عنده ميت أو عنده شيء، فلو صلى صلاة صحيح، لكن مع فوات هذا الأجر العظيم والثواب
1: يعني
0: الجزيل.
1: الله أكبر إعلام بدخول الوقت، نعم، دخل الوقت، الصلاة صحيحة،
0: نعم، تصح مع فوات الأجر.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاة على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيكم العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: أحييك وحيي ضيفك الكريم.
1: الله يسلمك، حياك الله.
2: الله يحفظك يا سيدي. بدي أسأل على يعني قبل شوي أنت جاوبت سؤال أنا الحقت بنصه يعني. هلا في ناس بتحط ماء وقف للمسجد،
1: نعم،
2: وفي ناس بتحط ماء

0: السبيل.
1: نعم.
0: الآن أنا ماء السبيل بقدر أخذ منه حاجتي وأخذ منه معي مثلا للسيارة مثلا كاستين؟ هذا سؤالي، والله يجزيك الخير.
1: جزاك الله خير،
0: حياكم الله يفيد.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: دكتور، في صلاة المغرب بعرف أنها صلاة جهرية في بدايتها، ولا يؤثر إذا واحد حكاها أو قرأها بسرية، فلكن في صلاة المغرب شو صار؟ إنه الإمام في الركعة الأولى قرأ الفاتحة والسورة قصيرة بالجهرية، نعم
1: جهر، نعم،
2: وسجد. ولما قام للثانية ما قرأ الفاتحة بصوت جهري،
1: نعم،
2: إنما بالسر، ما سمعنا يعني،
1: نعم.
2: فأنا فكرت، واحد ورانا فكرت إنه بفكر هو، إنه الإمام بفكر حاله بالثالثة. لذلك شو قلت؟ قلت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فبلش يقرأ بالفاتحة بصوت عالي.
1: نعم.
2: هل هذا صحيح ولا مش صحيح؟ شو أقول إذا مش صحيح؟ شو أقول له طيب؟ أنا شو أسوي؟
1: الفتح الإمام، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: جزاك الله خير،
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. بدنا نوجه سؤالين لفضيلته بعد إذنك.
1: تفضل. السؤال الأول،
3: يعني السؤال الأول هي قول تقبل الله المصافحة بعد الصلاة.
1: السؤال الثاني،
3: السؤال الثاني، هل السبحة بدعة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: بارك الله فيك،
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله،
1: حياكم الله. يا هلا.
4: إذا ممكن أسأل يا شيخ؟
1: بكل سرور، بس سمعنا من خلال الهاتف.
4: حياك الله،
1: تفضل.
4: ممكن أسأل عن علاقة واجبات الزوجة تجاه بيت أهل الزوج، وأيضا شو الموقف من أنه إذا كانت الأم كل ما يعني يجلس عند ابنها تصير تذكر له سلبيات زوجته وزوجتك عنه، زوجتك عنه، تروح من الزوجة، يعني هي ما تسيء من ناحية أدب ولا الأخلاق، لكن ممكن تكون مقصرة من ناحية العلاقة الاجتماعية فقط.
1: نعم،
4: فقط وسيك.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
1: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: فتاوى على الهواء.
1: فتاوى على الهواء، تفضلي استسمعينا من خلال الهاتف.
6: فتاوى على الهواء، تفضلي استسمعينا من خلال الهاتف.
5: يعطيك العافية دكتور.
1: الله يسلمك وعافيك، بس استسمعينا من خلال الهاتف لو سمحتي.
6: الله يسلمك وعافيك، بس استسمعينا من خلال الهاتف.
1: وطي الراديو، وطي الراديو.
5: ألو.
1: ألو.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: دكتور معلش بدي احكي لك، انا في واحد ظلمني وظلم اولادي، كان يعمل لي سحر واشكي له رب العالمين، خرب علي وخرب اولادي واولادي، يعني صاروا كل واحد يعيش لحاله، وكمان يعني اولادي كانوا يصلوا ما احلام ما خلوني يروحوا على الجامع، وخرب حياتي بيني وبين، كرهني بجوزي، كره جوزي فيني، كره اولادي فيني.
1: انت متاكده من ذلك؟ يعني حسد وعين؟
5: نعم نعم نعم يا سيدي، كنت الاقي وراء سحر بالبيت وامسكهم واحرقهم.
1: نعم.
5: وكل شوي يعني ايش يصير في البيت.
1: طيب السؤال انه الدعاء على الظالم؟
5: دعاء على الظالم، حتى برمضان بليلة الأجر بصلاة التراويح أشكي لرب العالمين وارفع إيدي للسماء أشكي، لأنه خرب حياتي وحياة أولادي، هلا أنا شو بطلع علي؟
1: تسمعي توجيه إن شاء الله من فضيلة الشيخ. حياكم الله. مجددا فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين، مفتي محافظة مادبة، أهلا ومرحبا بكم.
7: أهلا وسهلا بك.
1: في فرق فضيلتك بين ماء السبيل والماء الموقوف؟
7: إن كان يقصد بالماء المسبل الموجود خارج المساجد، أبواب المساجد، ويعني
1: ثلاجة
7: تركها صاحبها للمارة، فهذه سبيل في الطريق، يعني يشرب منها كل ما مر بالطريق. لكن نتكلم عن الماء المسبل للشرب داخل المساجد، هذا سواء جاء بكرتون أو كان يعني عبارة عن ماء موجود داخل مطرات أو غير ذلك، وكاسات أو كولرات ماء،
1: نعم.
7: فكل هذا ماء موقوف للشرب داخل المسجد،
1: نعم.
7: لا يصح للإنسان أنه يأخذ كاسات مية ويخرج بها خارج المسجد، أو يأخذ كرتون ماء، أو يأخذ يعني ينقل الماء خارج المسجد. هذا ماء مسبل للشرب، ولا يجوز استعماله أيضا كما ذكرنا في غير الشرب كالوضوء وغسل النجاسة وغير ذلك، لا يجوز، أو الاستنجاء بالماء، هذا ماء مسبل.

0: للشرب، ولذلك يجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيشرب ما شاء، بدأ الكاس أشرب ثنتين ما في إشكال داخل المسجد.
1: نعم.
0: لكن لا تأخذ إلى سيارتك أو إلى بيتك أو نحو ذلك. والله تعالى
1: جزاكم الله خير. حكم الجهر والإصرار في الصلاة، يعني هذا من ناحية فضيلة الشيخ، والحالة اللي تحدث عنها الأخ المستفتي، الإمام في صلاة المغرب أصر في الثانية، كيفية الفتح على الإمام في هذه الحالة؟
0: نحن نقول أن ونفتي بذلك أن الجهر بالصلاة الجهرية والسر بالصلاة السرية هي هيئة من هيئات الصلاة. من جهر بالجهرية وأسر بالسرية فقد اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤجر على اقتدائه بهذه السنة الكريمة، ولكن لا يؤثر على صحة الصلاة ولا يسجد للسهو لها. يعني ذو الأرض أمرين مهمات جدا، لا يؤثر على صحة الصلاة أن أسر بالجهرية أو جهر بالسرية، هذا واحد. ولا ينبغي لمن يصلي خلف الإمام أن يقول له سبحان الله لأن الصلاة صحيحة. وإذا نسي وأسر بالجهرية أو جهر بالسرية وصلى فلا ينبغي أن يسجد الإمام ولا المأموم للسهو، لأن هذه من هيئات الصلاة ولم تصل إلى أبعاد الصلاة التي يعني يستحب لمن ترك بعضا من أبعاد الصلاة، كمثلا الجلوس الأول أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأول أو يعني التحيات في الجلوس الأول أو نسي القنوت في صلاة الفجر أو نحو ذلك من السنن، فلو ترك من الأبعاض سجد للسهو استحباب.
1: لكن هذه هيئة،
0: لكن إذا ترك هيئة كالجهر بالجهرية أو السر بالسرية فالصلاة صحيحة، وليس على المأموم أن يفتح على الإمام
1: بأن يعني لا يذكر يفتح عليه في هذه
0: لا الحال. يفتح لأنه تصح الصلاة، وربما كان هذا الإمام فقيها ويعلم أنه يعني أراد أن يعلم الناس أن صلاة المغرب لو صلىها الإمام سرا، أنت المأموم عليك أن تقرأ الفاتحة، هذا المطلوب منك وليس مطلوب منك أكثر من ذلك، سواء أجهر أو أسر الإمام في الصلاة الجهرية أو في السرية.
1: طب صلاة الأخ المأموم السائل ذكر وقال بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله
0: هو جهر بالصلاة إن كان يريد، يعني لأنه بعض المذاهب أن ترك الجهرية وترك السرية يسجد وترك السر في السرية يسجد له، فإذا كان يريد أن يقلد مذهب السادة الحنفية وفتح الإمام صلاة صحيحة أيضا. لكن نحن نقول هذا الذي ينبغي على الإمام ألا يعني يسجد للسهو إن نسي فأسر بالجهرية أو جهر بالسرية، وينبغي على المأموم ألا يفتح على الإمام إذا جهر بالسرية أو سر بالجهرية، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. ما يعني توجيه من فضيلتكم، ما المطلوب من الزوجة تجاه أهل زوجها؟
0: أولا لابد من التوازن في العلاقات بين الزوج والزوجة والزوجة وأهل الزوج والزوج وأهل زوجته أيضا، يعني في هناك ميزان من العلاقات المتبادلة والواجبات والحقوق بين الزوج والزوجة، هناك حقوق وواجبات. ينبغي على الزوجة أن تطيع زوجها في غير معصية الله، وألا تدخل بيته إلا من أحب، وأن تكرمه، وألا تمنع فراش الزوجية إذا طلب هذا الفراش أو الجماع، والزوج عليه أن يحسن معاملة زوجته، وعشرهن بالمعروف، ما أكرمهن إلا كريم وما هنهن إلا لئيم، وينفق على زوجته ويحسن معاملتها وألا يسيء إليها كما جاء في أحاديث كثيرة. لكن هناك علاقات خارج إطار الزوجين، وهي علاقة الزوجة بأهل زوجها، أو إذا كانت الزوجة تحسن إلى أهل زوجها سواء بالخدمة أو الزيارة أو نحو ذلك، فهذا من كمال البر بالزوج والإحسان للزوج، لكنها ليست ملزمة. هنا أذكر بأن الزوجة غير ملزمة لا بخدمة الأب ولا بخدمة الأم، وليست ملزمة بأن تلازم الأم أو الأب في حال المرض أو حتى في حال الصحة أو الخدمة.
1: أب وأم الزوج.
0: نعم، والعكس تماما. يعني الآن الزوجة حدود المطلوب منها داخل بيتها، إذا أرادت أن تحسن بناء على رغبتها أن تحسن إلى أهل زوجها بأن مثلا تساعد هذه الأم الزوج أو والد الزوج أو تخدمهما أو تقدم لهم الرعاية الطبية في حال المرض أو غير ذلك، فهذا من كمال الأخلاق ومن جمال المرأة الأخلاقي تجاه أهل زوجها، وهذا ما يشجع عليه الإسلام. إحنا أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال جبلت النفوس على حب من أحسن إليه. فأنا لما أشوف زوجتي تبر والدي فأنا أزداد لها حبا.
1: نعم. وتؤجر على ذلك أيضا،
0: وهي مأجورة، وهو من باب الإحسان لا من باب الإلزام. فإن رأيتها مقصرة أنا لا ألزمها شرعا، لكن لو هي قامت بهذا الفعل بأن قامت بخدمة الوالدين.

أو ساعدتهم أو زارتهم أو أحسنت إليهم حتى بالكلام حتى بالمجالسة، آنست هذين الكبيرين، تؤجر على ذلك، ولا تظن أن هذا عند الله يضيع، إنما فيه أجر عظيم وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى، فهم باب الإحسان. فهذول الأب والأم محرمين حرمة مؤبدة على الزوج والزوجة.

0: يزداد لها تقديرا زوجها عندما يرى فيها مثل هذه الصفات. طبعا هي صفات كما ذكرت من باب الإحسان وليس من باب الإلزام. وعلى الزوج ألا يلزم زوجته لا عنوة ولا يعني بالتهديد أن يلزمها بأن تخدم والديه.
1: طيب الأم أو الوالدة تشتكي منها من هذه الزوجة لابنها،
0: عليه أن حتى لو سمع، طالما أن هذه الزوجة لم تفعل شيئا منافيا للأخلاق مع والدتي، أو لم تفعل شيئا فيه إساءة للوالدين، أو قصرت فيما تظنه الأم أنه واجب عليها كالزيارة والخدمة، فعليه أن يسمع لأمه ولا ينقل هذا الكلام لزوجته حتى لا يكون هناك توتر في العلاقات بين أهل الزوجة، بين أهل الزوج وزوجته.
1: نعم.
0: فهو يجب أن يكون حكيما، يعني يوزن الأعمال، يمسك العصا مع النص باللغة العامية. نعم. بمعنى يوازن. أنه يوازن بين علاقته مع زوجته
1: ومع
0: أمه، وينسى الكلام الذي لا معنى له، سواء كان هذا مطروحا من قبل الزوجة أو أم الزوج، والله تعالى
1: جزاكم
0: أعلم.
1: الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الدعاء على الظالم.
0: نعم.
1: ولا شك يعني هذا دعوة
0: المظلوم
1: نعم. مستجابة ومجابة، لكن النقطة دكتور أنه موضوع أنه كيف نحكم ونجزم أنه
0: أولاً
1: العين موجودة والحسد موجود،
0: صحيح.
1: لكن لا تكون شماعة.
0: نعم، هو أشوف السحر له حقيقة ووجود، والعين لها حق وجود، والحسد موجود وذكر في القرآن الكريم. السحر الله عز وجل قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نركز على هذا المقطع الأخير في الآية، أن الضرر والنفع بيد الله، ولا يضرك أحد ولا ينفعك أحد إلا بإذن الله. كيف نقي أنفسنا من سحر الساحرين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين؟ بأولا بكثرة بالتحصين بالدعاء، بالتحصين بالأذكار، والدعاء بأن يحفظ الله سبحانه وتعالى، يستودع الإنسان نفسه وأهله وماله لله سبحانه وتعالى، ويدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، اللهم يا ربي اجعلنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يدعو بأي دعاء من الأدعية. لكن إذا وقع السحر والإنسان كان عنده يقين، لا يأخذ الناس بالظن أو الشك، ولا يمكن لأحد أن يعلق والله تقصير أبنائه بالصلاة على أن فلان قد سحره، أو توترت علاقتي مع زوجتي بأن هناك من يعني يحاول أن يفرق بيني وبين زوجتي. يحاول الإنسان أن يحصن نفسه بالأذكار، أذكار الصباح والمساء، بمداومة على الصلاة،
1: بذكر قراءة البقرة، سورة البقرة،
0: سورة البقرة لم تصبه البطل، من قرأ البطل سورة، قراءة المعوذات صباحا ومساء، فهو في حرز الله وفي حفظ الله سبحانه وتعالى وفي كنف الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يمسه سوء. لكن لو حصل ذلك وغلب على ظني أن هناك من الناس من أنا لا يمكن أن أجزم أن فلان قد عمل سحرا أو حسدني، أو لكن إذا صار عندي ظن، لا أوجه دعاء على شخص أقول اللهم عليك بفلان، لا، اللهم عليك بمن ظلمني، حسبنا الله على من ظلمني، حسبنا الله
1: ونعم الوكيل،
0: الخالق من المخلوق،
1: حسبنا الله ونعم
0: الوكيل، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، هذه أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بعد الله رام، يدعو بأدعية كثيرة. لكن في نفس الوقت، وهذه يجب أن نفهمها، أن الإنسان عندما يتحصن بالأذكار ويعفو ويصفح، فإن الله سبحانه وتعالى يبعد عنه الأذى ويعطيه الأجر. يعني إنسان تعرض للظلم سواء بهذه الطريقة أو بطريقة أخرى، فصبر يؤجر على صبره، ويكافى شر من أراد به شرا. هذا يعني بوعد الله سبحانه وتعالى، فمن عفى وأصبر أجره. لكن إذا تيقنت أنه هناك ظلم، وأنا دعيت، النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وكما يعني قال الشاعر لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم أداه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم تبن يدعو عليك وعين الله لم تنم، فعلى الظالم أن يتقي الله، والمظلوم كذلك إن لحق به ظلم أن يدعو الله عز وجل، لكن لا يخصص أحدا بسوء الظن حتى يعني يتيقن يقينا أن فلان قد أساءه.
1: جزاكم الله خير. جملة تقبل الله، طبعا الآن نعود للاتصالات الهاتفية إن شاء الله، وهي دعاء فضيلتك، يعني تقبل الله بعد الانتهاء من الصلاة، أو المصافحة بعد الصلاة، المسبحة فضيلتك.

0: أولا بالنسبة لي لقولك تقبل الله ومصافحة المصلين لبعضهم، هذا من جمال الإسلام والعلاقات بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني إذا تصافح المسلمان سقطت ذنوبهما يعني كما يتحت الشجر. هذه نعمة إن أنا أصافح من صلى بجانبي من إخواني وإخواني يعني المصلين. وأيضا بنفس الوقت كلمة تقبل الله، أدعو الله أن يقبل منك
1: وأنت ترد عليك،
0: فمن يمنعني من الدعاء؟ وليس في ذلك إلا الخير والثواب. يعني أنا لما أقول لك غفر الله لك يا أخي بلاش، حتى لو قلت غفر الله أو تقبل الله طاعتك، يعني بعض الناس ينكر علينا أن نقول تقبل الله ويقول يقول غفر الله لأخي. طيب يا أخي أنت يعني ما الدليل على أن تقبل الله يعني غير ما هي تقبل الله دعاء مثل غفر الله لك، تقبل الله منك.
1: تقبل الله صلاتك.
0: فأنا أرجو الله، معناها أرجو الله أن يقبل مني ومنك، فما المانع من ذلك؟ هذا من كمالي وجمال يعني العلاقات بين المسلمين. وأما بالنسبة لاستخدام المسبحة فهي أداة تذكرنا بالله. والله العظيم بعض الناس يتذكر الله عز وجل لما يكون المسبحة بيده، فيبدأ بالتسبيح والصلاة على النبي والاستغفار وذكر الله والحولقة ويعني إلى غير ذلك من الأذكار. فالمسبحة هي أداة، كما أن الساعة أداة لمعرفة الوقت، المسبحة أداة للاستعانة على ماذا؟ على الذكر. لكن لو الإنسان ذكر الله على أصابعه بعد الصلوات فهذا سنة ويجر عليه، لأنهن شواهد ناطقات كما جاء في الحديث، لكن لا مانع من استخدام المسبحة والله تعالى.
1: وهذا ينطبق أيضا الآن في خاتم، مثلا خاتم التسبيح،
0: خاتم التسبيح أو المسبحة المئوية أو المسبحة 33 أو المسبحة الألفية، كلها أدوات تساعد المسلم على ذكر الله عز وجل.
1: نسأل الله أن يتقبلها من الجميع. نعود الآن أخوة الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. الله يسلمك ويعافيك.
2: رحم الله بالخير حضرتك.
1: الله يسلمك ونعتذر على الإطالة.
2: بسيطة بس أتعلم.
1: تفضل.
2: لو سمحت أسألك سؤال بالنسبة للورشة، يعني في أب كان في المحل وأولاده يشتغلوا معه، تمام؟
1: نعم.
2: الأب برد تعب واشتروا أرض وعمروا عدة، فالآن الأب عشان ما عاد يقدر يروح المحل أو يتابع أمور المصلحة، فأولاده صلوا معه، فالأب تعمل سجل الأرض البيت باسم الأولاد سنين.
1: نعم.
2: وبعد يعني صار باسم الولد يعني يشتغل ويدفع الأقساط المطلوبة عليه للأرض في البيت.
1: نعم.
2: بعد هيك توفى الأب.
1: طيب هي طيب الأرض كان عليها، يعني الأرض هاي كان عليها أقساط.
2: وما يعني وما زال عليها، فسلوا من نفقة المحجة أبوه.
1: نعم.
2: فتوفت أب الابن، قال هذا المحل محلي أنا اللي تعبت بشتيت فيه، والأرض هاي إحنا حطينا فيها وأبونا ما حطينا 10,000 دينار فيها، وإحنا كملنا نصف شغل المحل. فالأب كان أبوهم يعني ما فيش راتب.
1: نعم.
2: يعني مفتوح الدرج له دخ كيف بدهم مصاري.
1: نعم.
2: فهو أنتروا حق البناء واعترفوا، اعترفوا تقريبا 10,000.
1: نعم.
2: والأب توفى
1: عليه رحمة الله. في لهم إخوان إخوان أشقاء
2: أشقاء
1: في يوجد.
2: وتوفى أخ لهم كمان.
1: نعم. وفي أخوات بنات.
2: في أخوات بنات كمان، في قصة للولد اللي توفى الله يرحمه برضو أنتر، قال والله إحنا اللي تعبنا وإحنا اللي دفعنا وإحنا اللي قصفنا، رغم أنه كاي الأب
1: بعطيهم صراحة. طيب. المسائل عفوا أخي الكريم، الوالد عليه رحمة الله، نسأل الله له الرحمة ولجميع موتى المسلمين. تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الشيخ، والأمور والأسئلة والمسائل اللي فيها حقوق مالية يجب مراجعة جميع الأطراف يعني، لكن الآن تسمع توجيه عام من فضيلة الشيخ، حياكم الله. فتاوى على هو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية بارك الله فيكم. استفسار بدي أسأل الشيخ لو تكرمت. بالنسبة لخصوص الغسل من الجنابة، تمام، بعد استحضار النية، هل الاستحمام مثلا الطبيعي المتعارف عليه يكفي أو في عندنا طرق لموضوع الغسل؟ بارك الله فيكم.
1: تتحدث عن الكيفية وهل يكفي يعني يجزئ عن الوضوء أم لا؟
3: بالضبط، يجزئ عن الوضوء وأنه يعني يكون خرج للطهارة، يعني أنه صار طاهر. نعم. الآن
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: بارك الله فيكم، شكرا لكم،
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم، يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: الله يجزيك الخير على البرنامج الطيب.
1: الله يسلمك.
4: الله يسلمك أخوي، عندي سؤالين سريعات.
1: تفضل سؤالك.

0: عندي شقة بدي أبيعها لأخوي، قال لي بدي أنطيك فيها، هي بتجيب السوق 32 34، لو صبرت عليها بتجيب لي 35، فهو قال لي أنا باخذها منك ب 35. حلو.
1: نعم
0: وأجا واحد دفع لي فيها 33، قلت له أنا لأخوي، قال لي بيع وأنا بنطيك 35. حلو.
1: نعم
0: وأنا ضميري يعني تعرف قلبه الواحد، فأجاني واحد دفع لي 34 ومش عارف هو أحسبها على أخوي ب 35 ولا بلا مؤاخذة 34 وخلاص، بديش أفوت في الربا يعني يصير شغلة ربا، فاهم علي؟
1: أخوك
2: اشترى
1: شرى ب 35، دفع 35 ألف،
0: دفع لي فيها 35 ألف.
1: وأجا شخص دفع 34 ألف،
0: نعم صحيح.
1: يبقى أقساط يعني أخوك 35
0: لا
1: ألف
0: كاش.
1: كاش.
0: دفع لي فيها، لا يعني بده يعطيني حقها بقى سيدني يعني بعد سنة، فاهم علي؟
1: نعم دين بعد سنة 35، وجاك واحد كاش 34.
0: نعم صحيح. وأنا بدي أدعي منه مصاري كمان، في علي أمور بدي أخلصها يعني من ضمن حق الشقة اللي بدي أبيعها، فاهم علي؟
2: ممكن، بس خليني أسألك السؤال أخي الكريم، يعني أخوك اشترى ب 35 ألف قبل أن يأتي المشتري الثاني،
0: ب 35 هالسيارة
2: اشتراها لمدة سنة، تمام؟
0: لمدة سنة. حلو.
2: قال لك بعد سنة أنا أعطيك ثمنها، وتم عقد البيع، إيجاب وقبول بينك وبين أخوك، شيك؟
0: نعم صحيح.
2: الآن بعد ما اشتراها أخوك بالدين لمدة سنة، جاء مشتري جديد فوكلك في بيعها له نيابة عنه.
0: نعم صحيح.
2: إذا كان بهذه الطريقة، الآن بعد إتمام يعني عقد البيع بينك وبين أخوك، وأخوك أراد أن يبيعها لشخص آخر ولو بأقل من سعرها، يسموه بيع النقيص، بأقل من سعرها، فهذا ليس فيه حرام وبيعه صحيح. يعني هو الآن كيش المبلغ ال34 وقال لك أنا اشتريت منك ب 35، وأنا على موعدي بعد إن شاء الله يعني سنة أعطيك ال35. هو اشترى أولا، ثم
0: نعم
2: بعد أن تملك باع،
0: نعم
2: فالبيع
0: صحيح.
2: الثاني صحيح والبيع الأول صحيح، وأنت إلك عنده 35 بعد سنة، وهو يقبض الثمن
0: وكأني
2: الذي
0: انا ابيع له اياها،
2: أبيعه، وكلك ببيعها، وهذا بيع صحيح إن شاء الله.
0: الله وسؤال ثاني على السريع، الله
1: تفضل.
0: يكرمك. انا زمان بقرا اذكار صباح ومساء،
1: نعم
0: بشتغل يعني على سياره عمومي تاكسي،
1: نعم
0: بقرا اذكار الصباح والمساء يعني وانا بالسياره، اوقات يعني ما بنتبه يعني ما شاء الله انا من 10 سنين ما فرق لساني اذكار الصباح والمساء، هل يعني لازم اقراه يعني في تتبع ولا هو بينطلق من لساني متعود عليه؟
1: نعم تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: شكرا شكرا جزيلا،
1: الله يتقبل.
0: وأسف على الإطالة.
1: لا بالعكس،
0: الله
1: حياكم الله.
0: يكرم. أهلا.
1: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: سؤالين سريعات لو سمحت. سؤال
1: تفضل. السؤال
3: أول،
1: الأول،
3: تعلمنا منكم حديثا يعني الله يجزاكم الخير، فضل الصلاة على رسول الله صلى الله
1: صلى
3: عليه
1: الله عليه
3: وسلم
1: وسلم
3: في التشهد الأوسط، بعد التشهد الأوسط، وأنه هذا يستوجب سجود السهو. هلا في حالات اذا كنت انا امام وراي ناس مؤتمين، وانا بيني وبين حالي نسيت موضوع الصلاه على رسول الله، هل اقوم بسجود السهو مع انه ما كان في اي شيء في ظاهر في الصلاه في خلل ولا لا؟ هذا سؤال اول.
1: نعم، هذا انت تسال عن الصلاه على النبي في التشهد الاوسط او الاول.
3: التشهد الاوسط
1: يلزمه سجود للسهو ام لا؟
3: هلا احنا عارفين انه تعلمنا منكم انه يلزم
1: تمام
3: سجود السهو، لكن اذا انا كنت الامام كمان ونسيت هذا الجزء، هل لازم اقوم بسجود السهو مع انه الناس اللي وراي ما شافوا اي خلل في الصلاه؟
1: نعم.
3: يعني
1: السؤال الثاني،
3: السؤال الثاني، حكم بعض الاحيان نتعامل مع مؤسسات او مثلا سوبر ماركت مثلا، وهذا السوبر ماركت بقوم بكوبونات وتوزيع جوائز لناس معين بناء على سحب او شيء زي هيك، حكم هاي الشغله الجوائز هذه فقط لا غير؟
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
3: الله يجزاك الخير. السلام عليكم.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيها، يا هلا.
4: بدي أسألك، أنا طبيعة شغلي بشتغل بالتسويق والسوشيال ميديا وهاي الأشياء، بروح على إيفنتات أو مثلا أشياء فيها إنه أوزع عينات للأشخاص الموجودين هيك، وطبعا هاي بتكون بإشرافي وأنا بتنسيقي بكل إشي، فأنا بطلب مثلا بحكي مثلا هذا اللي رايح عليه مثلا جايين مثلا عدد معين، وبطلب من الشركة بقول لهم بدي تعطوني عينات بهذا العدد، مرات بيزيد معي هاي العينات، هل عادي أنا أتصرف فيها وهم بيكونوا موافقين على العدد اللي أنا طلعته؟ هل عادي لو أنا أخذتهم وتصرفت فيهم

0: الطريقه اللي انا بدي اياها، سواء اعطيتهم لناس انا بعرفهم، سواء انا اعطيتهم لاشياء شخصيه لي، هم عينات اشياء لل يعني للبنات وهيك.
1: تسمعي
0: انا بدي اسال هل اذا هذا الاشي يعني عادي طبيعي ولا بدخل لو سمح الله بالكامل؟
1: واضح واضح، تسمع الاجابه ان شاء الله. حياكم الله، ناخذ اتصال اخير.
2: السلام عليكم، يعطيك العافية الشيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: شيخ عندي سؤالين سريع بشغل بك.
1: تفضل. سؤال اول.
2: السؤال الاول، اجر لكم الله اذا انا كنت داخل الحمام واذن الاذان وسمعته او عطست وانا داخل الحمام، هل يجوز ان اقول مثلا اشهد ان لا والله او احكي وانا لما اعطس الحمد لله؟ هاي سؤال اول.
1: نعم.
2: والسؤال الثاني، اللهم صل على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم.
2: السؤال
1: يلا خير ان شاء الله، في حلقات في حلقات قادمه ان شاء الله نجيبك باذنه تعالى. فضيله الشيخ مجددا اهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله يا مرحبا.
1: الحقوق الماليه يعني دائما ما دام فيها اطراف يجب مراجعه دائره نعم. الافتاء والمكاتب المنتشره في محافظات والويه المملكه نعم. لكن توجيعا من فضيلتكم، الاب في حياته هنا خص البعض
3: ب نعم هو اشار لي بعض النقاط يعني من نعم قال نقاط ان كثيرة هناك نعم. ولدين ملازمين لابيهما في العمل واراد ان يكرم هذين نعم. الولدين واعطاهما لبرهما
1: خصهما نعم بهديه او
3: نحن لا نعلم الحيثيات الاخرى التي ذكرها، ان هناك اموال وهناك اموال يعني لم يعلن عنها واعطى او اقر بان هناك 10,000 غير ذلك. فهنا انا انصح الاخ السائل سواء كان يعني هو الاخذ او الذي له حق مراجعة الإفتاء، الأطراف كلهم يراجعوا فيسمع المفتي
1: من الجميع
3: المسألة حتى يستطيع أن يتصور المسألة، لأنه بعد تصور المسألة يستطيع المفتي أن يفتي، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فأنا أنصح الإخوة والأخوات هؤلاء اللي بينهم خلاف مالي أن يتجهوا جميعا إلى المفتي، في عندنا قسم اسمه قسم المقابلات الشخصية، وباستطاعتهم أن يجلسوا مع المفتي ويسمع من جميع الأطراف حتى يعني يصبح لديه يعني تصور للمسألة فيجيبهم إن شاء الله بما يتوافق مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. غسل الجنابة يجزى عن الوضوء؟
3: غسل الجنابة اللي هو له ركنان، الركن الأول النية والثاني تعميم الماء على جميع البدن، لكن في قضية يعني أحيانا صح يغتسل، طبعا الغسل الجنابة أي غسل واجب، أي غسل واجب يجزئ فيه عن الوضوء، بس بشرط ألا يمس بيده قبل أو دبر، لأنه بعض الناس يغتسل يمس يعني قبله ودبره، فهنا بعد أن ينهي الغسل وقد يعني مس فرجه أو مس دبره فعليه أن يتوضأ، لأن الوضوء قد انتقض بسبب مس الفرج والله تعالى أعلم، فيتوضأ بعد الغسل حتى يكون أحوط في طهارته ويعني حتى يستطيع أن يصلي بمثل هذا الغسل والله تعالى.
1: نعم، إذا غسل الواجب يجزئ عن الوضوء. طب لكن غسل السنن،
3: غسل التبرد، واحد مثلا والله بده يتبرد أو
1: الجمعة مثلا غسل الجمعة،
3: إذا غسل ما هو شوف الأغسال، هذه الأغسال طالما أنه نوى فيها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وفعل هذا الغسل وأيضا لم يعني توضأ يعني أثناء الغسل، هو بتوضأ يغسل أعضاء الوضوء ونوى رفع الحدث الأصغر بهذا الوضوء، فعندئذ دون أن يمس قبل أو دبر يصح، لكن الغسل للتبرد لا ليس يعني غسلا شرعيا أو لابد من الوضوء سواء قبل الغسل أو بعده. بالنسبة للاستنجاء، لو أخر الاستنجاء عن الوضوء والغسل دون أن يمس طبعا بيده مباشرة مكان النجاسة، يعني وضع مثلا الكفوف وغسل، يعني وضوءه وغسله صحيح والله تعالى.
1: جزاكم الله خير. بيع الشقة صحيح، أجبت مباشرة أنت فضيلتك نعم. بالنسبة لبيع الشقة نعم. الأذكار فضيلتك يعني هل الإنسان يعني الذكر على القلب أم اللسان؟ هو اعتاد ذلك الآن، يقول أحيانا في القلب فقط.
3: الذكر يكون باللسان أولا، ومع حضور القلب يكون أعظم أجرا، ويعني فيه نوع من الانشراح الصدر وراحة البال أكثر. فقالوا كمال الذكر أن يعيه العقل وأن يتكلمه اللسان وأن يحضره القلب، إذا يحضر الثلاثة أجن فهذا الذكر التام والله تعالى.
1: جزاكم الله خير. بالتشهد الأول أو الأوسط فضيلتك بعد التحيات، ما المطالب من المسلم؟
3: هو قال يستلزم، لا هو لا يجب، إنما يستحب له
1: نعم.
3: أن يسجد للسهو من ترك
1: الصلاة على النبي،
3: الصلاة أو الجلوس الأول أو حتى ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.

0: في الجلوس
1: سلم.
0: الأول أو ترك القنوت في الفجر يستحب له أن يسجد للسهو ولا يجب عليه، فالصلاة صحيحة حتى لو لم يسجد،
1: لأن السجود نفسه
0: نعم سنة. وحتى لا يشكل على المصلين لو لم يسجد للسهو لأنه ترك الصلاة عليه السلام في الجلوس الأول، صلاة صحيحة.
1: طب كان إمام مثلا فضيلتك ولم يصلي على النبي،
0: هو لأنه إمام،
1: نعم
0: إحنا نقول له لأنه إمام هو أصلا سنة، يعني بمعنى أن من ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الجلوس الأول أو ترك الجلوس الأول كله أو ترك التشهد في الجلوس الأول، عندئذ يستحب له أو يسن له أن يسجد للسهو، فلو لم يسجد صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. فهنا الإمام جلس الجلوس الأول يعني جاء بالتحيات ولم يصلي عليه وسلم، صلاته صحيحة حتى لو لم يسجد للسهو.
1: نعم جزاكم الله خير. المستفتية تعمل يعني في مجال الترويج والدعاية والإعلان لشركات أو محال تجارية، الآن تأخذ عينات لتوزيعها للترويج،
0: العينات المجانية
1: هي وكيلة الآن.
0: نعم
1: فضيلتك
0: هي وكيلة، الوكيل يوزع على من يشاء طبعا بالطريقة التي تريدها الشركة، يعني هذه عينات مجانية قالوا توزعوا على التجار، قالوا وزعوا على كل الناس حتى يجربوها، نوزع على أي ناس سواء قريب أو بعيد، لكن ألا لا يجوز لي أن أنتفع بها كوكيل عن الشركة إلا بإذن الشركة، بدي أقول لهم أنا بدي أخذ 5 عينات من هذه العينات لبيتي، لابد من الإذن لأنه أنت وكيل. لكن إذا كان هناك إذن بأن تعطى للتجار مثلا أو خاصة التجار أو الأطباء مثل عينات الأدوية، فهنا فقط تعطى للأطباء ولا تعطى لغيرهم. لكن إذا كان هناك إذن مفتوح يعني توزع هذه العينات المجانية للدعاية والإعلان لجميع الناس، فأعطيها لكل الناس من الأقارب والأباعد والمعارف وغيرهم، إلا لنفسي لابد من أخذ الإذن والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. جوائز المحال التجارية والمراكز التجارية والشركات،
0: الجوائز التي تعطى من المحال التجاري والسوبر ماركت والمولات جائزة بالشروط التالية: الشرط الأول ألا يكون هناك زيادة في الثمن حتى لا ندخل في القمار، لأنه إذا زدنا على السلعة يعني تكون بسعر المثل، فإن زدنا فتكون هذه الجوائز من الزيادة، هذا حرام. الأمر الثاني بعد لابد أن تكون هذه الجوائز من الشركة، من أرباح الشركة أو المول أو المؤسسة التجارية وليس من أموال الناس، عرفت علي؟ ثالثا أن يكون هدفي ليس الجائزة أو السحب على الجائزة، هدفي أني أنا أشتري هذه السلعة اللازمة لي، يعني في مشتريات أنا بدي أشتريها كمشتري، بدي أشتري مثلا مواد غذائية أو أشتري ملابس، فوصل المبلغ مثلا 25 دينار أو 50 فدخلت على السحب، هذه الجوائز حلال ليس فيها شيء ويجوز الانتفاع بها، إلا إذا كان هناك زيادة في السعر، السعر المثل حتى نعطي الجوائز من هذه الزيادة فتدخل في الميسر والقمار، أو كانت بمعنى أنني اشتريت فقط من أجل الحصول على الجائزة، هنا كأني اشتريت ورقة يا نصيب أو ورقة للسحب، فهنا يدخل في القمار والميسر والله تعالى.
1: جزاكم الله خير. سؤال الأخير نختم بهذا اللقاء المبارك: أوقات أو وقت أذكار الصباح والمساء؟
0: يعني
1: طبعا الصيغ هي متعددة.
0: نعم أذكار الصباح تبدأ من يعني الصبح عندنا بالشرع وليس يعني في عندنا الصبح الدبلوماسي بعد 12 بالليل، لكن احنا شرعا الصبح يبدأ عندنا بعد الفجر الثاني، بعد دخول الفجر الثاني يبدأ الإنسان بالأذكار بعد الفجر.
1: نعم.
0: بعد دخول وقت الفجر يبدأ إلى متى؟ إلى ما بعد الزوال، وهنا يبدأ المساء، لكن يستحب له بعد الفجر أن يذكر أذكار الصباح، وبعد العصر أو بعد المغرب أن يذكر أذكار المساء والله تعالى. ففي المسألة فيها سعي.
1: جزاكم الله خير فضيلتك. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة، شكرا لكم.
0: العفو يا سيدي، بارك الله بكم وبجهودكم وبهذه الإذاعة المباركة،
1: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، عمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد، على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. جلالة الملك يعقد والرئيس الفرنسي مباحثة بقصر الإنفاليد في باريس، تناولت العلاقات الوثيقة والممتدة بين البلدين الصديقين. جلالة الملك والرئيس الفرنسي يشهدان توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين البلدين. مجلس الوزراء يقر مشاريع قوانين وأنظمة تتعلق بالناقل الوطني اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع. والرئيس الأمريكي يقول إنه يأمل في أن تكون نهاية الحرب ضد إيران قريبة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. ترأس جلالة الملك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في باريس اليوم جولة جديدة من مبادرات اجتماعات العقبة لبحث سبل دعم الجيش اللبناني. هذا وعقد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم مباحثات بقصر الإنفاليد في باريس، تناولت العلاقات الوثيقة والممتدة بين البلدين الصديقين. وأكد جلالة الملك أهمية الشراكة بين الأردن وفرنسا في مجالات حيوية، لافتا إلى أن توقيع البلدين اتفاقية تعاون دفاعي خلال هذه الزيارة يبني على التنسيق المستمر للحفاظ على أمنها المشترك وجهود تحقيق الاستقرار الإقليمي. وشكر جلالته فرنسا والرئيس ماكرون على استضافة جولة جديدة من مبادرات اجتماعات العقبة حول سبل دعم الجيش اللبناني، مؤكدا أهمية إدامة التنسيق مع الدول والمنظمات الدولية الشريكة في هذا الإطار. وبالحديث عن الأوضاع في المنطقة، شدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة، مؤكدا أهمية احترام سيادة الدول العربية والعمل على ضمان أمنها. من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي دعم بلاده لما يتخذه الأردن من إجراءات للحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه، مثمنا مساعي المملكة لتحقيق السلام في الإقليم. وشهد الزعيمان على هامش اللقاء توقيع حكومتي البلدين على اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع بين الأردن وفرنسا، والتي تعكس التزام البلدين بمواصلة تعميق شراكتهما الدفاعية وتوفير إطار شامل لتنظيم مختلف أوجه التعاون في هذا المجال، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز إسهام الأردن وفرنسا المشترك في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وكانت قد جرت لجلالة الملك في بداية الزيارة مراسم استقبال رسمية في قصر الإنفاليد. وقال جلالة الملك عبد الله الثاني في منشور على منصة إكس اليوم إنه بحث مع الرئيس ماكرون سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية الراسخة والتنسيق المستمر، كما شهد جلالته والرئيس الفرنسي توقيع اتفاقية تعاون دفاعي، إضافة إلى عقد لقاء مع الرئيس اللبناني تم خلاله التأكيد على أهمية استضافة باريس لاجتماعات العقبة لدعم الجيش اللبناني ومواصلة العمل لتحقيق استقرار لبنان والمنطقة. وتشمل جولة العمل لجلالة الملك أيضا جمهورية التشيك والولايات المتحدة. وفي براغ يلتقي جلالته رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل ورئيس الوزراء أندري بابيش. ويختتم جلالة الملك جولته التي ترافقه خلالها جلالة الملكة رانيا العبدالله في مدينة نيويورك، حيث يشارك جلالته في اجتماعات الجمعية العامة.

0: للأمم المتحدة، ويلقي خطابا في الجلسة الافتتاحية للجمعية في دورتها 81 بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. كما يعقد جلالة الملك على هامش الاجتماعات لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركة. أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لعام 2026، وقرر المجلس الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتضمن منح مشروع الناقل الوطني للمياه مجموعة من التسهيلات والإعفاءات اللازمة للبدء بتنفيذه، كما اتخذ المجلس عددا من القرارات التي تهم الشأن المحلي. تفاصيل أوفى مع الزميل رامي الرشق.
1: في جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2026، ويأتي مشروع القانون نظراً للحاجة إلى تحديث بعض النصوص بما ينسجم مع التطورات التشريعية التي شهدتها منظومة التحديث السياسي، وبما يعزز قدرة الهيئة على ممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية بكفاءة وفاعلية. وقرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026، ويأتي المشروع في إطار مواصلة تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز كفاءتها بما ينسجم مع المصلحة الوطنية وأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة دوليا. وفي إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بالبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتضمن منح المشروع مجموعة من التسهيلات والإعفاءات اللازمة للبدء بتنفيذه، والذي يعد الأول من نوعه، والذي يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر وضخها عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلو مترا لتوفير قرابة 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، ليشكل رافدا أساسيا في تعزيز الأمن المائي الوطني. وفي إطار القرارات المتعلقة بأمن التزود بالطاقة، قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظام مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2026. ويهدف المشروع إلى تمكين المواطنين والقطاعات الاقتصادية من الاستفادة بصورة أكبر وأكثر من الطاقة المتجددة، ويشجع على تخزين الكهرباء واستخدامها لاحقا. وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الإجراءات لضبط وترشيد استهلاك الوقود للمركبات والآليات الحكومية، وذلك عن طريق الربط الإلكتروني وتبادل البيانات اللازمة لتطبيق تقنية التعبئة الإلكترونية. وفي إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير، قرر المجلس الموافقة على زيادة المخصصات المالية المرصودة لشراء الحبوب البلدية من محصولي القمح والشعير من إنتاج الموسم الزراعي 2025-2026 لتصبح 59 مليون دينار بدلا من 45 مليون دينار، وذلك لزيادة الكميات التي يتم شراؤها من المزارعين الأردنيين من 110 ألف طن إلى 147 ألف طن. وعلى صعيد استدامة أمن التزود بالسلع والمواد الأساسية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الإجراءات لمعالجة التحديات التشغيلية التي تواجه منظومة الموانئ وسلاسل الإمداد في المملكة. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد بقيمة 110 ملايين يورو لتنفيذ برنامج متعدد القطاعات من خلال الموازنة العامة لدعم برامج التحديث الاقتصادي والاجتماعي. وفيما يتعلق بالتشريعات الناظمة لعمل المؤسسات، أقر المجلس نظامين للتنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، كما وقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة. وعلى صعيد تنظيم الشؤون المتعلقة بالجامعات الأردنية، أقر مجلس الوزراء نظامين للمكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعتي مؤتة والهاشمية، بهدف تنظيم أحكام المكافأة للعاملين في هذه الجامعات وحوكمة أعمال صناديق الادخار وإدارتها وجميع الشؤون المتعلقة بها، بما يعزز قيم العدالة والشفافية. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء حل مجلس إدارة غرف التجارة اعتبارا من 27 من الشهر الجاري، وتكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين برفع أسماء أعضاء لجان إدارة الغرف لمجلس الوزراء تمهيدا لإجراء الانتخابات وفقا لأحكام التشريعات الناظمة.
0: سيدتي وسادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، نواصل تقديم فترتنا الإخبارية الثانية، حيث استكملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرح كامل الوحدات الاستعمارية المقررة ضمن المشروع الاستعماري المعروف باسم إيوان المقام بين القدس ومستوطنة معالي أوداميم، في خطوة تؤكد أن حكومة الاحتلال ماضية في فرض أمر واقع استعماري على الأرض، وفي تحد واضح للمجتمع الدولي وللمواقف والقرارات الدولية رافضة إلى الاستيطان. إلى التفاصيل في تقرير هاي الجبور.
2: استكملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرح كامل الوحدات الاستعمارية المقررة ضمن المشروع الاستعماري المعروف باسم إيوان والبالغ عددها 3401 ضمن عطاءات تنفيذية بعد تحديث عطاء سابق وإعادة توزيع الوحدات على عطاءين، ويرافق التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة اعتداءات متواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم بهدف فرض وقائع جديدة تهدف إلى تقويض إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ونشرت ما تسمى سلطة الأراضي الإسرائيلية في 7 أيلول الجاري تحديثا للعطاء خفضت بموجبه عدد الوحدات المشمولة فيه إلى 2167 وحدة، وحددت 25 من تشرين الأول المقبل موعدا لفتح العطاء أمام المتنافسين. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن هذه المعطيات لا تعني التراجع عن المشروع وإنما إعادة تقسيمه إلى عطاءين متكاملين، وأضافت الهيئة أن مواعيد العطاءين تتزامن مع الفترة التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من تشرين الأول المقبل. وبينت أن الانتقال من مرحلة إقرار المخطط إلى طرح كامل وحداته ضمن عطاءات للتنافس يمثل خطوة تنفيذية متقدمة في المشروع ويقربه من إقامة وقائع مادية على الأرض. وتكمن خطورة مشروع إيوان وفق الهيئة في موقعه بين القدس ومستعمرة معالي أدوميم وما يترتب على تنفيذه من آثار على التواصل الجغرافي الفلسطيني بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وعلى ارتباط القدس بمحيطها الفلسطيني. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة وقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام عدد من المدن والبلدات واعتقال عدد من الفلسطينيين، ما يدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام وإقامة دولة الفلسطينية وفق الشرعية الدولية.
0: في سوريا، قتل 3 عناصر أمن وأصيب آخرون في اشتباكات مع مجموعة مسلحة في درعا خلال تنفيذهم مداهمة أمنية بحق مطلوب، وفق ما أفاد بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي، فيما قال مصدر حكومي إن المطلوب ينتمي لعصابة داعش الإرهابية. يستضيف البيت الأبيض الأسبوع المقبل قمة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ من دون توقع حدوث تقدم كبير أو مواجهة علنية، في ظل رغبة الرئيس الأمريكي في أن تمر زيارة نظيره الصيني إلى واشنطن بسلاسة رغم وجود نقاط خلاف تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتجارة وإيران. وقد يطرح الرئيس الصيني مجددا قضية جزيرة تايوان التي تدعمها واشنطن، فيما تهدد الصين بالاستيلاء بالقوة عليها وتعتبرها جزءا من أراضيها. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل في أن تكون نهاية الحرب ضد إيران قريبة. في المقابل قالت إيران إنها لا تثق بأمريكا بأي شكل من الأشكال، وعليها اتخاذ إجراءات عملية لكسب ثقة طهران. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ألف لبطوش.
3: على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران واستراتيجية ما بعد الحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل في أن تكون نهاية الحرب ضد إيران قريبة. وأفاد موقع أكسيوس بأنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة أو وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان. من جانبه قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن انسحاب الولايات المتحدة من الحرب على إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي نواصل العمل على قطع كل شريان حياة اقتصادي متبق لإيران. كما أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية استمرار تدفق الملاحة عبر مضيق هرمز، وأن إيران لا تسيطر عليه، وأن حصار المضيق محكم وفعال. في المقابل قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي لا نثق بأمريكا بأي شكل من الأشكال، وعليها اتخاذ إجراءات عملية لكسب ثقتنا. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقشي بحث مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أحدث التطورات الإقليمية في مكالمة هاتفية جرت خلال زيارة الوزير الإيراني إلى بكين، في الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران في حالة من الجمود دون أي اتفاق يلوح في الأفق.
0: وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال مسؤولون اليوم إن روسيا شنت هجوما مكثفا بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى خلال الليل، ما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخص، وذلك بعد ساعة من إقرار الكونغرس الأمريكي مشروع قانون للعقوبات يستهدف موسكو. كما استهدفت روسيا سفينة مدنية ترفع علم تنزانيا في البحر الأسود بطائرة مسيرة، ما أسفر عن مقتل ربانها وإصابة 3 من أفراد طاقمها في وقت تكثف فيه موسكو هجماتها على أوكرانيا. نتابع فترتنا بشأن المحلي، حيث رعى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات وبحضور وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام الدكتورة بدرية البلبيسي حفل الإطلاق الرسمي للإطار الوطني لمعايير التحول الرقمي ارتقاء الذي تنظمه وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء. ويهدف البرنامج إلى قياس مستوى نضج الدوائر الحكومية في موضوع التحول الرقمي. حول هذا البرنامج تحدثت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي لمندوبتنا سهام سنيد وقالت
4: اليوم أطلقنا ارتقاء، وهو عبارة عن معايير وطنية أو مرجعية وطنية يتضمن معايير للتحول الرقمي. ارتقاء من خلاله رح نقدر نقيس مستوى نضج الدوائر بالموضوع الرقمي، ونحدد من خلال هذا التقييم إيش أهم الفجوات والتحديات والفرص التحسين اللي ممكن تصير حتى يصير في عنا ما يسمى بالنضج الرقمي. وهون بحب أوضح شغلة، لأنه التحول الرقمي ما بنقاس بقديش في عنا أنظمة وقديش في عنا تطبيقات، وإنما بنقاس بقديش المؤسسة كلها قادرة أنها تستفيد من هذه الأنظمة والبيانات حتى تنعكس على كفاءة الأداء داخليا وعلى مستوى تقديم الخدمة للمواطن خارجيا.
0: قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات كثفوا عملياتهم ورقابتهم لملاحقة شبكات ترويج المخدرات في محافظات المملكة، حيث نجحوا خلال الفترة الماضية من الإيقاع بثلاث شبكات كبيرة في محافظتي العاصمة وإربد، حيث جرى مداهمة كافة مواقعهم وإلقاء القبض عليهم وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة. انطلقت اليوم فعالية المعرض الوظيفي التشغيلي الصناعي العاشر بمشاركة 50 شركة صناعية وبتنظيم من جمعية مستثمري شرق حمان الصناعية وبالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الشباب، والذي يهدف إلى توفير 1000 فرصة عمل للشباب الباحثين عن عمل. حول هذا الموضوع تحدث رجاء حجازين من مؤسسة التدريب المهني وقال:
5: مؤسسة التدريب المهني في إلها 36 موقع منتشرين في المملكة، مندرب 139 تخصص بكافة القطاعات. دورنا في المعرض الوظيفي اليوم تشبيك خريجين المؤسسة مع الشركات الموجودة هون. إحنا بنشارك بكل الأيام الوظيفية.

0: اللي بتصير في المملكة، نسبة التشغيل عندنا طبعا وصلت 62% في كل القطاعات، إقبال كثير كبير من شبابنا الأردني الباحثين عن العمل. إحنا كمؤسسة تدريب المهني بنركز على الشباب كيف يختار المهنة قبل ما يروح على السوق.
1: نفذت متصرفية لواء كفرنجة حملة نظافة عامة على الطريق المؤدية إلى سد كفرنجة بمشاركة بلدية كفرنجة الجديدة وعدد من الدوائر والمؤسسات الرسمية والجهات المعنية، بهدف الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات وتعزيز الحفاظ على البيئة والمواقع الطبيعية والسياحية في اللواء. عن هذه الحملة تحدث رئيس لجنة بلدية كفرنجة إسماعيل عرود لمندوبتنا إيمان الهمسات وقال:
2: تهدف هذه الحملة بطبيعة الحال إلى المحافظة على شوارع خالية من النفايات، وأيضا الحفاظ على المنظر السياحي وكل ما يهم السياحة وكل ما يهم المواطنين، بالإضافة إلى تعميم ثقافة عدم الإلقاء العشوائي للنفايات على جوانب الطرق. وبطبيعة الحال ستستمر بلدية كفرنجة في تنفيذ مثل هذه الحملات حتى إن شاء الله نغرس مفهوم الإلقاء العشوائي للنفايات في معظم الشوارع، سواء كانت في داخل اللواء أو الشوارع المؤدية من اللواء إلى محافظة عجلون أو إلى منطقة الأغوار.
1: ومن أخبارنا الرياضية، أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي بادو الزاكي قائمة اللاعبين المختارين استعدادا لوديتي سوريا وفنزويلا في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027. وضمت القائمة 28 لاعبا هم يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أليك سمير، أحمد الجعيدي، يزن العرب، عبد الله النصيب، محمد أبو النادي، سعد الروسان، هادي الحوراني، مهند أبو طه، إحسان حداد، أحمد عساف، أنس بداوي، نور روابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، يوسف قشي، عامر جاموس، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش، موسى التعمري، محمود مرضي، تامر بني عودة، أحمد عرسان، علي العزايزة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق وعلي علوان. ويشار إلى أن قرعة نهائية كأس آسيا 2027 أوقعت منتخب النشامى وصيف النسخة السابقة في المجموعات الثانية، إلى جانب منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا اليوم لتكون حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. ويطرأ يوم غد الجمعة انخفاض قليل على درجات الحرارة مع احتمال هطول زخات من المطر في ساعات الصباح في أجزاء محدودة من شمال المملكة. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. جلالة الملك يعقد والرئيس الفرنسي مباحثات بقصر الإنفاليد في باريس تناولت العلاقات الوثيقة والممتدة بين البلدين الصديقين. جلالة الملك والرئيس الفرنسي يشهدان توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين البلدين. مجلس الوزراء يقر مشاريع قوانين وأنظمة تتعلق بالنقل الوطني اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع. والرئيس الأمريكي يقول إنه يأمل في أن تكون نهاية الحرب ضد إيران قريبة. ختاماً مستمعينا الكرام، هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي لين نويران، ومن الهندسة الإذاعية عمر الكركي، ومن التنفيذ الإذاعي ألف البطوش، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء، في أمان الله.

أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح.

0: أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن، أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية، أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب، أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
3: منافسات تتوج التميز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الحواري اللقاء المفتوح، شؤون سياسية وبرلمانية. معكم في الإعداد والتقديم مزيد العجارمة، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي. مستمعينا الكرام، تأتيكم هذه الحلقة من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا عبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. مستمعينا، في ظل ما يشهده الأردن من تحديات إقليمية متسارعة ومساع حثيثة لتعزيز الجبهة الداخلية وتحصين الوعي الوطني، يبرز دور لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية كأحد أهم الروابط بين السلطة التشريعية وملفات الإعلام والهوية والسياسات الوطنية. هذه اللجنة التي يقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة في مناقشات القضايا المتعلقة بالتوجيه الوطني والإعلام ودعم الجسم الإعلامي وتعزيز دوره المحوري في خدمة المجتمع. ومع التسارع الكبير في مجال الإعلام الرقمي أيضا، ودخول أنظمة جديدة حيز التنفيذ مثل نظام تنظيم الإعلام الرقمي، تزداد أهمية هذه اللجنة في موائمة التشريعات مع التطورات التكنولوجية وضمان أن يبقى الإعلام الوطني قادرا على حمل رسالة الدولة ومواقفها بكل كفاءة واقتدار. انطلاقا من هذا السياق، مستمعين الكرام، نستضيف في هذه الحلقة شخصيتين

وطنيتين تجمعان بين الخبرة البرلمانية والعمل الحزبي والرؤية الإصلاحية، للحديث عن دور اللجنة في التشريع والرقابة وأبرز الملفات التي يجب أن تركز عليها في المرحلة المقبلة. يسعدنا مستمعينا أن نرحب بسعادة النائب أروى الحجاية، رئيسة كتلة عزم النيابية في مجلس النواب، وأيضا عضوة لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابي.

0: حزب التغيير، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك سيدي.
0: نريد أن نبدأ، طبعا نبدأ معك سعادة النائب، ولكن يعني نبدأ من الاسم.
2: نعم.
0: لجنة التوجيه الوطني ماذا يعني؟ يعني لجنة التوجيه الوطني والإعلام، ماذا يعني في الجزئية الأولى من موضوع اللجنة؟ ماذا تعني هذه اللجنة لنائب في مجلس النواب؟ وما التصورات التي تقوم على هذه اللجنة في آلية العمل والحقائق التي يعني تلمسيها أيضا في هذه اللجنة؟
2: أولا يعطيكم العافية، وجهودكم مشكورة في هذه الإذاعة المقدرة، وكان لي الشرف بأن يكون لي أول لقاء إعلامي في بداية هذه الدورة النيابية لي هي معكم منذ سنتان. أبدأ مما انتهيت به، وهو ماذا يعني أو ما الملفت أو ما الجاذب في اسم هذه اللجنة.
0: يعني اسم كبير صراحة.
2: أؤكد لك
0: التوجيه الوطني.
2: أؤكد لك أنه نفس الشيء الذي جعلني أختار هذه اللجنة من ضمن اللجان التي تم استشارتي ورغبتي في الانضمام لها في بداية الدورة السنة الماضية، وقد كررت اختيارها في السنة الثانية من الدورة النيابية. نحن كأردنيين يشدنا ويهمنا جدا كل ما يتعلق بالوطن والوطنية.
0: جميل.
2: وكلمة التوجيه هي ذات معنى كبير، أن هنالك حمل وعبء على هذه اللجنة وما تتضمنه من محاور وما تتضمنه من مهام ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب تتطلب تحقيق. التوجيه الوطني ليس بالمهمة السهلة، وأصعب المهام كانت على مستوى عصور وحروب في دول هي الإعلام وتوجيه الإعلام. نعم. بكل ما يخدم ويعزز الصمود ويعزز. نعم. الانتماء ويعزز الصبر في مواجهة كافة التحديات التي تواجهها الشعوب والأوطان على مستوى إقليمي وما تواجهه الأسرة الواحدة داخل الوطن الواحد. تسمح لي أخرج عن نطاق الرسمية جدا في اللقاء وأستذكر لوالدي رحمة الله عليه،
0: الله يرحمه،
2: وهو ما يعزز.
0: نعم.
2: ويبرهن ما أقوله. والدي كان محارب في عدة معارك للجيش العربي الأردني في فلسطين وفي الأردن، وأذكر في يوم من الأيام وأنا في عملي السابق كان كل يوم ذكرى ليوم الكرامة.
0: نعم.
2: يتصل علي ويشاطرني أفكاره وذكرياته. ليش تكون الإذاعة الأردنية يومها متفرغة لكل ما يتعلق بيوم الكرامة وكافة المناسبات الوطنية؟ هذا يدل ويؤكد على أن الإعلام والتوجيه الوطني في القضايا الوطنية الإعلامية تلامس مشاعر كل أردني.
0: جميل.
2: فكان يتصل علي مستذكرا تلك الأيام بنشوة النصر وبالحزن على أنه في هذه الفترة بعد هذا العمر عاجز على أن يكون على الجبهة ويحمل البندقية، وأنا في هذا المضمار وفي هذه اللجنة هدفي وغايتي أن أعزز من هذا الشعور الوطني من خلال هذا التوجيه لكافة القضايا التي تتعلق بالوطن، ومن ضمن آخر القضايا اللي هي التركيز على السردية الوطنية الأردنية.
0: جميل. دكتور فوزان، يعني أنت حزبي يعني أمين عام حزب، والحالة الحزبية بمعنى خطها بكل تفاصيلها الموجودة الآن، وتحدثت ولك يعني حديث في كثير من التفاصيل الموجودة، ولكن عندما نتحدث عن التوجيه الوطني والإعلام لابد أن هذه المصطلح يتشابك ويتداخل مع كل الملفات الوطنية، خصوصا سواء كانت اقتصادية سواء كانت يعني أمنية اجتماعية، في كل التفاصيل التي نعيشها في الحياة. فبالتالي هذه اللجنة تتداخل حتى مع كل اللجان السابقة، لأننا نجد أن هناك يعني مبرر كبير لوجود هذه اللجان، حتى أن يكون هناك بعض الأحيان لجان مشتركة.
1: صحيح.
0: لسبب التداخل، يعني بسبب التداخلات. أنتم في الحزب، طبعا الحزب لابد أن يفكر كأنه بعقل الحكومة.
1: نعم.
0: والحزب الذي يفكر بعقل الحكومة أيضا لابد أن يفكر بعقل يعني مجلس نواب.

0: فبالتالي لابد أن يقدم ملفاته. وكيف ينظر الحزب وكيف تنظرون إلى هذه اللجان وخصوصا لجنة التوجيه الوطني والإعلام في شقيها، سواء كان يعني إذا كانت هناك حالة من الفصل وأيضا حالة من الدمج في نفس الوقت في هذا المسمى التوجيه الوطني، علاقاتها مع الملفات الوطنية والقضايا المطروحة في الساحة الأردنية أو حتى تحت قبة البرلمان وحتى في الحكومة، كيف تنظرون إلى أهمية هذه اللجنة وما الذي ممكن أن تقدمه الأحزاب في استهداف لجان معينة أن تكون فيها وأن أيضا تحقق برامجها من خلال هذه اللجان، كون هذه اللجان مطبخ من مطابخ مجلس النواب؟
1: أسعد الله مساءك. بداية أشكر برنامج اللقاء المفتوح وأشكرك دائما، أنت مبادر في موضوعات هامة جدا على الساحة الوطنية. نحن في حزب التغيير ننظر بالتأكيد إلى الإعلام باعتباره شريك في بناء الدولة، هو ليس مجرد ناقل أخبار. الإعلام الوطني القوي، الإعلام الوطني الذي يملك خطة عمل، الإعلام الوطني الذي يملك خطاب حقيقي، خطاب وسطي قادر على قبول الرأي الآخر، قادر على توضيح كافة الآراء بمنتهى الشفافية، يصنع يعني لا يصنع بكثرة المؤسسات ولا بالمنصات، ولكنه يصنع بالحرية، بمساحة المعلومة المتاحة، بالتشريعات العادلة، بإدارة قوية قادرة على احترام عقل المواطن وعلى إدراك المواطن. هذا تعريف بسيط للحالة الإعلامية في الوطن أو التي نرغب أن تكون بشقيها. اليوم الدور التشريعي للجنة أنا ما راح أحكي فيه أكثر من سعادة النائب، هي اليوم عضو ويمكن أكيد لديها يعني خطة عمل أو لدى هذه اللجنة خطة عمل وتعمل. وإحنا اليوم بالعكس إحنا ننادي أن يكون، شوف إحنا بدي أحكي بمنتهى الصراحة زي ما تعودت يمكن طبعاً. وهذا يمكن الحلقة العاشرة أو 12 اللي أنا أتشرف أني أكون يعني بضيافتك اللي وبضيافة هذه الإذاعة الموقرة صوت الأردنيين. يعني أنا بشوف أنه لا يمكن أن يختلف اثنين على أنه نحن نعيش في حالة ضياع إعلامي اليوم، لا يوجد صوت واضح، لا يوجد صوت حقيقي، الخطاب الرسمي غائب تماما عن كثير من القضايا، وهذا فتح مجال كبير لي يعني يمكن وجود ثغرات حقيقية بالمساحة الإعلامية بشكل عام أنا بحكي. وهذا على فكرة خلق حاجة كبيرة لوجود لجنة تكون معنية في التوجيه الوطني وتكون معنية في الإعلام بكل تفصيلاته. أنا بدي أتحدث عن الثغرات بشكل عام، وأعتقد أنه أكيد أيضا اللجنة هي مطلعة عليها. إحنا الإطار التشريعي الحالي موزع بين قانون مطبوعات ونشر، قانون جرائم إلكترونية، قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، التشريعات الإعلامية، الإعلام المرئي والمسموع، وأخيرا النظام اللي تفضلت فيه وهو نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026 الجديد. المشكلة مش دائما في غياب التشريع، المشكلة في التعدد، والمشكلة في التداخل، في الصلاحيات المتداخلة، وفي اتساع مساحة الاجتهادات في تطبيق هذه التشريعات والقوانين. وبالتالي نحن أمام حاجة اليوم وحاجة ملحة وكبيرة إلى تنظيم الإعلام الرقمي والإعلام بشكل عام، إلى حماية المجتمع من الابتزاز، من التضليل، من انتهاك الخصوصية. هذه الأمور كلها اليوم بحاجة اليوم إلى وجود مظلة جامعة. يعني لما نتحدث اليوم عن الإعلام، تقدر تقول لي مين الإعلام الرسمي اليوم اللي يمثل الحكومة؟ متحكي عن الحكومة اليوم مين الإعلام الرسمي؟ إذا بدك تقول ناطق الإعلامي صار فينا ناطق فرح ما شاء الله هسه اليوم، وعنا ناطق إعلامي معالي محمد المومني، وعنا ناطق إعلامي لكل مؤسسة ووزارة، وعنا ناطق إعلامي لكل حزب، وعنا ناطق إعلامي لكل مؤسسة مجتمع مدني. تخيل هذا التخبط الإعلامي اليوم الكبير.
0: في توجه يعني أن يكون عندكم ناطق إعلامي رقمي؟
1: والله إحنا أنا بيني وبينك غيرنا وصممنا سميناها نشمية، بعدين قلت لهم وقفوا المشروع لأنه بكرة الناس بتقوم علينا ترى. يعني إحنا اليوم شوف سيدي، إحنا طبعا مش ضد التطور ولا ضد بس إحنا اليوم لا نتحدث عن الشخوص، لا نتحدث عن شخوص الرقمية أو الحقيقية،
0: عن ملفات
1: نتحدث عن الخطاب ونوعية الخطاب. مش مهم سيدي هو إلكتروني، هو رقمي، هو حقيقي، هو ابن الأردن بالنهاية. حتى الرقمي هذا على فكرة هو يمثل صوت الحكومة. إحنا اللي مطلوب منا اليوم أن لا يكون

0: يكون هنالك مزج وازدواجية بالمسار والمساحة الإعلامية، أن تكون واضحة، أن نفرق بين الصحفي المهني، بين الحوار المهني، بين صانع المحتوى، بين المستخدم العادي، أن نحمي النقد السياسي المشروع. هذا كله بده سيدي بحاجة إلى مظلة جامعة. أنا يعني أتمنى بأن تكون البداية من لجنة التوجيه، لأنه هي المؤسسة التشريعية.
1: جميل.
0: ما بدي أهاجمهم لأنه لساتهم هم يعني في بداية الطريق،
1: وبرضو الطريق صعب يعني،
0: وهم حزبيين وبالعكس لهم كل الدعم، والطريق يعني الطريق مش سهل سيدي، خاصة جميل. السلطة طيب. الرابعة وهي الإعلام.
1: نعم. جميل. أعود لك يعني سعادة النائب أروى الحجاية، خصوصا عندما نتحدث عن الحزبية، يعني دكتور فوزان أمين عام حزب، وأنت رئيسة كتلة حزبية في في مجلس النواب، وأيضا لابد أن يكون هناك يعني عملية بمعنى آخر تطورية نقول، أو كيف ممكن أن نتعامل مع مثل هذه اللجان، وما هي الملفات التي ممكن أن يعدها الحزب ويزود بها مثلا كدراسات. أنا أتحدث وخصوصا أننا نسمع ونعرف أن الأحزاب أنشأت مراكز دراسات وأبحاث معنية ببحث الملفات الوطنية، والأصل أن يكون هناك تزويد لكم يعني كنواب أنتم تحت القبة بهذه الدراسات وهذه الملفات التي تخص قضايا معينة يجب أن يكون فيها حديث قوي. ما الملفات التي ممكن أنتم تحملونها تحت القبة وأيضا يتم التعامل معها من خلال لجنة التوجيه الوطني بداية كتشريع، بعد ذلك نتحدث بعد الرقابة، بعد التشريع والرقابة نتحدث عن الوصول إلى رسم السياسات.
2: سؤال قوي، وبلهجتنا نحكي سؤال جزل.
1: نعم.
2: كتلة عزم النيابية، وأنا قد توليت رئاستها هذه الدورة، و كان هذا بصراحة تعزيز لدوري ودور المرأة كأول امرأة تستلم رئاسة كتلة نيابية في عهد العمل الحزبي الكتلوي. كتلة عزم كتلة وطنية برامجية، وهذا واضح وتم تأكيده من خلال مبادرة عزم في الميدان التي بدأت منذ بداية الدورة وحتى اليوم، وهي قائمة بنفس النهج ولكن بتطور يواكب تطور الأحداث وأهميتها. نعم. فيما يتعلق بدوري ككتلة حزبية مع اللجنة. جميل. هو أنه سيكون هنالك عمل على إعادة دراسة القوانين المتعلقة بالإعلام، وتقديم مقترحات تتعلق في تعديل بعض البنود أو بعض المواد في المشتركة ما بين القوانين للوصول إلى الواقع الحقيقي. مثلا قانون الجرائم الإلكترونية، هنالك في لغط كبير ما بين ما هو إساءة أو سب أو شتم وما هو تجاوز للمعايير التي لابد أن يتم الانضباط من قبل الأفراد وعدم تجاوزها. فهنالك فرق بين الإساءة وبين الرأي أو النقد.
1: نعم.
2: فأن يحسب كل شيء هو خطأ ويتم تحويله للجرائم الإلكترونية، هذا ما سبب لدى المواطن الضيق أو الاستياء من هذا القانون، لأنه جاء قانوني عقابي بحت، لا يوجد هنالك مساحة ما بين إبداء الرأي ضمن ضوابط أو الإساءة، فيعتبر كل ما يندرج تحت التعليقات هو
1: إذن هذا موضوع أن يكون هناك رقابة للقوانين التي يتم تطبيقها، ودور اللجنة في موضوع التوجيه.
2: نعم.
1: في
2: وعادة ما يختلف التطبيق عن الرؤية، وهذه الفجوة التي تحصل أو هذه الثغرة التي تحصل ما
1: يعني
2: بينها.
1: هل تحدث مراجعات فعلية؟
2: سيكون هناك يعني خطة.
1: اللجنة تتحدث. نعم. عن مراجعات
2: يعني
1: فعلية
2: يعني على بداية الدورة العادية. نحن للآن ضمن عمل اللجنة، ولكن أنت تعلم العضو في اللجنة ليس هو صاحب القرار الأول، لكن نحن نتقدم بمقترحات ويتم دراستها من كافة الأعضاء، وأنا سأعمل بداية هذه الدورة إن شاء الله، وسأكون إن شاء الله أيضا عضو في هذه اللجنة، لأن الاختصاص عمد سنوات هو ما يعمق الإنجاز في النهاية.
1: نعم.
2: أنا لست مع من يتبدل في كل دورة في كل لجنة. لأن الاختصاص هو ما يعمق الخبرة وما يعمق تحقيق الأهداف. فستكون إن شاء الله الدورة القادمة من ضمن مجالي لجنة التوجيه الوطني، وسيكون هنالك تحديد للقوانين والأنظمة التي تشرع وتنظم عمل الدوائر الإعلامية، ومراجعة البنود التي تحتاج لتعديل، وسنعمل على تقديم مقترح عرضها تحت القبة لإعادة تعديلها والتصويت عليها بما يتناسب ويتوافق مع الوضع العام والرأي العام والوجه الذي يجب أن يكون فيه التعبير عن الرأي في المجتمع يتوافق مع هذه القوانين.
1: جميل. طيب سنعود لك بعد قليل عن موضوع رسم السياسات، ولكن في ملفات وطنية مهمة جدا أكيد. يطرح الحديث فيها، وهي مواضيع تسمى مواضيع الساعة بالنسبة للمواطن الأردني، وخصوصا أن يكون هناك حالة من الجدل. دكتور فوزان، يعني هناك ملفات يعني لابد أن تنتبه لها الأحزاب، وهي تنتبه بطبيعة الحال لأنها تشكل حالة من الحوار الوطني، خصوصا على سواء كان على السوشيال ميديا، سواء كان على الفيسبوك، صفحات المواطنين، وسائل التواصل الاجتماعي. لابد أن يكون هناك حديث وأنتم تتناولون هذه القضايا. ما القضايا التي تشعرون أن هناك لابد أن يفتح الحديث فيها بشكل أكبر، وأن تنميها الأحزاب على شكل برامج تنظر إلى الآراء والعقد التي ينظر لها المواطن بأنها هناك عقد حقيقية، وأنها هناك إشكاليات، ونحن بحاجة إلى رؤية وإلى برامج أعمق تضع المواطن في تصور إلى أين نحن ذاهبون في هذا الملف؟
0: يعني إحنا بداية لا نريد فضاء رقمي بلا قانون. ولا قانون يجعل كل رأي مخالف مشروع قضية والذهاب إلى المحكمة. اليوم هنالك أولويات تشريعية مطلوبة، وأنا مش اجتهاد اليوم، طبعا هو برنامج الحزب وهنالك طروحات عديدة وتفصيلات في كل قانون، لكن أنا لن أدخل في تفصيلات عديدة، لكن يعني أجمل أهم النقاط. يعني بداية الأولوية الأولى لمراجعة منظومة التشريعات الإعلامية باعتبارها حزمة واحدة كما سبق وأن ذكرنا، لأنه الإشكال اليوم في أن هنالك قانون لكل جزئية تتعلق في الإعلام، وكما تفضلت سعادة الزميلة، يعني اليوم الحديث عن مظلة جامعة لهذه القوانين ضمن قانون واحد أعتقد بأنه هذا أمر صحي وينظم عملية.
1: هل بالإمكان مثلا الحزب أو أي حزب أن يعد مظلة جامعة كمشروع
0: موجود؟ إحنا لو هذا جزء كامل مثلا، أنا جايب أربع أوراق أو جزء بسيط ويمكن بدهن حلقتين. بالتأكيد اليوم نحتاج إلى تطوير قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، تقليص الاستثناءات الواسعة اللي موجودة فيه، وضع مدد، في مشكلة في المدد غير واضحة، اليوم بحاجة إلى مدد واضحة وملزمة لتزويد الصحفي بالمعلومة من سواء من الأطر الرسمية وحتى غير الرسمية. كما نحتاج إلى مراجعة النصوص اللي قد تؤدي إلى توقيف الصحفي، وهذا بنشوفه بشكل مستمر، هذا التوقيف اللي يتم بسبب رأي أو مادة مهنية. إيجاد توازن حقيقي بين حماية السمعة وحماية حق المجتمع في الرقابة والنقد. أيضا يجب وضع تشريع واضح للإعلان الحكومي. هذا التشريع يجب أن يضمن أولا توزيع هذا الإعلان وفق معايير مهنية، مش وفق رغبة المسؤول ادعموا الموقع الفلاني أو الصحيفة الفلانية، خلينا نحكيهم بالعربية الفصحى بالعربية العامية، وبعيدا عن المكافأة أو العقوبة السياسية، وهذا اللي أنا بقصده. يعني اليوم هنالك مكافأة وعقوبة سياسية تتم من خلال اختيار الموقع الأقرب للحكومة أو الصحيفة أو إلى آخره. بغض النظر، اليوم لا يمكن أن نطالب الصحفي بالدقة ونحجب عنه المعلومة بنفس الوقت ونقول والله أنت اللي قصرت، أو نتركه أسير للتسريبات وللمصادر الأخرى. وهذا اللي بيحصل اليوم، احنا بنشوف كثير من الصحفيين يتم اتهامهم مع العلم بأنه احنا ما أعطيناهم المعلومة الحقيقية الصحيحة، أعطيناها لسين أو صاد، وبالتالي هنالك صحفي مقرب وحبيب وهنالك صحفي بعيد ومعاقب. هذه القاعدة طول ما هي يعني بهذا الشكل لن تنتج صحافة حرة ولن تنتج خطاب رسمي حقيقي قادر على أن يشكل حالة ثقة ما بين المواطن وجسم الحكومة. الأحزاب عليها أن لا تنتظر وصول مشروع القانون لمراحله الأخيرة، بالعكس لازم اليوم يكون في بيانات تحمل هذه الهموم، تتحدث عن تفصيلات كبيرة، تطالب بأن يكون زي ما حكينا مظلة واحدة، المطلوب تشكيل فرق قانونية، تشكيل فرق إعلامية من خلال الأحزاب، تراجع كل تشريع أو كل مادة في هذه التشريعات السابقة وتضع مظلة جامعة ضمن قانون واحد يسمى قانون الإعلام الأردني لعام 2026، وتقدم فيه أوراق مكتوبة، ويكون لجنة التوجيه والإعلام هي المعنية والمسؤولة عن هذا المشروع.
1: هذا بالنسبة للموضوع التشريعي الذي أنت تتحدث فيه، وبحاجة إلى تنظيم عدة مثلا
0: ملفات.
1: قوانين وملفات وجعلها في مظلة واحدة. ولكن أنا أريد الآن أذهب إلى موضوع السياسات، ولابد أن يكون قبل السياسات لديكم آليات في موضوع الرقابة، وهذه الرقابة يمارسها المجلس كاملا وليس فقط اللجنة، وتحدثنا يمكن في حلقات سابقة عن آليات الرقابة الموجودة، ولكن أريد أن أنتقل إلى موضوع خصوصا رسم السياسات والمتابعات. يعني بمعنى أتحدث اليوم، نتحدث عن زيارات لجلالة الملك وحتى مثلا ولي العهد، ونتحدث عن توجيهات، يعني هذه كيف هذه الزيارات توصلنا إلى مرحلة أن تكون هذه ملفات لدى اللجنة؟ يعني اللجنة كيف تتعامل، يعني عندما يترأس حتى سمو ولي العهد اجتماع مجلس الوزراء ويكون هناك توجيهات في ملفات مختلفة، في متابعات مختلفة، في تنفيذ قضايا، كيف تجعل اللجنة هذه الأمور صوب يعني أعينها أو عينيها في موضوع الآن هذا ملف تحت المجهر ويريد أن يتحقق، وكيف نتعاون سواء كان أو نتشارك مع الحكومة في تنفيذ ومتابعة مثلا هذه الزيارات والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، وما الذي يجب أن تتخذ الحكومة من خطط تنفيذية؟
2: لا نستغرب من مبادرات وخطوات سيدي سمو ولي العهد في كثير من الملفات ورعايته لها ومباشرته العمل والتوجيه بها. وعندما بدأ اسم هذه اللجنة بالتوجيه الوطني، هو هذا ما كنا نعنيه، هو أن نلتقط كل رسالة يتم إرسالها عبر هذه المشاركات من خلال
1: التقطت فعلا.
2: نعم يتم جميل. نعم. وبالنسبة لكتلة عزم النيابية، أود أن أذكر بأن حزب عزم منذ العام الماضي أنشأ مركز دراسات استراتيجي متخصص بكل الملفات الوطنية والملفات السياسية، كمركز تنطلق منه كافة المقترحات وكافة الدراسات. وهذا يعتبر، يعني أنا أعتبره إنجاز في ظل مرحلة أولية لعمل الأحزاب، وهنالك مرتادين من منتسبي الحزب من الشباب والفتيات لهذا المركز. وأنا عن نفسي وجدت فرق كبير ما بين لغة الخطاب السياسي لدي أنا شخصيا في أول دورة واليوم. كنا نتحدث بشكل عشوائي، الآن نتحدث سياسة ونتحدث عمل حزبي.
1: يعني بدأ النائب يضع على سلم الأدلج النيابية والحزبية.
2: نعم، العمل
1: أصبح هناك المخرجات أفضل،
2: أصبح هنالك تنظيم لفكر النائب. خرجنا من إطار النائب الذي يمثل شريحة معينة ويؤدي خدمات معينة ويقوم بجزئية متواضعة رقابيا وتشريعيا، إلى أن ينطلق هذا النائب بكافة المجال بوعي أكبر وبسياسة وبفكر سياسي أكثر. يحتاج هذا الأمر لوقت، وتعتمد على قدرة هذا النائب أو هذا الشخص على التقاط كل ما هو مناسب لهذه الفترة ويتناسب مع المرحلة القادمة. أنا أرى بأن الإنسان لا يقتصر تفكيره على المرحلة التي هو فيها. نحن نرى برامج ونرى رسائل ملكية تخبرنا بما يتوجب علينا العمل عليه في فترة قادمة، ليست الفترة الحالية فقط. نحن باللجنة نتبنى كل موضوع يحتاج لجهد ويحتاج لتسليط الضوء إعلاميا عليه، سواء بمجلس النواب أو بالمجتمع، ونلاحظ برغم أن هنالك انتقادات ونوعا ما أحيانا هنالك نظرة سوداوية، لكن بمجرد أن أرى عدد المشاهدات يرتفع فأنا أعرف أن هنالك متابعة. إذن من ينتقد ومن يعجب ومن يستاء ومن يرضى، الجميع يتابع.
1: جميل.
2: فالمتابعة تؤكد الاهتمام، لذلك يجب أن يكون كل ما يصدر هو لائق ويؤدي رسالة ما.
1: جميل. دكتور فوزان، يعني أريد أن أنتقل لك، يعني في نفس السؤال وفي نفس الاتجاه، ولكن في الاتجاه التوازن الحزبي الذي هو سيشكل حتى في المرحلة القادمة المرجعية الكبرى، سواء للنائب أو حتى لمعظم منتسبي أو أعضاء مجلس النواب وحتى اللجان الموجودة بخلفيات حزبية كبيرة. ولكن كما أضافت سعادة النائب أروى الحجاية، أن النائب الآن أو حتى الحزب ليس هو قبل سنة، وليس نعم. هو كما قبل سنتين، وليس حتى الأمين العام
2: نعم.
1: كما هو قبل سنة أو قبل نعم. سنتين. فهناك يعني خبرة تراكمية تحصل، هناك يعني كثير من الأمور، ولكن هناك الأساس يكون في سعة أفق بشكل أكبر، وأيضا القضايا الوطنية بحاجة إلى بعد في الرؤية والنظر كيف نحدد المتطلبات الحالية اللازمة للوطن في أن يكون فيها هناك تقدم. سمو ولي العهد في الاجتماع تحدث ووجه الحكومة إلى مثلا للبناء على جهود جلالة الملك في أفاق مثلا سياسية واقتصادية في مختلف يعني دول العالم، وهذا تأكيد يعني على ترجمتها إلى خطط تنفيذية. هل الحزب مطالب الآن في حتى في موضوع التوجيه الوطني والإعلام، لأن كل ما يحدث هو عبارة عن محتوى إعلامي، فبالتالي نحن نتحدث عن هذا المحتوى الإعلامي، كيف الأحزاب أيضا تلتقط في نفس الوقت هذه التوجيهات والتي هي أيضا الأساس توجيهات الحكومات، وهذه أيضا تعتبر توجيهات لأحزاب إذا أردنا أن نلتقط بشكل صحيح وسليم. هل هناك التقاط لمثل هذه القضايا والبناء عليها وفق برامج كيف تنفذ وتخاطب الحكومة الأحزاب؟ نعم.
0: هذا السؤال بحرجني أنا، لأني أنا أمين عام حزب، لكن برضو المصداقية هي مهمة. يعني أنا كيف بشوف بصراحة، يعني
1: نحن نأخذ بعين الاعتبار أن الأحزاب ليست إلا في طور
0: نزلت. شوف أنا ما بدي أتحدث عن تجربتنا، احنا حزب ناشئ عن اندماج عدة احزاب، ولدينا امكانيات يمكن اكثر من كثير من الاحزاب على الارض. لدينا مدرسة حزبية، وعلى فكرة يعني للمصادفة يوم السبت عندنا برنامج تدريبي يعقده اعلامي مخضرم جدا على مستوى الوطن، وبالتالي لدينا خطة عمل متكاملة. واليوم نعد شباب المدرسة الحزبية اللي هم طاقات شبابية اقل من سن 35، سواء طلبة جامعات او متطوعين في مؤسسات مجتمع مدني كصندوق الملك عبد الله وجهات اخرى. وبالتالي نحن نصنع جيل قادر على قيادة المشهد الاعلامي والحزبي بالمستقبل. هذه تجربتنا كحزب، لكن انا اعتقد بانه الموضوع لن يقتصر على التغيير او على عزم او على مبادرة او على اي حزب من الاحزاب. الناس يزعلوا علينا يقولوا ما ذكرتنا، كل الاحزاب اليوم احزاب وطنية، وكلنا اليوم يعني ضمن مسار واحد وهدف واحد. لكن أنا باعتقادي بأنه الملفات يعني اللي تحمل أولوية كبيرة، والسؤال يطرح نفسه هل نحن نريد إعلام ليضم أو ينقل الأحزاب إلى المواطن، ولا بدنا إعلام يعني يصنع أحزاب على مقاس الشاشة، ولا بدنا أحزاب لا والله تصنع خطاب حقيقي برامجي حزبي. هذا السؤال،
1: هذا السؤال الإجابة أنتم تجاوبونه
0: 100%. وأنا هيني بدي أجاوب، إحنا اليوم في أمس الحاجة إلى الوصول إلى أحزاب برامجية قادرة على تغيير نظرة الناس وبناء جسور ثقة جديدة وبناء وعي وطني وحماية حق المواطن في الحصول على المعلومة الموثوقة، وبالتالي أيضا وصوله إلى برنامج الحزب أو أفكار الحزب أو أيديولوجية الحزب بمنتهى السهولة، وبالتالي يستطيع الحكم على أكثر الأحزاب مناسبة له أو أكثر الأحزاب قربا له أو أكثر الأحزاب التي تمثله. وهذا الموضوع بحاجة إلى وعي حزبي في داخل الأحزاب ذاتها، وبحاجة إلى تجنيد طاقاتها، وبحاجة إلى خطاب دعائي إعلامي. نتحدث عندما نتحدث مثلا عن ملفات زي المياه، الطاقة، النقل، مشروعات الكبرى، هذه كلها يجب أن يعرف المواطن فيها كل التفصيلات، الكلفة، مراحل التنفيذ، مصادر التمويل. هذه المعلومات يجب أن تكون عند الأحزاب. هل الأحزاب، وأنا كمان بديش أحمل الأحزاب كل زي ما بقول،
1: ولكن حق الحصول على المعلومة.
0: أيوة، نرجع، أنا بدي أرجعك لهذا الموضوع.
1: هل هناك مشكلة في الحصول على المعلومة؟
0: طبعا بالتأكيد هنالك مشكلة في الحصول على المعلومة. أنا مبارح كان لي مقال يتحدث عن وزير من الوزراء. أنا اجتمعت معه كحزب وفد، لن أذكره طبعا، وقدمنا ورقة موقف في عدد من الملفات وتركناه 90 يوم، 3 شهور، بناء على طلبه يعني، أو بناء على الحديث حول هذه الملفات. بعد 90 يوم قيمنا الحالة. الآن في كثير من المعلومات اللي طرحت من الوزارة مغلوطة أو غير دقيقة، خلينا نحكي. فطلبنا مرة ومرتين وثلاث، تزويدنا بأرقام ولم نحصل على الأرقام يعني. بالتالي لا أشوف يعني، أكون معك واضح يعني، يمكن النواب ذاتهم، إحنا تقول لي الأحزاب، النواب
1: طيب هل
0: النواب غير قادرين على الحصول على المعلومة.
1: هل هذا يتطلب خطوات متتالية لكيفية الحصول على المعلومة؟ لأن المعلومة جزء أو أساسي
0: المعلوماتي هو بيئة الأفضل للشائعة. البيئة الأفضل لإفشال مشروع المنظومة التشريع، وإحنا حكيناها في المقدمة، قلنا أنت ما بزبط إعلام بدون معلومة، وما بزبط إعلام بقاعدة مشتتة.
1: طيب.
0: يعني بدي أختم بس بها النقطة. اليوم إحنا إذا بحاجة إلى، ما بدنا نحمل كل الإثم للأحزاب ونقول الأحزاب هي مقصرة في استخدام التولز أدوات الإعلام لإيصال رسالتها. لا، الأحزاب عليها جهد وعليها مطلوب منها ملفات، ولكن
1: طيب
0: بذات
1: القوة. طيب دكتور فوزان، ما القوة التي يجب أن تستخدم الأحزاب في فرض ما تريده في قوة الحصول على المعلومة؟ أنت تشير إلى سعادة النائب، وأنا أريد أن أذهب إلى سعادة النائب، ولكن هذا السؤال مشترك أيضا. كيف يتم التنسيق سواء مع نواب حزبيين من نفس الحزب أو حتى من أحزاب أخرى تتماثل أو تلتقي وجهات النظر والبرامج في هذا الموضوع؟ ونحن يعني نحن في الأردن، لسنا في بلد آخر. نعم. هل يعني في مثل هذه القضايا مثلا، الحصول على المعلومة وسرعة الحصول على المعلومة، في قضية أن نتحدث ونحن نتحدث عن لجنة توجيه وطني، وأيضا أن غياب المعلومة سيكون هناك يعني بيئة خصبة للإشاعة، والإعلام هو من يحمل هذه الإشاعة، ونحن نتحدث عن فضاء مفتوح في الإعلام، لا نتحدث فقط عن إعلام رسمي، ونتحدث عن الفضاء مثلا إذا تحدثنا عن فيسبوك، فضاء هذا دولة أو قارة أو عالم بحد ذاته، فيه 1,700,000,000.
2: سؤال كبير ويحتاج إجابة يعني متعددة الأبعاد. موضوع الحصول على المعلومة، نحن في بلد يتميز بأن قطاعات الحكومية والوزارات، هناك ما هو عسكري وهناك ما هو مدني، وهناك من هو متخصص بأن يرسل معلومة، وهناك يمتنع عن إيصال المعلومة بموجب بروتوكولات معينة. فأنا كنائب أتحدث الآن بصفتي كنائب. طيب. وأمثل حزب، تمام سيدي. أنا كنائب، أدواتي المتاحة لاستخدامها للحصول على المعلومة ما هي؟ أدوات الرقابية، نعم، اللي هي الأسئلة النيابية، الاستفسارات الهاتفية إذا كان هنالك في تعاون. إذا ما في تعاون بينه وبين أي مسؤول ما رح يعطيني أي معلومة، تمام، وتبنى على العلاقة الشخصية. لكن أتحدث بما هو رسمي، أدواتي.
1: هل تشعرين أنه يجب أن يكون هناك تطوير؟
2: نعم نعم، إذا أنا بستخدم أدواتي الرقابية الرسمية واستخدم أدواتي الشخصية، إلا يعني وأحيانا بطريق الصدفة أو أحيانا بطريقة المودة أحصل على معلومة حتى وإن كانت رسمية.
1: نعم.
2: وأحيانا إعطاء المعلومة حسب الشخص الذي أمامي، هل هذا الشخص يليق بأن أخبره بهذه المعلومة؟ أصبح موضوع التقاط المعلومة أو الحصول عليها يحتاج إلى إبداع، ويحتاج إلى مواصفات معينة، ويحتاج إلى تقييم من جهة معينة أن هذا الشخص يستحق أن يحصل على هذه المعلومة أو لا. وهناك معلومات بطبيعتها توجه لفئات معينة أو لأفراد معينين وبشكل معين. فمشكلة الحصول على المعلومة موضوع كبير وتتعدد فيه الأطراف المعنية بتوفيره.
1: طيب.
2: قانون الحصول على المعلومة هو أي أمر
1: أقل وصول. نعم. نحن الأصل أن نتحدث سرعة الحصول على المعلومة وليس فقط
2: انتهى.
1: حق الحصول على المعلومة.
2: نعم.
1: هل نطالب يعني بمعنى أن يكون هناك سرعة في الحصول على المعلومة وانسيابية الحصول على المعلومة؟
2: لابد أن تكون مهما كان، إذا كانت المعلومة تتعلق بأمر أمني وطني أكيد هنالك ترتيبات معينة لا يجوز إطلاع أي أحد عليها، لكن نحن نتكلم عن المعلومة التي تمس الشارع وتمس المواطن وتمس مدى توجيه
1: حق المواطن في المعرفة.
2: نعم، هل
1: المواطن وحق الوطن أيضا في ضبط
2: صحة المعلومة ودقتها أحيانا تغير من اتجاه سلبي لتفكير مواطن. تعليق واحد لمواطن ممكن أن يكون فاهم لأمر ما بشكل خاطئ يسحب كافة التعليقات بعده على نفس المشهور بنفس الاتجاه وكأنها طاقة جذب، لكن عندما تكون المعلومة طيب دقيقة ويتم نشرها في موضوع معين ستجذب كافة التعليقات للاتجاه الصحيح.
1: طيب جميل، أنا أريد أن أتوجه بسؤال يعني سيكون مشترك هذا بينك وبين الدكتور فوزان. يعني هناك حالة وهذه الحالة أيضا نلمسها في الواقع الأردني أيضا، أن المزاج العام الذي يتحكم به السوشيال ميديا.
2: نعم.
1: يعني تكون هناك قضية تطرح يثار سؤال كما تحدثتي، وتصبح هناك التعليقات وتكثر وتقل وتزيد ويبنى عليها، ونصل إلى حالة من الغضب على مؤسسة من مؤسسات الدولة أو على مؤسسات الدولة كاملة
2: من مجرد
1: ما
2: تعليق.
1: المطلوب ما المطلوب سواء كان حزبيا، ونحن نتحدث الآن عن حالة حزبية جديدة في الأردن يجب أن يكون لها علاقة في كل تفاصيل الدولة الأردنية وفي إدارتها، ما المطلوب حتى يكون هناك ضبط، هذا ضبط موضوع السوشيال ميديا وخصوصا كيف تتعامل معه الأحزاب وأيضا حتى لجنة التوجيه الوطني. نعم. ونحن نتحدث عن توجيه وطني.
2: نعم.
1: يعني الآن هناك دور لكم أنتم كنواب ودور كأحزاب، ما الدور الذي ممكن أن تقومون فيه لضبط هذا المزاج العام في الشارع الأردني لينقلب بالإيجابية بدلا من السلبية؟
0: شوف سيدي، هسه الوسائل عديدة، يعني ممكن اقتراح مدونة مهنية مثلا بالتعاون مع نقابة الصحفيين تضمن عدالة الوصول للإعلام والتمييز بين التغطية المهنية والدعايات المدفوعة، لأنه كمان عدد كبير من اللي تفضلت فيه الإعلام المشوه على السوشيال ميديا هو إعلام مدفوع، وإحنا يعني مش ممكن ننكر هذا الكلام. يعني ممكن منح الأحزاب من خلال هذه المدونة مساحة مثلا عادلة وفق أنشطتها وفق برامجها، مش وفق علاقاتها الشخصية زي ما تفضلت سعادة النائب.
1: نعم.
0: مش وفق علاقاتها الشخصية مع الحكومة، قربها بعدها. ممكن أيضا يعني يكون في رفض من الأحزاب للتدخل في الاستقلال الصحفي. أنا بشوف ترى استقلال الصحافة يجب أن لا يكون أقل أهمية من استقلال القضاء بمنتهى الصراحة. يعني اليوم إحنا بحاجة إلى إعلام وطني حر قادر على إيصال المعلومة. شوف إحنا مش بنرجع نقول في عنا مشكلة رئيسية، المواطن ليش بيروح للسوشيال ميديا؟ ليش بيروح بيعمل سيرش وبيحصل على المعلومة من السوشيال ميديا اللي
2: ممكن اللي تكون خاطئة؟
0: إحنا نرجع نقول مكافحة الأخبار المضللة، طب ما عناش وسائل لمكافحتها. أنت قاعد تختار شخوص محددة، وأحيان كثير شخوص مع احترامي إلها
1: طيب.
0: غير مقبولة لدى الشارع، سواء كان إعلام رسمي أو حتى كان وسائل إعلام الخاص. يعني أنت بتزرق الخبر لسيم، خلينا نحكيها يم برضو بالمشرمة،
1: على بلاطة
0: أنت كإعلام رسمي بتزرق الخبر للإعلام الخاص سيمن الناس المرضي عنه، وهو روايته أصلا حتى وهي بقالب خاص روايته مشكوك فيها، لأنه
1: طيب.
0: كثير من الناس يعلم بأنه وبالتالي هو يستخدم السوشيال ميديا لإقناع الشارع في هذه الأخبار اللي مشكوك فيها، وحتى سواء كانت صحيحة أو ترى لو كانت حتى هذه الأخبار
1: طيب.
0: صحيحة تحمل نفس التضليل.
1: لماذا لا نتحدث عن صناعة، يعني صناعة إعلامية للأحزاب في السوشيال ميديا تتناول قضايا مختلفة وتثار على السوشيال ميديا؟
0: أول إشي بدك يا سيدي اللي حكيناه برضو في بداية الحلقة، أنت بحاجة إلى مظلة جامعة، بدك اليوم قانون موحد.
1: طيب.
0: تشريع. هلا التشريع وحده لا يكفي لأي شيء، تشريع هو البداية، حط تشريع بعد هيك أنت اليوم أصبح في عندك خطة عمل واضحة المعالم تستطيع من خلالها الانطلاق. جزء كبير من قضية الإعلام يقع، يعني بدي أقول لك بدك تيجي تحمل الذنب للمجلس النواب، ما في ذنب عليهم للأحزاب، يعني الذنب اليوم هو المتابعة. الذنب الكبير يقع على بصراحة يعني على الأجهزة الرسمية الإعلامية، لأنه اليوم جزء كبير من المسؤولية يقع على الإعلام.
1: هل المسؤولية الوطنية تحتم تقسيم المسؤولية بشكل كامل وموضوع المتابعة، أن يكون هناك يعني اهتمام كامل شامل لقضايا الدولة، وخصوصا أن يكون هناك انسجام مع توجهات الدولة بشكل كامل في قضايا كثيرة جدا. ما أريده هو أن أنتقل إلى سعادة النائب أروى الحجاية، خصوصا كيف تستطيعون أن تلتقطوا ملفات يكون لكم دور فيها في موضوع التوجيه الوطني، خصوصا عندما تطرح قضايا وهناك أيضا قضايا اجتماعية تطرح لها علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي. نتحدث عن موضوع مثلا تجارة إلكترونية، نتحدث عن مواقع مثلا تسحب زي ما بيقولوا مثلا فلوس الأردنيين إلى أهل

0: هذه الملفات تحتاج إلى توجيه وتسليط الضوء ودفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية حتى لهذه المواقع التي يعني تعتبر مواقع نصب واحتيال.
1: نعم.
0: يعني أين يكون نعم. هناك أولا خدمة المواطن، أن يكون هناك توضيح لمثل هذه المسائل، أن يكون هناك قانون، أن يكون هناك إجراءات. هذه مسألة وعبارة عن ثقب أسود
1: نعم.
0: تذهب فيه كثير من الأموال.
1: ملف هذه المواقع أو بعض القضايا التي تمس المجتمع،
0: تطبيقات تنشأ قال.
1: اشتغلنا عليها هذا العام.
0: جميل.
1: وبرئاسة لجنة الاقتصاد الرقمي برئاسة الزميل مؤيد علونه من حزب عزم، وتم البحث في موضوع المواقع الإباحية وإغلاقها، وصدر بعد ذلك من الحكومة قرار بأن يكون هنالك إغلاق للمواقع الإباحية. فهنا
0: هذه خطوة،
1: إذن هذا عملنا عليه ووصلنا نتيجة إذن واستكمالا.
0: جميل.
1: كان هنالك ترتيب مع لجان مشتركة.
0: جميل.
1: وأصبحنا نعمل عمل مشترك سواء لجان أو كتل لتبني قضايا مشتركة حتى يؤخذ الموضوع بأنه شمولي ولا يقتصر على حزب معين أو على فرد معين، وأن لا تكون هنالك عمل فردي بلجنة. يعني هنالك اللجان تعرف باسم رئيسها فقط وباقي الأعضاء ليس لهم أي وجود كما هي بعض الأحزاب، وهذا واضح في المجلس. نسعى لأن يكون هذا عمل مشترك حتى نأتي في مرحلة ما أن هذه الأحزاب بكافة تنوع هي تمثل رؤية الدولة، وهي تمثل رؤى التحديث التي تسعى لها الدولة. ونحن نتحدث عن دولة في هذه المرحلة وليس حكومة. فالعمل المشترك عندما يبدأ من مستوى لجان وبعدها كتل وبعدها أحزاب، فنحن نصل إلى الغاية الأسمى وهي توحيد كافة الرؤى.
0: طيب.
1: وكافة التطلعات لما يحقق أهداف الدولة.
0: جميل. طيب أريد أن أذهب لك دكتور فوزان. دكتور فوزان، إذا كانت السوشيال ميديا تصنع المزاج العام، لماذا لا يكون هناك توجه للأحزاب خصوصا في ملفات مختلفة، أو أن تتميز الأحزاب في ملفات تختلف عن ملفات مثلا أخرى وتشكل هي المزاج العام من خلال السوشيال ميديا، ويعتبر نوع من أنواع التوجيه الوطني، وخصوصا أن لماذا نحن دائما نريد أن نشعر بالضعف وبإلقاء اللائمة مثلا على جهات أخرى موجودة، بينما تستطيع الأحزاب أن تصنع محتوى قوي جدا على السوشيال ميديا، تستطيع أن توجه فيه الرأي العام إلى قضايا مهمة، وهذا فضاء مفتوح
2: سيدي، هو
0: وخصوصا إذا أردتم أن تكون هناك فاعلين مثلا في هذا الموضوع.
2: يعني شوف، أنا لا أعتقد أنه لا يوجد حزب اليوم بيستخدم كل وسائل الإعلام،
0: ولكن حجم التأثير نتحدث
2: السوشيال ميديا اليوم.
0: نعم.
2: وبيحاول اليوم، احنا مثلا عندنا اليوم لجنة إعلام، وعندنا اليوم حتى يعني قبل يومين صدرت موافقة يعني على إنشاء قناة رقمية.
0: جميل.
2: راح يطلقها الحزب خلال أيام، وراح يكون في عندنا برنامج بودكاست.
0: جميل.
2: أحد أيضا الإعلاميين المعروفين واللي إلهم برامج بودكاست اليوم هو راح يكون يقدمه. هذه الأدوات يعني أعتقد كل الأحزاب بدون يعني بدون استثناء براقب أنا الحدث وبشوف إنه بيستخدموا وسائل السوشيال ميديا. بس بنرجع نقول القضية هي مش قضية المعلومة العامة أو صنع إطار فكري وطني. إحنا اليوم نتحدث عن الأخبار بشكل رئيس، الأخبار والإشاعات يعني، وهذا اللي بيهم اليوم.
0: وهذا تصنع مزاج عام.
2: المعلومة. ما هذا الله ينور عليك، اليوم هذا اللي احنا بنحكيه، هذا ما يصنع المزاج العام. يعني الحزب اليوم، أي حزب مين من كان، لو يظل يقصد على رأس المواطن ليل نهار،
0: أو يعزف على
2: رأس المواطن ليل نهار، إذا ما في معلومة حقيقية دقيقة تميز فيها وأعطى. يعني شوف، في قضايا كثيرة اليوم بتطلع أنت ترند كحزب فيها.
0: نعم.
2: ليش بتطلع ترند؟ لأنك أنت اقتربت من المزاج العام في هذه القضية.
0: جميل.
2: يعني أنت اليوم ضربت على الوتر اللي هو بيحبه الشارع وبيحب يسمعه. إحنا هذا المزاج اللي بدنا نغيره. ليش تضطر أنت تستخدم وسائل ممكن يكون لا سمح الله فيها يعني أدوات غير صحيحة، غير وطنية، خارجية؟ في قضايا كثير خلال يمكن 60 يوم الماضية سمعنا عنها كلنا، بأنه في يعني مواقع إلكترونية من الخارج عمالها اليوم بتحكي في قضية بتدير المشهد سواء في اعتداءات إيران على المملكة الأردنية الهاشمية أو على المزاج العام في هذه القضية أو على حتى الحرب على قطاع غزة. وبديش أدخل في تفصيلات بس قلنا إحنا تابعنا هذه الأخبار. طيب ليش ما يكون في إعلام رسمي مسؤول؟ طيب ويكون سيدي إذا المعلومة توفرت حتى الأحزاب طيب. سيكون لديها منابر توصل فيها المعلومة بطريقة
0: أنت
2: صحيحة.
0: أنت تتحدث مثلا عن مكينة إعلامية قوية وتريد هذه المكينة الإعلامية بمعنى آخر ضخ قوي
2: طبعا
0: سواء كان بحاجة مالي أو إعلامي
2: سيدي
0: في
2: بحاجة
0: محتوى.
2: يعني بحاجة لا لا لا لا لا لا لا معلومة الأحزاب ما بدها تصنع معلومة.
0: جميل. طيب في هذا الإطار سعادة النائب وخصوصا أننا كنا نتحدث قبل قليل عن ترأس سمو الأمير يعني حسين في مجلس جلسة مجلس الوزراء وأيضا هذه التوجيهات عندما نتحدث عنها نتحدث عن توجيه جلالة الملك تحدثنا عنه في موضوع جهود جلالة الملك في فتح آفاق سياسية واقتصادية مع مختلف دول العالم وهذه يعني كيف سألنا كيف ممكن أن تشكل هذه أحد الملفات التي تتبناها اللجنة وأيضا النجاح الذي حققته مبادرات المجلس الوطني طبعا لتكنولوجيا المستقبل وفي مقدمها طبعا مركز الصحة الرقمية وتطبيق سند وهذه يعني أهمية البناء على نماذج حققت نجاحا يعني هناك نماذج أردنية حققت نجاح وأيضا موضوع النهوض بالقطاع السياحي وخصوصا أننا نشهد في المنطقة ما طبعا هذا الصراع الأمريكي الإيراني الموجود الذي طال كل المنطقة بشكل كامل وأثر على القطاع السياحي أثر على سلاسل التوريد فبالتالي هذه ملفات في موضوع التوجيه الوطني كيف ممكن أن تكون هناك المتابعة بشكل أكبر أو أن يتم الحديث حتى ولو في اللجنة أو حتى في الأحزاب التي أنتم فيها كيف ممكن أن نطور أدوات آليات عمل جديدة من خلال مشاريع قوانين أو من خلال تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب لتكون هذه اللجان أكثر فاعلية في موضوع الرقابة والتشريع وحتى رسم السياسات.
1: نعم أتمنى أن يكون لي حظ من الإطالة بالحديث قليلا. أعود لما انتهى به الأخ الكريم.
0: نعم.
1: المواطن لا يكتفي بمجرد الحصول على معلومة أو متابعة ما يأتي على مزاجه. من تجربتي خلال الشهر الماضي أو الأسبوعين المواطن يتتبع ما يراه بالميدان وما يلمسه على أرض الواقع وما يراه من إنجاز حقيقي. يعني لا عاد تنظير في محاضرة ولا عاد موقع إعلامي على السوشيال ميديا ولا
0: يريد نتائج المواطن.
1: المواطن يريد من يمثل هذا الحزب أمامه في الميدان. خلال زيارة واحدة لكذا موقع في الجنوب الأسبوع الماضي باسم كتلة عزم زرنا أكثر من موقع في البادية الجنوبية تغير كثير من فكر الناس هناك فيما يتعلق بالحزب. ليه؟ لأنه أنا جيت باسم هذا الحزب ويعلم أن الحزب لديه أدوات ليوصل رسالة هذا المواطن ويوصل وجع هذا المواطن وحاجته حيث أن العمل الجماعي هو الركيزة الأساسية لإيصال أي مظلمة أو أي حق. من خلال الزيارات الميدانية وما تتبعها من إرسال لهذه الزيارات بفيديو مصور على مواقع التواصل هنا أنا أوصلت الرسالة وهنا ما يبحث عنه المواطن من المعلومة. وصلتني أخذت رسالتي وصلتها بالأدوات اللي معك الأدوات الرقابية المسؤولة وأدوات السوشيال ميديا هنا أنا ممكن أقنع المواطن بأني أنا أوصل رسالته. نرجع لموضوع التقاط الرسائل الملكية والرسائل الوطنية في بعض الملفات
0: لولي العهد ولجلالة الملك.
1: هذه الرسائل لابد أن تصل المواطن في مكانه. ألا نكتفي فقط بأننا نحصل على المعلومة ونرسلها على السوشيال ميديا ونقنع المواطن فيها. المواطن في النهاية يجب أن يراها ويقتنع بها في الواقع وفي كل منطقة وفي كل جزء.
0: طيب.
1: فيما يتعلق بعمل الأحزاب على هذه الملفات هذا يحتاج لقناعة وإيمان حقيقي بأنني أنا كحزب أتبنى هذه الملفات ولا أكتفي في الشو أو الاستعراض في بداية أي ملف وتركه وإنما العمل عليه حتى الوصول إلى الأهداف المراد بها هذه الرسالة أو هذا الإجراء الذي تم إرساله من خلال الاجتماعات أو الرسالات الملكية.
0: جميل. طيب دكتور فوزان يعني سمو ولي العهد تحدث عن موضوع البناء على بمعنى تجارب ناجحة، وهذه التجارب الناجحة يعني المطلوب توسعتها وأيضا تسخير التكنولوجيا في تحسين الخدمات المقدمة سواء للمواطن الأردني بشكل كامل. لأن الآن إذا أردنا أن نخصص ونذهب حتى نكون أكثر عمقا، كيف يمكن أن تبني برامجها الأحزاب في التقاط هذا التوجيه أو هذه الرسالة في موضوع البناء على تجارب نجحت، حتى نقدم تجارب جديدة ناجحة بناء على ما تم نجاحه فيها. ونحن نتحدث أيضا ونقول أن الحزب يفكر بعقل حكومة.
2: طبعا بالتأكيد، يعني طبعا سمو ولي العهد كانت إشاراته واضحة سواء على الحكومة أو للأحزاب ولكل المؤسسات الوطنية التي تتقاطع عملها أيضا مع الحكومة،
0: وهذا يعتبر توجيه وطني.
2: طبعا بالتأكيد هي رسالة، هي رسالة واضحة اليوم، رسالة وخطة عمل. اليوم يعني مطلوب البناء على الإنجاز الوطني بكل المجالات وأحدها الإعلام. اليوم الأحزاب مطلوب منها زي ما تفضلت سعادة النائب أن تخرج من أن تخرج قياداتها من مكاتبها، أن تتشابك وتتقاطع مع مؤسسات المجتمع المدني،
0: مع
2: الفئات الشعبية، مع المواطن، أن تزور البوادي، الأرياف، الأغوار، أن تستمع إلى هموم الوطن، إلى هموم المواطن، أن يكون لديك زي ما تفضلت قبل قليل، يعني كنت تتحدث حتى عن تجربة، يعني عن تجربة بعض الأحزاب، هل تستطيع يعني أن تشكل قوة ضغط؟ نعم ممكن، ممكن أن تشكل حكومة ظل. حتى الأحزاب اللي خارج المجلس ممكن أن تكون حكومة ظل من خلال برامج حقيقية واقعية منطقية قابلة للتطبيق، تحمل أفكار هذا الحزب وخططه. نعم. في كافة المجالات، في المجال الاقتصادي، الثقافي، السياحي، مجال الإعلام هو جزء، حديثنا اليوم هو جزء من برنامج. نعم. حزبين اللي قاعدين بنطرحه. فبالتالي عندما تشتبك هذه الأحزاب بشكل إيجابي مع قضايا المواطن والوطن تستطيع أن تقترب من القواعد الشعبية وتحقيق ثقة مع الشارع. هذا كمان بحاجة إلى تعاون من قبل السلطة التنفيذية، من قبل الحكومة.
1: نعم.
2: أنا اليوم كحزب خليني أقول لك، طبعا شوف أنت هي الحكومة ما راح تتعاون مع القاعد.
1: نعم.
2: يعني إحنا أطلقنا مبادرة حوار التغيير مع صناع القرار، وبذات التوقيت قبل أسبوعين، هاي أطلقت قبل 3 شهور، اجتمعنا لغاية الآن مع 13 معالي وزير.
0: جميل.
2: ولدينا اجتماع الرقم 14 هذا الأسبوع القادم، قدمنا ورقة موقف جزء من برنامجنا في كل قطاع وكل وزارة. راح يكون في عنا بعد أسبوعين بدء نشاط مختلف، يمكن بده يمشي هو صحيح بارالل يعني بشكل موازي.
0: طيب.
2: لكن هو اليوم لنقل هذه الملفات للمواطن، شو قدمنا لوزير مثلا الصناعة، شو قدمنا لوزير الصحة، شو قدمنا، وين وصلنا، وهل هنالك هموم حقيقية أو مشاكل أو تحديات بالمنطقة اللي احنا بنزورها اليوم نستطيع أن نقدمها للمسؤول.
0: جميل.
2: هذا التقاطع المباشر ووجودك في الشارع هو اللي يحقق.
0: دكتور فوزان، أنا يعني كإعلامي أريد أول، هناك تساؤلات يعني ليس فقط من وجهة نظر إعلامية، ولكن هناك تساؤلات في موضوع الاختلافات الحزبية الموجودة. بمعنى آخر أنا لا يجب أن أنظر إلى الأحزاب كلها على أنها حزب واحد، وإلا فلتكن حزبا واحدا.
2: شو معنى التعددية؟
0: فبالتالي التعددية أن يكون هناك برامج مختلفة. أنا ما السؤال هنا المطروح، هل مثلا الضريبة مثال أطرح على ذلك، هناك وجهات نظر وأيضا ملفات تحملها الأحزاب تختلف، هناك من يريد أن يطبق ضريبة تصاعدية، هناك من يريد أن يطبق يعفي فئة بدون فئة، هناك من يريد أن ينظر كيف إلى القطاع الصناعي، إلى القطاع التجاري. يعني هذه اختلافات لابد أن يكون هناك يعني لها رؤية ويكون هناك دراسات تخدم هذه الدراسات. كيف يمكن أن تتعاون الحكومة في موضوع عندما تحدث عن تعاون، إذا كنا نتحدث عن حكومة هي تعمل وفق برامج لديها، والحزب لديه برنامج سواء كان في الضريبة سواء كان في الاستثمار سواء كان في هاي الحالة، ألا نحتاج حتى نكون يعني منصفين أكثر باب التعاون الذي نطرقه لابد أن نبحث عن مصطلح مفتاح. آخر
2: مفتاح هو الحوار سيدي.
0: أنا عارف
2: لوين بدك توصل. نعم. سيدي، ومفتاح النجاح في إيجاد برامج حقيقية زي ما تفضلت هسه في تعددية. أكيد اللي بيملكوا عزم من أفكار لا لا يعني مش بالضرورة يشابه ما يملك قيادات أو لجان فنية في حزب التغيير، مع إنه القضايا واحدة والتحديات
0: هي تخدم الوطن في النهاية.
2: نعم وبالتالي وأنا كمان يعني بدي أبرر إنه هذا سؤال مبرر للحكومة بأنه هل تستطيع الحكومة أن تتعاطى مع حزب بأيدولوجية وخطة وبرنامج
0: دون الآخر؟ لدينا 30 حزب دكتور.
2: الحل هو سيدي هم بتناقص كبير يعني خلال أيام لكن المهم سيدي المهم بأن مش مهم العدد، المهم أن المهم هو الحوار. يعني إحنا اليوم الحوار غائب ما بين السلطة التنفيذية وما بين السلطة التشريعية. يعني
3: فما بالك
2: ما بين الأحزاب والحكومة. اليوم يعني حتى التغزل اللي حصل من يعني من الحكومة بأن الأحزاب سيكون لها، ترى هذا مش شيء يعني صحي أنا بشوفه. نعم. أن يكون لها مقاعد ومش بهذه الطريقة، هنالك عمل حقيقي. إحنا طلعنا وشفنا التجربة الأوروبية، شفنا التجربة الهولندية، وشفنا تجربة النمسا، واليوم إحنا نغار على هذا الوطن. طيب. والوطن يستحق أن يكون هنالك حكومات، نصل إلى حكومات برلمانية حزبية برامجية حقيقة.
0: جميل ما تفضلتم به ضيفي هنا يعني في الاستوديو. نحن يدركنا الوقت وكنا نريد أن نذهب إلى ملفات يعني خارجية وكيف ممكن أن تتعامل معها سواء لجنة التوجيه الوطني أو حتى هذه
1: نعم
0: الملفات.
1: نعم إذا بدك تنهي بس شيء أخير أنا بدي أتكلم فيه
0: قبل النهاية.
1: نعم ختامها مسك. نعم. هذا الموضوع يحتاج لأكثر من حلقة ولأكثر من ساعات ويستحق بأن يكون له أكثر من لقاء.
0: يعني الحوار فيه يثري.
1: نعم. ونحن نلتقط رسائل ونرسلها، لكن نرغب جميل. بأن نرسلها بالطريقة التي جميل. يجب أن تصل للمواطن بشكلها الصحيح. التوجيه الوطني هو حماية للرواية الأردنية، والرواية الأردنية تتعلق بكل ما هو ضمن هذا الوطن ويواجه كل ما هو يعتبر عدو لحدود هذا الوطن. هنالك ملفات لابد من التعاطي معها باستمرار لمواجهة خطاب الكراهية ومواجهة أي تحدي يسيء لأي شيء متعلق بالنسيج المجتمعي والأمن المجتمعي، ومواجهة دائما تحصين الجبهة الداخلية هو الهدف الأسمى والأقوى والأول لكافة القطاعات سواء أحزاب أو نواب أو حكومة أو مواطنين. دائما غايتنا هي تحصين الجبهة الداخلية وهو ما نسعى له في التقاط أي رسالة. أكرر بأن وعي المواطن بالوعي السياسي الفاهم لمعنى رؤى التحديث السياسي هو ما يجب أن نعمل عليه. هنالك مواطنين لا يعلمون لليوم ما معنى رؤى التحديث السياسي وهي ما يندرج تحت ما تحدثنا فيه اليوم
0: من
1: نعم الأحزاب. الأحزاب هي التحديث السياسي. إذا وصلنا الوعي السياسي وصلنا لكل أنواع الوعي.
0: أشكرك سعادة النائب على هذا الحديث، وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل أكيد. يعني لك أنت رئيسة كتلة عزم في نعم. مجلس النواب وأيضا عضو لجنة التوجيه الوطني والإعلام عضو مجلس النواب أروى الحجاية، شكرا جزيلا لك. وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور فوزان البقور العبادي أيضا أمين عام حزب التغيير، شكرا جزيلا لك. مستمعين الكرام هذه تحياتي لكم وشكر الجزيل لكم على متابعة هذه الحلقة من برنامج اللقاء المفتوح، برنامجكم الحواري شؤون سياسية وبرلمانية. هذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، ولكم مني مزيد العجار ما محدثكم كل التقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر.
4: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
1: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: وشو اللي وداك على الغنم يا غبران وبعدها الطيارات تحوم بالسماء؟
2: هو احنا لينا رزقة غير الغنم يا عوفة؟
1: انت وقعت على يدك؟
2: رميت حالي عن ضرب الطيارة، بس ما تخافي ايدي ما فيها شيء. خايف علي يا عوفة؟
1: لا عاد اخاف عمين يا منازل، اذا ما خفت عليك سلامتك يا بعد قلبي.
2: انا ودي كمان تخافي على مالنا شوي.

0: مرسال الشيخ ذياب العوران يقول إن الطيارات هدت دور كثيرة في الطفيلة.
1: إحنا جهزنا الرشاشات لكن ما مرت فوقنا ولا طيارة.
2: وش وراك يا جعفر؟
3: الأتراك وصلوا لتواني وعابور، وإذا استمروا بحركتهم يباتون الليلة بالحرير.
0: يا سيدي مهدوا لحركتهم بضربة الطيران.
2: نستحكم بالرشادية الحين ما يجينا الأمداد من القويرة.
3: اللي انهزموا من الليتواني يقولون إنه أغلب الجنود الترك شقر.
2: معهم ألمان ونمساويين؟
1: نعم سيدي.
2: جهز رشاشين حماية إلى الحركة يا صبحي، وشيلوا الباقي على الدواب.
4: طولت العمر إليك يا والدي. دفننا أكثر من 30 شهيد في مقبرة البقيع وللحين يدفنوا.
5: الله يرحم، الله يرحمهم ويويهم الجنة إن شاء الله.
4: آمين.
5: شد أقول، جبتوا البنادق من عند كركور؟
6: تقاسموهن بدكانته مع ذخيرتهم.
4: شيخ دياب، احنا لازم نغير مكاننا. إذا رجعت الطيارات أول ما تضرب تضرب القلعة.
5: زين يا زكافنتي، لا عاد خليهم يسبقونا على درب الحسن.
4: أبشر يا أبوي، امشي يا لافي.
6: الحمد لله على سلامتك يا أستاذ عصام.
7: الله يسلمك أخي، الله يسلمك.
5: أستاذ عصام، قالوا لي طلابك سلموا.
7: صحيح شيخنا، بس المدرسة كلها انهدمت، ما بقي منها إلا السور اللي حماني أنا وطلابي.

0: منو قال ليك يا حوض؟
1: مرشد لفة من عبور.
0: وش يقول؟
1: طوابير ومعها مدافعها ومعها رشاشاتها.
2: وين طريقها؟ علينا؟
1: احنا ببوز المدفع ترى يا عامر، قبل ما يصلوا الطفيلة يقشونا بدربه.
3: عوض يا عوض يا عوض يا عوض.
1: اعلامك يا سعدة.
3: اربحان يا عوض، اربحان ببيتنا. مصرينه انا شفته بعيني يا عوض، طلعت من بطنه.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وكيف وصلكم ومصارينه طلعت من بطنه؟
3: جابوه عيال رداد شايلينه حفرته.
1: عامر تعال معي جاي بسرعة.
0: يلا

0: ما لزنا على الوعر الا لو عر منه. سوقي سوقي الحمير ورا البعير.
1: متى نصل وادي عربه؟
0: اسمعي اسمعي يا حمده، شيلي عود الحطب اللي قدامك هذاك وحطيه على ظهر البهيم.
1: واش ودك بالحطب؟ يسق الحمل الحمار.
0: قبل غيبت الشمس ننزل بهضبه الرويحه، نشعل النار ونتدفى وننام هناك، والصبح نكمل دربنا على بير مذكور. يا الله

0: يا سعدة يا سعدة بسرعة، زيدي حطب على النار وحمل ميسم.
1: بطنه مسطوح، وين بدك تكويه؟
2: خلاص يا عوض بلاها.
0: مات؟
2: مات وبرد، الله يرحمه.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يعوض على أهله.
1: عامر عينكو يا سعدة؟
3: خير يا أم علامكي؟ وعوض هار؟
0: يه عسى ما صار شي لمنازل.
1: منازل ما صار له شي، قدوا إياكو تيجيو على البيت.

0: عليكم يا نشام.
1: الناس هجت يا عمي،
2: كل واحد شال اللي يقدر عليه ورحل.
3: اي وين بدهم يرحلوا؟
0: على الغور يا زكي يا فندي، حتى يبعدوا عن وجه الترك.
4: اذا الاتراك دخلوا الطفيله لك بتكون مصيبه.
3: شيخ ذياب اعطينا رايك، احنا 6-7 عساكر بسرايا الطفيله.
0: ما بيها راي، انا مطلع من الطفيله غير على القبر.
1: من غير شر، من غير شر، طال عمرك.
2: الله يعطيك.

0: اسمعوني يا اخوان، اهدوا اهدوا واسمعوني.
1: قول قول يا عم منازل.
2: اسمعوا منازل يا اخوان،
0: الترك وصلوا للحرير.
2: وش؟
0: معقول؟ واللي واجهوهم من خيالتنا ما صمدوا.
2: لا حول ولا قوة.
0: رحمة الله عليهم.
3: ايه رحمة الله عليهم. عندي بالبيت شهيد منهم، ندفنه بكره.
0: لا تدفنوا الليله يا عوض، واحنا من باكر الصبح رحيل.
1: وين بدك ايانا نرحل يا عم؟
0: على الغور، مثلنا مثل هالطفايله اللي رحلوا بعوايلهم وحلالهم وقش.

0: عدوات الحال، كنك يا ابو زيد ما غزيت.
1: الغور بعيدة من هان يما،
0: الحس اقرب منها يما.
1: ويقولوا دربها وعر،
0: كل الوعر ولا مصيبة الترك.

0: حضرت مارشال.
1: قول جمال باشا.
0: لم نواجه صعوبة على طريق طفيلة.
1: نعم نعم، نحن وصلنا أكبر من طابور ألماني.
0: أوه، ليت حامد فخري باشا عاش حتى يضع السيف في ركاب طفايلة كما وعد.
1: دع رجالنا يرتهون هذا مساء على طريق طفيلة، في صباح نحن سنقوم بضربة بالطيران.

0: المقبرة بعيدة يا عوض، كيف بدنا نشيله بهالليل؟
1: يا عامر يا غبران، بمعركة حد الدقيق دفننا شهدانا بمكان ما لقيناهم ميتين.
0: وين الفاس يا غزوة؟
2: ضبيتها بالعدود.
0: طلعيها يلا يا رجال، نحفر له

0: جنيداب إعمار بجنيداب.
1: والله دور بالطفيلة كلها، إذا لقيت رخص اشتري.
2: كركور يا كركور حبيبي، أعطيني كل رصاص البنادق الألماني اللي عندك. تحرك،
0: شوفت عينك، شوفت عينك إسام أفندي، محل فادي ما في ولا شيء. أنا بده يرحل هذا وهذا، بطلب جنيه ذهب حق أحمد.
2: ترحل؟ لك وين بدك ترحل؟
0: ما الناس كله بنزل على الغور. تعال انت، تعال، وين رايحة بالحمار؟
1: قلت لك بجنيه ذهب صامت.
0: دايب خلص، خدي هذا جنيه واعطينا حمار.
2: طيارة، لك طيارة، احتموا، لك اهربوا.
0: وين بيروح؟ تعال، هات حمار هون، دخلوا جوا محل.

0: كنتم مع حد الدقيق.
1: يا عيال ترى انتم فخر الطفيله، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

0: من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الخميس الخامس من ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة، الموافق 17 من أيلول لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نتذكر في هذه الدقائق المعدودة التي نسأل الله عز وجل أن تكون شاهدة لنا يوم القيامة وألا تكون شاهدة علينا،

0: نتذكر فيها قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أخبر الله تبارك وتعالى أنه سيبتلي عباده بأمور منها الخوف وعدم الأمن والجوع لقلة الغذاء ونقص في أموالهم بل في أنفسهم بفقد قريب أو عزيز. وكذلك فإن الله مبتليهم بنقص الثمرات لقلة المطر أو الآفات التي تجتاح بساتينهم. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبشر الصابرين منهم بأن جزاءهم من الله على صبرهم صلوات، بمعنى رحمات خاصة، فلا ينبغي للعاقل أن يغفل عن ذلك. أيها الأحبة، لو نظرنا في سيرة الصالحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، انظر ماذا أصابهم وماذا حل بهم وكيف صبروا، لتتعلم منهم الرجولة والبطولة والعزة والكرامة والشرف. أما عليك أن تتذكر أيضا أنه إذا ضاقت بك الأمور فعليك بما أرشد إليه ربنا عز وجل عندما قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فتقوى الله هي سبيل الفرج، وبتقوى الله تعالى تنحل العقد ويتيسر الحال. وأما من لم يصبر على البلاء فلجأ إلى ما لا تحمد عاقبته، كسرقة أو نهب أو قتل للناس أو لنفسه، فإن هذا الشخص لم ينفع نفسه ولم يكرمها، بل حاله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإن قتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق هو أكبر ذنب يقترفه العبد بعد الكفر والعياذ بالله. وقاتل نفسه يستحق عذاب الله الشديد إن لم يغفر الله عز وجل له. فالانتحار أيها الأحبة ليس حل للمشاكل وليس بابا من أبواب الفرج. فاختر الصبر على البلاء لله تعالى، فإن في الصبر خيرا وثوابا عظيما. والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
2: ومهما تعاظمت الأحداث واشتدت، أقولها قولا واحدا: هنا رجال مصنع الحسين درعا مهيبا. فهذه الأرض المباركة ولادت الأحرار والشباب الأردني، وأولهم الحسين ابني وابنكم، جند لهذا الوطن. واليوم نقف أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في غزة الصامدون، ونقول لهم: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا. وقفة الأخ مع أخي، وسنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية، كما لن نقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية. فموقف الأردنيين راسخ لا يلين تماماً كوطنهم.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك والرئيس الفرنسي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ويشهدان اتفاقية تعاون دفاعي بين البلدين. جلالة الملك والرئيس الفرنسي يشهدان توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين البلدين. مجلس الوزراء يقر مشروعات قوانين وأنظمة وقرارات تتعلق بالناقل الوطني للمياه وأمن الطاقة ودعم المزارعين. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عقد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباحثات بقصر الإنفاليد في باريس، تناولت العلاقات الوثيقة والممتدة بين البلدين الصديقين. وأكد جلالة الملك أهمية الشراكة بين الأردن وفرنسا في مجالات حيوية، لافتا إلى أن توقيع البلدين اتفاقية تعاون دفاعي خلال هذه الزيارة يبني على التنسيق المستمر للحفاظ على أمنهما المشترك وجهود تحقيق الاستقرار الإقليمي. وشكر جلالته فرنسا والرئيس ماكرون على استضافة جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة حول سبل دعم الجيش اللبناني، مؤكدا أهمية إدامة التنسيق مع الدول والمنظمات الدولية الشريكة في هذا الإطار. وبالحديث عن الأوضاع في المنطقة، شدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة، مؤكدا أهمية احترام سيادة الدول العربية والعمل على ضمان أمنها. من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي دعم بلاده لما يتخذه الأردن من إجراءات للحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه، مثمنا مساعي المملكة لتحقيق السلام في الإقليم. وشهد الزعيمان على هامش اللقاء توقيع حكومتي البلدين على اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع بين الأردن وفرنسا، والتي تعكس التزام البلدين بمواصلة تعميق شراكتهما الدفاعية وتوفر إطارا شاملا لتنظيم مختلف أوجه التعاون في هذا المجال بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز إسهام الأردن وفرنسا المشترك في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. قال جلالة الملك عبد الله الثاني إنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية الراسخة وتعزيز التنسيق المستمر بين الأردن وفرنسا. وأضاف جلالة الملك عبر منصة إكس أن اللقاء شهد توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين البلدين. وأشار جلالته إلى عقد لقاء مع الرئيس اللبناني جوزيف عون جرى خلاله التأكيد على أهمية استضافة العاصمة الفرنسية باريس لاجتماعات العقبة الهادفة إلى دعم الجيش اللبناني. وأكد جلالة الملك خلال اللقاء أهمية مواصلة دعم الجيش اللبناني بما يسهم في تعزيز قدراته ودعم أمن واستقرار لبنان. هذا وركز اللقاء الثلاثي الذي جمع جلالة الملك عبد الله الثاني مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون واللبناني العماد جوزيف عون في باريس اليوم على آليات رفع مستوى التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وبحث اللقاء أهمية استضافة فرنسا للجولة الجديدة من مبادرة اجتماعات العقبة والتي تبحث سبل دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتمكينهما من الاطلاع بمهامهم في الحفاظ على أمن اللبنانيين وسلامتهم. كما تطرق اللقاء إلى التصعيد الإقليمي الخطير الذي إذ أكد الزعماء ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تعيد للمنطقة استقرارها. وتم بحث مجمل التطورات في غزة والضفة الغربية والقدس. أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان
مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2026، كما وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بالبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتضمن منح المشروع مجموعة من التسهيلات والإعفاءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة المخصصات المالية المرصودة لشراء الحبوب البلدية من محصولي القمح والشعير من إنتاج الموسم الزراعي لتصبح 59 مليون دينار بدلا من 45 مليون دينار. وعلى صعيد استدامة أمن التزود بالسلع والمواد الأساسية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الإجراءات لمعالجة التحديات التشغيلية التي تواجه منظومة الموانئ وسلاسل الإمداد في المملكة. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد بقيمة 110 مليون يورو، وذلك لتنفيذ برنامج متعدد القطاعات من خلال الموازنة العامة لدعم برامج التحديث الاقتصادي والاجتماعي. وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء حل مجلس إدارة غرف التجارة اعتبارا من تاريخ 27 من أيلول الحالي تمهيدا لإجراء الانتخابات وفقا لأحكام التشريعات الناظمة. في الضفة الغربية، استكملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرح كامل الوحدات الاستعمارية المقررة ضمن المشروع الاستعماري المعروف باسم E1 المقام بين القدس ومستوطنة معالي أوديم، في خطوة تؤكد أن حكومة الاحتلال ماضية في فرض أمر واقع استعماري على الأرض في تحد واضح للمجتمع الدولي وللمواقف والقرارات الدولية الرافضة للاستيطان. بحثت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان برئاسة العين مازن دروزة خلال لقائها اليوم مع سفير الكرسي الرسولي الفاتيكان لدى المملكة رئيس الأساقفة جوفاني بيترو آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في القدس وحماية المقدسات والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني. وثمن العين دروزة مواقف الكرسي الرسولي الداعمة للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، مشيدا بمتانة العلاقات بين الأردن والفاتيكان ومواقف البابا لون الرابع عشر الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا ثبات موقف الأردن اتجاه القضية الفلسطينية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وعلى رأسها حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على هويتها ووضعها التاريخي والقانوني انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها. من جانبه، أشار السفير دال واتزو إلى أهمية مواصلة الحوار والتنسيق مع الأردن بشأن قضايا السلام والاستقرار، مشيدا بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم السلام والحوار والتفاهم وباستمرار الأردن في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا اليوم ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق. نهاية نشرة الإخبارية، لكم تحيات الزملاء مرزوق العويمر من
التحرير، ومن الهندسة الإذاعية ليث شلول وعبد العزيز العبابنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
1: أيها الجيش من كثار

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 17 من أيلول.

0: في مثل هذا اليوم 17 من أيلول من عام 1948 اغتيل الكونت برنادوت الوسيط الدولي المبتعث من هيئة الأمم المتحدة إلى فلسطين، اغتيل على يد عصابة شتيرن الصهيونية في القدس. وكان الكونت برنادوت قد عبر في أكثر من موقف عن تأييده للحقوق العربية في فلسطين. في مثل هذا اليوم 17 من أيلول من عام 1948 أخذت كتيبة المشاة السابعة مواقعها بدلا من كتيبة المشاة الخامسة في منطقة بدو والنبي صموئيل شمال القدس لتجاور الكتيبة السادسة ولتحل محل الكتيبة الثالثة التي انتقلت إلى منطقة خربثة. في 17 أيلول 1959 تم تشكيل قيادة فرقة حربية هيكلية، ولكن بدون أي تشكيلات حينها، وكانت قد ألغيت قيادة الفرقة في نهاية عام 1957. في مثل هذا اليوم 17 من أيلول من عام 1968 وبعد معركة الانتصار الكبير في الكرامة الخالدة، شهدت الجبهة الأردنية اشتباكا واسعا بطول 2 كيلومتر على طول نهر الأردن عند جسر الملك الحسين، وردت قواتنا بقصف معاكس، ومن ثم فتح العدو نيرانه على واجهتنا الشمالية بإطلاق نار المدفعية من هضبة الجولان، وردت قواتنا بالمثل، ولم تقع أي إصابات في قواتنا في كلا الاشتباكين.
1: من ذاكرة الجيش.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تحت المجهر. مستمعينا الكرام، حياكم الله عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج تحت المجهر. في مؤشر إيجابي على تطور البيئة الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا، قال تقرير التنمية في العالم إنه الأردن إلى جانب مصر والمغرب مراكز إقليمية لتصدير الخدمات مع إمكانات قوية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في رفع الإنتاجية وتوسيع الخدمات القائمة على المعرفة، مشيرة إلى أن ذلك يستند إلى ما بناه الأردن بالفعل. التقرير التنمي الذي أطلق في عمان أشار إلى أن الأردن يدخل عصر الذكاء الاصطناعي بنقاط قوة مهمة تشمل أجندة إصلاح واضحة وقاعدة رقمية قوية ورقمنة أكثر من 85% من الخدمات الحكومية، إلى جانب تاريخ راسخ في ريادة الأعمال التكنولوجية. هذا شيء مطمئن على فكرة ومبشر، وممكن البناء عليه لأنه تسارع كبير في هذه الصناعة وفي الذكاء الاصطناعي وفي كل هذه التطبيقات التكنولوجية، فالأردن مستعد لذلك وهذا شيء ممتاز جدا. لكن نريد أن نتحدث أكثر عن مخرجات هذا التقرير مع الأستاذ الدكتور علي الروضان، خبير واستشاري في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور، نتشرف فيك دائما.
1: شكرا لك أستاذ سمير.
0: الأردن لديه أكثر من 85% من الخدمات الحكومية مرقمنة، في أي قطاع سيكون هناك فرص لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع برأيك؟
1: نعم طبعا، برأيي أنا بشوف أنه بما أنه إحنا تقريبا حاليا حسب التقرير وحسب ما بنشوف من قطاعات مرقمنة أن تقريبا أكثر من 85% من الخدمات المرقمنة، يعني ممكن يكون قطاع الخدمات الحكومية والقطاع الأكبر راح يكون له الحصة الأكبر من عملية التطور السريع. كمان بالإضافة لهيك بنشوف القطاعات اللي لها عملاء كثار أو شبكة كبيرة من العملاء مثل قطاعات البنوك والاتصالات، كمان في فرص لنا كبيرة في التعليم والصحة وغيرها من القطاعات. بس في من النقاط المهمة دائما إحنا الرقمنة عامل مهم ومن الشغلات الضرورية، بس دائما إحنا كمان لازم نركز على البيانات، إنه البيانات دائما تكون عندنا دقيقة محدثة وربط الأنظمة ببعضها البعض، وبناء عليه إحنا بتزيد عملية الإنتاجية لهذه الخدمات.
0: نعم، نعود للموضوع التقرير دكتور، وتقرير بنك الدولي تحدث أن الأردن يدخل عصرا الذكاء الاصطناعي بنقاط قوة. أول شيء يعني قديش أنت بتقيم هذا التقرير كأستاذ واستشاري في هذا الموضوع، قديش مهم مثل هذا التقييم، وأيضا برأيك شو أبرز نقاط القوة اللي بنملكها اليوم واللي يمكن هذه المؤشرات اللي جعلت هذا التقرير يصنف الأردن بهذه الطريقة؟
1: يعني عندنا إحنا شباب وكفاءات في البرمجة والذكاء الاصطناعي.

0: في عندنا كمان جامعات وشركات عندها خبرة تقنية نقدر نبني عليها. وكمان من الشغلات أو نقاط القوة اللي بشوفها مهمة عندنا هو إنه إحنا في عندنا اتجاه وطني واضح، رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وكمان في عندنا خارطة طريق تحديث القطاع العام. يعني والمهم إنه هذا الاتجاه يتحول أوليات تنفيذية ومسؤوليات واضحة داخل المؤسسة. هاي هي الخطوة اللي إحنا لازم نقوم فيها بالاتجاه المقابل. وإنه كمان من الشغلات اللي إحنا مهمة موجودة عندنا هي اللغة العربية. طبعاً يعني اللغة العربية هي فرصة كبيرة إلنا، ممكن تفهمنا الاحتياجات المنطقة، وأي تطبيق ناجح بالوقت الحالي لازم يفهم لغة المستخدم وخلينا نحكي سياق المؤسسة وإجراءاتها الموجودة.
1: نعم. كمان التقرير أشار لشيء، موضوع تدريب أكثر من 12 ألف شخص على المهارات الرقمية. يعني أنت بتشوف هذه الأعداد كافية لانتقال لمراحل أكثر تقدما، ولا ممكن يكون في توسيع لقاعدة التدريب أو يكون في مجالات جديدة لموضوع التدريب؟
0: طبعا التدريب هذا العدد يعني هو طبعا خطوة مهمة، بس العدد لحاله ما بكفي على وضع جاهزيتنا للمرحلة القادمة. طبعا أنا كنت جزء من مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، وكنت منسق لتدريب عدد كبير من الطلبة على المهارات الرقمية. طبعا هاي المهارات الرقمية مش بالضرورة بالذكاء الاصطناعي تحديدا، هي مهارات رقمية بشكل عام. يعني أنا بشوف إن المرحلة المقبلة تحتاج أكثر من مسار، يعني موظفين ندربهم يتعرفوا على أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر. لازم يكون عندنا متخصصين، ناس في تجهيز البيانات، ناس تبني أنظمة. وكمان بدنا القيادات، هلا صار في تدريب كبير على عدد القيادات تعرف كيف تختار المشروع المناسب وتقيس أداؤه بطريقة معينة. هلا من تجربتي الأكاديمية أنا بشوف التدريب بعطي نتيجة أفضل لما يرتبط مع مشروع حقيقي داخل المؤسسة، بتدرب عليه المتدرب ويحل مشكلة موجودة عندنا بشكل صحيح.
1: نعم. طيب لما ذكر التقرير يا دكتور أنه الأردن إلى جانب مصر والمغرب كدول عربية أو إقليمية تعتبر مراكز إقليمية لتصدير الخدمات، ماذا يعني مركز إقليمي لتصدير الخدمات؟ هذا من جانب. وما الذي يحتاج الأردن الآن حتى ينتقل من الحديث عن الذكاء الاصطناعي إلى صناعة تقنيات قابلة للتصدير للمنطقة؟
0: طبعا هذا من النقاط المهمة. يعني احنا بالأردن زي ما حكيت في البداية أن الإنسان الأردني هو من نقاط القوة الموجودة عندنا. هلأ احنا بنحتاج إلى حلول متخصصة يكون بتحل مشكلة حقيقية عندنا. يعني أنا بشوف التوجه لازم يكون التركيز أكبر على عملاء الذكاء الاصطناعي أو بنسميهم احنا الأجنتك إي آي، اللي بتربطه بأي أنظمة موجودة عندنا داخل المؤسسة. احنا مش شرط نبني نماذج كبيرة بأنفسنا، اليوم النماذج صارت متاحة للجميع، والميزة الحقيقية اللي صارت حوالينا إنه البيانات اللي عندنا العربية صارت موثوقة بدرجة أكبر، وصار عندنا خبرة بالقطاع وربط مع الأنظمة بشكل أكبر. وهون الشركة الأردنية بتقدر تنافس بشكل أكبر، يعني من خلال التشارك مع القطاع الخاص وحل مشكلة موجودة. يعني أنا بقترح يعني يكون المستقبل متوجه لتصدير التكنولوجيا من خلال برامج تجارب بين الحكومة والشركات، وبتشوف أثرها الحالي، وبنحاول نجرب حل معين وبنشوف مدى تطبيقه.
1: نعم، أشكرك جزيلا دكتور علي الروضان، خبير واستشاري في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، أسعدنا وجودك معنا اليوم. شكرا.
0: شكرا لك أستاذ سمير.
1: شكرا لكم مستمعينا على المتابعة، نلتقي في حلقة قادمة. هذه تحية وإلى اللقاء. تحت المجهر.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. صحة ونصيحة. إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان رتيم.
1: مساكم سعيد مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحة ونصيحة.

0: في موضوع حلقتنا لهالأسبوع مستمعينا نتحدث عن إحدى الأمراض المزمنة وهو مرض السكري، حول أهمية والوعي بمرض السكري التي تحتاج طبعا إلى وعي وتثقيف ومتابعة مستمرة من خلال ضيف حلقتنا لهالأسبوع الرائد ممرض قانوني أخصائي تثقيف سكري عبد الله بن عيسى مسؤول عيادة تثقيف السكري في مستشفى الأمير هاشم. أهلا وسهلا فيك عبد الله بك.
1: أهلا وسهلا فيك ومساء الخير للجميع.
0: أهلا فيك. بداية عبد الله بك، إحنا نتحدث عن مجالك أو مسؤول تثقيف عيادة تثقيف السكري. بداية نتحدث عن عيادة التثقيف من مرض السكري، متى تم افتتاح هذه العيادة؟ ونتحدث عن هذه العيادة بشكل عام.
1: بالبداية بحب أشكر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج صحة ونصيحة للاستضافة الكريمة. عيادة تثقيف السكري هي عيادة متخصصة تم استحداثها من قبل الخدمات الطبية الملكية في كافة مستشفياتها منذ أكثر من 15 سنة. تهدف هذه العيادة إلى زيادة وعي المريض وأسرته حول مرض السكري والحد وتخفيف مضاعفات مرض السكري.
0: نعم، لما نتحدث عن يعني عيادة مختصة بشكل كبير بعملية التثقيف المستمر لدى المرضى، إلى أي درجة ساهمت هذه العيادة بتثقيف المرضى، خاصة الناس اللي ما عندهم ثقافة جدا عالية بموضوع الأمراض المزمنة من ضمنها السكري؟ هل لاحظتوا خلال طبعا زيارات المرضى لهاي العيادة، أو خلينا نحكي زيادة أعداد المرضى اللي بتزور هاي العيادة، هل هناك في صار يعني عملية ثقافة عامة لمرضى السكري؟
1: نعم، بالبداية يعني عيادة تثقيف السكري عيادة مهمة كثير لكل مرضى السكري، خففت من نسبة مضاعفات السكري أو تأخير مضاعفات السكري. إحنا بعيادة تثقيف السكري نقدم خدمات بشكل عام لكل مرضى السكري.
0: نعم.
1: بيجينا المريض بعد ما يتشخص إنه معه مصاب برض السكري، بيجي عنا إحنا يعني منحدد له، منقول له شو نوع السكري اللي عنده، الخطة العلاجية اللي راح يمشي عليها، منعلمه كيف مراقبة مستويات سكر الدم ومتابعتها من قبلنا بشكل دوري. طريقة حقن الأنسولين بالطريقة الصحيحة، التعامل الآمن، نعلمهم كيف التعامل الآمن مع أدوية السكري، ونعلمهم كمان ثقافتهم بأمور مضاعفات السكري، ونعلمهم في حالات هبوط أو ارتفاع مرض السكري إيش يتصرفوا. وخففت هاي التثقيف بنسبة كبيرة من مضاعفات السكري، وساهمت في السيطرة على مستويات سكر الدم.
0: نعم، يعني خلينا نحكي بشكل عام عبد الله بيك انه السمنه هي الاساس بكل الامراض المزمنه، وطبعا بدايه السمنه بمقاومه الانسولين. لما شخص بيعاني من مقاومه الانسولين اكيد في هناك اعراض معينه، مقاومه الانسولين تؤدي بالاخر الى مرض السكري. يعني كثير اشخاص لما بيعملوا فحوصات بيعرفوا ان عندهم مقاومه انسولين، ممكن يهملوا المقاومة أو الارتفاع في مقاومة الأنسولين. نوضح كيف الآلية، أو يعني متى بيوصل الشخص وبتشخص أنه هو مريض السكري؟
1: بالبداية نعرف مرض السكري.
0: نعم.
1: مرض السكري هو مرض مزمن يحدث عندما يكون مستوى سكر الدم مرتفع عن المستوى الطبيعي نتيجة نقص في إفراز الأنسولين أو عدم قدرة الجسم على إفراز الأنسولين أو وجود مقاومة أنسولين.
0: نعم.
1: مقاومة الأنسولين إنه في عندنا عدم استجابة من الخلايا بشكل طبيعي للأنسولين، فبضطر هون البنكرياس لإفراز كمية أنسولين أكبر علشان يدخل الجلوكوز أو السكر من الدم إلى الخلايا لإنتاج الطاقة. بيكون في عندنا علامات وقراءات للمرضى السكري عشان نبين عنده مقاومة أنسولين.
0: نعم.
1: في علامات يعني بتظهر على المريض نفسه اللي هي مثلا السمنة، في علامات بتظهر على رقبة المريض مثلا انه بيكون عنده احنا بنسميه شيء اكانثوسيس نيجرين اللي هو خطوط او صبغات داكنة على الرقبة، هاي من علامات مقاومة الانسولين. اذا ما تعالجت مقاومة الانسولين بصير في عندنا ضعف بالبنكرياس بيؤدي الى مرض السكر من النوع الثاني.
0: من النوع الثاني، يعني هلا احنا تحدثنا انه في اشخاص كتير ممكن يكون فيهم ثقافه عامه لما بيعملوا فحوصات دوريه، لما يشوفوا عندهم مقاومه الانسولين انه مرتفعه بدهم ينتبهوا، هاي إشارة خطر زي ما بيحكوها. إلا إذا كان إذا أهملنا هذا الموضوع ممكن زي ما حكيت تؤدي بالنهاية لمرض السكري من النوع الثاني. تحدث عن أنواع مرض السكري، بما أنه إحنا عم نحكي عن مرض السكري وفي أشخاص تصاب بمرض السكري من خلال اللايف ستايل حياتهم، وفي أشخاص بالوراثة، فنتحدث عن هاي الآليات.
1: أنواع مرض السكري في أنواع عديدة، راح نذكر الأنواع اللي هي المشهورة، النوع الأول والنوع الثاني وسكر الحمل.
0: نعم.
1: النوع الأول أنه بيكون عندنا بنسميه مرض مناعي ذاتي، ما في إنتاج أنسولين من البنكرياس.
0: نعم.
1: بيكون جهاز المناعة هاجم خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس وعمل لها بيتا سيل ديستركشن، تدمير خلايا كامل.
0: نعم.
1: فبصير عندنا ما في إفراز أنسولين في الجسم. النوع الثاني بيكون عندنا فيه انسولين اما بكميه غير كافيه او وجود مقاومه انسولين.
0: نعم.
1: وسكر الحمل هو سكري بحدث فترة الحمل بالعاده من اسبوع 24 ل 28 فترة الحمل.
0: نعم. هلا السكري الشائع هو السكري من النوع الثاني.
1: نعم، نسبة 90% تقريبا المصابين مرضى السكري.
0: يعني احنا بنحكي 90% يعني يكاد لا يخلو بيت من البيوت الأردنية من مريض سكري.
1: نعم، نسبة عالية جدا.
0: نعم. يعني خلينا نتحدث عن هذا النوع بالذات من خلالك عبد الله بيك. المرض السكري من النوع الثاني، كيف يتم آلية طبعا أعراضه؟ كيف الشخص بيعرف انه ممكن انه في عنده استعداد انه ممكن يصير عنده مرض سكري في المستقبل؟ ما هي الأشياء او المؤشرات التي تؤدي الى في النهاية يمكن الشخص بيميز؟ فما هي المؤشرات أو الأعراض اللي ممكن تحصل للشخص؟
1: أعراض مرض السكر بشكل عام هي كثرة التبول،
0: نعم،
1: عطش شديد، جوع شديد، فقدان في الوزن غير مبرر، ضبابية في الرؤية، بطء التئام الجروح. وفي حالات كثير خاصة بالسكر النوع الثاني بيكتشفوه عن طريق الصدفة، بيكون مثلا جاي له عملية أو جاي له مراجعة أو يعمل فحوصات دورية بيكتشف أنه عنده سكري، مش شرط وجود الأعراض انه تشخص مرض السكري لحاله. لكن احنا بنشخص مرض السكري عن طريق عده فحوصات.
0: نعم.
1: منها فحص التراكمي اللي هو HbA1c. فحص التراكم الانسان الطبيعي يكون اقل من 5.7، من 5.7 ل 6.4% هذا يعتبر مرحله ما قبل السكري، بري ديابيتس.
0: نعم.
1: وانا بعطينا اشاره انه هذا المريض اذا ما انتبه
0: في
1: استعداد عالي انه يصير عنده مرض السكري. وإذا كان تراكمي أو HbA1c أكثر من 6.5 يعتبر مريض سكري. فحوصات ثانية مثل فاستنج بلد جلوكوز اللي هو فحص السكر الصائم، لما نقول صائم يعني بيكون 8 ساعات صائم.

0: يعني انه ما يشرب مي، يشرب مي عادي صايم، انه ما في كالوري، ما في سعرات حراريه،
1: او سكريات.
0: يكون مستوى السكر في الدم من 70 ل 99 يعتبر طبيعي، لكن اذا كان من 100 ل 125 ملي جرام يعتبر في مرحله ما قبل السكري، واذا كان اكثر من 126 يعتبر مريض سكري.
1: نعم.
0: في عندنا فحص السكر الدم العشوائي اي وقت خلال اليوم بيكون ماكل المريض، بيكون اكثر من 200، اذا كان اكثر من 200 بشرط وجود اعراض يعتبر مريض سكري، او قراءتين مختلفات بدون اعراض يعتبر مريض سكري. وفي فحوصات اخرى خاصه مثلا فحص تحمل السكر الحمل، فحص تحمل السكر اللي هو الاو جي تي تي، يعني اكثر شيء نستخدمه تشخيص مرض السكر الحمل.
1: نعم.
0: اللي هم نعطي المريض جلوكوز بنسبه معينه ومنقيس قبل ما نعطيه ويكون صايم 8 ساعات، وعلى ساعه وساعتين نقيس مستوى سكر الدم.
1: نعم، يعني هاي بشكل عام.
0: نعم.
1: يعني لما نتحدث عن سكري يعني اللي مده 3 اشهر بفحص السكري بعده، يعني عم بعطيك القراءه اليوميه لمستوى السكر هو تراكمي،
0: فحص التراكم الاتش بي 1 سي
1: هو الاهم، هو المؤشر الأهم أتوقع بالنسبة
0: نعم، بس
1: للأغلب.
0: في حالات ما بنقدر نعتمده، لأنه في حالات بيكون إنه حالات مرضية معينة بتأثر على فحص التراكم، مثل سكل سيل أنيميا اللي هو الأنيميا المنجلية، أو فقر الدم، أو مرضى اللي عندهم مشاكل عالية في وظائف الكلى، أو مريض نقل دم، يعني هذول بتعطي قراءات بتكون خاطئة فما بنعتمدها، فيعني بنضطر نعتمد فحوصات
1: يعني هل
0: ثانية.
1: بيزيد السكر التراكمي
0: نعم
1: عندهم
0: ممكن
1: أو
0: إنه
1: بيكون
0: يزيد
1: أقل؟
0: ممكن في أمراض بتزيد وفي أمراض بتنقص.
1: او ايش اللي بتعتمدوه بشكل عام؟
0: هسا اذا ما كان في مشاكل نعتمد فحص التراكم بالاضافه لفحص سكر الدم العادي.
1: نعم.
0: اللي هو الصائم او العشوائي،
1: نعم.
0: او اذا اضطرينا ممكن في الحمل زي ما حكينا فحص تحمل السكر.
1: نعم، يعني زي ما حكيت الاشخاص اللي الطبيعيين ما عندهم هاي الامراض اللي حكيت عنها، امراض الدم والى اخره، ممكن نعتمد السكر التراكمي اللي هو بيبين انه كل يوم شو كان
0: فحص السكر التراكم بيعطينا متوسط سكر الدم من اخر
1: بشكل
0: شهرين
1: يومي
0: لاخر 3 شهور.
1: نعم. رح نستكمل حديثنا معك عبد الله بيكن لكن بعد الفاصل، خليكم معنا مستمعينا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، واهلا وسهلا فيك عبد الله بيك. تحدثنا عن عيادة التثقيف عن مرض السكري، وتحدثنا عن السكري بشكل عام، انواعه واعراضه، وطبعا كيف آلية الفحص لمرض السكري. الان نتحدث عن جزئية جدا مهمة، وهو مرض السكري عند الاطفال. يعني برضو أيضا هناك نسبة كبيرة جدا من الأطفال مصابين بمرض السكري، سواء السكري النوع الأول أو النوع الثاني. نتحدث الآن عن دور العيادة لما بيجيكم أطفال. يعني أطفال، إحنا بنعرف الأطفال صعب جدا إنك تسيطر عليهم، لا بالأكل ولا بالحلويات ولا بالأشياء اللي ممكن يعني تبعدهم عنها بشكل عام. نعم، فكيف ممكن آلية التعامل مع الأطفال؟
1: بالبداية سكر الأطفال اللي هو يعني المقصود فيه السكر النوع الأول.
0: نعم.
1: سكر النوع الأول حكينا أنه سكري بحدث مناعي ذاتي، أنه الجسم جسم جهاز المناعة بيهاجم الخلايا الموجودة في البنكرياس، خلايا بيته بعملها تدمير كامل، يعني بصفي عندنا الطفل ما في عنده أنسولين بجسمه. فهون العلاج الوحيد في كل العالم المتبع هو الأنسولين.
0: نعم.
1: بالبداية يعني في فحوصات بنعملها عشان نحدد أنه هذا سكر النوع الأول اللي أجسام مضادة. إذا شخص الطفل بسكر النوع الأول، إحنا يعني دورنا هون نقوم تثقيف سكري لكل يعني للطفل والأهله، ونحاول إنه نوصل للمدرسة، يعني نحاول إنه الأم أو الأهل يوصلوا التثقيف هذا للمدرسة. أول إشي بنعلمهم إنه يعني ما بنعول بنخوفه إنه مباشرة كل شيء ممنوع، لا خلص، لأنه يعني بده يعمل لايف ستايل موديفيكيشن على هاي الأمور.
0: نعم.
1: بنعلمهم

0: طريقة حقن الأنسولين الصحيحة، كيف يتعاملوا بشكل يعني حرفي كاملة بحالات الهبوط السكري وحالات ارتفاع السكري. بنعلمهم انه ايش مثلا، يعني هسه خاصه بدايه المدرسه، ايش الامور اللي ياخذها معه على المدرسه. مثلا تكون بحقيبه المدرسه عنده في لانش البوكس محسوب، وفي لانش بوكس طوارئ بنسميه، انه مثلا في حالات هبوط السكري انه يكون معه مثلا عصير، يكون معه ملبس، يكون معه سندويش احتياط. في حالات هبوط السكري يكون معه جهاز السكري، يكون معه غلام الانسولين وابر احتياط. يكون يعني يفضل مثلا بطاقه تعريفيه انه هذا الطفل مصاب بمرض السكري، انه الطلاب اللي حواليه المعلمين المرشدين يكونوا عارفين انه هذا الطفل مصاب بالسكري. نحاول يعني نوصل فكره برضه للمدرسين اللي بيكونوا في الصف، انه اذا لاحظ على الطفل امور انه يعرف إن مثلا اذا الطفل راح بالحصه اكثر من مره على الحمام انه ممكن يكون السكري مرتفع عنده. اذا الطفل مثلا خامل نايم
1: يعني فحص
0: يكون مثلا يتخذ اجراء يقيس السكري، يحوله على الممرضه الموجوده في المدرسه او يقوم بالاتصال مع الاهل.
1: يعني بعيادتكم ممكن انه فعلا انه يصير في عمليه تثقيف للامهات قبل ما يودوا اولادهم على المدارس، ويكونوا عارفين ايش الاليه اللي ممكن يعني يستخدموها مع اولادهم. فاكيد بالعياده هذه الاشياء كلها موجوده
0: كامله.
1: نعم، تحدث عن جزئيه جدا مهمه، هو ارتفاع السكري او هبوط السكري، وهناك اعراض متشابهه بين الارتفاع والهبوط. نتحدث عن الأعراض الأهم اللي ممكن تميزها ما بين الهبوط السكري أو ارتفاع السكري، إنه في كتير أشخاص ممكن يعني يصيب غيبوبة طبعا، والناس ممكن تعطيه مثلا قطعة حلوة هو أوريدي يمكن يكون عنده مثلا ارتفاع، فالناس ممكن ما تميز. فخلينا نتحدث عن آلية التمييز ما بين الارتفاع والهبوط.
0: أول شيء يفضل يكون في جهاز قياس
1: للفحص،
0: لأنه في أعراض يعني تتشابه كثير بين الأشياء الطارئة. بالعادة هبوط السكري بيكون في عنده رشفة، تسارع في دقات القلب، العرق الغزير بيكون عرق غزير وبارد. مثلا ارتفاع السكري بيكون يعني كثرة تبول، عطش كثير، صداع. فهي الأمور اللي بتميز بينها تقريبا
1: بين
0: بس الأفضل يكون في جهاز قياس سكري يحدد إذا في هبوط أو ارتفاع. وإذا كان في هبوط سكري إحنا بنعلمهم كيفية الطريقة الصحية في علاج الهبوط. اللي هي في عنا إحنا بنعلمهم قاعدة اسمها قاعدة 15 رول، اللي هي إنه نحاول نعطي الطفل 15 جرام سكر، اللي هي تقريبا معلقة عسل مثلا أو معلقة سكر أو حبتين تمر أو ملبس أو نص كوب عصير. وينتظر 15 دقيقة، بعد 15 دقيقة يرجع يقيس السكر. إذا لسه كان في هبوط مثلا أقل من 70 يكرر مثلا يشرب كمان نص كوب عصير. في حال كان ارتفع نعطيه انه كربوهيدرات معقده مثل نص سندويش زي هيك عشان يثبت الهبوط، ما يصير في عندنا مشاكل اخرى يؤدي لغيبوبه لا سمح الله.
1: نعم، يعني نتمنى طبعا السلامه لجميع الاطفال وجميع المرضى. بدنا نصيحه منك عبد الله بيك طبعا لكل اللي عم بيسمعنا، للاشخاص اللي بيعانوا من مرض السكري او اللي في حدا من عائلاتهم يعني عنده مريض سكري، فنصيحه بشكل عام.
0: بالبداية هو السكري يعني مرض ما بمنع من الحياة، بمنع من الاستمتاع بالحياة إذا تجاهلته. فعشان هيك إحنا يعني بندعو جميع مرضى السكري إنه اللي عنده سؤال أو بحاجة إلى أي معلومة أو مش فاهم مرض السكري توجه لعيادات تثقيف السكري في الخدمات الطبية، لأنه إحنا في كل مستشفى في الخدمات الطبية في عيادة تثقيف سكري فيها مثقفين سكري على درجة عالية من العلم والكفاءة والخبرة.
1: يعني دائما أكيد إحنا بنضم صوتنا إليك وبنتمنى السلامة للجميع، والوقاية خير من قنطار علاج. بنشكرك الرائد أخصائي تثقيف سكري عبد الله بن عيسى، مسؤول عيادة تثقيف السكري في مستشفى الأمير هاشم. كل الشكر إليك عبد الله بك.
0: شكرا لك، بس اسمحي لي بأشكر أكيد كل من دعم عيادة تثقيف السكري. بالبداية العميد الطبيب مدير مستشفى الأمير هاشم دكتور عون الحديد، ورئيس شعبة التمريض في الخدمات الطبية العقيد سمر عطيات، ورئيس شعبة التمريض في مستشفى الأمير هاشم العقيد لارا الفار، والعقيد الطبيب خلدون سراحين، ونشكر العقيد الطبيب فادي.
1: نشكرهم جميعا طبعا، جميع الممثلين من الخدمات الطبية الملكية، كل الشكر لهم جميعا. نشكر زملائنا من السوشيال ميديا حنين بني مصطفى، من المونتاج مؤمن الحناطي، من اللايف ستريم محمد السقرات. لهون مستمعينا بنتهي لقائنا معكم، تابعونا خلال الأسبوع القادم مع ضيف جديد وحلقة جديدة. إلى اللقاء.
2: صحة ونصيحة، إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان ارتيم.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عزيمتكم الماضي، صوتكم الشجاع المؤمن بالله، وبهذا الحمى العربي الوجه والضمير والرسالة.

الخامسة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. جلالة الملك والرئيسان الفرنسي واللبناني يترأسون جولة جديدة من الاجتماعات العقبة في باريس. جلالة الملك والرئيس الفرنسي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ويشهدان اتفاقية تعاون دفاعي بين البلدين. مجلس الوزراء يقر مشروعات قوانين وأنظمة وقرارات تتعلق بالناقل الوطني للمياه وأمن الطاقة ودعم المزارعين. الحكومة تطلق الإطار الوطني لمعايير التحول الرقمي لتقييم مستوى النضج الرقمي في القطاع العام. نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يستعرض أمام مستثمرين في لندن أبرز الفرص والمشاريع الاستراتيجية في المملكة. أخيرا، طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق حتى الأحد المقبل. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.

تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة. نقدم لكم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وتخصصات مميزة، منها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، وتخصصات مختلفة في قطاع الإنشاءات والكهروميكانيك والسلامة والصحة المهنية، دورات مجانية وحوافز شهرية، وشهادة مزاولة مهنية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي. بادر الآن بالتسجيل في أقرب معهد لك. لمزيد من المعلومات اتصل على 06-56-31-30 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني. الوطنية للتشغيل والتدريب، طريقك نحو التميز المهني.

مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام بحجم الوطن وبحجم رجاله الأوفياء، سلام بحجم العطاء وبحجم الإنجاز، سلام للرجالات وفرسان الجيش العربي كبار البلد وكراسيها. بسم الله أبدأ معكم هذه التحية الوطنية لهذه الأمسية الأردنية، حيث سأكون معكم من وراء المايك أنا الدكتورة ماجدة عتلة أبو جاموس. للجميع مساءكم سعيد.

مستمعينا، حين ينام الوطن هناك من يبقى مستيقظاً. مساء الخير لكل أردني يسمعنا الآن من بيته، من عمله، من موقعه، من وحدته العسكرية، من ثكنته، من نقطة واجبه.

مساء الخير لأردن نحبه، ولسماء ألفنا صفاءها، ولأرض نحبها، ولعالم حين يرتفع فوق السواري نشعر أن هناك شيئا أكبر من الكلمات يحرس هذا الوطن. مساء الخير لوطن الأردن، لقيادته، لجيشه، لشعبه الوفي. من جديد حياكم الله ويا هلا بالجميع.

وندعو الله عز وجل أن تظل سماء الأردن هادئة آمنة مطمئنة لطمأنة الجميع، وندعو الله أن تبقى الرايات مرفرفة فوق السواري وخلفها رجالات من نشام الجيش العربي يحمونها ويحمون الوطن بكل أطيافه.

الحياة لها من طمأنينة وهدوء لم يتأتى من فراغ، فخلف هذا الهدوء حكاية، وخلف هذا الصفاء رجال، وخلف هذا الأمان نشامى اختاروا أن يكونوا حيث يجب أن يكونوا في مواقع الواجب.

مستمعينا الكرام، في أحيان كثيرة نرفع الرأس وننظر إلى السماء، لا نفكر بمن يراقبها، نراها زرقاء صافية، نرى الطائرات تعبرها ثم نعود إلى حياتنا الطبيعية، إلا أن هناك عيون ساهرة وثاقبة تنظر إلى السماء نظرة أعمق وأبعد وأقرب مما نتوقع.

إنه الجندي الأردني النشمي الذي لا ينظر إلى السماء كما ننظر نحن لها. هو من يعرف أن السماء مسؤولية وأن خلف كل لحظة هدوء ساعة طويلة من التدريب والجهوزية والانضباط. نشمي من نشام الجيش العربي الباسل الذي يعرف أن الوطن لا يطلب من أبنائه أن يكونوا أبطالا في الكلام، بل في اللحظة التي يحتاجها فيه الوطن إلى الرجال. هنا تبدأ الحكاية، مبتدئها الرجال الأوفياء وخبرها الصدق في العمل والإخلاص في الواجب.

الأمن والأمان ليس مشهدا نراه فقط عندما نفتح أعيننا في الصباح، فالأمن يتبدأ أمام ناظرنا عندما يذهب الأب إلى عمله مطمئنا، وحين ترسل الأم أطفالها إلى المدرسة وهي تعي أنهم بخير. يتبدأ عندما يخرج الشاب من بيته ويعود إليه بأمن وأمان، وعندما ينام الطفل دون أن يعرف معنى الخوف. الأمن هو أن نعيش الحياة طبيعية.

هذا الأمان الذي نفاخر به أردنيا يحتاج إلى رجال يعملون، يكونون على الدوام مستعدون حتى لا يضطر المواطن إلى أن يعيش بخوف. فهناك نشمي قد لا يعرف المواطن اسمه، ولا يظهر في صورة، ولا يقف أمام الكاميرات، ولا ينتظر تصفيقا، لكنه موجود، قد يكون في موقع بعيد أو خلف شاشة أو أمام جهاز أو داخل طائرة، قد يكون في غرفة عمليات أو على حدود الوطن.

هناك جندي قد يعمل في ورشة صيانة أو في مستشفى عسكري أو في مركز اتصالات أو في أي موقع إسناد. تعددت المهام ومواقع الشرف، إلا أن القاعدة واحدة تقول: أنا هنا لأن الوطن يحتاجني، وهذا وحده يكفي.

وحين نتحدث عن سماء الأردن لابد أن نتحدث عن الصقور من نسور سلاح الجو الملكي الأردني، عن الرجال الذين جعلوا من السماء ميدانا للواجب، عن طيار يعرف أن خلفه وطنا، وعن فني يعرف أن دقة عمله جزء من الجاهزية. نتحدث عن مراقب يتابع، وعن قائد يقرر، عن طواقم تعمل كجسد واحد، لأن الطائرة التي نراها في السماء لا تعمل لوحدها، فخلفها منظومة كاملة من الرجال والعقول والخبرة والتدريب والرصد والقيادة والسيطرة والدفاع بكوادر وطنية مؤهلة نعتز بها.

مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، تخيلوا معي طيارا أردنيا يرتدي بزته العسكرية يصعد إلى طائرته، لا يحمل في قلبه فكرة الاستعراض، إلا أنه يحمل فكرة واحدة وصورة واحدة، إنه الوطن، أمنه وأهله. ترى في مخيلته مدينة نائمة، بيت فيه أم تنتظر ابنها، طفل لا يعرف شيئا عن كل ما يجري حوله. هذا الطفل تحديدا هو أحد أهم أسباب وجود ذلك الطيار في السماء، فالمهمة ليس الطيران فقط، المهمة أن تبقى الحياة على الأرض طبيعية وهادئة كما اعتادها ذلك الطفل الأردني.

لكن السؤال هنا، هل يستطيع الطيار أن يعمل وحده؟ بالطبع لا، فهناك من يجهز، من يفحص، من يصون، من يتابع، من يراقب، من يتصل، من يحلل، من يدعم، من يخطط، من يؤمن الإسناد.

في البر هناك رجال آخرون، رجال من نشام الجيش العربي، الرجال الذين يعرفون أن حدود الوطن ليست خطوط على الورق، فالحدود بالنسبة للجندي عهد، عهد أن تبقى الأرض آمنة وأن يبقى العلم مرفوع والوطن سيد على أرضه. لهذا فالنشمي الذي يقف في موقعه لا يحرس مكانا فقط، هو يحرس معنى، يحرس بيت وعائلة، يحرس إرث ماضي وحاضر وحتى مستقبل، إنه يحرس وطنا بأكمله.

وفي المؤسسة العسكرية لا يوجد عمل صغير، فقد يظن البعض أن البطولة فقط في الميدان، لكن الحقيقة أوسع من ذلك بكثير. فالجندي الذي يؤدي الواجب بدقة بطل، والفني الذي يحافظ على الجاهزية وجاهزية معداته بطل. إنه الجيش العربي، كل واحد لا يتجزأ. جيش أبو

وهناك فرق كبير بين أن نقول أنا آمن وبين أن تعرف أن خلف هذا الأمان رجال أقسموا أن يبقوا يقظين. ففي الأردن قد لا نعرف أسماءهم جميعا ولا نعرف أين يقفون ولا كم ساعة أمضوا في مواقعهم ولا كم مرة تركوا أسرهم وذهبوا إلى واجبهم، لكننا نعرف النتيجة، نعرفها عندما ننام مطمئنين، نعرفها عندما يذهب الأطفال إلى مدارسهم، نعرفها عندما تفتح المحال أبوابها وتدور عجلة الحياة وتبقى راية الأردن مرفوعة. هذه هي القوة الحقيقية، أن يحميك جيشك دون أن تشعر أن عليك أن تحمل أهم الحماية، أن يكون هناك من يقف في المقدمة حتى تبقى أنت في بيتك. هذا هو معنى الجيش العربي الذي لا يبحث عن البطولة في الكلام، لأن البطولة عنده واجب يؤدى لا قصة تروى.

والنشمية الأردنية هيبة لا تحتاج إلى شرح. هيبة صنعتها سنوات من الانضباط، صنعتها المواقف، صنعها التدريب، صنعتها عقيدة عسكرية تعرف أن الأردن ليس مكاناً نعيش فيه فقط بل أمانة نحملها. والنشمي حين يقف في موقعه لا يقف وحده، يقف خلفه تاريخ الجيش العربي، تقف خلفه راية الأردن، تقف خلفه عائلات أردنية تعرف معنى التضحية، ويقف خلفه شعب كامل يقول له نحن نثق بك.

ولهذا حين يعلو صوت الطائرة في سماء الأردن فهو بالنسبة لنا ليس مجرد صوت محرك، إنه صوت جاهزية. وحين نرى الجندي في موقعه فهو ليس مجرد رجل يرتدي الزي العسكري، إنه صورة وطن كامل اختار أن يحمي نفسه برجاله الأشاوس الأوفياء.

والأردن مستمعين الكرام لا يرفع صوته كثيرا لأن الواثق لا يحتاج إلى الصراخ ولا يحتاج أن يقول كل ما لديه. يكفي الأردن أنه يعرف رجاله واجبهم وأن يعرف الجندي أن خلفه قيادة. يكفي أن يعرف المواطن أن خلفه جيشا. يكفي أن تعرف السماء أن تحتها رجالا لا يستهينون بالواجب. فهذه هي الأنفة الأردنية، تعني أن نبقى ثابتين هادئين واثقين وأن نقول للعالم دون ضجيج: هذا الأردن، هذه أرضه، هذه سماؤه، وهؤلاء رجاله. فنحن لا نبحث عن المواجهة، لكننا لا نخشى الواجب، لا نطلب الخطر، لكن إذا جاء تجد الرجال في مواقعهم، وإذا ما احتاج الوطن إلى صقور فالصقور تعرف طريقها.

وحين نقول لتظل سماء الأردن فنحن لا ندعو للسماء وحدها، نحن ندعو لكل من تحتها، للطفل الذي يركض في حارته، للطالب الذي يحمل حقيبته، للعامل الذي يخرج إلى رزقه، للفلاح الذي يزرع الأرض، للعائلة التي تجتمع حول مائدتها، للعجوز الذي يفتح نافذته صباحا ويرى عالم الأردن مرفرف فوق السواري.

مستمعينا، تذكروا دائما أن تحت هذه السماء وطن اسمه الأردن. تذكروا أن لهذا الوطن رجال، حين ينادي الواجب لا يسألون لماذا أنا، بل يقولون أنا لها.

0: إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. لكم تحيات أسرة البرنامج، الزملاء حمزة الربابعة ومحمد عبيدات وعبد العزيز العبابنة من وراء المكسر، حنين بني مصطفى وعلي الوديان من السوشيال ميديا، محمد السقرات ومحمد الزعبي وابراهيم الخالدي وابراهيم شوباش من الخدمات البرامجية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد، ومني أنا الدكتورة ماجد عتلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحية وطنية.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك والرئيسان الفرنسي واللبناني يترأسون جولة جديدة من اجتماعات العقبة. جلالة الملك والرئيس الفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية ويشهدان توقيع اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة التحضير والاستعداد للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح بصورة تليق بمكانة الأردن الدينية والتاريخية. مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، ويتخذ عدة قرارات تتعلق بأمن الطاقة وسلاسل الإمداد. من العناوين إلى التفاصيل، ترأس جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة بقصر الإنفاليد في باريس. وركزت الجولة على سبل دعم الجيش اللبناني وتعزيز إمكاناته للحفاظ على أمن لبنان وسيادته وحصر السلاح بيد الدولة. إلى التفاصيل في التقرير التالي.
1: خلال الاجتماع أكد جلالة الملك عبد الله الثاني وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين والحرص على تقديم الدعم اللازم لهم للحفاظ على استقرار بلدهم ومقدراته. وناقشت الاجتماعة أولويات القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي في لبنان والتحديات العملياتية التي تواجهها، كما بحثت آليات الدعم الدولي للجيش اللبناني وفق الاحتياجات المبينة. وشارك في الاجتماعات قادة وخبراء عسكريون من إسبانيا وألمانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والباكستان وتركيا ودولة قطر وقبرص وكندا ودولة الكويت ومصر والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة واللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان، إضافة إلى فرنسا ولبنان والأردن. ومنذ انطلاق اجتماعات العقبة بمبادرة من جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2015 لتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، عقدت جولاتها السابقة في الأردن وفي إسبانيا وألبانيا وأندونيسيا وإيطاليا والبرازيل وبلغاريا وبريطانيا ورواندا وسنغافورة والمملكة المتحدة والنرويج ونيجيريا وهولندا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأمم المتحدة بالشراكة مع المملكة.
0: وقبيل الاجتماع ركز اللقاء الثلاثي الذي جمع جلالة الملك عبد الله الثاني مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون واللبناني العماد جوزيف عون في باريس على آليات رفع مستوى التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وبحث اللقاء أهمية استضافة فرنسا للجولة الجديدة من مبادرة اجتماعات العقبة، والتي تبحث سبل دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتمكينهما من الاطلاع بمهامهم في الحفاظ على أمن اللبنانيين وسلامتهم. كما تطرق اللقاء إلى التصعيد الإقليمي الخطير، إذ أكد الزعماء ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تعيد للمنطقة استقرارها. وتم بحث مجمل التطورات في غزة والضفة الغربية والقدس. كما عقد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباحثات في قصر الإنفاليد في باريس تناولت العلاقات الوثيقة والممتدة بين البلدين الصديقين. وشهد الزعيمان على هامش اللقاء توقيع حكومتي البلدين على اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع بين الأردن وفرنسا. تفاصيل لقاء جلالة الملك والرئيس الفرنسي في التقرير التالي.
1: خلال اللقاء أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أهمية الشراكة بين الأردن وفرنسا في مجالات حيوية، لافتا إلى أن توقيع البلدين اتفاقية تعاون دفاعي خلال هذه الزيارة يبني على التنسيق المستمر للحفاظ على أمنها المشترك وجهود تحقيق الاستقرار الإقليمي. وشكر جلالته فرنسا ورئيس ماكرون على استضافة جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة حول سبل دعم الجيش اللبناني، مؤكدا أهمية إدامة التنسيق مع الدول والمنظمات الدولية الشريكة في هذا الإطار. وبالحديث عن الأوضاع في المنطقة، شدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة، مؤكدا أهمية احترام سيادة الدول العربية والعمل على ضمان أمنها. من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي دعم بلاده لما يتخذه الأردن من إجراءات للحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه، مثمنا مساعي المملكة لتحقيق السلام في الإقليم. وشهد الزعيمان على هامش اللقاء توقيع حكومتي البلدين على اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع بين الأردن وفرنسا، والتي تعكس التزام البلدين بمواصلة تعميق شراكتهما الدفاعية، وتوفر إطارا شاملا لتنظيم مختلف أوجه التعاون في هذا المجال، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز إسهام الأردن وفرنسا المشترك في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وكانت قد جرت لجلالة الملك في بداية الزيارة مراسم استقبال رسمية في قصر الإنفاليد.
0: هذا وأصدر الأردن وفرنسا بيانا مشتركا في ختام مباحثات جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس إيمانويل ماكرون التي عقدت في باريس. شدد خلاله الزعيمان على أهمية الشراكة بين فرنسا والأردن في مجالي الدفاع والأمن، وعلى أن التنسيق بين البلدين أساسي في دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد الإقليمي. وأكد رئيس الجمهورية الفرنسية التزام فرنسا بدعم أمن الأردن واستقراره باعتباره ركيزة أساسية لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط. وعبر الزعيمان عن رغبة البلدين في توسيع التعاون الاقتصادي وتطوير شراكات اقتصادية تعود بالنفع عليهما، كما أعربا عن قلقهما إزاء استمرار التوترات في المنطقة، وأكدا ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات الفاعلة لإنهاء التصعيد واعتماد الدبلوماسية والحوار سبيلا لتحقيق ذلك. أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ضرورة التحضير والاستعداد للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح 2030 بأفضل صورة تليق بمكانة الأردن الدينية والتاريخية والاحترام العالمي الذي يحظى به. وشدد رئيس الوزراء خلال ترأسه الاجتماع الثاني للجنة الوطنية رفيعة المستوى للتحضير لهذه المناسبة على ضرورة أن تواصل اللجان التنفيذية العمل على أرض الواقع ضمن أجندة واضحة، وأن تنجز المطلوب منها وفق الخطط والمواعيد الزمنية المحددة، موجها بمأسسة عمل هذه اللجان في رئاسة الوزراء وتقديم التسهيلات لها وموافاة اللجنة العليا بتقارير دورية لسير العمل والإنجاز في مختلف المحاور. وأشار رئيس الوزراء إلى زيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد قبل أيام إلى موقع المغطس وتوجيهه بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين والزوار، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة العمل على إنجاز المشاريع التي تم توقيع اتفاقياتها الشهر الماضي وفق المواعيد الزمنية المقررة، وتزويد الموقع بالاحتياجات والمرافق اللازمة بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتوفير أفضل الخدمات للزوار والسياح. كما لفت إلى أهمية التسويق الخارجي للأردن كوجهة للحج المسيحي والسياحة الدينية على مدى السنوات الثلاث المقبلة التي تسبق الاحتفالية، خصوصا في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا وغيرها، موجها بدراسة إنشاء متحف متنقل للترويج واستقطاب الزوار والسياح إلى المملكة، والتشبيك والتواصل مع الكنائس ووكلاء وشركات السياحة في مختلف دول العالم لهذه الغاية. ووجه رئيس الوزراء إلى وضع رزنامة واضحة ومفصلة للبرامج والفعاليات للأعوام 2027-2030، مؤكدا دعم الحكومة لأي مقترحات أو أفكار لإنجاح هذه المبادرة والمساهمة في تطوير تجربة السياح والزوار. وأجرت خلال الاجتماع مناقشة خطط العمل واستعراض سير الإنجاز في المشاريع المختلفة وطرح العديد من الأفكار والطروحات المتعلقة بالتحضير والاستعداد للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح 2030 وتطوير موقع المغطس. أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2026، وقرر المجلس الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتضمن منح مشروع الناقل الوطني للمياه مجموعة من التسهيلات والإعفاءات اللازمة للبدء بتنفيذه، كما اتخذ المجلس عددا من القرارات التي تهم الشأن المحلي. تفاصيل أوفى مع الزميل رامي الرشق.
2: في جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2026، ويأتي مشروع القانون نظرا للحاجة إلى تحديث بعض النصوص بما ينسجم مع التطورات التشريعية التي شهدتها منظومة التحديث السياسي، وبما يعزز قدرة الهيئة على ممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية بكفاءة وفاعلية. وفي إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بالبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتضمن منح المشروع مجموعة من التسهيلات والإعفاءات اللازمة للبدء بتنفيذه، والذي يعد الأول من نوعه، والذي يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر وضخها عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلو مترا لتوفير قرابة 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، ليشكل رافدا أساسيا في تعزيز الأمن المائي الوطني. وفي إطار القرارات المتعلقة بأمن التزود بالطاقة، قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظام مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2026. وفي إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير، قرر المجلس الموافقة على زيادة المخصصات المالية المرصودة لشراء الحبوب البلدية من محصولي القمح والشعير من إنتاج الموسم الزراعي 2025-2026 لتصبح 59 مليون دينار بدلا من 45 مليون دينار، وذلك لزيادة الكميات التي يتم شراؤها من المزارعين الأردنيين من 110 ألف طن إلى 147 ألف طن. وعلى صعيد استدامة أمن التزود بالسلع والمواد الأساسية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الإجراءات لمعالجة التحديات التشغيلية التي تواجه منظومة الموانئ وسلاسل الإمداد في المملكة. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد بقيمة 110 ملايين يورو لتنفيذ برنامج متعدد القطاعات من خلال الموازنة العامة لدعم برامج التحديث الاقتصادي والاجتماعي.
0: أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن التحولات التي يشهدها الإعلام اليوم تتجاوز تغير الأدوات والمنصات في ظل التسارع المضطرد في التكنولوجيا وطريقة استهلاك الجمهور للمعلومات، ما يفرض إعادة التفكير في صناعة الإعلام والمحتوى المؤثر وطرق الوصول إلى الجمهور. وقال المومني خلال مشاركته في جلسة حوار مع وزراء الإعلام العرب ضمن أعمال قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، إن التدفق الهائل للمعلومات جعل الثقة موردا وهدفا أساسيا للمؤسسات الإعلامية، مشيرا إلى أن التحدي أمام الإعلام العربي كما العالمي يتمثل في القدرة على الوصول إلى الحقيقة والمعلومة بدقة وسرعة. وقال المومني إن الأردن يتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه فرصة واعدة لتطوير العمل مع بقاء المؤسسة الحكومية مصدر المعلومة والمسؤولة عنها، داعيا إلى تعاون عربي أوسع في النماذج للذكاء الاصطناعي والبيانات والمعايير المهنية. وأكد المومني أن المنصات الرقمية أصبحت مساحة رئيسية لوجود الجمهور، الأمر الذي يتطلب تطوير المحتوى وفق طبيعة كل منصة. شارك نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية المهندس مهند شحادة في أعمال مؤتمر جي بي مورغان لفرص الاستثمار في الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة واسعة من المستثمرين والمؤسسات المالية وكبار ممثلي الشركات والقطاع المالي لبحث فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة والحدودية. وأكد نائب رئيس الوزراء خلال مشاركته في أعمال المؤتمر ولقاءاته مع ممثلي المؤسسات الاستثمارية والمالية الدولية، أكد تميز الأردن كوجهة استثمارية مستعرضا مقومات الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع الأزمات والتحديات الإقليمية المتلاحقة إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة. وأكد شحادة أن الأردن يواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار بالتوازي مع التعامل مع التحديات الإقليمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويوسع قاعدة الاستثمارات ويدعم قدرة المملكة على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية. كما استعرض أبرز المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية الكبرى التي ينفذها الأردن وما توفره من فرص أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية. أطلقت الحكومة الإطار الوطني لمعايير التحول الرقمي ارتقاء ليكون مرجعية وطنية موحدة لتقييم مستوى النضج الرقمي في مؤسسات القطاع العام وقياس مدى الالتزام بمتطلبات ومعايير التحول الرقمي وتحديد فرص التطوير والتحسين. حول هذا البرنامج تحدثت وزيرة الدولة لتطوير

0: تطوير القطاع العام بدرية البلبيسي لمندوبتنا سهام السنيد وقالت:
1: اليوم أطلقنا ارتقاء وهو عبارة عن معايير وطنية ومرجعية وطنية يتضمن معايير للتحول الرقمي. ارتقاء من خلاله رح نقدر نقيس مستوى نضج الدوائر بالموضوع الرقمي ونحدد من خلال هذا التقييم ايش أهم الفجوات والتحديات والفرص التحسين اللي ممكن تصير حتى يصير في عنا ما يسمى بالنضج الرقمي. وهون بحب أوضح شغلة أنه التحول الرقمي ما بنقاس بقديش في عنا أنظمة وقديش في عنا تطبيقات، وإنما بنقاس بقديش المؤسسة كلها قادرة أنها تستفيد من هذه الأنظمة والبيانات حتى تنعكس على كفاءة الأداء داخليا وعلى مستوى تقديم الخدمة للمواطن خارجيا.
0: قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات كثفوا عملياتهم ورقابتهم لملاحقة شبكات ترويج المخدرات في محافظات المملكة، ونجحوا خلال الفترة الماضية من الإيقاع بثلاث شبكات كبيرة في محافظتي العاصمة وإربد، حيث جرى مداهمة كافة مواقعهم وإلقاء القبض عليهم وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة. باشرت كوادر قسم الكهرباء في بلدية جرش الكبرى أعمال تعزيز واستبدال وحدات الإنارة داخل الوسط التجاري، وذلك ضمن خطة شمولية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات وتحسين البنية التحتية في المدينة. حول هذا الموضوع تحدث الناطق الإعلامي لبلدية محافظة جرش الكبرى كمال شهاب لمندوبتنا مي العايد.
2: باشرت كوادر قسم الكهرباء في البلدية أعمال تعزيز واستبدال وحدات الإنارة داخل الوسط التجاري، وذلك ضمن خطة شمولية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات وتحسين البنية التحتية في المدينة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز إنارة الطرق وتوفير بيئة أكثر أماناً لمرتدي الوسط التجاري ومستخدمي الطرق، بما يسهم في دعم الحركة التجارية وتسهيل تنقل المواطنين، بما يعزز كفاءة المرافق العامة ويرتقي بالمشهد الخدمي في الوسط التجاري.
0: شاركت بلدية المزار الشمالي في ورشة العمل الوطنية لتعزيز قدرات موظفي البلديات الأردنية في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة. المخطط الإقليمي ورئيس قسم إدارة البيئة الحضرية في وزارة الإدارة المحلية الدكتورة لينا العطيات تحدثت لمندوبتنا سهاد المومني وقالت:
3: الهدف من هذه الورشة بناء القدرات وتعزيزها في مفاهيم التنمية المستدامة وربطها بالممارسات المهنية، ومن ثم الهدف رقم 4 من أهداف التنمية المستدامة وهو التعليم الجيد. وفي مرحلة لاحقة إن شاء الله رح يصير في عنا تنسيق ومتابعة لإدارة المهمة مع الزملاء في البلديات لضمان الترشح لمدن التعلم وانضمام بلديات ومدن أردنية لهذه الشبكة لغايات تحسين المناخ العام للتعليم المستمر والتعليم غير النظامي وغرس مفاهيم استمرارية التعلم من المهد إلى اللحد بكافة القطاعات وكافة المجالات وكافة المعارف والعلوم.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد الجمعة انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة مع احتمال هطول زخات من المطر في ساعات الصباح في أجزاء محدودة من شمال المملكة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك والرئيسان الفرنسي واللبناني يترأسون جولة جديدة من اجتماعات العقبة. جلالة الملك والرئيس الفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية ويشهدان توقيع اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة التحضير والاستعداد للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح بصورة تليق بمكانة الأردن الدينية والتاريخية. مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب ويتخذ عدة قرارات تتعلق بأمن الطاقة وسلاسل الإمداد. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل أيمن هلال في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل عمر الكركي في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص،
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه،
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم رواق الثقافة الكتاب حديقة المعرفة والقصيدة عطر الروح ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة رواق الثقافة الأعداد والتقديم هزاع البراري
1: مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة يرافقنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبيدات

0: في هذا الزمن الذي يعتبر ميدانا للتقنيات الحديثة وخيارات التواصل الاجتماعي والتواصل التقني الجديد، تواجه الثقافة تحديات كثيرة، وخاصة مع دخول الذكاء الصناعي كفاعل في كثير من مسالك الحياة، سواء في مجال العلوم البحتة أو العلوم الاجتماعية أو في مجال الثقافة والفنون إجمالا. هل الذكاء الصناعي سيكون له أثار سلبية تؤثر على قدرة الإنسان على الإبداع الحقيقي، وأن الذكاء الصناعي سينافس هذا المبدع سواء كان موسيقيا أو كاتبا أو شاعرا في إبداعه، أم أن العنصر البشري سيبقى هو صاحب الخيار الأوسع والتفوق الحقيقي؟ وهل بمقدور الناقد أو الخبير أن يميز أن هذا المنتج الثقافي هو منتج من خلال الذكاء الصناعي أم أنه منتج من خلال الفرد المبدع؟ كثير من النقاط والحوارات التي بدأنا في الفترة الأخيرة نلاحظها حول هذا الموضوع بين التخوفات وحالة من الفوضى التي ممكن أن تنتج عن سوء استخدام هذه التطبيقات وهذه التقنية. لنتحدث أوسع في هذا الموضوع، يسرني أن أرحب بالخبير في الذكاء الصناعي وبكل الخيارات التقنية الحديثة، وهو أيضا كاتب وأديب وزميل عزيز، الأستاذ رائد سمور. أهلا وسهلا بك.
1: يا مرحبا، حياك الله يا حسن.
0: أستاذ رائد، هل علينا أن نخاف يعني كأشخاص مشتغلون بالهم الثقافي وبالفن والإبداع، هل علينا أن نخاف على إبداعنا من هيمنة الذكاء الصناعي؟
1: والله حقيقة بداية يعني الخوف من التقنية بالأساس مرفوض.
0: نعم.
1: أنا بالنسبة لي لا، على الاستخدام الآمن، الاستخدام الحقيقي، الاستخدام الصحيح لهذه التقنيات، ما بي يعني لا داعي للخوف مع هذا الاستخدام الصحيح. لكن عندما يتم الاستخدام بطريقة خاطئة،
0: لا،
1: نعم علينا أن نخاف، وعلينا أن يعني كل قرون الاستشعار نشغلها في مواجهة هذه الحالة، لأنه الحالة التي نعيش الآن فوضى ثقافية، فوضى معرفية أمام هذا الكم الهائل من تدفق الداتا وتدفق المعلومات على المستخدمين على منصات الإعلام الجديد، منصات التواصل الاجتماعي. هنا إحنا حقيقة يعني بدون طبعا توجيه، وبدون ما يكون في أدوات للتوجيه، وبدون ما يكون في نوع من أنواع المناعة لدى المستخدمين أمام هذه الفوضى. أنا أقول إنه إحنا أمام فوضى بصرية، فوضى ثقافية، فوضى سياسية، فوضى حتى على مستوى الإعلام ذاته. فيعني الموضوع موضوع يستحق إنه إحنا يعني ننظر إلى الأمر بطريقة مختلفة تماما، وليس إنه نتعامل مع هذا مع هذه الحالة تحديدا على أنها حالة وبتمضي أو حالة من الممكن أن نتعايش معها، لأنه الخطر خطر حقيقي.
0: طب متى أستاذ رائد يكون الاستخدام إيجابي، ومتى يصبح الاستخدام سلبي ومؤثر؟
1: شوف، هو هذا سؤال عام، لكن خلينا نخصصه إحنا بموضوع الثقافة مثلا بالمعنى الأول. إحنا نتحدث عن الثقافة اليوم. متى يكون آمن ومتى يكون غير آمن؟ يكون آمن عندما أستخدم هذه التقنيات وأنا إنسان دون الاعتداء على إنسانيتي، لكن عندما أنا أفوض الذكاء الاصطناعي أو منصات الذكاء الاصطناعي، عندما أفوضها على أن تقوم بالتعبير عني، عن شعوري، عن حالتي النفسية التي أعيشها، هنا إحنا نسقط في عملية تفويض هذه المنصات حتى يعني تدخل في منطقة الشعور عنا. يعني زمان كان منصات التواصل الاجتماعي كانت وسيط لعملية النشر، كانت أداة نشر. اليوم هذه المنصات أصبحت
0: أداة
1: إنتاج وشريك معك في الإنتاج، إن كان بالإنتاج على مستوى المفردات، وإن كان حتى بالإنتاج على مستوى المعنى، لأنه المعنى

بالنسبة لها مهم، وسياسة النشر وسياسة الخصوصية في عملية النشر اللي هي بتعتمدها أيضا مهمة. فعمليا هنا إحنا عندما يتم هذا الاستخدام بالثقافة على أني أنا أنتج شيء مؤنسا أدخله

0: عد يعني لأنه في ليفل في حتى في عملية مستويات مختلفة في عملية التعامل مع هذه المنصات. المجاني واضح شو بده يعطيك ومعروف شو بده يعطيك والمستوى اللي بده يعطيك إياه.
1: طيب أستاذ رائد يعني خليني معلش لأنه أنت تحدثت بشيء مهم جدا بدي نرجع نأكد عليه أو يعني نسلط الضوء عليه أكثر. أنه لا نجعل هذه الآلة أو هذا التطبيق الإلكتروني أن يكون بديلاً للحالة الإنسانية
0: تماماً.
1: هل يستطيع الذكاء أن يكون بديلاً للحالة الإنسانية الشعورية؟
0: نعم.
1: هل الذكاء يعني يستطيع أن يشعر بالخذلان باليتم بالحزن بالخسارة أم هذا حكر على الإنسان؟
0: لا، على مستوى الشعور لا. لكن على مستوى التعبير نعم. أنت لاحظ أنت تشعر في شيء وتعبر عنه. الآلة لا تشعر في هذا الشيء ولكن هي تعبر عنه. هون إحنا عملية التعبير، عملية المفردة، إحنا عندنا ثلاث أنواع من المحتوى. في عندك محتوى مؤنسن 100%، محتوى بيجي الأستاذ هزاع البراري بيكتب خاطرة بخط إيده أو على الكيبورد بيكتبها، لكن أو على التليفون بيكتب هذا النص، هذا نص مؤنسن 100%، بمعنى أنه من بدايته إلى نهايته
1: إنتاج
0: إنساني. إحنا بنيجي للنص الثاني، بيجي الأستاذ هزاع بيكتب نص معين وبيدخله إلى منصة الذكاء الصناعي وبيقول له دقق لي أو عد لي صياغته أو
1: طور لي.
0: بالتالي المنصة بتطور هذا النص وهو بيجي بياخده. الأصل فيه هون ما ينشر كما جاء. الأصل فيه أن يعود إلى أن سنت هذا النص مرة أخرى. يعني بيقرأ النص وبرد بعيد كتابته مرة أخرى بلغته هو،
1: باعتبار وكأن الذكاء هو عامل مساعد،
0: وكأنه عامل مساعد تماما، مرشد، عامل مساعد، إيش بدك تسميه سميه، لكن ما بدك تخليه هيمن عليك ويهيمن على المعنى الذي تريده أنت من خلال هذه الخاطرة. أو أنت بتيجي بتعطيه عنوان وبتقول له والله اكتب لي خاطرة على هذا العنوان، هو بيكتب لك خاطرة بهذا العنوان، أنت بتيجي بتاخده كوبي أو نسخ مباشرة من المنصة
1: وتقوم
0: بنشره على منصات التواصل الاجتماعي كما جاء. هون إحنا بندخل، هذا بنسميه نص مؤتمت 100%، وهنا نحن ندخل في دائرة أنا بسميها دائما الدائرة الخوارزمية الثقافية المغلقة. يعني هاي بداية الدائرة، أنت جيت نشرت، بيجي رائد سمور بيقرأ هذا النص، والله نص بديع بس أنا مش عارف أعبر كيف أنا بدي أعلق عنده. باجي باخذ النص كوبي نسخ وبروح على منصة الذكاء الاصطناعي اللي عندي وبقول له اعطيني تعليق مناسب على هذا النص. التالي التعليق بيجيني، أنا باخده نسخ وبروح بلصقه عند الأستاذ هزاع وبقول له هذا تعليق عندك. فأنت بتيجي بتقرأ، أنت لاحظ كيف هالدائرة، بتيجي بتقرأ هذا التعليق بتقول والله تعليق عميق، طب كيف بدي أرد عليه؟ بتاخده كوبي بتاخده نسخ وبتروح على منصة الذكاء الاصطناعي وبتقول له أرغب برد على هذا التعليق. هنا نحن ندخل بدائرة خوارزمية ثقافية مغلقة يتحدث فيها الذكاء الاصطناعي مع نفسه مع ذاته، أي ثقافة نحن ننتجها في هذه الحالة. أليس هذا اعتداء على شعور الإنسان؟ أليس هذا اعتداء على دور الإنسان في عملية التعبير عن نفسه؟ في هون هون هون الآلة، عندما أنت تفوض الآلة
1: هذا الخطورة،
0: هنا الخطورة في هذا الموضوع.
1: خلينا في هذه المنطقة. طيب كثير من المبدعين الحقيقيين يعني الذي يبدع نصه إنسانيا وفرديا وذاتيا دون الاستعانة بأي منصة كانت الذكاء الصناعي أو غيره من المنصات المؤتمتة، يقول لك أنا أشعر بالمرارة أن شخص ليس لديه موهبة ولا قدرة ولا معرفة ولا ثقافة، وهذا بدأ يزاحمني بأنه ينتج نصه بالاستعانة بالذكاء الصناعي، إما استعانة كاملة أو استعانة جزئية. وتعرف حتى الاستعانة الجزئية هي بتعطيك يعني بنية لهذا النص، سهل إنك أنت يعني تعمل بعض التغييرات الطفيفة على هذا النص. الآن هل هذه تعتبر حالة تزييف في النص، أن هذا النص غير حقيقي، نص مزور لأنه أنا بضع اسمي عليه أن هذا من إنتاجي وأنشره سواء بالصحف أو على صفحتي أو في كتاب إلى غير ذلك؟

0: كيف ممكن أن نخلق عدالة بين المبدع الحقيقي المتكامل وبين الأنصاف والأرباع وربما الأعشار الذين يتكئون على إنتاج نص مزور ويأخذون لقب شاعر أو فنان أو
1: كاتب
0: موسيقي؟
1: أو أديب.
0: نعم.
1: هون إحنا عندنا أكثر من طرف بالتداخل في الحالة الثقافية.
0: نعم.
1: الكاتب ذاته الذي يكتب ويبدع من من من ذاته
0: من صميم ذاته.
1: من صميم أفكاره وتعبيره ومعاناته وعندي أنا الناشر. زمان هذا الكاتب كان يكتب ثم يذهب إلى الناشر، الناشر يقوم بعملية تبني هذا العمل ويقوم عمليا بعملية النشر،
0: صحيح،
1: في وسيط بالنص اللي هو الناشر. اليوم احنا في حالة منصات التواصل الاجتماعي لم يعد هناك مجال للإبداع بالمعنى الحقيقي للمبدع الحقيقي. ليش؟ لأنه المنصة هنا تدخل شريك معك كما تحدثنا منذ البداية في إنتاج المعنى وإنتاج المفرد وإنتاج المحتوى. ليه؟ لأنه الآن دخل علينا إشي اسمه اقتصاد الانتباه. المنصة عندما تعطيك هذا الحساب كي أنت تستخدمه، ولاحظ أنت هي أنت مستخدم ولست مالك لهذا الحساب، بمعنى أنه هي من تمتلك هذا الحساب ولا هي تفوضك من خلال
0: أن تستفيد منه،
1: أن تستفيد منه تماما. لكن هنا اقتصاد الانتباه لأنه هي بدها إعلان، هي بدها انتشار للمحتوى، هي ما بهمها عمق المحتوى ولا بهمها المعنى الذي جاء في المحتوى كما جاء عند هذا الكاتب الحقيقي، وإنما هي ما يهمها
0: الانتشار،
1: الانتشار والخوارزمية التي تساعدها على الانتشار. إذن هل هذا المحتوى مرشح لأن يكون منتشر على منصات التواصل الاجتماعي أم لا؟ هذا ما تسأله. واليوم الكاتب قبل أن يكتب للقارئ يكتب للمنصة ويخاطب المنصة قبل أن يكتب للقارئ ذاته. فعمليا هنا هذه وبعدين مباشرة أنت ما في وسيط، يعني الناشر التغى دوره مباشرة في هذه في هذه المسألة. الصحيفة انتهى دورها، الإذاعة حتى انتهى دورها، التلفزيون انتهى دوره. فعمليا أنت قاعد بتخاطب الجمهور بشكل مباشر، بالتالي أنت هل في عدالة في عملية انتشار هذا المحتوى؟ أنا أقول لا، لأنه لا يعتمد لا على عمق ولا على فكر ولا ولا ولا. قد يأتيك واحد بتخوث بطريقة يعني حتى
0: غير مثقف غير متعلق
1: أبدا، وينتشر انتشار كبير جدا ويصبح مؤثر، ويصبح اسمه مؤثر على لأنه يتحصل على عدد كبير من أعداد المشاركة أو أعداد المشاهدات.
0: حتى صدر يعني الآن في الجوائز، الجوائز الأدبية والفنية،

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها نودي لصلاة المغرب.
2: فشخص كاتب معروف وأنتج نصه أو منجزه الإبداعي بذاته،
3: نعم،
2: وشخص ليس له علاقة بالموهبة والإبداع أنجز هذا المنجز من خلال الذكاء الصناعي، وتقدم إلى مسابقة وفاز صاحب المنجز الصناعي،
3: نعم،
2: على المنجز الطبيعي.
3: هنا الخلل مش بالمثقف، الخلل بالمؤسسة اللي أعطت الجائزة.
2: كيف ممكن أن تميز مثلا؟
3: أيوة، هون إحنا على مستوى الصورة نستطيع أن نميز بشكل مباشر. حتى المنصة اليوم بتميز لك الصورة، هل هي معدة بالذكاء الاصطناعي أو معدلة بالذكاء الاصطناعي أو تدخل الذكاء الاصطناعي حتى على مستوى الإنارة فيها أو الإضاءة فيها، مباشرة بتميز لك إياها تحت اسمك بالضبط. بتعطيك لما بتنشر الصورة بتعطيك AI info، يعني أنه في تدخل هون content، في محتوى هون تدخل فيه الذكاء الاصطناعي على مستوى الصورة. لكن على مستوى النص ما في كود يبلغ المنصة يقول، أو حتى على مستوى منصات ذكاء الصناعي ذاتها ما في أنه تعطيه أنت محتوى نص على مستوى نص يكتشف لك أنه هذا معد من قبل الذكاء الصناعي أو لا. من يكتشف هذا الأمر هو شخص واحد فقط اللي هو منمط السلوك الرقمي، بمعنى من لديه معرفة ومن لديه خبرة طويلة في هذا المجال يستطيع عند قراءة النص أن يفهم على مستوى الشكل وعلى مستوى المضمون
2: والتركيب
3: وعلى مستوى التركيب إنه هذا النص إن كان مؤنسن ولا إن كان مهجين وإن كان مؤتمت 100%. هون دور الجائزة إنه من يقوم على هذه الجوائز يجب أن يستعينوا بمنمط السلوك الرقمي في عملية القراءة، في عملية
2: يعني لجان التحكيم يجب، نعم، أن يضاف إلها الآن،
3: نعم صحيح،
2: خبير في الذكاء الصناعي،
3: صحيح،
2: حتى يتم
3: في تنميط السلوك الرقمي. واضح الكلمة، مش بالذكاء الصناعي، الذكاء الصناعي شيء والتنميط السلوك الرقمي شيء آخر تماما.
2: أي وكأنه يفهم كيف يفكر هذا الذكاء،
3: نعم،
2: وكيف
3: صحيح
2: ينتج.
3: نعم.
2: طيب أنا يعني يقودني هذا الحديث إنه هل سنصل إلى مرحلة ما كما حدث في التطريز والخياطة عندما يقول هذا هاند ميد وهذا صنع الآلة، وأن الهاند ميد أو الصناعة اليدوية لها
3: أغلى
2: تسعيرة
3: تثمينها أعلى
2: ولها مشترين خاصين،
3: نعم،
2: يعني من قدرات مالية نخبوية معينة، وأن ما ينتج عن طريق الآلة كأقمشة وكصناعات ملابس له أيضا مستهلكين قطاع أوسع. هل سنصل إحنا في الإبداع وفي الثقافة لهذا الحد أن هذا ذكاء صناعي ويتم استهلاكه ويتم الاستمتاع فيه من قبل القارئ والمستمع، وهنالك أيضا نتاج إنساني له طبيعة خاصة وله مريدين خاصين؟ هل سنصل إلى هذه المرحلة؟
3: أنا لا أعتقد ذلك بالمستوى الثقافي الأدبي، لأنه أنت بتعرف أنت كاتب وأنت أديب وأنت كاتب رواية، يعني

0: أن نسلع
1: نعم
0: الثقافة بهذه الطريقة. أنا أعتقد أنه عملية تسليحها عملية خاطئة جدا، وعملية فيها اعتداء على الثقافة وفيها اعتداء على الإبداع البشري حتى.
1: هل نستطيع أن نوقف ذلك؟
0: نستطيع أن نوقف ذلك من خلال الاستعانة بمنمط السلوك الرقمي، من خلال تدريب أكبر عدد ممكن من الأشخاص القادرين على اكتشاف مثل هذه النصوص، وبالتالي السيطرة على موضوع الجوائز. الجوائز هي ما معنى جائزة؟ معنى أنه أنت استطعت أن تكتب رواية تفوقت على 5000 رواية مشاركة مثلا، فيها إبداع. اليوم لما أنت تيجي بتكتب من خلال الذكاء الاصطناعي بساعة تكتب رواية وبتقدمها للناس وتقول أنا هذه روايتي وبتفوز، هذا اعتداء على 5000 كاتب اللي كانوا موجودين، 4999 كاتب اللي تقدموا لهذه الرواية لهذه المسابقة. فبالتالي هنا المسؤولية مسؤولية على مستوى مؤسسات وليست على مستوى أفراد.
1: يعني هل المنمط
0: السلوك الرقمي نعم
1: سيكون شبيه بالبحث الجنائي الذي يبحث بالخيوط ويركب ويكتب؟
0: هو بحث جنائي.
1: نعم
0: هو بحث جنائي تفصيلي. ليه؟ لأنه هو بيدخل في التركيبة، بيدخل في على مستوى شكل، على مستوى مضمون، على مستوى مفردات،
1: ويجمع الدلائل
0: ويجمع دليل طبعا. وبالتالي هون الأهمية بتدخل، بنرجع للإنسان. أنت لاحظ أنت يعني الآلي غير قادرة على اكتشاف هذا التزوير، بينما الإنسان هنا هو القادر. وبالتالي إحنا نعود بالمعادلة من الأتمتة 100% إلى الإنسان.
1: طب الجانب
0: الكامل
1: الأخلاقي
0: 100%.
1: هل نحتاج إلى منظومة أخلاقية جديدة في التعاطي مع هذا الذكاء الصناعي؟ لأننا لا نستطيع أن نغفله، لا نستطيع أن نخرجه من حياتنا، نحن نحتاجه في كثير من التفاصيل حياتنا. وأنت تعرف أن الذكاء الصناعي هو في بداياته، وأن هناك مراحل أخرى قادمة. هل هذا يستوجب أن يكون هناك منظومة أخلاقية تحكم تصرفاتنا للتعاطي معه، كما هي منظومة التي تحكم الطبيب أو القاضي أو المحكم؟
0: يعني حقيقة لا، حالة انفلات لا تستطيع أن تضبطها.
1: نعم
0: يعني أنت في الطبيب أنت تلزمه في نقابة، في إلزام لأيه.
1: نعم.
0: لكن حالة الانفلات، هذا التدفق المعلوماتي اللي موجود، هذا من يستطيع أن يضبطه إذا المنصة نفسها تخلت عن مسؤوليتها؟ من يستطيع على فرض مثل هذه الأخلاقيات؟ حتى الذكاء الاصطناعي وعملية حوكمة الذكاء الاصطناعي ما دام دخل في منظومات التصنيع العسكري ودخل في المجال العسكري، هنا لا يمكن لأي دولة أن تأتي وتطرح أسرارها العسكرية الخاصة بالذكاء الاصطناعي أمام بقية الدول. فبالتالي هذا الأمر يعني الحوكمة العالمية، أنه تيجي مثلا الأمم المتحدة تقول بدنا نعمل قانون وبدنا مثل مثلا الأسلحة النووية والذرية، عملوا اتفاقيات وعملوا عملوا، لكن بالذكاء الصناعي هذا لا، هذا يستحيل، لأنه دخل في منظومة
1: عابر للحدود وعابر للجدران،
0: عابر للجغرافيا. انتهت الجغرافيا بالنسبة لإله. إذا أنت أسقطت البعد الجغرافي وأسقطت البعد الثقافي وأسقطت البعد الأمني وأسقطت البعد السياسي وأسقطت البعد الاجتماعي، ماذا بقي لنا؟ إحنا أنت كإنسان ماذا بقي لك؟
1: يعني قبل فترة، وأكيد تابعت يمكن أعتقد من سنة ونصف يعني بهذا الحد، تم بيع أول لوحة فن تشكيلي مصنعة بالذكاء أو منفذة بالذكاء الصناعي كاملا، وبيعت أعتقد أكثر من مليون.
0: كان في شفافية،
1: ولكنه كان مكتوب أنها أول لوحة
0: توليد ذكاء صناعي.
1: نعم. وبيعت اللوحة بمبلغ كبير. يعني هل سينتج في المستقبل، على تحدث عن الذكاء الصناعي والثقافة تحديدا، هل سيكون الذكاء الصناعي سببا في الغباء الإنساني أو الطبيعي، بمعنى الاتكال على هذا الذكاء؟
0: عندما تتكئ أنت على الماكنة، على الآلة، في حتى التعبير عن شعورك، إذا أنت تلبدت على مستوى المشاعر. يعني أنا بدي أسأل، أنت عندما تأتي إلى حالة وفاة، بتحط مباشرة العين الباكية الحزينة، مش هيك؟ لكن هل أنت حزين؟ هذا السؤال. لما بتشوف نكتة، يا بتحط ها ها ها ها, ها. يا بتحط الوجه اللي بيضحك.

0: لا
1: الإيموجي اللي بيضحك. يعني إذا أنت جيت على حالة فيها غضب بتحط الوجه اللي بيضحك. لكن هل أنت شعوريا في تلك اللحظة كنت غاضبا؟ هل أنت كنت شعوريا في تلك اللحظة كنت مبتسما؟
0: هل في حالة من هل أنت تزوير كنت... يعني
1: أنت تزور شعورك في تلك اللحظة. لأنه ليه؟ لأنه أنت أصبحت غير قادر حتى عن تعبير عن شعورك بطريقة صحيحة بطريقة حقيقية. هم أنت وكلت المنصة أن تعبر عن شعورك، وأنت بالأساس أنت لست حزين ولست غاضب ولست سعيد وبتفرح وبتضحك. اليوم هاي الحالة عملت عندنا نوع من أنواع التحجر في الشعور،
0: صحيح.
1: جفاف عاطفي. العالم أي ست اليوم بتسمع بيت شعر حلو ومرتب بتيجي بتحط لك لايك وبتحط لك قلب أحمر. في جفاف عاطفي عند الناس،
0: صار شكل، مجرد شكل،
1: صار على مستوى شكل وليس طيب على مستوى مضمون.
0: أستاذ رائد، الآن في السؤال المهم والأساسي،
1: نعم،
0: والمرعب حقيقة. نعم. هل الذكاء الصناعي ينتج معرفة وينتج معنى، أم أنه هو يعتاش على المعرفة والمعنى الذي ينتجه البشر ويتم ضخه على الشبكة الإلكترونية؟
1: شوف، ببدايات المنصات، منصات الذكاء الاصطناعي، نعم كان يحتاج إلى قواعد بيانات، لكن اليوم بدأ يتعلم، وهنا الخطورة.
0: كيف؟ أنا وضح لي هذه.
1: هو يعني كان أول يحتاج إلى قواعد بيانات ضخمة جدا،
0: أكيد.
1: استخدم هذه القواعد
0: كما يفعل جوجل بشكل مفهوم.
1: تماما استخدم هذه القواعد البيانات في إعادة إنتاج محتوى، يعني بياخذ جزء من هون وجزء من هون وجزء من هون وجزء من هون وبعدين برد بعيد
0: تكوين
1: هاي الأجزاء في نص. اليوم لا، هو قادر بالتوقع الرياضي على أن ينتج معنى. كان أول هو يحتاج إلى معلومات ويحتاج، اليوم فقط هو يحتاج إلى معلومات المستخدم كمستخدم. أنت صاحب الحساب اللي أنت قاعد بتحكي مثلا مع تشات جي بي تي، هنا هو يحتاج إن يتعرف عليك، يحتاج أن يتعرف على رغباتك، على لغتك، على على على
0: يفهم
1: على,
0: على
1: يفهمك بالضبط، ويكتب حتى بأسلوب
0: اللي ويفهم مزاجك،
1: تكتب فيه ويفهم مزاجك حتى على مستوى المعلومات اللي موجودة وعلى مستوى الصور اللي موجودة عندك على جهازك اللي بتستخدمه من خلال توليد هذه النصوص. هو يدخل إليها ويتعرف عليك بالعمق، وبالتالي يستطيع أن يتحدث معك بلغتك، يستطيع أن يتحدث
0: أنت.
1: وكأنه أنت،
0: وهذا خطير.
1: وهذا هنا الاستنساخ البشري
0: الإلكتروني
1: بالضبط. نعم.
0: طيب، يعني هذا الموضوع هل له أفق نهائي، يعني حد معين، أم أننا يعني مقبلون على أجيال من الذكاء الصناعي أكثر رعبا وأكثر تهميشا للبشر؟
1: يعني أنا عندي كتاب نشر مؤخرا قبل دار نشر، خوارزمية الهولوغرام الفوري، تدخل التقني في الحدث أثناء حدوثه. يعني أنت مثلا، خلينا هيك نجيب مثل، وهذا المثال أنا ضمنته بالكتاب، محاولة اغتيال دونالد ترامب. في الواقع لم تحدث، وإنما كان في هناك تدخل تقني في البث المباشر. أظهر أنه في هناك محاولة اغتيال للرئيس الأمريكي. اليوم التدخل التقني في لحظة حدوث الحدث، فما رأيك في التقنيات القادمة؟
0: إذن بإنتاجه في لحظته وليست إعادة إنتاج لاحقا.
1: لا طبعا، أنت زمان كنت لما يصير الحدث تيجي وسائل الإعلام تصوره في فترة زمنية ما بين الحدث وما بين التصوير وما بين الذهاب إلى المحطة اللي بدها تنشر وما بين المونتاج والإعداد وترتيب الحدث ونشره. هذه فترة زمنية طويلة. حتى لو بدك تزور الحدث وتقول إنه هذا الحدث صار بهاي الطريقة وبهاي الرواية وبهذه الصورة، اليوم لا، اليوم عملية التزوير أثناء البث المباشر.
0: طب هو
1: في
0: جمهور
1: الحدث،
0: في جمهور حاضر في تلك اللحظة.
1: هذا الجمهور كلياته جمهور جزء لا يتجزأ من بروباغندا الإعلام التي أنتجت هذا الحدث.
0: طيب، أنا سؤال يعني يتم تكراره ويتم التخويف والخوف منه حقيقة. نعم. أن الذكاء الصناعي سيقضي على كثير من فرص العمل. نعم. كثير من الوظائف ستنتهي وستتلاشى بوجود الذكاء الصناعي. صحيح. يعني مثلا يقال في مجال الثقافة والفنون أنه مثلا التدقيق المدقق اللغوي لن يكون له. المترجم انتهى. لن يكون له دور. حتى مصمم الديكور، مصمم الأزياء، حتى في الموسيقى التصويرية، حتى بالتلحين، حتى في العزف. يعني أنت مش بحاجة لعازفين، أنت تطلب مقطوعة بمواصفات معينة وبدك فيها يكون فيها كمان،
1: حتى بالهندسة الإذاعية، حتى بالهندسة التلفزيونية، حتى
0: طيب هل إحنا مقبلين على يعني اتساع بالبطالة خاصة في المجال الثقافي والفنون المتعددة واستعاضة عنها بالخيارات التقنية والذكاء الصناعي؟
1: ما هو مجال الخطأ في الـ الـ الـ بالأتمتة يعني مجال الخطأ صفر تقريبا، نادر ما يحدث بعض الهنات، لكن الخطأ البشري وارد تماما في أي لحظة.
0: صحيح.
1: وما دمنا نعتمد في سياستنا التعليمية ما نعتمد اليوم من عمليات ازدياد عدد الخريجين بهذه التخصصات اللي موجودة اللي اليوم في استعاضة عنها من قبل التقنيات، أنا أعتقد أنه إحنا يعني نعيش في أزمة، لا بل مقبلون على أزمة أعمق بكثير. نعم الإحلال الوظيفي موجود والإحلال التقني مكان كثير من الوظائف، حتى مش بس على مستوى محلي أنت هون على مستوى الأردن، لا حتى على مستوى العمالة الخاصة فينا في مثلا دول الخليج العربي. اليوم في شركات خاصة ما بين دول الخليج العربي والشركات المصنعة والمنتجة لمنصات الذكاء الاصطناعي. لا. اليوم في عمليات تدريب خاصة لمواطني تلك الدول ليكونوا جزء لا يتجزأ من إنتاج هذه التقنيات. ما هو مصير العمالة الأردنية في الخارج وهي عمالة من الممكن أن يتم معلم وإداري يعني ومهندس ويعني من الوظائف المرشحة ليتم الاستغناء عنها لاحقا؟ إذن لابد من يعني خلية أزمة تتعامل مع هذا الواقع وتتعامل مع ما ننتجه من خلال التخصصات الجامعية ومن خلال التعليم. أنا أعتقد أنه نحتاج إلى مثل هذه الخلية لنعيد التفكير مرة أخرى. صح. ونتدارك هذا الخطر.
0: يمكن يعني كما أن الذكاء الصناعي سيفقد عدد من الوظائف ستنتهي وتتلاشى، لكن ربما ينتج وظائف أخرى.
1: طبعا
0: منها ما سميناه بالمنمط
1: السلوك الرقمي
0: وغير ذلك، لأنه بالنهاية هذا الذكاء يحتاج إلى في تطويره وفي عمله وفي إدامته إلى قوة بشرية أيضا تبقى
1: صحيح للسيطرة. طبعا صحيح. طبعا لأنه إذا أنت فقدت البعد البشري انتهى. طيب. الآلة أخذت منك كل شيء.
0: طيب في مجال الفنون والثقافة ونرى أن شعور الكاتب والمبدع الحقيقي وخاصة من أجيالنا وقبل أجيالنا يشعر بمرارة أنه استسهال كل شيء، ويعني هذه الفوضى لمن يعرف ومن لا يعرف، ونحن نقرأ مقالات حتى على صعيد مقالات التحليل السياسي والتحليل الاقتصادي وغيرها تنشر وهي منتجة بالذكاء الصناعي وتنشر في أهم الصحف وأهم المجلات والمواقع الإلكترونية، وهو هذه الدائرة يعني الضيقة. فما مصير هذا الكاتب الحقيقي؟ هل عليه أن يعني يركب هذه الموجة؟ هل عليه أن يبتعد ويتقاعد مبكرا؟ ما هي الخيارات
1: التي هي الخيار أن يستخدم. الخيار إحنا ما بنقول ما يستخدم. إحنا بدنا إياه يستخدم. لازم يستخدم، لازم يجدد من أدواته. هو الاعتماد على الأدوات العصر الماضي برضو كمان غلط. خطأ. يجب أن يطور أدواته، يجب أن يتعلم، وهذا الدور الحقيقة إحنا قاعدين بنشتغله اليوم. يعني منهيئ لدور معين في رابطة الكتاب الأردنيين لهذا الموضوع، عملية إعادة تأهيل الكاتب مرة أخرى ليستطيع أن يتعامل مع الحالة الرقمية بطريقة صحيحة، ليستطيع أن يتعامل مع عهد الذكاء الاصطناعي بطريق صحيح.
0: طب هذا التحدي عند الموسيقي وعند الفنان التشكيلي وعند المغني، لأنه حتى الأصوات الآن مش بحاجة أنه أنا أجيب صوت جديد
1: تماما تماما تماما، لكن صوته

0: يدخل للمنظومة. إذا بقي بعيد عن المنظومة صوته ما دخل. إيه وأنت اللي أنت أعتقد أنت في عندك إنتاج مسرحي صحيح؟
1: لا.
0: ولا لا؟
1: لا؟
0: اليوم حتى على مستوى الديكور المسرحي اليوم كلياته مؤتمت. الديكور مؤتمت
1: صحيح صحيح
0: صحيح ولا لا؟
1: صحيح.
0: يعني زمان انت كنت تجيب مدير اضاءه ومدير تصوير ومدير مش عارف ايش
1: وصمم ديكور وصمم
0: كل شيء. اليوم لا. اليوم مؤتمت. يعني اذا انت استغنيت عن كم موظف في عمليه مثلا الانتاج المسرحيه او انتاج هذا العمل الفني. فعمليا هنا اذا انت ما شاركت في هذه الدوره الخوارزميه الثقافيه انت خارج نطاق
1: الحاله. هذه ما مصير الحقوق الملكيه الفكريه
0: اليوم؟ الملكيه الفكريه موزعه. يعني انا كتبت نص ونشرته اليوم فورا بتاخذوا منصات توليد الذكاء الاصطناعي.
1: طب أنا
0: بتاخذوا بس ما بتعيد نشره زي ما هو. هي تستعين في هاي النص وبتاخذ منك نص وبتاخذ من الأستاذ محمد نص وبتجمعهم مع بعض وبتطلع منهم نص. إذا هون
1: طب مهتم الاعتداء على
0: ما في انت اليوم على... هو ما اعتدى عليك انت بشكل مباشر.
1: هو اعتدى ولكنه اخفى هذه الجريمة بطريقة ذكية.
0: إذا دور مين هون في عملية اكتشاف هاي الجريمة؟ بنرجع لمين؟
1: المنمط.
0: أيوة السلوك الرقمي.
1: طيب أنا كتبت قصيدة أو
0: نعم.
1: كلمات أغنية
0: نعم.
1: وطلبت من الذكاء الصناعي
0: يغنيها
1: بصوت نعم. عبد الحليم
0: بغنيها.
1: طيب هل يحق لورثة عبد الحليم
0: نعم
1: إنهم يلاحقوني قضائيا؟ لأنه يقولك أنت استخدمت
0: هم بلاحقوا المنصة الأصل. المنصة التي قامت عمل. لكن اليوم أنا أعتقد في أخلاقيات
1: الذكاء
0: أخلاقيات المنصات أنه يقول لك أنه أنت بدك تولد فيديو مثلا لرائد سمور لا لازم تأخذ إذن من رائد سمور قبل ما يتصير في عملية التوليد. لكن في بعض المنصات اللي هي اللي ما عندها ضوابط تستطيع أن تعمل فيها من خلالها ما تشاء مقابل الدفع. ادفع وخذ اللي بدك إياه. فعمليا هون إذا انتفت الضوابط وما عاد في ضوابط الفوضى حاصل.
1: طيب يعني. هل هناك نعم. تشريعات تواكب هذه الحالة؟ يعني أنت تعرف أن الذكاء الصناعي سريع ومتطور ويقوم حتى على الاعتداء على الأصل. حتى لما يقدم لك معزوفة هو بيجيب مما من حصيلة ما هو موجود على هذا.
0: هو يعمل عملية مزج
1: بالضبط. طيب ألسنا بحاجة على مستوى مش بس الوطني والأردني على مستوى العالم
0: عالم طبعاً.
1: أن يتم تطوير تشريعات جديدة تحاول أن تضبط تحاول أن تحفظ الحقوق أن تنظم هذه الحالة؟
0: أنا أعتقد أنه زمن الملكية الفكرية انتهى.
1: هذا تصريح خطير يعني.
0: أنا هذا ما أعتقده تماماً. لأنه عملية التوليد إن كان موسيقى ولا فن ولا رسمة ولا أي نوع من أنواع الفنون أي نوع من أنواع الثقافة أنا أقول إنه زمن الملكية الفكرية انتهى ما لم يتم الاعتداء على النص بشكل مباشر. يعني بشكل
1: كما
0: حرفي
1: يعني.
0: كما جاء أما بغير ذلك انتهى الأمر.
1: طب ما هو هذا
0: قضية يعني قضية الأمر.
1: احنا بنعرف مثلا أن الصين من أكثر الدول متهمة بالاعتداء على الملكيات الفكرية بشكل عام خاصة في مجال الصناعات.
0: هذه رواية الأمريكان.
1: نعم. لكن أنا إذا دخل يعني كجزء من الفوضى هي القضاء على ما يسمى بالملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أيضا سيفقد المؤلف أو صاحب الفكرة المردود الاقتصادي الذي ينتج عن هذه الفكرة اللي غدت في المشاعر العام.
0: يعني هو بالحالة الكلاسيكية الثقافية المردود الثقافي يعني كان شيء بسيط جدا. يعني اللي من يستفيدوا من هذا المردود الثقافي قلة قليلة. لكن اليوم مع هاي الفوضى الثقافية أنا لا أعتقد أنه يعني المردود الثقافي اليوم وارد لأنه في تنافس شديد جدا في عملية الطباعة طباعة الروايات. تعال وحدث ولا حرج بدواوين الشعر حدث ولا حرج وانظر أنت إلى عملية إشهار الكتب اليوم يعني حتى على مستوى مدينة عمان في اليوم يمكن في 5-6 إشهارات على مستوى اليومي. وهذا هذا هذا شيء في في في واقعه يعني المجرد جميل جدا. لكن عندما تأتي وتقرأ وعندما تأتي وتطالع وتنظر إلى هذا المحتوى يعني تشعر بالهزيمة
1: في نظامنا التعليمي.
0: نعم.
1: سواء في المدارس أو في الجامعات، هل إحنا بحاجة إلى إعادة بناء مناهجنا وتخصصاتنا بشكل جديد؟ يعني ما زلنا في الجامعات مثلا ندرس الهندسات، الطب، الصيدلة، الكيمياء، هل بحاجة إلى إعادة تركيب كل هذه التخصصات بما يتلائم مع المعطيات الجديدة؟
0: المشكلة في الجامعات، وأنا هنا بتحدث بالموضوع التقني تحديدا، لا. يعني أنه عم تعتمد على منهج ثابت عمره 3 سنوات حد أدنى، أو بتعطي الطالب البيسك، يعني بتعطيه البيسك الأساسيات اللي هو يستطيع أن يتعامل فيها مع ما يتطور في الحالة التقنية. والطالب هون بده يعتمد على ذاته في عملية الخبرة تبعه. يعني الجامعة لا تخرج طالب جاهز لسوق العمل، وإنما على الطالب أن يتعب على حاله بشكل كبير حتى يكون جاهز لسوق العمل. هون إحنا منعيش في الخلل. نعم، أنا أقول، وإن كان يعني هذا السؤال شوية من الممكن يعرض الواحد لمسؤولية معينة، لكن أنا أقول نعم، نحن بحاجة إلى إعادة تأهيل المعلم بداية تقنيا في الثقافة التقنية، والدكتور في الجامعة، لأن الدكتور صار دكتور وانتهى، يعني كل 5 سنين بيعمل بحث، ولا كل 5 سنين حتى تتم عملية الترفيع له في السلم الداخل الجامعة. فعمليا يعني أنا أعتقد أنه الدائرة كاملة من المنهاج في المدرسة للمعلم في المدرسة للدكتور في الجامعة للمنهاج في الجامعة، نعم نحن نحتاج إلى ورشة عمل دائمة في عملية تطوير مناهج وإعادة تأهيل المعلم والدكتور مرة أخرى لمواجهة.
1: لم يعد شيء ثابت، هناك
0: فش متطور في اليوم،
1: المتحرك هو الحالة الدائمة،
0: متطور على مستوى اليوم،
1: اليوم والساعة
0: والساعة. فعمليا أنت لما بدك تهيئ جيل يواجه هذا التطور، يجب أن يكون يعني العلم الذي يعطى لهذا الجيل على مستوى الساعة، وليس على مستوى 3 سنين مضي على الساعة.
1: ما هو حجم إسهامنا كعرب؟ وطبعا لا نتحدث عن الساحة الأردنية فقط، وإنما المنظومة العربية، لأن عندما نتحدث عن الإبداع باللغة العربية بالمحتوى العالمي، ضخ المحتوى على شبكة الإنترنت، لأنه بالنهاية الذكاء الصناعي هو يستغل ما هو موجود على هذه الشبكة من محتوى، ومن خلاله هو يقدم هذه الخلاصات أو هذه البنية الجديدة. فما هو مقارنة بالعالم حجم إسهامنا في هذا المحتويات ونوعية هذا المحتوى؟
0: شوف يعني أستاذ هزاع، بنرجع للترجمة وأنت أشرت إليها بالبداية. يعني الترجمة بالسابق كان من يترجم كتاب الفلسفة يجب أن يكون مختص بالفلسفة.
1: صحيح.
0: من يترجم كتاب تاريخ بده يكون مختص بالتاريخ.
1: نعم.
0: وكذلك
1: بالرواية
0: وكذلك بالشعر.
1: نعم.
0: اليوم مع الأتمتة وحالة الأتمتة اليوم يعني هذا الموضوع انتهى وخلص.
1: نعم.
0: فأصبح الطريق سالك نحو العالمية، بحيث أنه أنت الكتاب عندك 200 صفحة من الممكن أن تترجمه إلى أي لغة بدك إياها في العالم خلال دقائق.
1: صحيح.
0: وبالترجمة الأدبية الحقيقية
1: وبمستوى الترجمة وبمستوى مرتفع.
0: أيوة. إذن أنت الطريق معبد أمامك للعالمية، لكن كيفية دفع هذا المحتوى حتى يصل إلى العالمية، هذا أنا أعتقد أنه بدور المؤسسات، مؤسسات الدولة، دور وزارة الثقافة، دور المؤسسات الثقافية التابعة للدولة، حتى لأنه الاهتمام بالمبدع، إذا في عندك مبدع وفي عندك كاتب وفي عندك أدوات لعملية الترجمة إلى كل لغات العالم لرواية معينة، تستطيع أن تدفعها من خلال المؤتمرات التي تحدث على مستوى رسمي، تستطيع أن تعبد الطريق لهذا الشخص أو ذاك الشخص. وأنا أعتقد هنا المنافسة تصبح عادلة
1: يعني
0: تماما. الكاتب الأردني، أنا بدي أوصف الكاتب الأردني، من يكتب الرواية ومن يكتب الشعر، كاتب عظيم، وأنا لا أكاد أجامل. هذا كاتب عظيم، لأنه هذا يكتب من معاناة، يكتب معاناة حقيقية
1: معتمداً على
0: معتمد
1: نفسه،
0: على ذاته. لما بتترجم هاي المعاناة أنت إلى لغات مختلفة، أنت تستطيع أن تخترق كل ثقافات العالم.
1: صحيح، وهذا في سياق أنك وكأن الذكاء الصناعي قد خفف وقلل أو ألغى حتى الكلف المادية.
0: صحيح.
1: التي كانت موجودة
0: تترتب على الكاتب
1: على
0: أنه ترجم كتب.
1: يعني أنت حتى مثلا أنا لو بدي أترجم رواية إلى الإنجليزية أو الفرنسية كنت بحاجة إلى مترجم بمواصفات معينة
0: وبالصفحة كذا،
1: وبحتاج بعد ذلك إلى
0: ميزانية.
1: إلى محرر أيضا أكثر اختصاصا، وبعد ذلك أحتاج إلى دار نشر. الآن يستطيع الذكاء أن يختصر كل ذلك.
0: صحيح.
1: بدقائق، وأن هذا المحتوى يترجم ويوضع على المنصات
0: الخاصة
1: دون دار نشر ودون مترجم ودون
0: تحرير
1: ودون وسيط. وهذا من إيجابيات.
0: صحيح.
1: ولاحظنا حتى رؤساء الدول الآن بدأوا يتخلصون من المترجمين البشريين، خلينا نقول،
0: لأنه ما في ثقة،
1: لأنه صارت
0: لكن يعتمد هنا هون مهم هاي الإشارة إلها، هو لا يعتمد على المترجم البشري، يعتمد على المترجم التقني اللي عنده، اللي أنتجته الدوائر الرسمية عنده.
1: نعم، حتى لا يتم اختراقها.
0: أيوة طبعا، وتحوير كلامه.
1: نعم.
0: هذا مهم.
1: طيب، هذا يعني مهم جدا، لكن سبق وتحدثنا عن الخوارزميات.
0: نعم.
1: وأنه إحنا هذه الخوارزميات ليست من إنتاجنا إحنا العرب.
0: صحيح.
1: وهي من إنتاج شركات غربية، وهذه الشركات بعيد أيضا للهيمنة الاقتصادية، أيضا هي هيمنة واستعمار من نوع آخر يعني، بشكل أو بآخر. هل العرب احنا قادرين ان يعني نصنع خوارزميات خاصة بنا، اي اننا وكأننا نصنع خوارزميات مضادة او محصنة الى حد ما؟ هل هذا متاح؟
0: انا اقول ان اللغة التي لا تكتب كود لغة مالها اليوم،
1: يعني ميتة، يعني
0: على الهامش، بدناش نقول ميتة
1: او مرشحة للانقراض.
0: بالضبط. ما ينقص العالم العربي، عندنا كل الموارد، عندنا كل شيء، والله لا ينقصنا شيء، حتى نستطيع أن ننافس في حالة حتى على مستوى المواد الأولية التي تدخل في صناعة الرقائق.
1: نعم.
0: والله موجودة عندنا في بلادنا.
1: نعم.
0: لكن نحتاج إلى رأس المال، نحتاج إلى شراكات، نحتاج إلى تطوير في المناهج، نحتاج إلى تطوير في الإنسان ذاته. يعني لا، هي منظومة كاملة متكاملة. إحنا قادرين، ليش؟ تقنيا قادرين، عندنا عقول أردنية بتشتغل في ناسا وبتشغل ناسا اليوم.
1: صحيح.
0: ما ولا بتشتغل في كل مستشفيات العالم.
1: يعني لو عملنا هذه الخوارزميات العربية.
0: نعم.
1: الخاصة
0: أنت ما تراه على الشاشة،
1: هل تستطيع أن تنافس هذه الخوارزميات؟
0: طبعا نستطيع. أفاجأك. أنت ما تراه على الشاشة باللغة العربية وما تقرأ على الشاشة باللغة العربية، هناك وسيط ينقل إليك إلى اللغة العربية. هو بالأساس هو مكتوب باللاتين، مكتوب بلغات أجنبية. أكيد. وليس بلغة عربية. حتى ترى أنت باللغة العربية هناك وسيط ثالث يدخل في الوسط، يتم عملية الإنكودينج، يعني بالعملية
1: من خلال الخوارزميات
0: وتمييز معين حتى أنت تقرأ باللغة العربية. ليش إحنا بنحتاج إلى وسيط حتى نقرأ اللغة العربية؟
1: لأننا لم ننتج الكود الخاص فينا.
0: نقطة.
1: طيب، هل هذا الكود يعني يحتاج إلى رخص معينة عالمية، موافقات؟
0: لا، هو يحتاج إلى عقول، يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى ميزانيات فقط.
1: يكبدوا شركات
0: والباقي
1: كبرى،
0: والباقي تفاصيل. تفاصيل بسيطة.
1: طب
0: يعني
1: قد يقول قائل، يعني لماذا أعيد إنتاج ما هو منتج؟ يعني لماذا أعمل خوارزميات وهي موجودة ويستخدمها العالم شبه مجانا يعني؟
0: لا، هي مش شبه مجانا. لا، هي مش مجانية.
1: نعم.
0: مين قال مجانية؟ أبدا.
1: يعني طبعا
0: لا أبدا أبدا لا. لكن أنت أنت أنت أنت تحتاج إلى عملية الإبداع، إلى عملية تصنيع شيء جديد، يتحدث بلغة جديدة، يتحدث بكود جديد، يفاجئ العالم، مثل ما فاجأونا هم في الذكاء الاصطناعي، وفاجأونا بتقنيات التواصل وتقنيات الإنترنت. إحنا كمان قادرين على أن نفاجئ العالم بتقنيات جديدة ولا يعني نضلنا إحنا تابعين؟
1: طيب
0: يعني
1: في بعض الآراء المتطرفة التي تقول أن هذا الذكاء الصناعي وكل ما أوجده هو وجد للهيمنة الدول القوية والغرب على الدول النامية وعلى الدول العربية وغير ذلك. هل هذا الكلام فيه منه ولا يعني إحنا يعني نعطي الأمور أكثر مما تستحق؟
0: أجاوبك؟
1: نعم.
0: كل صراحة؟
1: طبعاً.
0: إيه طبعاً. المنصات هاي كلها منصات تابعة ل يعني بالخلفيات في برنامج مثلاً خاص بمنصات التواصل الاجتماعي، واليوم أصبح أيضاً خاص لمنصات توليد الذكاء الاصطناعي وتوليد النصوص وتوليد الصور، برنامج اسمه بريزم. هذا البرنامج طبعا يختص بالأمن القومي الأمريكي، بمعنى تستطيع الدوائر الأمن القومي الأمريكي الدخول إلى أي حساب من الحسابات الموجودة على كافة المنصات الأمريكية دون الرجوع للمنصة ذاتها. هذا واحد. يعني في بعد أمني، في بعد سياسي، في بعد اجتماعي. اليوم المستشرق زمان كان يأتي إلى المنطقة العربية يخترق مجموعة صغيرة من الناس، يقوم على دراستهم، سلوكهم، أكلهم، شربهم، غناءهم، عاداتهم، تقاليدهم. اليوم أنت تستطيع أن تنمط سلوك العالم كله بكبسة زر.
1: طيب كيف نحصن أنفسنا؟ يعني في يعني في تساءل حتى ربات البيوت وأنه أبنائي يستخدمون هذه الخيارات التقنية الجديدة من أعمار مختلفة، حتى الكبار يستخدمون. كيف نحصن الثقافة العربية؟ وهل نستطيع أن نحصنها؟ وهل إحنا مضطرين أن نفعل هذا الشيء؟
0: والله أقول لك بكل صراحة، لا، إحنا يعني مش قادرين على عملية التحصين. مع هذا ما دمنا يعني مش قادرين نكتب كود ومش قادرين نشارك في هذه التقنيات وصناعة هذه التقنيات، كيف لنا أن نكون أصحاب مناعة أمام هذه التقنيات وهي التي تتحكم بكل مفاصل الدنيا؟ اليوم اللي ما عنده سند بعرف شيء بيمشي بالشارع، مش هيك؟
1: صحيح.
0: هي تتحكم بمفاصل حياتك التطبيقات. وبالتالي أنت يعني عندما لا تنتج هذه التقنية تصبح تابع لهذه التقنية، وتصبح أنت مضطر وصاغر. يعني أنت لما بتوقع على شروط الاستخدام لفيسبوك مثلا، ثلاث شروط أنا بدي أعطيك، وهي قد تكون تعلمها وقد تكون لا تعلمها. أولا الدخول إلى ملفات الكوكيز، شرط أساسي. اثنين، شرط الدخول إلى الكاميرا متى شاء التطبيق دون الرجوع إليك. الدخول إلى المايك متى شاء التطبيق دون الرجوع إليك. هذول أنت موقع عليهم، لأنه بيعطيك مجموعة كبيرة جدا من الشروط وأنت بتوقع
1: يعني.
0: لا لا لا، واضحة تماما. وأنت لا تستطيع أن تستثني شرط من هذه الشروط،
1: تأخذها
0: إما
1: أن
0: كتلي واحدة منسميها إحنا شروط إذعان، إما أن تأخذها بشكل كامل، وإما
1: أو تبقى خارج التطبيق.
0: لا تستطيع استخدام التطبيق. طيب يعني عندما يدخل إلى كل حركتك على الإنترنت، يعني مش داخل التطبيق، كل كليك بتعملها برا التطبيق. يعني أنت رحت أنت على جوجل ومنزل فيسبوك، رحت على جوجل دورت مثلا على كرة قدم،
1: بيظهر لك بالفيسبوك،
0: بيظهر لك بالفيسبوك، لأنه هو تبعك على المنصات الباقية.
1: شبكة
0: واليوم واحد. الصراع الحقيقي صراع زمن ما بين منصات التواصل، صراع زمن على إبقائك المدة الأطول على هذه المنصة أو تلك المنصة. ليه؟ لأنه بده يعطيك إعلان، وبده يعطيك اقتصاد انتباه، وبده فلوس، وبده يأخذ داتا منك. يعني كلما طالت المدة الزمنية إلك على منصات على منصة معينة، كلما استفادت هذه المنصة منك أكبر. طيب. يعني بطريقة أكثر تأثير.
1: طيب الآن إحنا تعرف أنه من فترة تم الحديث عن السيولة، تسييل كل ما يتعلق بالإنسان، وحتى في بعض المؤلفات تتحدث عن ما بعد الإنسان.
0: يعني
1: هل الآن مع هذه التطبيقات سنبقى بعد فترة مستقبليا نتحدث عن ثقافة عربية، ثقافة إفريقية، ثقافة يابانية، صينية، غربية، أم أنها سيتم تسييل هذه الثقافات ولن يكون هنالك يعني جغرافيا فكرية أو جغرافيا في الطبيعية لهذه المحددات؟
0: شوف، قبل هذا الإنسان سوف ينتقل من مرحلة الإنسان إلى مرحلة الإنسان الهجين. يعني
1: نيورالينك
0: لا الهجين نيورالينك الشريحة اللي زرعها إيلون ماسك في دماغ الشاب المشلول هنا أصبح تدخل للآلة في الإنسان صح؟ صار في نوع يعني تداخل صار إنسان هجين يعني صار في عنده شريحة صناعية موجودة في دماغه من ذاك الوقت حكوا عنها أسبوع 10 أيام أسبوعين شهر من ذاك الوقت لليوم كم مرة حكوا عنها تم عملية
1: التغطية عليها
0: بشكل كامل ليه؟ لأنها ذهبت باتجاه التصنيع العسكري وإنتاج الإنسان الهجين. إحنا اليوم

0: إذا حافظ الإنسان على إنسانيته إحنا ممتاز الوضع ممتاز. لكن ليه؟ لأنه أنت قاعد في مرحلة إنتاج الإنسان الهجين، هذا واحد. إذا أنتجت إنسان هجين، الثقافة هل ستبقى ثقافة خالصة ولا بدها تروح على ثقافة هجينة؟
1: أكيد ستتغير ملامح هذه الثقافة،
0: ستتغير ملامح هذه الثقافة للأسف. ومن ينتج هذه التقنيات ومن يتحكم بهذه الثقافات؟ طيب. يعني ما يظهر أمامك،
1: نعم،
0: وهذا أنا يعني إذا كنت تعتقد أن ما يظهر أمامك على الشاشة ضمن خيارك على أنك حر، وما لا يظهر أمامك على الشاشة ضمن خيارك على أنك حر، أنت واهم. أنت ما تراه ما ترغب المنصة في أن تجعلك تراه، وما لا تراه هي المنصة التي ترغب في أن لا تراه.
1: صحيح.
0: أنت لست حر الإرادة على الإطلاق فيما تراه وفيما لا تراه. إذن ثقافتك وين؟ من يتحكم بهذه الثقافة؟
1: ومن يوجهها؟
0: ومن يوجهها حتى على مستوى الوعي؟ هندسة الوعي اليوم يعني من خلال الخوارزميات، من خلال إنه هذا ينشر وهذا لا ينشر، هذا يترك له المجال حتى يعني يسمح له بالانتشار وهذا يقيد، لأنه أنت في محتويات كانت تقيد، يعني مثلا في طوفان الأقصى وفي فما كان يحدث في غزة من اعتداء على الشعب العربي الفلسطيني، كان هذا الموضوع إحنا كنا نضطر إن نكتب كلمات ما بين عربي وإنجليزي، ما بين عربي وتقطيع، نوع من التحايل على هذا المحتوى. المنصة هي ما كانت فاهمة؟ المنصة كانت فاهمة، لكن هي كانت تسمح لك في عملية الكتابة لأنها هي تفهم على أنها تهيمن عليك، وأنت قبلت هذه الهيمنة في عملية إنتاج هذا المحتوى.
1: يعني يبقى الحديث عن هذه الخيارات التقنية والذكاء الصناعي يعني يستجلب كثير من الأسئلة والتوجسات والأفكار والآمال العريضة أيضا، لأنه بالنهاية هو تقدم بشكل أو بآخر، له مضاره وله فوائده. في نهاية هذه الحلقة الشائقة أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ رائد سمور، خبير في الذكاء الصناعي والتقنيات الحديثة، وهو كاتب وأديب وعضو رابطة الكتاب الأردنيين. كل الشكر والتقدير لك.
0: العفو يا سيدي، شكرا لك.
1: شكرا لك. أعزائي المستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة أشكر لكم طيب الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
2: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة. الإعداد والتقديم هزاع البراري.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا قبل هالمرة أنه كثير من أسماء العائلات والعشائر والقبائل العربية تتسمى باسم الجد. عندنا في الأردن عيال الحصان بمعان، وفي قبيلة شمر ظانا مسلم. رئيس الوزراء الراحل عبد السلام المجالي وإخوانه يسموهم الكراكية عيال عطلة. بالطفيلة عشيرة تتسمى عيال سلمان، أنجبت الباحث الأستاذ إسحاق عيال سلمان اللي كتب سفر جميل عن الطفيلة. خلال الفترة اللي غطيها بحث الأستاذ، كتبت السيدة نجمية حكمت بكتابها 65 عاما من حياة امرأة أردنية عن وباء التيفوس اللي اجتاح مدينة الطفيلة في الأربعينات من القرن الماضي. المرحومة نجمية حكمت هي والدة الوزير الراحل طاهر حكمت، عاشت بالطفيلة بحكم عمل زوجها في شرطة المدينة. كتبت في كتابها عن وباء التيفوس تقول: عمت الطوارئ جميع الدوائر الحكومية لأنه المرض انتشر بشكل وبائي، وما كانت الأدوية وأهمها المضادات الحيوية متوفرة، وكان أهم إشي عند مديرية صحة الطفيلة عزل المصابين عن الأصحاء والتوعية بالنظافة. وتقول إنه الطفيلة انعزلت عن بعضها وانعزلت عن العالم حوالي شهرين، وتوفى إلها جيران وأصدقاء، وبعد فترة بدأ الوباء بالانحسار تدريجياً حتى اختفى وعادت المدينة للاتصال بالعالم الخارجي. وتذكر لنا متابعة الناس لدخول الألمان منطقة العلمين في مصر، واستدعاء زوجها لعمان حتى يشارك في دورة لمقاومة الطائرات. طبعا الرجل ضابط شرطة من جهاز الأمن العام، لكن في هذاك الزمن كانت الشرطة والدرك والجيش وشرطة البادية كلها جهاز واحد تحت قيادة جون باجيت كلوب المشهور بكلوب باشا.

أعزائي المستمعين، من النوادر اللي يحكيها كتاب تاريخ الطفيلة للباحث إسحاق عيال سلمان أنه الطفيلة كان فيها سجن واحد من حوالي 4 غرف، 3 غرف وبعدين أضافوا لهن غرفة رابعة. سنة 1930 كان عدد المساجين في سجن الطفيلة 15 سجين، بس يعني حمولة بيكب أو طارة منسف. انطرح عطاء من قيادة الجيش العربي لتقديم أرزاق للمساجين، والمقصود طعامهم اليومي، وتم إحالة العطاء سنة 1932 على السيد نمر عبد القادر. وينص العطاء

يقدم لكل محكوم في سجن الطفيلة أرزاق بسعر 12 مليم يوميا. يعني طعام السجين كان يكلف قرش وفلسين كل يوم. الله الله يا الدنيا يا بلاش. وينص العطاء

عيال سلمان فكرة عن المخاتير في الزمن السابق لبدايات عهد الإمارة. أجور المخاتير كانت تنجمع من قبل الأهالي في الزمن العثماني، وفي زمن الحكومة الفيصلية أصدر مجلس المديرين قرار جاء فيه أن المصلحة تقضي لتخصيص راتب معين لمخاتير القرى والمحلات حتى يبذلوا الجهد في سبيل إجراء وظائفهم، ويتم تحديد مقدار الأجرة على حسب أحوال القرية وسعتها وعدد نفوسها. وبدأ تطبيق النظام هذا سنة 1920. في زمن الإمارة كانوا المخاتير يأخذوا أجورهم من الأهالي بالرضا والاختيار، واللي يتخلف من الأهالي عن دفع راتب المختار أو الحصة اللي تطلع عليه من راتب المختار يتحول للمحكمة أو للمجلس الإداري. بعدين الحكومة خصصت لهم رواتب ضئيلة من وزارة المالية أو من خزانة الحكومة مقابل الخدمات والمهام الموكولة للمخاتير في قراهم ومحلاتهم.

0: أعزائي المستمعين، واجبات المخاتير في هذاك الزمن مثل ما نصت عليها الحكومة والتعليمات يقول: مخاتير القرى والشيوخها وهيئاتها الاختيارية وشيوخ العشائر مسؤولين عن الأمن ضمن منطقة نفوذهم وعما يقع من الجرائم والجنايات. وبالشؤون الصحية نص قانون الصحة على أنه مختار القرية ورئيس العشيرة والإمام والطبيب مسؤولين عن التبليغ عن المواليد الجدد وتبليغ حالات الوفاة داخل القرية. وكانت دائرة الصحة تعطي المخاتير دفاتر يتم تسجيل المواليد والوفيات فيها، مما كان يساهم في إحصاء النفوس في القرى. طبعا كانوا ماخذين دور الأحوال المدنية حاليا. وكانت الأخبار عن انتشار الأمراض السارية من أهم واجبات المختار، وبرضه الإخبار عن غزو الجراد وتحركاته في المنطقة، حتى أنه يتم فرض غرامات مالية على كل مختار يتهاون في الإبلاغ عن وجود الجراد. طبعا الجراد كان كثير خطير على المزروعات، وكان يتوالد وينتقل من مكان لمكان بسرعة عجيبة، ولذلك لابد من الإخبار عنه أول ما ينشاف. بالحلقات اللافية إن شاء الله أستكمل معكم واجبات المختار في الأربعينات مثل ما وصفها لنا الباحث إسحاق عيال سلمان. الآن زميلي فن الصوت حسن حمادي حييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: وشو اللي وداك على الغنم يا غبران وبعد هالطيارات تحوم بالسماء؟
2: هو احنا لينا رزقة غير الغنم يا عوفة؟
1: انت وقعت على يدك؟
2: رميت حالي عن ضرب الطيارة، بس ما تخاف ايدي ما فيها اشي. خايف علي يا عوفة؟
1: لا عاد اخاف عمين يا منازل، اذا ما خفت عليك سلامتك يا بعد قلبي.
2: انا ودي كمان تخافي على مالنا شوي.

0: رسالة الشيخ ذياب العوران يقول إن الطيارات هدت دور كثيرة في الطفيلة.
1: إحنا جهزنا الرشاشات لكن ما مرت فوقنا ولا طيارة.
2: وش وراك يا جعفر؟
3: الأتراك وصلوا للتواني وعابور، وإذا استمروا بحركتهم يباتون الليلة بالحرير.
0: يا سيدي مهدوا لحركتهم بضربة الطيارات.
2: نستحكم بالرشادية الحين ما يجينا الأمداد من القويرة.
3: اللي انهزموا من الإتواني يقولون إنه أغلب الجنود الترك شقر.
2: معهم ألمان ونمساويين؟
1: نعم سيدي.
2: جهز رشاشين حماية إلى الحركة يا صبحي، وشيلوا الباقي على الدواب.
4: طولة العمر إلك يا والدي. دفننا أكثر من 30 شهيد في مقبرة البقيع وللحين يدفنوا.
5: الله يرحمهم، الله يرحمهم ويويهم الجنة إن شاء الله.
4: آمين. آمين.
5: شد أقول، جبتوا البنادق من عند كركور؟
6: تقاسموهن بدكانته مع ذخيرتهم.
7: شيخ دياب، إحنا لازم نغير مكاننا. إذا رجعت الطيارات أول ما بتضرب بتضرب القلعة.
5: زين يا زكا فهمتي، لعاد خليهم يسبقونا على درب الحسن.
4: ابشر يا ابوي، امشي يا لافي.
6: الحمد لله على سلامتك يا استاذ عصام.
8: الله يسلمك يا اخي، الله يسلمك.
5: استاذ عصام، قالوا لي طلابك سلموا.
8: صحيح شيخنا، بس المدرسه كلها انهدمت، ما بقي منها الا السور اللي حماني انا وطلابي.

0: منو قال ليك يا حوض؟
1: مرشد لفه من عبور.
0: وش يقول؟
1: طوابير ومعها مدافعها ومعها رشاشاتها.
2: وين طريقها؟ علينا؟
1: احنا بوز المدفع ترى يا عامر، قبل ما يصلوا الطفيلة يقشونا بدربه.
3: عوض يا عوض يا عوض يا عوض.
1: اعلامك يا سعدة.
3: اربي حال اربي حال يا عوض، اربي حال اربي حال ببيتنا. مصرينه مصرينه انا شفته بعيني يا عوض، طلعت من بطنه.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وكيف وصلكم ومصارينه طلعت من بطنه؟
3: جابوه عيال رداد شايلينه حفرته.
1: عامر عامر تعال معي جاي بسرعة.
4: يلا يلا

0: ما لزنا على الوعر الا لو عار منه. سوقي سوقي الحمير ورا البعير.
1: متى نصل وادي عربه؟
0: اسمعي اسمعي يا حمده. شيلي عود الحطب اللي قدامك هذاك وحطيه على ظهر البهيم.
1: واش ودك بالحطب؟ يسق الحمل الحمار.
0: قبل غيبت الشمس ننزل بهضبه الرويحه نشعل النار ونتدفى وننام هناك، والصبح نكمل دربنا على بير مذكور. يا الله

0: يا سعدة يا سعدة بسرعة، زيدي حطب على النار وحمل ميسم.
1: بطنه مفتوح، وين بدك تكويه؟
2: خلاص يا عوف بلاها.
0: مات؟
2: مات وبرد، الله يرحمه.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يعوض على أهلك.
1: عامل عينكو يا سعدة؟
3: خير يا أم علامكي؟ وعوض هان؟
0: يه عسى ما صار شي لمنازل.
1: منازل ما صار له شي، قدوا إياك وتجيوا على البيت.

0: علومكم يا نشام.
1: الناس هجت يا عمي،
2: كل واحد شال اللي يقدر عليه ورحل.
3: اي وين بدهم يرحلوا؟
0: على الغور يا زكي يا فندم، حتى يبعدوا عن وجه الترك.
4: اذا الاتراك دخلوا الطفيله لك بتكون مصيبه.
3: شيخ ذياب اعطينا رايك، احنا 6-7 عساكر بسرايا الطفيله.
0: ما بيها راي، انا مطلع من الطفيله غير على القبر.
1: من غير شر، من غير شر، طال عمرك.
2: الله يعطيك.

0: اسمعوني يا اخوان، اهدوا اهدوا واسمعوني.
1: قول قول يا عم منازل.
2: اسمعوا منازل يا اخوان.

0: الترك وصلوا للحريق.
1: وش؟
0: واللي واجهوهم من خيالتنا ما صمدوا. رحمة الله عليهم.
2: رحمة الله عليهم. عندي بالبيت شهيد منهم، ندفنه بكرة.
0: لا، تدفنوا الليلة يا عوض، وإحنا من باكر الصبح رحيل.
3: وين أدك إيانا نرحل يا عم؟
0: عالغور، مثلنا مثل هالطفايلة اللي رحلوا بعوائلهم وحلالهم وقشهم.

0: عدوات الحال، كأنك يا أبو زيد ما غزيت.
1: الغور بعيدة من هان يما؟
0: الحس أقرب منها يما.
1: آه، ويقولوا دربها وعر.
0: كل الوعر ولا مصيبة الترك.

0: حضرت مارشال.
1: قول جمال باشا.
0: لم نواجه صعوبة على طريق طفيلة.
1: نعم نعم، نحن وصلنا أكبر من طابور ألماني.
0: أوه، ليت حامد فخري باشا عاش حتى يضع السيف في ركاب طفيلة كما وعد.
1: دع رجالنا يرتهون هذا مساء على طريق طفيلة، في صباح نحن سنكون بضربة بالطيران.

0: المقبرة بعيدة يا عوض، كيف بدنا نشيله بهالليل؟
1: يا عامر يا غبران، بمعركة حد الدقيق دفننا شهدانا بمكان ما لقيناهم ميتين.
0: وين الفاس يا غزوة؟
2: ضبيتها بالعدود.
0: اطلعيها، يلا يا رجال نحفر له

0: جنيداب إعمار بجنيداب.
1: والله دور بالطفيلة كلها، إذا لقيت أرخص اشتري.
2: كركور يا كركور حبيبي، أعطيني كل رصاص البنادق الألماني اللي عندك، تحرك.
0: شوفت عينك، شوفت عينك إسامة فندي، محل فادي ما في ولا شيء. أنا بده يرحل هذا وهذا، بطلب جنيداب حق إعمار.
2: ترحل؟ لك وين بدك ترحل؟
0: مع الناس كله بنزل على الغور. تعال انت تعال، وين رايحة بالحمار؟
1: قلت ليك بجنيه ذهب صامت.
0: دايب خلص، خدي هذا جنيه واعطينا حمار.
2: طيارة، لك طيارة، احتموا لك، اهربوا.
0: وين بيروح؟ تعال انت، هات حمار هون، دخلوا جوا محل،

0: كنتم مع حد الدقيق.
1: يا عيال ترى انتم فخر الطفيله، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيسان الفرنسي واللبناني يترأسون جولة جديدة من اجتماعات العقبة ركزت على سبل دعم الجيش اللبناني وتعزيز إمكاناته للحفاظ على أمن لبنان وسيادته وحصر السلاح بيد الدولة. جلالة الملك والرئيس الفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية ويشهدان توقيع اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع. جلالة الملك والرئيسان الفرنسي واللبناني يؤكدون ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تعيد للمنطقة استقرارها. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة التحضير والاستعداد للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح بصورة تليق بمكانة الأردن الدينية والتاريخية. مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب ويتخذ عدة قرارات تتعلق بأمن الطاقة وسلاسل الإمداد. الحكومة تطلق الإطار الوطني لمعايير التحول الرقمي ارتقاء لتقييم مستوى النضج الرقمي في مؤسسات القطاع العام. الأردن يشارك في أعمال مؤتمر جي بي مورغان لفرض الاستثمار أو لفرص الاستثمار في الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن. وأخيرا انخفاض قليل على درجات الحرارة غدا مع احتمال هطول زخات من المطر في ساعات الصباح في أجزاء محدودة من شمال المملكة بإذن الله تعالى. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
4: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا لما تترك

0: من النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيلة في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز المقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، جلالة الملك عبد الله الثاني يرسخ في الدبلوماسية الدولية وعقيدة الدولة الأردنية نهجا سياديا يقود به الوطن في أعتى الظروف الإقليمية، ليغدو الأردن بقيادته الحكيمة الركيزة الصلبة لإنتاج الاستقرار وصياغة الأمن القومي والدولي. فعبر جولة عمل استراتيجية حاشدة تغطي باريس وبراغ ونيويورك، يتصدى جلالته للملفات الشائكة مترئسا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في العاصمة الفرنسية جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة حول سبل دعم الجيش اللبناني، معلنا موقفا أردنيا صارما بوجه الاعتداءات الإسرائيلية وواضعا العالم في مقر الأمم المتحدة أمام التزاماته ومسؤولياته القانونية والإنسانية.
0: في موازاة هذا الحضور الملكي الفاعل في عواصم القرار، تتجلى القوة الذاتية في أعلى درجات الجاهزية والانضباط، حيث يتابع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأداء الحكومي ميدانيا ومؤسسيا لربط التوجيهات بالنتائج الملموسة وتأمين سلاسل التوريد وتسريع التحول الرقمي واقتصاد المستقبل. وإن هذا التكامل بين الفكر السياسي والعمل التنفيذي تسنده عقيدة عسكرية حاسمة الاقتدار، إذ تقف القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وسلاح الجو الملكي بالمرصاد لكل التهديدات، مؤكدة بسالة وسرعة اعتراض تجعل سماء الأردن وأرضه خطا أحمر، وتجهض الاعتداءات والتطاولات الخارجية وترد أوهام من يسعون لجعل أرضنا ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية، ليظل هذا الوطن بوعي أبنائه وتماسك جبهته الداخلية سدا منيعا أمام محاولات التضليل والحرب النفسية.
1: ولقد استأثرت التوجيهات الملكية والتحركات السياسية والأمنية الأخيرة باهتمام الصحافة وكتابها، فخطت عديد المقالات التي حللت أبعاد الرؤية الاستراتيجية للأردن في حماية أمنه القومي ودعم الأشقاء. وبهذا الصدد من صحيفة الدستور، وفي ظل لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني أمس الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في باريس على هامش الجولة الجديدة من مبادرة اجتماعات العقبة لبحث سبل دعم الجيش اللبناني، نقرأ ما كانت كتبته ديما الفاعوري بعنوان الأردن ولبنان نموذج التضامن العربي الذي يصنع الاستقرار، وتقول:
0: العلاقات الأردنية اللبنانية تمثل نموذجا متفردا في الميدان العربي، حيث يجتمع بين البلدين تاريخ طويل من التعاون والدعم المتبادل قائم على الثقة المتبادلة والحكمة التي أرسى دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني. هذا التاريخ من التضامن يشهد عليه الدور الذي يلعبه الأردن في دعم لبنان على مختلف الأصعدة، سيما في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، مع التأكيد المستمر على سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني.
1: الكاتبة تضيف: دعم الأردن للبنان من خلال مؤسسات الدولة وخصوصا الجيش اللبناني يشكل مثالا واضحا على متانة الروابط الثنائية، ويعكس التزام المملكة الراسخ بمساندة أشقائها في مواجهة أي تهديدات تمس سيادتهم وأمنهم. وفي هذا السياق حرص الأردن على التأكيد على رفض أي توسع إسرائيلي في الأراضي المحتلة وعلى حماية حقوق لبنان والفلسطينيين، مع السعي لضمان التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه أمن واستقرار المنطقة.
0: الكاتبة مضت تقول إن التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين الأردن ولبنان يعكس نموذجا متقدما في العلاقات العربية، يقوم على التضامن والتعاون البناء والاحترام المتبادل، وهذا النهج يعزز قدرة الدولتين على مواجهة التحديات المشتركة ويدعم جهود تعزيز الاستقرار الإقليمي بما يحفظ الأمن القومي العربي ويضمن استدامة التنمية والازدهار في المنطقة.
1: ومن صحيفة الغد نقرأ ما كانت قد نشرته حول مبادرة اجتماعات العقبة ومما جاء فيها.
0: في مشهد إقليمي ودولي تتعقد فيه مسارات الصراع وتتصاعد فيه أشكال الإرهاب العابر للحدود بأدوات رقمية وشبكات تمويل معقدة، برزت مبادرات اجتماعات العقبة التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في عام 2015 كمنصة دولية رائدة لإعادة تعريف مفهوم التعاون الأمني العالمي.
1: الصحيفة تضيف: لقد تحولت اجتماعات العقبة خلال أقل من عقد من الزمن إلى إطار عمل متقدم يجمع بين الخبرة العملياتية والرؤية الاستراتيجية والإرادة السياسية لتشكل أحد أكثر المنظومات تأثيراً في مكافحة الإرهاب المعاصر، إذ لم تعد عمليات مكافحة الإرهاب شأناً عسكرياً أو أمنياً فقط، بل أصبحت جزءاً من توازنات النفوذ والتحالفات الجيوسياسية في العالم.
0: وفي هذا السياق المضطرب، برز الأردن كفاعل مؤثر في هذا النطاق، يقود جهدا دوليا عمليا وغير تقليدي لمواجهة أخطر تهديد تجابهه الإنسانية وهو الإرهاب العابر للحدود، إذ أن اجتماعات العقبة ليست مجرد سلسلة اجتماعات أمنية، بل تحولت إلى مشروع استراتيجي عالمي يعنى ببناء فكر أمني تشاركي ينبع من المنطقة ولا يفرض عليها.
1: تميزت المقاربة الأردنية في التعامل مع الإرهاب بواقعيتها ومباشرتها وابتعادها عن الدعائية، إذ وصلت الأردن لقناعة مبكرة بأن الحروب التقليدية وحدها غير كافية، وبأن انحصار التنظيمات الإرهابية عسكريا لا يعني نهاية تلك الحروب، بل يعيد تشكيلها بأدوات جديدة قد تكون أكثر خطرا، مثل الإرهاب السيبراني والذئاب المنفردة والتجنيد عبر الإنترنت والتنظيمات العابرة للقارات والفوضى الأمنية في المناطق الهشة.
0: وهنا جاء تصميم مبادرة اجتماعات العقبة كمنصة تتجاوز البيانات الإنشائية وتنتقل لبناء آليات تعاون أمني واستخباري حقيقي تجمع بين الأطراف الأكثر مواجهة للإرهاب في الميدان والقوى الدولية القادرة على التأثير في المشهد.
1: وفي هذه الرؤية الاستراتيجية الواضحة اختيرت مدينة العقبة كنقطة انطلاق للمبادرة، لأن العقبة كمدينة تحمل رمزية خاصة في العقل الجمعي الأردني والإقليم، هي أنها موقع استراتيجي على مفترق ثلاث قارات ونموذج أردني في الأمن والتنمية والتكامل الاقتصادي، بالإضافة لكونها بوابة للتعاون الدولي بعيدا عن ضوضاء العواصم السياسية.
0: الصحيفة تختتم: تعد اجتماعات العقبة صوت استقرار في عالم مضطرب، وهي قبل كل شيء رسالة أردنية للعالم أن الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تربح بالرصاص وحده، بل بفكر مستنير وشراكات راسخة وإرادة سياسية صلبة تضع أمن الإنسان فوق كل اعتبار.
1: من موقع مدار الساعة نقرأ هذا ما قاله ولي العهد للحكومة في جلسة مجلس الوزراء للكاتب يوسف البشتاوي، ويقول:
0: مشاركة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في جانب من جلسات مجلس الوزراء تعكس اهتماما مباشرا بملفات تمس تفاصيل الحياة اليومية للأردنيين وتحتاج إلى قرارات سريعة وتنفيذ واضح، خصوصا في ظل الظروف الإقليمية والاقتصادية المتغيرة.
1: الكاتب يضيف: في الاجتماع وضع سموه عددا من الأولويات أمام الحكومة، بدءا من تأمين سلاسل التوريد والحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع والمواد الأساسية والطاقة، مرورا بالبناء على جهود جلالة الملك في توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول العالم، وصولا إلى التأكيد على أن تكون الخطط الحكومية مرتبطة ببرنامج تنفيذي وأطر زمنية واضحة، وأن تبقى مصلحة المواطن وتحسين مستواه المعيشي في مقدمة الأولويات.
0: ولم تغب الملفات الاقتصادية والتنموية عن متابعة سموه، فالسياحة حاضرة بوصفها محركا اقتصاديا مهما، والنقل والشحن من خلال مشروع سكة حديد العقبة وميناء معان العقبة البري، فيما يحتل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الحكومية مساحة متقدمة في الرؤية التي يتابع

0: سموه إلى جانب تطوير تجارب ناجحة مثل مركز الصحة الرقمية وتطبيق سند.
1: وفي الجانب الإنساني استهل سمو ولي العهد حديثه بتقديم التعازي لذوي المتوفين في حادث الحافلة التي كانت تقل المكلفين بخدمة العلم، متمنيا الشفاء للمصابين ومقدرا جهود القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية المواطنين وسلامتهم.
0: الكاتب مضى قائلا: متابعة سمو ولي العهد للملفات الوطنية تجسد نهجا هاشميا راسخا في القرب من المواطن والوقوف على احتياجاته وتحدياته، ومواصلة العمل على تحويل التوجيهات والرؤى إلى برامج ومشاريع تلامس حياتهم اليومية، وهو نهج يقوم على المتابعة الميدانية والاستماع وتسريع الإنجاز وترسيخ أولوية الإنسان الأردني في مسيرة العمل الوطني، بما يعكس امتدادا لمسيرة القيادة الهاشمية في خدمة الوطن وصون مصالح أبنائه.
1: ومن وكالة عمون الإخبارية نقرأ: ولي العهد حين تتحول متابعة الملفات إلى رؤية للمستقبل، للكاتب مأمون المساد، ويقول:
0: في الأوقات التي تتسارع فيها الأحداث لا يكفي أن تدير الدولة حاضرها، بل يصبح عليها أن تستعد لما هو أبعد من اللحظة. ومن هذه الزاوية يمكن قراءة مشاركة نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في جانب من جلسة مجلس الوزراء أمس. حضورا لم يقتصر على متابعة ملفات حكومية، وإنما يحمل أسئلة المستقبل على طاولة الحاضر في الاقتصاد والسياحة وسلاسل التوريد والتكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي. وإن بدت ملفات متباعدة يجمعها خيط واحد، كيف تصبح الدولة أكثر جاهزية، وكيف تتحول الخطط إلى نتائج، وكيف يصل أثر عمل المؤسسات إلى حياة المواطن في الاقتصاد.
1: الكاتب يضيف: لم يتوقف طرح سمو ولي العهد عند متابعة الجهود التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني في فتح آفاق سياسية واقتصادية مع العالم، بل اتجه إلى مرحلة ما بعد فتح الأبواب، كيف نستثمر هذه العلاقات، وكيف تتحول إلى استثمارات شركات ومشروعات وفرص عمل. وهنا تبدو أهمية الخطط التنفيذية المرتبطة بجداول زمنية واضحة، لأن نجاح الجهود الخارجية لا يقاس بعدد اللقاءات أو الاتفاقيات، وإنما بما تنتجه على أرض الواقع من نمو وتشغيل وتحسين في مستوى معيشة المواطن.
0: الكاتب مضى قائلا: عندما توضع هذه الملفات جنبا إلى جنب تتضح الصورة: اقتصاد يحتاج إلى فرص، استثمار يحتاج إلى استقرار، واستقرار يحتاج إلى جاهزية، وخدمات تحتاج إلى تكنولوجيا وبيانات، وسياحة تحتاج إلى إدارة وتجربة أفضل، وكل ذلك يجب أن يلتقي عند غاية واحدة هي المواطن.
1: وهنا تكمن الرسالة الأبرز في متابعة سمو ولي العهد لعمل الحكومة: الانتقال من إدارة الملفات إلى إدارة النتائج، ومن رد الفعل إلى الاستعداد، ومن الخطط العامة إلى التنفيذ القابل للقياس. فالمستقبل لا يبنى بالانتظار، بل بالاستعداد له. وحين تصبح الأولويات واضحة والمسؤوليات محددة والنتائج قابلة للقياس، تتحول متابعة الحاضر إلى صناعة فعلية للمستقبل.
0: الكاتب يختتم: يمكن قراءة حضور ولي العهد في جلسة مجلس الوزراء باعتباره أكثر من متابعة للعمل الحكومي، إنه تأكيد على أن الأردن في إقليم سريع التغيير، يحتاج إلى دولة ترى ما وراء الحدث وتستعد لما بعده، وتحول الفرص إلى إنجازات والإنجازات إلى أثر يلمسه الأردنيون في حياتهم اليومية.
1: ومن صحيفة الرأي نقرأ: ولي العهد في مجلس الوزراء، المتابعة التي تربط الرؤية بالإنجاز، للكاتب خالد الشجران، ويقول:
0: يحمل ترأس نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد جانبا من جلسة مجلس الوزراء دلالات عميقة تتصل بمنهج إدارة الدولة وأولويات المرحلة، حيث تأتي المتابعة المباشرة للعمل الحكومي في وقت يحتاج فيه الأردن إلى أعلى درجات الكفاءة في تحويل الرؤى والتوجيهات إلى برامج تنفيذية ونتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطن ومستوى الخدمات والفرص الاقتصادية، فيما يضع حضور سمو ولي العهد في مجلس الوزراء التنفيذ في صلب عملية صنع السياسات، ويربط بين القرار الحكومي ومسؤولية متابعته وقياس أثره.
1: الكاتب يضيف: أهمية هذه المتابعة تتضح أكثر عندما ترتبط بالجهد الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني في بناء علاقات سياسية واقتصادية واسعة مع مختلف دول العالم، لا سيما وأن الحضور الأردني في المحافل الدولية والعلاقات التي يجري تطويرها مع الدول الشقيقة

0: وصديقة تفتح مساحات أمام الاستثمار والتجارة والطاقة والسياحة والتكنولوجيا، فيما تقع على عاتق الحكومة مسؤولية تحويل هذه المساحات إلى فرص عملية ومشاريع وشركات وبرامج قابلة للتنفيذ.
1: الكاتب مضى قائلا إن ترأس سمو ولي العهد جانبا من جلسة مجلس الوزراء يمكن قراءته في سياق أوسع يقوم على تعزيز الصلة بين الرؤية والقرار والتنفيذ، فالرؤية الوطنية تكتسب قوتها من قدرتها على التحول إلى سياسات، والسياسات تكتسب قيمتها من قدرتها على إنتاج نتائج، والنتائج هي التي تصنع الأثر الحقيقي في حياة المواطنين. وفي هذه المعادلة تحديدا تصبح المتابعة أداة لضمان أن تسير مؤسسات الدولة في الاتجاه نفسه، وأن تتحول الأولويات الوطنية إلى إنجازات محسوسة، وأن يبقى المواطن في مركز عملية التحديث والتنمية.
0: ومن موقع سرايا نقرأ الأردن ليس ساحة مستباحة للكاتب ثائر مقدادي، ويقول
1: عندما تصل الصواريخ والمسيرات الإيرانية إلى الأجواء الأردنية فإن الأمر لا يعود مجرد امتداد لحرب إقليمية بعيدة عن حدودنا، بل يصبح اعتداء يمس سيادة المملكة وأمن مواطنيها. الأردن لم يختر هذه الحرب ولم يكن طرفا فيها، لكنه في الوقت ذاته لن يسمح بأن يدفع شعبه ثمن صراعات الآخرين أو أن تتحول سماؤه وأرضه إلى ممر عسكريا لصواريخ ومسيرات لا علاقة للأردنيين بها.
0: الكاتب يضيف إن تعامل القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مع التهديدات الجوية التي وصلت إلى المجال الجوي للمملكة يؤكد أن حماية سماء الأردن قدرة عسكرية تقوم على الرصد والجاهزية وسرعة القرار والاعتراض، وما يمتلكه سلاح الجو الملكي الأردني من خبرات وكفاءة إلى جانب منظومات الدفاع الجوي يمثل خط دفاع متقدم عن المواطنين، ويؤكد أن سماء المملكة ليست مكشوفة أمام من يحاول اختبار أمنها.
1: وفي موازاة المعركة في السماء تدور معركة أخرى على شاشات الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي، هي معركة التضليل والحرب النفسية، فقد انتشرت مقاطع وصور تبين في حالات مختلفة أن بعضها قديم وبعضها مصور في دول أخرى، وبعضها جرى التلاعب به أو إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ولذلك يجب أن ندرك الجميع أن ليس كل ما يصور بكاميرا هاتف حقيقية، وليس كل ما ينشر على وسائل التواصل صحيحا. ومن هنا فإن إعادة نشر مقطع مجهول المصدر يخدم أهداف الحرب النفسية ضد المجتمع الأردني.
0: الكاتب مضى قائلا أما الرسالة إلى إيران فيجب أن تكون واضحة وحاسمة، الأردن ليس ساحة لتصفية الحسابات وليس ممرا للصواريخ وليس منصة لإرسال الرسائل العسكرية إلى الآخرين، إذا كانت هناك مواجهة بين طهران وخصومها فليس من حقها أن تجعل الأردن جزءا منها، المملكة دولة تحترم القانون وتسعى إلى الاستقرار، لكنها في الوقت ذاته تمتلك الحق الكامل في حماية أجوائها وأرضها ومواطنيها، ولن تقبل أن يصبح أمن الأردنيين ضريبة لصراعات لا علاقة لهم بها.
1: الكاتب يؤكد في قلب هذه الصور كلها يقف جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يحمل مسؤولية وطنية وتاريخية في حماية الأردن والحفاظ على أمن شعبه واستقلال قراره، فالملك لم يكن يوما أمام ظروف إقليمية سهلة، الأردن محاط بمنطقة عاشت وما زالت تعيش حروبا وصراعات وانقسامات، ومع ذلك بقيت الدولة الأردنية محافظة على تماسكها واستقرارها وقدرتها على حماية حدودها ومصالحها.
0: ونختتم لقاءنا من موقع نيروز ونقرأ الأردن، وعي وصمود في وجه التحديات، للكاتب عمر الخشمان، ويقول
1: في ظل ما يشهده الإقليم اليوم من تطورات متسارعة ومرحلة دقيقة تفرض على الجميع أعلى درجات الوعي، ليظل الأردن شامخ الراية وثابت الموقف بفضل حكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه وانتمائهم لوطنهم وقيادتهم، ليبقى واحة للأمن والسلام وصوتا للحق والحكمة في محيطه المضطرب.
0: الكاتب يضيف إن الأردن أمانة في أعناقنا جميعا، وحمايته مسؤولية مشتركة تتطلب منا توحيد الصفوف والالتفاف حول وحدتنا الوطنية التي شكلت عبر التاريخ جدار صد متين ضد كافة الأخطار، فالجبهة الداخلية المتماسكة هي السلاح الأقوى في مواجهة التحديات للحفاظ على وطننا الغالي وصون المنجزات الوطنية التي بناها الأجداد.
1: ومن هنا يبرز دور الشباب الوطني الواعي، عماد الحاضر وقوة المستقبل، تتطلب هذه المرحلة الاستنارة بالوعي.

0: والتفكير النقدي والبعد التام عن التشكيك أو الانجرار خلف الإشاعات والتشويش.
1: الكاتب مضى قائلا إن مواقف الأردن مواقف مشرفة شجاعة تجسدها الجهود الموصولة لجلالة الملك عبد الله الثاني في المحافل الدولية والإقليمية لإحلال السلام الشامل وتهدئة الأوضاع وحماية حقوق الشعوب في المنطقة.
0: كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لبنى الفقهاء ولين نويران، ومن الهندسة الإذاعية حسن حماد.
1: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيلة في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك والرئيسان الفرنسي واللبناني يترأسون جولة جديدة من اجتماعات العقبة. جلالة الملك والرئيس الفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية ويشهدان توقيع اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة التحضير والاستعداد للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح بصورة تليق بمكانة الأردن الدينية والتاريخية. الرئيس الأمريكي يدرس إمكانية شن هجمات واسعة النطاق على إيران في مسعى لإنهاء الصراع. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ترأس جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة بقصر الإنفاليد في باريس، وركزت الجولة على سبل دعم الجيش اللبناني وتعزيز إمكاناته للحفاظ على أمن لبنان وسيادته وحصر السلاح بيد الدولة. التفاصيل في التقرير التالي.
1: خلال الاجتماع أكد جلالة الملك عبد الله الثاني وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين والحرص على تقديم الدعم اللازم لهم للحفاظ على استقرار بلدهم ومقدراته. وناقشت الاجتماعة أولويات القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي في لبنان والتحديات العملياتية التي تواجهها، كما بحثت آليات الدعم الدولي للجيش اللبناني وفق الاحتياجات المبينة. وشارك في الاجتماعات قادة وخبراء عسكريون من إسبانيا وألمانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والباكستان وتركيا ودولة قطر وقبرص وكندا ودولة الكويت ومصر والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة واللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان، إضافة إلى فرنسا ولبنان والأردن. ومنذ انطلاق اجتماعات العقبة بمبادرة من جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2015 لتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، عقدت جولاتها السابقة في الأردن وفي إسبانيا وألبانيا وأندونيسيا وإيطاليا والبرازيل وبلغاريا وبريطانيا ورواندا وسنغافورة والمملكة المتحدة والنرويج ونيجيريا وهولندا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأمم المتحدة بالشراكة مع المملكة.
0: وقبيل الاجتماع ركز اللقاء الثلاثي الذي جمع جلالة الملك عبد الله الثاني مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون واللبناني العماد جوزيف عون في باريس على آليات رفع مستوى التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وبحث اللقاء أهمية استضافة فرنسا للجولة الجديدة من مبادرة اجتماعات العقبة، والتي تبحث سبل دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتمكينهما من الاطلاع بمهامهم في الحفاظ على أمن اللبنانيين وسلامتهم. كما تطرق اللقاء إلى التصعيد الإقليمي الخطير، إذ أكد الزعماء ضرورة تكثيف الجهود الدولية

0: الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تعيد للمنطقة استقرارها. وتم بحث مجمل التطورات في غزة والضفة الغربية والقدس. كما عقد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباحثات بقصر الإنفيلد في باريس تناولت العلاقات الوثيقة والممتدة بين البلدين الصديقين. وشهد الزعيمان على هامش اللقاء توقيع حكومتي البلدين على اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع بين الأردن وفرنسا. تفاصيل لقاء جلالة الملك والرئيس الفرنسي في التقرير التالي.
1: خلال اللقاء أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أهمية الشراكة بين الأردن وفرنسا في مجالات حيوية، لافتا إلى أن توقيع البلدين اتفاقية تعاون دفاعي خلال هذه الزيارة يبني على التنسيق المستمر للحفاظ على أمنها المشترك وجهود تحقيق الاستقرار الإقليمي. وشكر جلالته فرنسا ورئيس ماكرون على استضافة جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة حول سبل دعم الجيش اللبناني، مؤكدا أهمية إدامة التنسيق مع الدول والمنظمات الدولية الشريكة في هذا الإطار. وبالحديث عن الأوضاع في المنطقة شدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة، مؤكدا أهمية احترام سيادة الدول العربية والعمل على ضمان أمنها. من جانبه أكد الرئيس الفرنسي دعم بلاده لما يتخذه الأردن من إجراءات للحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه، مثمنا مساعي المملكة لتحقيق السلام في الإقليم. وشهد الزعيمان على هامش اللقاء توقيع حكومتي البلدين على اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع بين الأردن وفرنسا، والتي تعكس التزام البلدين بمواصلة تعميق شراكتهما الدفاعية، وتوفر إطارا شاملا لتنظيم مختلف أوجه التعاون في هذا المجال بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز إسهام الأردن وفرنسا المشترك في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وكانت قد جرت لجلالة الملك في بداية الزيارة مراسم استقبال رسمية في قصر الإنفاليد.
0: هذا وأصدر الأردن وفرنسا بيانا مشتركا في ختام مباحثات جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس إيمانويل ماكرون التي عقدت في باريس. شدد خلاله الزعيمان على أهمية الشراكة بين فرنسا والأردن في مجالي الدفاع والأمن، وعلى أن التنسيق بين البلدين أساسي في دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد الإقليمي. تفاصيل البيان الختامي في التقرير التالي.
2: في البيان المشترك الذي صدر في ختام مباحثات جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس إيمانويل ماكرون، عبر الزعيمان خلاله عن رغبة البلدين في توسيع التعاون الاقتصادي وتطوير شراكات اقتصادية تعود بالنفع عليهما. وأشار الزعيمان إلى أهمية التعاون في مشروع الناقل الوطني الذي تدعمه فرنسا ويمثل مشروعا استراتيجيا حيويا للأردن لمعالجة تحدي الإجهاد المائي. كما أكدا رغبتهما في التعاون من أجل تعزيز سلاسل الإمداد وتنويعها بين منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط من جهة وأوروبا من جهة أخرى، سعيا إلى تعزيز التجارة والترابط والازدهار والتكامل الإقليمي. وفي الوضع الإقليمي أعرب الزعيمان عن قلقهما إزاء استمرار التوترات في المنطقة، وأكدا ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات الفاعلة لإنهاء التصعيد واعتماد الدبلوماسية والحوار سبيلا لتحقيق ذلك. وأدانت فرنسا بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن، وأعربت عن تضامنها مع الأردن ومواصلة جهودها في سبيل ضمان أمن جميع شركائها في الشرق الأوسط. وأكد البلدان دعم كل الجهود المستهدفة التوصل إلى حل دبلوماسي ينهي الأزمة ويعالج كل أسبابها ويكرس الأمن والاستقرار المستدامين. وجدد البلدان التأكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي، وخصوصا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كما أكدا ضرورة إرساء الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأكد الزعيمان دعم فرنسا والأردن لجهود الدولة اللبنانية لضمان أمن لبنان وتعزيز سيادته على كل أراضيه وضمان حصر السلاح بيد الدولة، وعلى ضرورة التزام جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن رقم 1701. وجدد الزعيمان التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفق جدول زمني واضح لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم. وأكد الزعيمان رفضهما لأي محاولات لضم الضفة الغربية ولأي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، وكررا إدانتهما للمشروع الاستيطاني اللاشرعي إيوان. وأعاد زعيما الدولتين التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وأكد رئيس الجمهورية الفرنسية على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات. وأكد الزعيمان ضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق الاستقرار في غزة وضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومن دون أي عوائق إلى القطاع. وأكد الزعيمان دعم البلدين لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، ودعم الحكومة السورية في إعادة البناء على الأسس التي تلبي طموحات الشعب السوري وتلبي حقوق كل مكوناته، كما أكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وحذر من تبعات استمرارها على أمنها واستقرارها وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين.
0: أكد رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان ضرورة التحضير والاستعداد للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح 2030 بأفضل صورة تليق بمكانة الأردن الدينية والتاريخية والاحترام العالمي الذي يحظى به. إلى التفاصيل.
3: خلال ترأسه الاجتماع الثاني للجنة الوطنية رفيعة المستوى للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح 2030، شدد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على ضرورة أن تواصل اللجان التنفيذية العمل على أرض الواقع ضمن أجندة واضحة وأن تنجز المطلوب منها وفق الخطط والمواعيد الزمنية المحددة، موجها بمؤسسة عمل هذه اللجان في رئاسة الوزراء وتقديم التسهيلات لها وموافاة اللجنة العليا بتقارير دورية لسير العمل والإنجاز في مختلف المحاور. وأشار رئيس الوزراء إلى زيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد قبل أيام إلى موقع المغطس وتوجيهه بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين والزوار، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة العمل على إنجاز المشاريع التي تم توقيع اتفاقياتها الشهر الماضي وفق المواعيد الزمنية المقررة وتزويد الموقع بالاحتياجات والمرافق اللازمة بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتوفير أفضل الخدمات للزوار والسياح، كما لفت إلى أهمية التسويق الخارجي للأردن كوجهة للحج المسيحي والسياحة الدينية على مدى السنوات الثلاثة المقبلة التي تسبق الاحتفالية، خصوصا في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا وغيرها، موجها بدراسة إنشاء متحف متنقل للترويج واستقطاب الزوار والسياح إلى المملكة والتشبيك والتواصل مع الكنائس ووكلاء وشركات السياحة في مختلف دول العالم لهذه الغاية. ووجه رئيس الوزراء إلى وضع رزنامة واضحة ومفصلة للبرامج والفعاليات للأعوام 2027 و2030، مؤكدا دعم الحكومة لأي مقترحات أو أفكار لإنجاح هذه المبادرة والمساهمة في تطوير تجربة السياح والزوار. وجرت خلال الاجتماع مناقشة خطط العمل واستعراض سير الإنجاز في المشاريع المختلفة وطرح العديد من الأفكار والطروحات المتعلقة بالتحضير والاستعداد للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح 2030 وتطوير موقع المغطس.
0: أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2026، وأقرر المجلس الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتضمن منح مشروع النقل الوطني للمياه مجموعة من التسهيلات والإعفاءات اللازمة للبدء بتنفيذه، كما اتخذ المجلس عددا من القرارات التي تهم الشأن المحلي. التفاصيل مع رامي الرشق.
4: في جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2026، ويأتي مشروع القانون نظرا للحاجة إلى تحديث بعض النصوص بما ينسجم مع التطورات التشريعية التي شهدتها منظومة التحديث السياسي، وبما يعزز قدرة الهيئة على ممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية بكفاءة وفاعلية. وفي إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بالبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتضمن

0: منح المشروع مجموعة من التسهيلات والإعفاءات اللازمة للبدء بتنفيذه، والذي يعد الأول من نوعه، والذي يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر وضخها عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترا لتوفير قرابة 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، ليشكل رافدا أساسيا في تعزيز الأمن المائي الوطني. وفي إطار القرارات المتعلقة بأمن التزود بالطاقة، قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، وإعفاء نظام مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2026. وفي إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير، قرر المجلس الموافقة على زيادة المخصصات المالية المرصودة لشراء الحبوب البلدية من محصولي القمح والشعير من إنتاج الموسم الزراعي 2025-2026 لتصبح 59 مليون دينار بدلا من 45 مليون دينار، وذلك لزيادة الكميات التي يتم شراؤها من المزارعين الأردنيين من 110 ألف طن إلى 147 ألف طن. وعلى صعيد استدامة أمن التزود بالسلع والمواد الأساسية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الإجراءات لمعالجة التحديات التشغيلية التي تواجه منظومة الموانئ وسلاسل الإمداد في المملكة. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد بقيمة 110 ملايين يورو لتنفيذ برنامج متعدد القطاعات من خلال الموازنة العامة لدعم برامج التحديث الاقتصادي والاجتماعي.
1: أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة. وجدد الصفدي خلال الاتصال إدانة الأردن كل الاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، وأكد تضامن الأردن المطلق مع السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وبحث الوزيران الأوضاع الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة واستعادة الهدوء. وبحث الصفدي والأمير فيصل سبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكتين، وأكد استمرار العمل على تطوير التعاون في مختلف المجالات. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف ميليشيا الحوثي محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين إضافة إلى أضرار مادية. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الأردن يجدد تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية ووقوفه إلى جانبه أو إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وعرب المجالي عن صدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من منعطف حاسم فيما يتعلق بالحرب مع إيران، وأضاف أن الإدارة الأمريكية تدرس ما إذا كانت ستعاود شن هجمات واسعة النطاق على إيران في مسعى لإنهاء الصراع. هذا ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي مع قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء المقبل لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران واستراتيجية ما بعد الحرب. وقال موقع إكسيوس نقلا عن مصادر أن الاجتماع سيركز على الأفكار الأمريكية بشأن المرحلة المقبلة من الصراع في وقت تسعى فيه واشنطن إلى بحث ترتيبات ما بعد الحرب مع دول المنطقة. وننتقل إلى الضفة الغربية، حيث استكملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرح كامل الوحدات الاستعمارية المقررة ضمن المشروع الاستعماري المعروف باسم إيوان في تحد واضح للمجتمع الدولي وللمواقف والقرارات الدولية الرافضة للاستيطان. التفاصيل في تقديم

0: تغيير هاي الجذور.
1: استكملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرح كامل الوحدات الاستعمارية المقررة ضمن المشروع الاستعماري المعروف باسم إيوان، والبالغ عددها 3401 ضمن عطاءات تنفيذية بعد تحديث عطاء سابق وإعادة توزيع الوحدات على عطائين، ويرافق التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة اعتداءات متواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم بهدف فرض وقائع جديدة تهدف إلى تقويض إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ونشرت ما تسمى سلطة الأراضي الإسرائيلية في 7 أيلول الجاري تحديثا للعطاء خفضت بموجبه عدد الوحدات المشمولة فيه إلى 2167 وحدة، وحددت 25 من تشرين الأول المقبل موعدا لفتح العطاء أمام المتنافسين. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن هذه المعطيات لا تعني التراجع عن المشروع وإنما إعادة تقسيمه إلى عطائين متكاملين. وأضافت الهيئة أن مواعيد العطائين تتزامن مع الفترة التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من تشرين الأول المقبل.
0: وعودة إلى محلياتنا، حيث أطلقت الحكومة الإطار الوطني لمعايير التحول الرقمي ارتقاء ليكون مرجعية وطنية موحدة لتقييم مستوى النضج الرقمي في مؤسسات القطاع العام وقياس مدى الالتزام بمتطلبات ومعايير التحول الرقمي وتحديد فرص التطوير والتحسين. حول هذا البرنامج تحدثت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي لمندوبتنا سهام السنيد، وقالت
2: اليوم أطلقنا ارتقاء وهو عبارة عن معايير وطنية ومرجعية وطنية يتضمن معايير للتحول الرقمي. ارتقاء من خلاله رح نقدر نقيس مستوى نضج الدوائر بالموضوع الرقمي ونحدد من خلال هذا التقييم ايش اهم الفجوات والتحديات والفرص التحسين اللي ممكن تصير حتى يصير في عنا ما يسمى بالنضج الرقمي. وهون بحب اوضح شغلة انه التحول الرقمي ما بنقاس بقديش في عنا أنظمة وقديش في عنا تطبيقات، وإنما بنقاس بقديش المؤسسة كلها قادرة أنها تستفيد من هذه الأنظمة والبيانات حتى تنعكس على كفاءة الأداء داخليا وعلى مستوى تقديم الخدمة للمواطن خارجيا.
0: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد الجمعة انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة مع احتمال هطول زخات من المطر في ساعات الصباح في أجزاء محدودة من شمال المملكة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. جلالة الملك والرئيسان الفرنسي واللبناني يترأسون جولة جديدة من اجتماعات العقبة. جلالة الملك والرئيس الفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية ويشهدان توقيع اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة التحضير والاستعداد للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح بصورة تليق بمكانة الأردن الدينية والتاريخية. والرئيس الأمريكي يدرس إمكانية شن هجمات واسعة النطاق على إيران في مسعى لإنهاء الصراع. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار أيمن الهلال، ذاكر حجات، راد كريشان ومنير القرال، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج عمر الكركي. لكم تحياتي حابس الخضير. أحبتي عند 9:30 برنامج سهرة فنية والزميل العزيز درغام بشناق. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo.

0: تطبيق JR TV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

معكم من الآن وحتى الساعة 11 على هواتف البرنامج 06-47-47-111 و 06-47-47-112 وهذه تحياتي أنا ضرغام مشناق.

0: أعزائي المستمعين، نرحب بكم مرة أخرى إلى برنامج سهرة فنية. هذا البرنامج الذي تعودنا في كل ليلة خميس أن نكون معا ومع نجومنا المبدعين في مجالات الفنون المختلفة، الدراما والموسيقى والفنون الأخرى. طبعا في هذه الليلة حيكون معنا طبعا نسمع نستمتع بالطرب أيضا ونتحدث في الدراما. في حضرة الإبداع تطل علينا قامة فنية صاغت من لغة الضاد ديباجتها ومن أوتار الموسيقى وجدانها، إنه الفنان والمربي نبيل الشرقاوي. أهلا وسهلا أستاذي.
1: أهلا أستاذ رام، يا مساء الخير إلى كل المستمعين ولزميلتي رشا. أهلا وسهلا.
0: أهلا بي. طبعا الأستاذ نبيل الشرقاوي هو سري الحرفي، حيث درس دبلوم اللغات العربية في بداية مشواره قبل أن يشد الرحالة في سبعينيات القرن الماضي صوب معهد الفنون الجميلة ليرتوي من معين الموسيقى الصافي ويسقل موهبته طبعا بالدراسة. يعد من الرواد الأوائل الذين وضعوا حجر الأساس للثقافة الموسيقية في مدارس إربد، فكان من أوائل من

0: للموسيقى في إربد. ذلك الصرح الذي لم يكن مجرد مدرسة بل كان مصنعا للمبدعين، فمن بين جدرانه وتحت إشرافه تخرجت قامات يشار إليها بالبنان، صعدوا منصات العلم حتى صاروا عمداء كليات للموسيقى. ولأن الفن لا تحده حدود، حمل الشرقاوي رسالته إلى دبي، حيث قضى 14 عاما هناك في مسيرة العطاء في الفن. قدم الفنان نبيل أيضا برنامجا في إذاعة إربد لعدة سنوات بعد عودته من دبي ليواصل عطاءه في أرض الوطن، فقدم برنامجا فنيا في إذاعة إربد لعدة سنوات بعنوان فنون، وهو الآن مدرس في معهد الفنون الجميلة التابع لوزارة الثقافة، ويزين أيضا فرقة الرواد بحضوره الآسر وخبرته العتيقة في الفن الموشحات. لنرحب معا بالفنان نبيل الشرقاوي.
1: أشكرك أستاذ درغام على الديباجة الرائعة اللي قدمت فيها،
0: يا أهلا
1: يعني أعطتني أعطتني كثير أنت من حقي يعني
0: حبيب القلب، يعني ما شاء الله عليك.
1: الله يسلم عمرك
0: إن شاء الله ليلتنا هيك
1: يا رب
0: حنتحدث فيها في كل هذا، بجوز ما نلحقش نحكي
1: يا رب. طبعا هاي بدها ساعات. مزبوط.
0: فاصل ونتعرف على ضيفتنا الأخرى في هذه الليلة.

0: شكرا عمر، اختيار جميل. نتابع هذه الحلقة ونتعرف إلى ضيفتنا في هذه الليلة طبعا في مجال الدراما. رحلتنا اليوم مع مبدعة صاغت من الموهبة نحتا ومن العلم سلاحا، فنانة لم تقنع بأن تكون رقما، بل أرادت ونالت أن تكون الرقم الأصعب والعنوان الأبرز. نستقبل معكم اليوم الشابة المؤلفة والممثلة والمخرجة الفنانة رشا المليفي. أهلا وسهلا فيك.
1: سعد الله.

0: مساءكم جميعا، شكرا على هاي الفرصة اللي نطل على المستمعين من خلال النافذة في إذاعتنا الحبيبة الإذاعة الأردنية. شكرا لك أستاذ.
1: يا هلا بك. وطبعا رشا المليثي بدأت من محاريب العلم، حيث لا رضا إلا بالصدارة، فقد نالت شهادة البكالوريوس في الفنون المسرحية تخصص التمثيل والإخراج من الجامعة الأردنية كلية الفنون والتصميم، ولم يكن مرورها عاديا، بل تربعت على عرش التفوق حاصلة على المرتبة الأولى على قسم الفنون المسرحية والأولى على كلية الفنون والتصميم ضمن فوج اليوبيل الفضي. ولأن الشغف لا يعرف الاستراحة والعلم بحر لا شاطئ له، تابعت دراستها لتحصل على درجة الماجستير في الفنون المسرحية. في عالم الخشبة نشطت رشا المليثي كحالة فنية متكاملة، لم تحصر نفسها في زاوية واحدة، بل طافت في كل أركان المسرح. ففي الدراماتورج كانت شهد عام 2017 انطلاقتها الرصينة في مسرحية شواهد ليل مع المخرج خليل انصيرات. وفي التأليف نذكر لها نصا بعنوان مسرحية الطوافة والذي أخرجته شفاء الجراح. وفي التمثيل تقمصت الأدوار الصعبة، فكانت الحاضرة بقوة في مسرحية الاغتصاب بإدارة المخرج صقر الزعبي، ومسرحية متاهة جهنم للمخرج عمر أبو غزالة. وفي الإخراج والتجريب أعدت وأخرجت عدة مسرحيات، منها مسرحية ماكبث أقال شكسبير ذلك، وأيضا عرضا عبثيا بعنوان في انتظار جودو، والذي عملت فيه مخرجة وممثلة ودراما تورج في آن واحد. حصلت على عدة جوائز وتكريمات توجت بها مسيرتها الفنية، فقد شهد عام 2024 اعتلاءها منصات التتويج العربية والمحلية، فمن قلب القاهرة وفي مهرجان الفرنسيسكان الدولي للسلام 2024 حصدت جائزة أفضل إخراج وجائزة أفضل تمثيل، كما نالت المسرحية جائزة أفضل عرض متكامل. وفي عمان قطفت جائزة أفضل إخراج في مهرجان عشيات طقوس المسرحي 2024، كما واصلت الإبداع لتكرم في مهرجان عمون للشباب 2025، لتنال جائزة أفضل إخراج أيضا وجائزة أفضل تمثيل مع التتويج الأكبر كأفضل عرض مسرحي متكامل. ولم تنغلق رشا المليفي على نجاحاتها الشخصية، بل حملت أمانة المعرفة لتنقلها إلى الأجيال الواعدة، حيث تنشط كمدربة مسرحية محترفة في العديد من المؤسسات المحلية والدولية، صانعة للأمل ومطورة للمواهب في برامج تدريبية متعددة. يا هلا بالفنانة رشا المليفي.
0: أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا كمان بأستاذنا نبيل الشرقاوي. يعني أنا اليوم يعني محظوظة أني أكون أمام قامة مثل الأستاذ.
2: يا رشا تسلمي.
1: أهلا بك. إحنا طبعا اليوم يعني ما شاء الله يعني معنا قامتين، إن شاء الله حتكون سهرة جميلة،
2: يا رب تكون سهرة حلوة
1: وممتعة إن شاء الله. نأخذ فاصل ونتابع حوارنا مع ضيوفنا في هذه الليلة.

0: شكرا أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم في برنامج سهرة فنية على هواتف البرنامج 06-47-47-11 و 06-47-47-112. وضيفنا في هذه الليلة الأستاذ نبيل الشرقاوي، وفنانتنا طبعا المخرجة والمؤلفة والممثلة يعني ما شاء الله رشا المليفي. طيب نبدأ معك أستاذ نبيل.
1: هو عاد ليديز فيرست، بس يعني بهمش
2: يعني لما يكون للمقابل أستاذ وقابل مثلك.
1: الله يخليك الله يخليك لك زوج.
0: طبعا يعني الآن رشا المليفي تدرس الموسيقى العود على يد الأستاذ نبيل،
2: فلازم بالمناسبة أنا كنت دائما أقول من العار أن تموت وأنت لا تتقن لغة أخرى ولا تعزف آلة،
1: نعم،
2: ولم تخرج برا بلدك تشوف العالم برا،
1: لان الموسيقى لغه عالميه اخرى، لغه اخرى
2: يعني. نعم. على الرغم من انه انا يعني بالعمر صرت تجاوزت الحد اللي ممكن يكون سهل الموضوع،
1: لا لا لا, لا.
2: ولكني
0: بالعكس الشغف عندك، شغف المحاوله خلاص،
2: وعند افضل استاذ في
1: درسوا عندي العالم. ناس 60 سنه كان عمرهم 60 سنه درسوا ناس.
0: نعم. طب خليني طالما اني حكيت في التدريس،
1: نعم،
0: نبدا معك في التدريس. احنا قلنا انه انت يعني بدات التدريس في اربد، وضعت حجر الأساس،
1: نعم،
0: للتدريس في إربد، حيث درست في كلية حوارة وكلية ما، نعم، معهد معلمات إربد،
1: نعم،
0: يعني وفي المدارس أيضا، نعم، لكن ليس في المدارس فقط، انتقلت إلى معهد معلمات إربد ليكون هناك نواة من هؤلاء أو المعلمات،
1: نعم،
0: إنهم يدرسوا الموسيقى هم في المدارس.
1: حوالي 21 معلم تخرج،
0: نعم، نعم. بقول لك كنهن النواة في،
1: نعم،
0: لتدريس،
1: نعم، نشرين الثقافة الموسيقية.
0: أنا أقول لك شو التحديات اللي واجهتك في تلك الفترة لما أنت رحت تدرس مع أحد بدك تدرس ناس يدرسوا الموسيقى، وليس لديك، كان لديك منهاج؟ يعني في منهاج مقرر ولا أنت عملت؟
1: والله أنا طبعا أنا عارف شو بدي أشتغل، أنا بدي أخرج مدرسات موسيقى،
0: نعم،
1: مش بدي أخرج عازفات محترفات،
0: نعم.
1: في فرق. هلأ إحنا حتى في جامعاتنا أحيانا في بندربك في هذه الشغلات، إنه الجامعة بدي تخرج مدرس موسيقى ولي ميزيكانت موسيقي يشتغل في السوق المحلي. أنا بقول إحنا لحد الآن في الأردن يعني لازم نخرج مدرسين موسيقى، لأنه إحنا ما عندنا الكفاية من المدرسين في المدارس. بتلاقي المدرس بيشرف على 3-4-5 مدارس، فإحنا بحاجة لمدرس.

0: يدرس موسيقى تربية موسيقية وليس عازفين، لكن في يعني بيخرجوا عمالهم عازفين. هلأ أنا عملت منهاج خاص طبعاً طبقته على المعلمات في كلية إربد وعلى طلابي. المنهاج اللي أخذته أنا في بداية دراستي اللي هو بعض النظريات زي ما بدرس أنا في معهد الفنون الآن، نظريات موسيقية، يقرأوا نوت الموسيقية، يعرفوا يعزفوا بعض التمارين. بعدها طبعاً في طلاب مثلاً أخذوا أورج، في طلاب أخذوا جيتار. أنا طبعاً مش متخصص بكل الآلات، لكن عندي فكرة عن كل آلة. الطالب الموهوب أنت لما تعطيه فكرة عن الأورج، مو إحنا طبعاً الموسيقيين لازم تدرس البيانو آلة إلزامية. على مدرس الموسيقى اللي بيقول لك أنا ما بعرف بيانو، لا، هو زلمة مخطئ، لأنه كل مدرس لازم يعزف الكيبورد.
1: نعم يا
0: فبلشت أنا معهم
1: مادة رئيسية للجميع،
0: مادة رئيسية للجميع، متطلب رئيسي. فبلشت أنا معهم بالأورج والميلوديكا والأشياء هاي البسيطة. في ناس منهم كانوا مبدعين كثير موهوبين، في ناس كانوا وسط. على العموم أنا المنهاج اللي طبقته هو منهاج التربية الموسيقية وليس منهاج العازف المحترف، لأنه أنا بقدرش أكون محترف في كل الآلات اللي بدرسها للطلاب، جيتار وأورج ومش عارف شو. فدرست تربية موسيقية، تركزت على الكيبورد، بعدين ركزت على الجيتار والعود، هالأشياء الرئيسية اللي بتتقدم في مجتمعنا إحنا المحلي. عود وجيتار والأورج هذا أكثر شيء. ما درست يعني الكمان، طبعا آلة صعبة بدها فترة طويلة جدا. فتخرج من كلية المعلمات حوالي 21 معلمة. طبعا كان الوضع أنه الدكتورة عيد المطلق الله يعطيها الصحة والعافية جايبتي حوالي 30 معلمة، بتقول لي هدول أنا وضعتهم تخصص في كلية المعلمات، تعال درسوا موسيقى. قلت لها دكتورة طب من وين جبتيهم هدول؟ أنا ما أشرفت، ما شفتش أول شيء مواهبهم، ما جربتهم، ما شفتهم مش موهوبين أو لا. قالت لي هدول سجلوا في وزارة التربية والتعليم المعلمة، غايب بدك درسوا موسيقى، ما في تحت بالأمر الواقع. ما هو مفروض إحنا الموسيقيين نعمل فحص.
1: من 30 طلعوا 21.
0: فحص قدرات. طلعت في البداية تقريبا حوالي 11 أو 12 معلمة. وأنا قلت للدكتورة، قلت لها هذولا الموهوبين منهم حوالي 11 أو 12. عادوا في كان في امتحان أبصر شو بسموه هذا، عادوا في السنة الثالثة كمان 10 معلمات. المهم تخرج 21 معلمة.
1: جميل.
0: اتعمموا في مدارس إربد. هذولا نشروا الثقافة الموسيقية بين في المدارس تقريبا.
1: حلو. طيب غير هيك تحديات مثلا، هل تقبل نقول المجتمع انه في موسيقى جاي على مدارسهم؟
0: هلا خليني احكي انا قبل كليتي
1: بتحكي سبعينات
0: يعني طبعًا، طبعا 76. خليني احكي انا قبل كليه المعلمات، انا تعينت في مدرسه اسمها مثلث حوف الوسطيه. هذه بتبعد عن البلد حوالي تقريبا 10-15 كيلو. عينوني على دبلوم الموسيقى. ما فيش كان شيء في موسيقى، قدمت أوراقي أنا هذا الموسيقى والمعلمين، فعينوني على دبلوم معلمين. صرت أجيب العود للطلاب وحفظهم مرات موشحات أغاني وطنية شغلات معينة. أهل البلد راحوا شكوا علي لمدير التربية، الزلمة هذا بعلم أولادنا الرقص، بعلم الموسيقى، هاي دوشة ما دوشة. المهم أنا بعد سنتين في مدرسة هذه المدرسة الابتدائية في مثلث حوف الوسطية، ما شفت ولا مدير التربية جاي مباشرة علي، ولا مفتش ولا مشرف زارني في السنتين أبدا، ولا مدير التربية بدق الباب قال لي أستاذ أنت كيف بتدرس موسيقى؟ قلت أنا ما عمي أهل موسيقى، أنا دارس 4 سنوات موسيقى، بس أنتوا عينتونا على دبلوم اللغة العربية. هز راسه، قلت له أنا بعطي 3 حصص رسم الطلاب الصغار ابتدائي، 3 حصص رسم مش ضروريات كلهم، أنا بعدين مش تاع رسم، حط لهم بينها على البرنامج أنا موسيقى واحدة من الحصص. فطلع البرنامج هز راسه وروح، قلت أنا نفاني على الكرك والله. أنا قلت ما ضحكش ولا قال لي أوكي برافو ولا عليك. قلت أنا على الكرك نفاني ما فيه. بعد أسبوع اللي هو نقلنا عن بنية إربد، طبعا كان المعلم لا ينقل من قرية إلى مدينة أقل من 10 سنوات خبرة. نقلنا على إربد وقال لي نبيل اعمل لي موسيقى في إربد، والله بالحرف الواحد.
1: حلو.
0: قال لي اعمل هاي المدارس أمامك وعمل لي موسيقى. بلشت أنا أنفرد وانتشر في مدارس كثيرة، عمار بن ياسر، عمر المختار، مدرسة الزبيدة للبنات، مدرسة الأندلس للبنات. عملت استطعت أنه أعمل مجموعة من الطلاب والطالبات يعني بيعزفوا، وصرنا نطلع فيهم مهرجانات ونمشي. أهل البلد طبعا لما نشوفوا أبنائهم وطلابه بيعزفوا كذا انبهروا في البداية أنه هذا شيء حلو جميل، بس كان شيء ملتزم يعني، كنا نغني أنا أشياء دينية، أشياء اجتماعية وطنية شغل زيك. فالناس بلشت تتقبل. في البداية خطبوا عني في المسجد، في مسجد إربيل الكبير، قالوا جايبين لنا مدرس موسيقى بده يعلم الولاد النطة والرقص والكذا. بعدين الناس تفهموا هذا الموضوع، والحمد لله أن الآن عندنا بلاحظ أنه البنت بتمسك الكمانجي والجيتار على كتفها بتروح الجامعة، صار في عندنا جامعة اليرموك، صار عندنا في الجامعة الأردنية، الحمد لله انتشرت الآن.

0: بس احنا ما بدنا نقدر نقيس حالنا بمصر والشام والعراق اللي من زمان لهم تقريبا مئات السنين. احنا لسه عمرنا الفني او الموسيقي 50 سنه يا دوب، بس اللي انتجناه في المرحله هذه كثير كويس، كثير كويس.
1: نعم جميل.
0: نعم
1: ننتقل شوي نتحدث في الدراما،
2: بس كان بدي اعقب على اللي
1: تفضل تفضل تفضل تفضل.
2: بانه احنا معضلتنا بانه الفنون حتى اليوم مش موضوعه بشكل رسمي ومضبوط كمنهج رسمي في مدارسنا. من الصعب انه المجتمعات تتقبل الفنون كان دراما او موسيقى في هيك لحظه مقاومه لهاي الفنون، الا اذا كانت بتمشي بطريقه طبيعيه جوا المنهج زيها زي الرياضيات زيها زي الفيزياء. وبالمناسبه مجتمعاتنا لحد اليوم لا تتعامل مع الفنون بوصفها علم، عشان هيك لما ندرس فنون لما ندرس فنون بقولوا شو بتدرس انت، على الرغم انه انا دارسه هندسه ودارسه فنون مسرحيه اللي هو تمثيل واخراج. وانا اؤكد لك
1: درست الهندسه قبل
2: انا درست الهندسه واشتغلت على عمر 36 عدت لكليه الفنون.
1: ليه شو السبب؟ هاي السؤال يعني
2: هاي السؤال اجى يا بس اؤكد على فكره انه فعليا الفنون المسرحيه كانت اصعب علي واكثر جهدا من الهندسه.
0: نعم.
2: هذا شيء لا يستوعبه الناس لانه هي مش علم بالنسبه للناس. هلا ليش رجعت على 36 ادرس فنون مسرحيه؟ للامانه ازمه كورونا كان لها دور كبير. في لحظه ما يمكن كلنا حسينا هذا الاحساس بانه احنا كنا على حافه على وشك المغادره، قد نغادر او لا نغادر. فصرت تفكر باحلامك المؤجله بشكل لا ارادي. فانا عملت هاللسته الصغيره اللي فيها احلامي المؤجله اللي ما تسنى لي اني
1: يعني انت كان عندك الحلم قبل الهندسه بان تكوني فنانه؟
2: لكن العائله
1: في المدرسه كنت تمثلي؟
2: كنت بفرقه المسرح وكنت انا اميز الطالبات بموضوع المسرح. بالجامعه وانا في طالبه كليه هندسه كنت رئيسه فرقه المسرح في جامعتي وهكذا. لكن الاهل في اوقاتنا كانوا شايفين بانه هذا ما بيعمل كارير،
0: لكن تقبلوا
2: وحتى اليوم وحتى اليوم، بس يمكن اليوم بفرق انه انا هلا صاحبه قرار بقدر ادرس اللي بدي اياه بعد 36 سنه. هاي القائمه الصغيره زوجي شافها وحكى لي هيك بشكل مفاجئ بانه انا سجلت لك بكليه الفنون اليوم المقابله، بتحبي تروحي؟
1: هي فرصه جديده يعني انه كان داعم لك.
2: وانا بوجه له التحيه
1: دكتور
2: علي.
1: دكتور دكتور علي
0: ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه
1: دكتور علي العتوم، نوجه لك تحيه على الهواء مباشره يعني للدعم طبعا.
2: شايف انا مصيطاك.
1: طيب فيعني اللي معناته الموهبه بدات معك من المدرسه انت من الطفوله؟
2: من المدرسه وللامانه انا
1: غناء عندك موضوع غناء ولا بس التمثيل؟
2: كنت اتمنى ان يكون صوتي يعني يسعفني اني اغني،
1: لكن انا هيك انت بتدرس الموسيقى
2: لانه كان بدي استعير اله تغني بدالي. لو كان صوتي جميل
1: يعني
2: يمكن ما عزفت.
1: مؤلفه ومخرجه وممثله ودراماتورج كمان في المسرح،
2: صحيح.
1: ضل يعني عم بتجيبه قاعد واحد يعمل موسيقى تصويريه بدك هلا تعمليها لحالك.
2: وزوجي مدير انتاج عشان نعرج في هذا الحوار الى مشاكل الانتاج.
1: انا قال اخلص من الموسيقى التصويريه اعملها انا كمان. طيب الان انت درست الفنون المسرحيه لكن ايضا ابدعتي في دراستك، دليل انه في عندك شغف موسيقى وفي عندك نواه لهذه الموهبه.
2: وبناش ننسى كمان فكره النضج، يعني ان تكون طالب في كليه الفنون وتبلش تشارك بمهرجانات دوليه وتحط نصوص على الطاوله لمخرجين وتفوت الى الوسط الفني بهذه القوه، ما بنسبها فقط لانه رشا مبدعه. احيانا تراكم الزمن كان له دور. عمري الخبره وبناش ننسى بانه مواليد الثمانينات عاشوا مراحل تاريخيه شوي سريعة كانت، يعني احنا عشنا 4 قرون في 30 سنة.
0: مزبوط.
2: حروب متتالية، أزمات، كان في يعني نضج
1: وتطور تكنولوجي
2: نضج
1: وتطور
2: قصري. نضج قصري مفروض على كل أبناء الجيل. وهذا يعني من الثمانينات واللي قبلنا كمان بتنطبق علينا نفس الشروط. فيمكن عشان هيك لأني كنت مدججة بهذا الكم من النضج ومعراة من الملل اللي أصاب أبناء جيلي. للأسف الوسط الفني بيحمل طاقتك 5 سنين بعدين بصير في إحباط وتسرب من الوسط الفني. الحقيقيين ما بيبقوا بالعادة، قلائل من الحقيقيين اللي بيبقوا بالساحة لأنه رح نحكي

0: كيها بالفم المليان الفنون ما بالطعم يمم.
1: نعم. طب الآن يعني الحصول على المرتبة الأولى طبعا في الدراسة، أنك يعني حصلت على الدرجة الأولى وتميزتي، هل هذا التميز الأكاديمي يعني بيصنع فارق في وعي الفنان لما يقف خشبة المسرح؟
0: صحيح، هي النقطة اللي قلت لك إياها قبل شوي، بأنه أنا أنظر إلى الفنون بوصفها علم. الفطري موجود عندي وعند زملائي
1: يعني
0: الموهبة الفطرية.
1: فهم عليك. لا. يعني الآن إذا واحد مثلا ما أبدع في الدراسة ما مش ممكن يكون مبدع كممثل.
0: ممكن، لكن دائما أنت، أنا بالنسبة إلي بحس بأنه الفنان من الضروري أنه يكون موسوعي، أن يعرف شيء عن كل شيء.
2: مزبوط.
0: يعني هاي ضرورة عشان تكون فاعل، مش مؤدي، فاعل منتج. فأنا شخصيا حلمي أو طموحي أني أكون فنانة فاعلة منتجة ومؤثرة وتصنع وعي جديد ومنتجي يحدث فارق. عشان هيك اعتنيت تماما بأنه حتى المادة الأكاديمية أكون ماسكتها صح.
1: جميل جميل.
2: أنا بدي أعلق أستاذ رغام على كلام الست رشا، عجبني كلمة أنه يجب أن يكون الفنان مثقفا. أنا بجوز أصيغها بطريقة ثانية، فاعلا أو مثقفا، لأنه إحنا الآن بنواجه مشكلة. الفنان في المجتمع، في بعض فنانين ثقافتهم بسيطة جدا للأسف شديد، وخصوصا الناس اللي ما درسوا أو اللي ما بتطلعش كثير، فبتلاقي بواجه المجتمع بضعف. يعني لما يسألك أي واحد شو بتدرس أنت، طب الفن حرام ولا حلال، الفن كذا كذا، ما عنده الثقافة اللي يقدر يواجه فيها المجتمع، يقنع أنه هذا زي ما حكت الأخت رشا أنه الفن هو ثقافة وهو علم، علم بحد ذاته. معظم أو قسم كبير من الفنانين ما عنده الثقافة هذه الواجهة في المجتمع. لذلك أنا في مدرسين من زملائي درسوا الموسيقى كانوا يحرجوا لما يسألهم واحد سؤال شو بدرس، يتهرب ويقول له أنا بدرس رسم أو بدرس رياضة، لا قل له أنا بدرس موسيقى. لما يقول لك أنه لا ليش أنت بدرس موسيقى، الموسيقى كذا كذا، بدك تقدر تواجهه في ثقافتك. الموسيقى علم يدرس في العالم من مئات السنين، إحنا وصلنا متأخر. كون مثقف حتى تقدر تدافع عن تخصصك هذا.
1: نعم. طب الآن يعني أيضا أستاذ نبيل، أنت من حبك للتدريس،
2: نعم،
1: أيضا يعني بجزء اتجهت نحو التدريس وما اتجهت نحو نقول الغناء والتلحين وكذا، فتحت مركز في إربد وكان،
2: نعم،
1: أول مركز موسيقي،
2: نعم،
1: في إربد،
2: في إربد، نعم.
1: وأنا بجزء ذكرت في التعريف أنه كان هذا مصنع،
2: نعم،
1: للطاقات الآن تقود الحركة الفنية في الأردن وفي دول عربية أيضا.
2: نعم نعم.
1: تحكي لنا يعني أنت شو شعورك لما تشوف هذول الخريجين اللي كانوا عندما كانوا بجوز أطفال أو شباب لسه كانوا أنت درستهم والآن هم يقودون هذه المرحلة؟
2: لما كنت ألتقي في بعضهم وقول له أستاذي، كنت مرات أبكي. حصلت مواقف، يعني خليني أحكي لك بعض المواقف. مرة أنا كنت جاي أنا وبناتي على عمان، كنت قبل ما أنتقل لعمان إلى 18 سنة بس في عمان، جيت أنا وبناتي بدنا نحضر عمل هيثم سكرية.
1: دكتور هيثم سكري.
2: نعم. الأستاذ الدكتور هيثم من طلابي طبعا، والدكتور أيمن تسير بروفيسور برضو، طارق الناصر برضو مسؤول فرقة رم من طلابي، في كثير يعني احنا الحمد لله هذول خلينا نقول النجوم يعني الكبار، في طلاب بالعشرات اللي هو درسوا موسيقى. فأنا جالس أنا وبناتي بدنا نحضر دكتور هيثم سكري، عماله بعمل بروفا مع الفرقة، عنده حوالي 40 عازف أذكر في المركز الثقافي الملكي. فرفع إيده وبده يقود الفرقة، قبل ما يرفع ايده او قبل ما يعطي الاعاز ضرب على الستاند النوت، بقول لهم قبل ما انا ابدا بس بدي اذكركم بشغلي، اللي جالس هذا وراي لولا انا ما كنتش هون بكاني هيثم. بهذا الموقف بكاني فعلا، يعني كان موقف كبير. والدكتور ايمن تيسير برضو كمان مره كنت انا في دبي فبشوفه على التلفزيون بيحكوا له انت كيف تعلمت الموشحات والغناء الطربي، بتعرف ايمن استاذ في الموسيقى الشرقيه، قال لهم والله انا درست استاذ اسمه نبيل شرقاب والموشحات وبدات عليه. فانا هاي المواقف بكتني كثير. الحمد لله. وفي ناس كنت التقي فيهم درستهم انا في المركز النموذجي الموسيقى هذا اللي كان في السبعينات، نهايه السبعينات. سافروا هاجروا برا، التقيت فيهم مرة ثانية واللي هم عازفين محترفين. أنا بذكرهم مش ناسيهم. بقول له أستاذ أنت درست في المركز النموذجي للموسيقى، أنت وين؟ بقول لي في أمريكا، أنا عازف وبغني في أمريكا وكذا وكذا. فكثير برفع رأسي، كثير بنسجم أو بنبسط في هدول الناس بصراحة، يعني إشي برفع الرأس.
1: أنت عودك معك، شو رأيك
0: نسمع؟
2: بنسمع. طيب أنا كوني بحكي
1: لا حابت يعني إحنا ما تقول المغني غني
0: يعني لا يغني هو كريم وإحنا بنستاهل.
2: أنا يعني بحب الطرب، خلينا أسمع الجو.

جمهور يعني بجوز اللي بيسمعونا الآن طلاب من طلابنا أو ناس في شغلة عبد الوهاب خلينا أحكيها صغيرة مش كثير

0: اوكي
1: ما ابراهيم
0: يعني ان شاء الله يكون مستمعين عجبتهم.
1: طيب ناخذ اول اتصال هاتفي. الو مساء الخير.
2: مساء الخير استاذ الرام.
1: اهلا وسهلا يا هلا.
2: كيف حالك؟
1: تمام الحمد لله.
2: الحمد لله. مس على الاخت رشا ومسلم كمان على الاستاذ نبيل.
0: مساء الخير.
1: تفضلي امل.
2: الله يسعدك يا رب. هلا شوف استاذ الرام، يمكن شوي على تعليق الاستاذ نبيل، ما شاء الله انه كان في الادب العربي معلم وبعدين صار انه مطرب موسيقي، يعني تنتين سبحان الله ما بعرف، انا ما ببعدوا عن بعض كثير على فكره، لانه كل اغنية برضو بالقصائد، اغنية عنه قصائد صح ولا لا؟
0: نعم
2: يعني هيك اجت يعني مع اللغه العربيه مع القصائد، فانا بقول ما شاء الله عليك استاذ نبيل يعني
0: الله يبارك فيكي.
2: وهلا بالفعل لما سمعتنا محمد عبد الوهاب ما شاء الله رجعتنا يمكن كثير سنوات على اسم استاذ محمد.
0: هو يا ستي دائما الفن لا ينفصل عن الادب والثقافه. نعم. انا يعني حتى قبل ما ادرس اللغه العربيه وانا في فتره الثانويه كنت اكتب شعر واكتب تمثيليات، حتى مدرس اللغه العربيه لما اكتب له موضوع الانشاء اكتب له 8 او 10 صفحات، يقول لي يا نبيل انا كيف بدي اصلح 8 10 صفحات، اكتب له فيلم عادي.
2: انا ما شاء الله.
0: فانا بقول لو لم اكن موسيقيا لكنت شاعرا. الأدب عندي كثير مهم بهذا الموضوع.
2: ما شاء الله ما شاء الله عليك أستاذ نبيل. بدنا سمعنا إشي ثاني أستاذ نبيل.
0: إن شاء الله
1: هنسمع إن شاء الله أكيد رح نسمع. وإذا قدرنا كمان نسمع شوي طبعا رشا على العود. شكرا أمل بربراوي. شكرا. اتصال هاتف آخر. ألو مساء الخير.
3: يا أبو آدي لا تسأل أين الهوى.
1: أين الهوى؟
3: كان صرحا بخيالي
0: من خيال
3: أني واشرب على أطلاله واروى عندي طالما الدمع روى.
0: نعم.
1: يا هلا بيك
0: إبراهيم ناجي. إبراهيم ناجي ورياض صنباطي
3: مقدم البرنامج درغام بوشناق والأستاذ عمر الكركي ورد بيضة وأحلى باقة ورد لمين لرشا ونبيلو ولكل المستمعين.
0: يا سعدك.
1: يا هلا بيك نايف الأزايدة من مادبة، أهلا وسهلا فيك حبيب القلب.
3: يعني أنا مبسوط الليلة، مبسوط لأنه في مشاركات وفي عندك ضيوف في قمة العطاء.
0: الله يخليك.
4: يسعدك.
3: أستاذ نبيلو ما شاء الله عليك شو البداعة.
0: الله يسعدك يا أستاذ.
3: يعني وين أنت؟ والحق على درغام اللي ما بيجيبك من زمان.
0: والله أنا يعني امتهنت موضوع التدريس أكثر من إنه أكون مطرب أو يعني.
1: خسرناك مطرب وملحن، راح على التدريس، بس برضو التدريس كمان مهم جدا.
0: أنا لما أخرج فنانين هذا لحاله يكفي، الحمد لله رب العالمين.
3: هذا شرف إنه كمان يكون أستاذنا العزيز نبيل شرقاوي إنه مدرس ومعلم وثقافي.
0: الله يخليك.
3: هذا إشي فخر إنه يعني.
0: الله يخليك يا حبيبي.
3: رشا لما بدأت عملك الفني هل وجدت صعوبات من أحد، من الناس، من أقارب، من أصدقاء؟ وكيف تعرفتي هيك يعني كيف تخلصتي منها هاي الصعوبات، وما هي هاي الصعوبات اللي انت واجهتيها؟
4: هلا انا موجوده بالوسط الفني بشكل غير رسمي، يعني كوني مش خريجه او مش اكاديميه من كثير زمان، واكيد كان في مقاومه لاسباب كثيره. يمكن الفنون ما بتحظى بهذا التقبل المجتمعي كما يجب، وخصوصا للفتى، يعني الشاب والبنت بيعانوا بهذا الموضوع، لكن يمكن البنات قصتهم شوي أكثر يعني صعوبة. بالنسبة إلي بعد أن أصبحت أكاديمية ومخرجة، يعني أكيد في عندي عقبات ومشاكل عديدة يعني بيعاني، وهي مش سر، كل الناس بتعرفها مشاكل الوسط الفني. عندنا مشكلة بالإنتاج، عندنا مشكلة بالجمهور، ما فيش شباك تذاكر، ما فيش تقبل مجتمعي، حتى الخريجين عندنا ما فيش وظائف بحكم إنه وزارة التربية والتعليم لا تعين تخصصات مثل الموسيقى والدراما والفنون البصرية. هاي المشاكل مجتمعة هي مش سر وعالقة منذ أكثر من 20 عام، يمكن 25 عام، 30 عام، وبانتظار الحل، لكن مين اللي رح يحرك
1: يعلق الجرس؟
4: احنا علقنا الجرس، احنا بدنا من يقرع هالمرة.
1: من يقرع الجرس. نعم.
3: الست رشا انت فنانة وموهوبة وما شاء الله عليك وعين عليك باردة.
4: اسعدك الله.
3: في عندنا مسلسلات بالزاوية وقروية وعصرية. وين اتجاه الفنانة رشا؟
4: للأمانة أنا لا أتجه باتجاه الدراما، يمكن أنا مأخوذة شوي بموضوع المسرح تحديدا. نعم. وهذا هو المشكلة الحقيقية، أن المسرح ما له جمهور مثل الدراما، وهذا لا يمنع بأنه زملائي أيضا يعانوا في الدراما. إحنا ما عندنا منتج دوري يعني، أو عدد من المسلسلات سنوي يكفي أو يغطي السوق، فعندنا مشاكلنا كمان بالدراما يعني، مشاكل مش هينة. لكن أنا للأمانة ما بحس حالي أني رايحة باتجاه الدراما، يمكن واحدة من الأشياء لها علاقة بعمري، من المتأخر أن أبدأ الآن وأنا عمري 42 سنة، لكن ممكن كان يكون فكري مختلف لو كان أبكر شوي.
3: الأستاذ نبيل.
0: نعم يا سيدي.
3: يلا يسعد الصوت الحجر.
0: لا اسمع، أنا بدي أعلق على شغلة. الست رشا يعني شوف، دائما السيدات بحكوش عن عمرهم. الست رشا بكل بساطة
1: حكت عمرها.
0: بس والله يا ست رشا
1: أنا تفاجأت يعني،
0: ما هم بين عليك ما شاء الله عليك. شباب شباب تفضل.
3: شباب يا عمي شباب. أستاذ نبيل.
0: نعم يا حبيبي.
3: أنت فنان وما شاء الله عليك.
0: الله يخليك يا رب.
3: أنت لما بدأت عملك الفني كان في لك صوت يعني بتحب تسمع لشخص معين، لمطرب معين، لفنان معين؟
0: نعم.
3: لمين كنت تحب أيام الطفولة؟
0: والله يا حبيبي، والله يا حبيبي أنا من البداية بجوز أنت لاحظت كيف أني بغني طربي. أنا كنت أنام على سريري وبغرفتي وأحط أيام المسجل، بتتذكر هذا المسجل بتاع الكاسيت؟
3: الكاسيت نعم. الآن عندي
0: كنت أحط أنا عود رياض الصنباطي، ورياض الصنباطي بصوته مش بصوت أم كلثوم، الأغاني اللي لحنها رياض الصنباطي بصوته كنت أنا أدور عليها، فتش عليها في مصر في حلب في الشام، أجيبها وأحط صوت رياض الصنباطي. وكنت أنام برضو كمان، كنت أنام برضو على فرقة الموسيقى العربية لعبد الحليم نويرة.
3: نعم.
0: هذا اللي هو كان اللي أسس فرقة الموسيقى العربية اللي كانت تأدي الموشحات. كنت أنام على هدول الصوتين، يا أما فرقة الموسيقى العربية لنويرة أو صوت رياض الصنباطي أم كلثوم، هذا اللي كنت أحبه أنا.
3: أنا من عشاق صوت أم كلثوم وعبد الوهاب.
0: نعم.
3: وحمد عبد المطلب والأغاني القديمة عبد اللطيف التلبالي و إلى آخره.
0: نعم.
3: صباح فخري، هاي الأغاني الجميلة يا أخي، اليوم قاعدين نسمع أغاني طر طر طر على الفاضي، والله ما إلها معنى، فما رأيك أنت؟
0: والله أنا أشوف لكل زمن دولة ورجال.
3: نعم.
0: هل إحنا هالأجيال الجديدة هاي مش ممكن أجيال سمع أم كلثوم بيقعد يسمع ساعة كاملة؟ فهو الآن بحب، هو ماسك السندويش وطالع على شغله بده يسمع أغنية سريعة جدا في الراديو أو في الكذا، فهذا يعني خصوصياتهم. في ناس بتحب تسمع الطرب، ناس بتسمع الأغنية الخفيفة، ناس بتسمع الأغنية الراقصة. فأنا بقول كل أنواع الموسيقى جميلة جدا، لكن إحنا بتحسر على الكلمة الحلوة اللي كانت زمان، اللي كانوا يلحنوها رياض الصنباطي وعبد الوهاب ومحمد الموجي. احنا الكبار متحسر هذا الحكي، لكن الشباب الصغار بقول لك عفني انا بدي هسه تسمعني موشح، بدي اغنية صغيرة. فالكل الفنون يعني.
1: شكرا بسمع. شكرا استاذ نايف على الاسئلة الجميلة، شكرا حبيبي قلب. معنا اتصال هاتفي اخر. الو مساء الخير.
5: الو مساء الخير.
1: يا هلا.
5: كيفك سيد رغام؟
1: اهلا وسهلا. يا هلا،
5: يسعد مساك عليك وعلى ضيوفك.
1: اهلا وسهلا.
5: وعلى فريق العمل مع كل المستمعين والمستمعات.
1: يا هلا، مين معنا؟
5: معك نغم.
1: نغم، يا هلا يا نغم، تفضلي.
5: طبعا السيد نبيل بغنى عن التعريف يعني، ما شاء الله علم.
0: الله يسلمك. الله يسلمك.
5: يسعد لي مساك.
0: يسعد مساك.
5: والشيء ثاني ست رشا، مع كل التحيات والاحترام لحضرتك، احنا في عنا مشكلة بالمجتمع، عنا احنا لسه تنام بتتخبى وراء عباية العيب. يعني لسه الفن عنا مثل ما قالت الست رشا، انه لسه عنا مش اشي اساسي. يعني مثلا ما يجي ابن يقول لامه او لابوه بدي ادرس فن، بدي اطلع مطرب، يقول لك تطلع مطرب شو بدك تطلع مطرب، شو بدك تسوي؟ يعني لساتنا عند ثقافة العيب. دليل انه احنا الساحة الفنية عنا كمطربات سيدات قليلة.
1: نعم.
5: يعني احنا ما عنا النجمات، مع انه زمان كان في عنا كذا واحدة مبدعات، بس هلأ بتجينا هاد، مع انه عم بيعلموا فن وسيد نبيل عم بيدرس موسيقى، واكيد هو بيعرف عنده المام على الموضوع حط اكتر مني، انه لسه في عنا ثقافة عيب على البنت، اذا عيب على الرجل فما بالك البنت.
0: نعم.
5: عشان هيك احنا مجتمعنا بضل متخبي ورا ثقافة العيب. أنا نفسي بس نتحرر من هاي الثقافة، يعني الأهالي يعرفوا إنه الفن مهنة مثل أي مهنة، مثل دكتور. يعني ليش ما بقولوا إنه الشاعر عيب؟ ليش ما بقولوا الرسام عيب؟ النحات عيب مثلا؟ طب هو هذا فن، صح ولا لا؟
1: صح. نعم نعم
0: تفضل الست رشا.
5: يعني أنا الست رشا يعني هاي من الشغلات اللي أنا بدي أحكيها، إنه الست رشا أنا أول مرة بسمع باسمها.
1: نعم، لأنه كنت بجوز ما بشوفش مسرح، هي متخصصة بالمسرح وليس بالدراما التلفزيونية.
5: أكيد
1: هلا بيشهروا مثلا دراما التلفزيونية،
4: لا هي بتحكي
1: بدخل البيوت،
4: هي بتحكي في صلب المشكلة.
1: نعم نعم
4: فعليا إحنا 70% 80% من فنانين الأردن ما في بيناتهم قنوات بينهم بين الجمهور. نعم. يعني أنا أنا عرضي المسرحي إذا كان يقام، مين اللي بيجوا؟ الوسط الفني. الجمهور ما بيعرفوا إنه في عرض مسرحي.
5: زمان لما كان في مسرحية للسيد نبيل المشيني أو الفنانين اللي قدام العظماء هذول، كانوا ضلوا حتى ما كانش في سوشيال ميديا زي هلا، كان في إعلانات وكان
4: على التلفزيون. صحيح.
5: هلا ما في حتى على التلفزيون الأم، نادر ما بحطوا إعلان لمسرحية أو لأي يعني أي مجمع ثقافي كمسرح أو فن.
4: صحيح. يعني أنا واحدة من الناس اللي اتجهت للمسرح وأنا صغيرة عشان كان في برنامج على التلفزيون الأردني اسمه رسالة أيام عمان المسرحية الفوانيس. كنا نعرف العروض ووالدي ياخذنا على العروض ونحضر العروض، لكن اليوم هاي القناة قطعت مش موجودة. وبدي أحكي شغلة أنت نوهتي إلها يا صديقتي نغم، مهم جدا ثقافة العيب. هذه الثقافة ثقافة دخيلة. ليه؟ لأنه الفنون مركب أساسي جوا مجتمعاتنا. بالأعراس شو بنعمل؟ بنغني وبنرقص. إذن في فن. لما نشتغل الأشغال اليدوية ونطرز، فن. أجدادنا لما نحتوا البترة، فن. الفن فعل حياة يا جماعة، مش إكسسوار.
5: ومع احترامي لحضرة الأستاذ نبيل، يعني ما عنا إلا أكمل مدرس، أكمل مدرس عنا.
0: والله أنا معلش يا ستي بدي أحكي لك شغلي بشكل سريع جدا. هلا الحضارات تقاس أو الفنون تقاس بحضاراتها. يعني إحنا معلش أول كلية أو جامعة بتدرس الدراما أو بتدرس موسيقى كانت في الثمانينات، بدأت في الثمانينات، وقع ست رشا في الثمانينات. نعم. هلا قيسي إحنا بالعراق أو مصر أو سوريا أو لبنان، سبقونا بعشرات السنين.
5: أكيد أكيد. بس بتعرف معلش مع ولا أنت بقاطعك، هذا من وراء ثقافة العيب.
0: لا،
5: من وراء ثقافة إنه أهالينا مش متقبلين إنه ابنهم يطلع أستاذ موسيقى.
0: لا ما أنا ما بتوقع أنه من وراء ثقافة العيب. إحنا نضوجنا الحضاري كان 1921 عند تأسيس الدولة الأردنية.
4: أنا أختلف معك والله يا أستاذ.
0: معلش معلش معلش إحنا
5: أنا
0: لما
5: أنا راح أنهي المكالمة وأنتوا جاوبوني براحتكم وأنا بسمعكم.
0: لما نقيس لما نقيس.
1: شكرا نغم أو كمل جوابك.
5: نعم.
0: إحنا لما نقيس الآن عمرنا الفني تقريبا 50 سنة، ما بنقدر نقارنه في مصر ونقارنه في سوريا أو في العراق أو في غيره. هم سبقونا بعشرات السنين في هذا المجال. برضو هذه حضارة، الفن هو حضارة. إحنا في الأردن شعب بسيط، شعب يعني بداوة عنا. إحنا في الأردن تقريبا بداوة عنا، فمش مش واصلين إحنا للأمور الفنية اللي وصلتها مثلا الشام، حضارة الشام أو حضارة الفراعنة أو حضارة الأشوريين والكذا. فأنا دائما بعزيها لأنه هي الحضارة لها علاقة بموضوع خلق الفنون.
4: هلا بالنسبة أتفق معك فيما يتعلق بالأكاديمية.
0: نعم.
4: بوجود أكاديمية تخرج أكاديميين. نعم. بالفنون الموسيقى إن كانت ودراما، لكن الخط المتصل للفن الأردني متصل من اللحظة الأولى من عند عين غزال. نعم. هذا نعم. قولا واحدا. نعم. مسارحنا أكبر مسارح بالشرق الأوسط وأكبر من المسارح الموجودة باستثناء مسرح واحد في روما.
0: نعم.
4: هذه المسارح ما إجا بنوها الرومان، إحنا اللي بنيناها، وما كانت عشان ينحط عليها مزهريات، إحنا اللي كنا نأدي فنوننا عليها في عمان وفي جرش وفي إربد. الفن، وإذا بتلاحظ في الأردن الفن مربوط بالحزن، في ترويدات الحزن، بالحداء، بالرعي، بالحصاد. فعل الحياة اليومي مرتبط دائما بالأغنية والموسيقى الشبابة والعود والربابة و و و و. فأنا بالنسبة لي الفن مركب أصيل في المجتمع الأردني، وثقافة العيب هي ثقافة دخيلة قولا واحدا.
1: نعم. إذا الآن يعني إذا بترجع أنت بنحكي في تاريخ الأردن أو في السردية الأردنية، يعني من الأنباط كان في الآن في البتراء بتشوفي في منحوتات لعازفات حاملين الدفوف وحاملين
4: القيثارات،
1: وهذا هاي في من عصر الأنباط، معناته في موسيقى كان موسيقى. وكان في كان ملوك الأنباط يكرمون الموسيقيين بشكل خاص، والشعب يعني يكرم الموسيقيين بشكل خاص، لهم تكريم خاص للموسيقيين يقال بأنه كان لهم غير عن كل الموسيقي كان مكرم.
4: إذا حتى الراعي عنا يقدر الموسيقى، حاطل لك جرس على المرياع وانت بتسمع حداؤه مع الجرس والشبابة.
0: إذا بالتالي في تقصير من الجهات المسؤولة في دعم الفنان.
4: هلا بدنا نحط اصابعنا على الجرس، اذا بتسمحوا لي فانا هسترسل هون.
0: يعني انا بتذكر لما معالي الاستاذ دوله الاستاذ عبد الرؤوف الرابدي مسك معلمين بهربوا في الثلاجات للامارات وللخليج، شو عمل؟ راح ضاعف راتب المعلم ضعف، بطل يطلعوا. إذا الآن الدولة تهتم في الفنان وصير تعطي راتب تقاعدي، وصير الفنان في مستشفيات يتعالج المستشفيات الخمس نجوم والكذا والكذا، بصير في عنا اهتمام بالفن. نعم.
1: خلينا نتابع حوارنا في المسرح معك، ونعود نرجع بأعمالك. بنقول في عام 2017 كان لك تجربة في دراماتورج طبعا مع مسرحية مع شواهد ليل،
4: مع المخرج الكبير خليل بوجه تحية لخليل،
1: عشان احنا ندخل في موضوع الدراماتورج هذا اللي هو طبعا يعني الوسيط ما بين النص المكتوب وبين المخرج.
4: صحيح، هي الذهنية اللي وراء العمل. نعم نعم. صحيح.
1: برأيك هل يعني يفتقد المسرح العربي الى الدراماتورج الحقيقي اللي يربط ما بين النص والرؤية الإخراجية؟
4: هلا احنا عندنا مشكلة عويصة في تعريف الدراماتورج في الوطن العربي. وبالمناسبة بالوسط المسرحي عندنا ايضا مشكلة عويصة في موضوع المصطلح ومعناه. عندنا
1: كل مخرج بيكون هو الدراماتورج.
4: عندنا دربكة، يعني شو الدراماتورج؟ في ناس بيقول لك انه الإعداد هو الدراماتورج، وهذا غير صحيح. في ناس بيقول لك انه احول النص من الفصيح الى العامية دراماتورجيا، وهذا غير صحيح. الذهنية اللي بتربط عمليات الإنتاج كاملة، مش لا بس المخرج، الميديا، الفريق، هي ذهنية
1: الرؤية
4: وبالمناسبة أنا دراماتورج كنت في عرض خليل نصيرات، ولكني لم أمارس دوري كدراماتورج بكل تفاصيله، لأنه لسه إحنا ما يعني دراماتورجيا بالنسبة لنا شيء عم بكسر سلطة
1: المخرج
4: فمخيف القصة. أنا شخصيا ممكن يكون في أحد أعمالي دراماتورج، لكن لما أجد دراماتورج بذهنية يعني بتساعدني أو ماشي معي على نفس الخط. لكن للأسف للأسف مش دائما بتلاقي اللي
1: يعطيك الدكية
4: بالضبط.
1: حقق لك اللي
4: أنقذني.
1: طيب خلينا مثلا احنا هون حكينا في موضوع الدراماتورج، حنحكي بعد شوي لانه انت في مسرحيات لك عملتي فيها كل شيء دراماتورج وتمثيل واخذت كل
4: هلا ما بنفعش اكون دراماتورج
1: ومخرج
4: بنفس الوقت.
1: نعم. طيب خلينا نروح على عشان احنا نصبر غور المواضيع او نقول تخصصاتك اللي دخلت عليها.
4: أوكي.
1: يعني الدراماتورج نحطها على الجانب، نروح على التأليف. كان لك في تأليف لعمل الطوافة،
4: صحيح، وخلفه كمنعطف تاريخي،
1: يعني وهون اشتغلتي بالتأليف فقط وتركتي للمخرج ان المخرجة هي الشفاء ان تقوم بدورها يعني.
4: بس بالمناسبة انا اكتب المسرح بعين مخرج.
1: ما انا بقول انت طب ليش ما خرجتيها؟ ليش كتبت النص
4: انطلب مني هذا النص؟ وللامانه شفاء صبيه شابه ومبدعه يعني، فخذنا انا وياها التجربه، اعطتها هذا النص، وللامانه قدمته على احسن ما يمكن يعني، وكانت على قدر المسؤوليه فيما يتعلق بهذا النص. هو انا بالاساس كاتبه قصيره.
1: حلو.
4: وانشغالي بموضوع المسرح وروحتي باتجاه المسرح خلتني أحاول أكتب المسرح، وكانت هاي أول تجاربي بعد ما خضت دراماتورجيا مع خليل وإعادة صياغة النص تبع مسرحية شواهد ليل. ونجحت هذه التجربة. فيما بعد بانتظار جودي وهو نص عالمي، عبثي عالمي اللي بكت، قمت بتكييفه مرة أخرى على واقعنا، وهذه بالمناسبة مشكلة من مشاكل المسرح عنا، بأن النصوص العالمية لا تشبه مشاكلنا.
1: نعم.
4: لا يمكن لنص كتب 1960 بأوروبا بده يوافق واقعي بال2026 في عمان. ما في هذا ضرب من ضروب يعني العبث. فبالتالي كان تكييف النص بالنسبة لي تحدي في وهو بالمناسبة تكييف النص قد يحسب بأنه إعادة تأليف. أنا أخذت روح النص ولكن إعادة تأليفه بما يتناسب مع مشكلتي أو إيش أنا مترجته باتجاه المتلقي. بعدين خضت تجربة أخرى في التأليف كانت
1: في خلينا في طوافة في انتظار جودو هذا تبع صموئيل بيكت.
4: توقفتك.
1: اوكي. يعني كيف استطعت انت تفكيك العبث وتقريبه للمجتمع الاردني؟ يعني المجتمع يعني هذا عمل عبثي مظبوط، وفي من جيل من نقول زمان اخر.
4: صحيح. هذا العمل انا قمت بانتاجه بال2024 وكانت تتزامن مع احداث غزة. فكيفت النص بما يتناسب مع الوطن العربي. نحن بانتظار نصر. اي نصر؟ يعني ظننا في لحظة الرصاصة الثورة العربية بأننا وصلنا، اكتشفنا أنه في محتل آخر حاولنا ننتصر عليه ولم ننتصر. الشعوب العربية دخلت الربيع العربي ولم تنتصر لأنه رجعت الأمور راحت باتجاهات غريبة. فهذا الانتظار وهذه الحلقات من الانتظار
1: اسقاطات فيها
4: اسقاطات سياسية فكانت قريبة من الشارع والناس شبكت مع العرض. احنا كنا في حالة انتظار. أنا عمر 42 سنة وما زلت في لحظة انتظار. كلنا كذلك. فشبكت مع الناس في تلك المرحلة وقدرت أقرب نص عالمي لما يريد أو ما هو مهموم به هذا المتلقي. هاي هي النقطة اللي أنت بتنجح فيها كمسرحي.
1: يعني عندك كان أيضا تحديات، أنت كنت في هذا العمل مخرجة وممثلة.
4: صحيح.
1: ودراماتورج أيضا. كيف استطعت الفصل ما بين عين المخرجة الحازمة وبين الممثلة عاطفة المؤدي أو الممثل؟
4: والله لم أستطع.
1: لم تستطيع؟
4: وهذا بيقولنا لفكرة أنه لماذا يضطر المخرج أحيانا أن يكون ممثلا في عرضه. عندنا مشاكل عويصة بالإنتاج، أنت تنتج من جيبك الخاص. فحتى تقتصد شوي، وإذا كان عندك ملكة التمثيل بتأخذ الدور ولن تستطيع حتى وإن اجتهدت أن تفصل ما بين المخرج والممثل، ولا يمكن.
1: يعني تحدثنا شوي في المسرح مع انه فيه يعني شجن كبير، لكن نرجع شوي
4: الموسيقى. نروح الموشحة.
1: نروح الموسيقى شوي. نرجع دكتور لك، خلينا ايضا احنا عم نسلسل في نتسلسل في نعم. في حياتك الفنية. انت 14 عام في دبي.
0: نعم.
1: يعني برغم ان شهرتك في الاردن وعندك كان عندك مركز وكنت تدريس هون هون هون، تركت العمل وذهبت الى دبي. مضبوط. يعني هذه الانتقال ما السبب كان فيها؟
0: والله أنا كان وضعي في الأردن كثير كويس.
1: نعم. أنا بدي أقول يعني كان وضعك رائع.
0: ومنتشر والحمد لله. أنا كنت وأنا في التربية في كانوا يعملوا إعارة. يروحوا على عمان، يروحوا على الإمارات، يروحوا على ليبيا. اللي كانوا يروحوا على اليمن يرجعوا، واللي كانوا يروحوا على ليبيا يرجعوا. فكانوا الناس يحبوا كثير يروحوا على الإمارات وعلى الكويت. فأنا جد الفرصة هذه إنه أروح الإمارات.
1: حلو.
0: كنت طبعا أعرف أنا التطور اللي هي في الإمارات، وقلت بدي أروح أشوف أجرب حظي، رغم إنه بقي مركز مفتوح وشغال. عينت فيه مدير وكانت فيه كسكرتيرة وكان فيه عندي باص للمركز. مركزي على فكرة كان مرخص من وزارة التربية والتعليم، ويمنح شهادة بعد 6 شهور شهادة رسمية للطلاب. وكان ينقل طلاب وباص أصفر وينقل، يعني زي
1: المواصلات مؤمنة يعني كويس.
0: أبدا رسميا كان. وتركت فيه مدير مسؤول كذا، طلعت على دبي. قلت أنا مركزي بشتغل هون، خليني أطلع. أنا حاب أطلع على الإمارات. كنت حاب أشوف الإمارات
1: تجربة جديدة.
0: وحتى كنت رايح وبقول لزوجتي، زوجتي ظلت خلفي يعني، رحت أول سنة بقول لها بجوز أنا أسبوع زمان بدي أشوف الوضع أرجع. والله ما بزل عليك، أنا طالع ومش حاط بذين إني أستقر، بدي أشوف الإمارات. أجانا عقد كويس عن العقد اللي أجاني. طلعت لقيت أنه أنا يعني وضع كثير كويس من ناحية فنية، الراتب كويس. يعني الراتب كان ضعف هون. يعني كنت أنا أدرس في مدرسة، في المدرسة العسكرية، في مدرسة الشيوخ. حتى أولاد الشيخ محمد بن راشد الاثنين درستهم أنا، اللي هو حمدان وراشد رحمة الله عليه، توفى راشد. فكنت أنا هون وهون أدرس بار تايم وفي المدرسة العسكرية، أطلع لي حوالي 2000 دينار. صح كنت أشغل في الأردن كويس، كان يوصل يعني راتب يجوز 1000 دينار.
1: أو أنت بتحكي بالثمانينات يعني.
0: بالثمانينات فعلا. لكن هناك يعني كان الراتب تقريبا ضعف الراتب في الأردن، وبلاد مفتوحة على العالم حبيتها. حبيتها بصراحة. الفن فيها شوي يعني بدفعوا فلوس عليه. احنا كنا تقريبا لما نروح على اي مكان يعني بالكارت تاخذ لك 100 دينار 50 دينار في الجلسة او كذا. هناك شيكك بيجيك تعمل عمل فني, شيكك بيجيك استاذ زميل في لك شيك مبلغ كذا كذا كذا. فشفت الامور شوي منظمة هناك تقريبا.
1: جميل. طب
0: هذا ثاني سنة على طول جبت زوجتي وغرقت في الموضوع صراحة, وانا مش داري عن حالي.
1: طيب جميل. يعني هذه التجربة الخارجية ماذا اثرت في فكرك الموسيقي؟
0: طبعا انا لما رحت لهناك كنت احب الفن الخليجي. الفن الخليجي بتعرف ان ايقاعاتهم مركبه بين الهند وافريقيا والايقاعات العربيه. فحطيت حبيت هذا اللون. كان عندنا اللي ادى اغنيه خليجيه عقده اللي كيف يمسك الاكسنت
1: الى كانت غريبه علينا الايقاعات الخليجيه. الان اصبح مفتوحه
0: انا غرقت فيها وحبيتها كثير. لدرجه انه في اغنيه لعبد شو اسمه لهذا اللي هي قلبي معك يا مشغل البال مرفوع. ثلاث ست من ايقاعها ثلاثة من أربعة او ستة من ثمانية. فانا وين الزلمة كيف بيغنيها مش عارف. ظليت اسمع فيها بجوز حوالي اسبوع تاني حبيتها. حبيت الايقاعات الخليجية بتاعتهم, حبيت الفن بتاعهم. هم بصراحة كانوا عندهم يدفعوا للموسيقيين في فلوس, ففنهم توزيعه حلو, إخراجهم للعمل الفني كان كثير حلو. فغرقت بهذا الموضوع. أنا صرت أروح الجمعيات الفنية بتاعتهم أسمع, صرت أعزف أغانيهم إيقاعاتهم شغلات زي هيك. استلمت في دبي أنا برنامج الأطفال سنة كاملة اسمه ملتقى الزهور. كنت أنا في الأسبوع كل أسبوع أنزل لحن للأطفال في البرنامج.
1: حلو.
0: أخذ من شاعر كان صديقي جاري, أخذ الشعر ولحنه.
1: شعر إماراتي؟
0: لا شعر هو لبناني.
1: نعم.
0: أخذ اللحن الكلمات ألحنه خلال أسبوع تنزل الأغنية في البرنامج. وكان البرنامج لايف تلفزيوني لايف مباشرة. عملت مع بناتي سارة وبشرة بيغنوا بناتي كثير صوتهم حلو. كانوا صغار فعملت مجموعة منهم وكنت كل أسبوع أنزل لحن. برضو اشتغلت في مهرجان دبي للتسوق كثير. أول ما من أول بداية مهرجان التسوق اشتغلت فيه أنا وعملت هناك فريق قرال. في طلاب من طلابي في الإمارات, في واحد اسمه عبد الله المستريحي لحن راشد الماجد.
1: حلو.
0: من طلابي هو الآن فنان مشهور عبد المستريح في دبي.
1: حلو.
0: يوم الأيام لهم بديل بيقول لي هذا اللحن أنا عملته لرشيد الماجد فعلا بغنيه من طلابي. وفي عملت طلاب هناك كمان في الإمارات كثير. يعني أنا الحمد لله انتشرت في الإمارات بشكل جيد. كنت أنا ومعلم برضو كمان مصري ومعلم فلسطيني. كنا تقريبا إحنا الثلاثي أحسن مدرسين في المنطقة. لدرجة أنه يعني كان اسمنا الحمد لله بين الناس يعني. وكنت أعمل في نادي اسمه نادي الاجتماعي العربي للجاليات العربية هناك. كنت كل أربعاء أعمل ملتقى أو ملتقى موسيقي بعودي أغني موشحات أغاني طربية, يجوا الفنانين الإماراتيين يسمعوا. والله كانوا يجوا يسمعوا إلي.
1: جميل.

0: طب الآن لما كنت يعني في الغربة ويشدك الحنين لتراب إربد وعبق إربد وشدك الحنين،
1: كل
0: شو شو الأغنية اللي كانت تخطر في بالك وتغنيها أو الموسيقى اللي كنت تدندنها هيك لما يشدك الحنين؟ في والله في أغنية معينة
1: والله
0: ولا ما في؟
1: لا، كنت أغني يعني الله يرحمه

0: بين يديها ورودها وكذا، بتحس انها دراما فيها. وكنت اغني بتاعت روح شاهين في دول عيونك اردن، كنت
1: نعم
0: دائما اغنيها في النادي الاردني، كنت عامل فرقه هناك، فانشر الفن الاردني حتى في النادي الاردني هناك بين المواطنين، وفي في الجلسات الخاصه كنت اغني اغاني اردنيه يتفاجئوا فيها. صح اغاني الاردنيه هي عباره عن طقطيق صغيره، لكن كانوا كثير انبسطوا فيها،
1: جميل. أنت
0: كانوا
1: ذكرت
0: يحبوها.
1: فرقة الرواد، وأنت مع فرقة الرواد بنقول يعني مشاركة مع هذه مشاركتك مع هذه الفرقة، وهي طبعا امتداد لأصالة الفن الأردني
0: نعم.
1: القديم. كيف تسهم هذه الفرقة حاليا في الحفاظ على الهوية الأردنية؟
0: والله هذه الفرقة أنا انضميت لها تقريبا في 2008 من بدايتها. الفرقة بعتبرها أنا بجوز يعني مميزة بالوطن العربي كله، ما فيش فرق زيها في الوطن العربي.
1: نعم.
0: هذه الفرقة بتغني التراث الأردني، فنانينها كلهم من الفنانين الإذاعة الأردنية، إذاعتنا اللي كانوا تقاعدوا، الفنانين الأردنيين لهم بصمات للفن الأردني،
1: نعم
0: اخترتهم أمانة عمان، وأنا بشكر طبعا من وراء هذا المنبر أمانة عمان اللي اهتمت. كان في برنامج في أمانة عمان اسمه عمان صديقة للأطفال،
1: نعم
0: فالبرنامج هذا كان موازي اسمه عمان صديقة لكبار السن،
1: لكبار السن. نعم
0: فاختاروا هالمجموعة، كنا حوالي 30 واحد والله يرحمهم، راحوا ناس كثير، إسماعيل خضر ومحمد وهيب وهذول.
1: نعم.
0: هذول الناس أنا بعتبرهم هم اللي بيرسخوا الفن الأردني، بيضلوا محافظين عليه للأجيال القادمة،
1: نعم.
0: لأنه فن إذا ما كانش في ناس
1: تحافظ
0: دائما
1: عليه، نعم.
0: تذكر وتحافظ عليه بضيع. فمن أرقى الفرق الموجودة حاليا في الوطن العربي تقريبا.
1: نعم. نسمع شيء هيك نغير جو موسيقى.
0: بنغير جو
1: نعم.
0: يعني إذا بتحب بغني، بدي أغني الآن ضمت ورد، لأنه هاي الأغنية بحبها كثير أنا لتوفيق النمري، بغنيها في المناسبات كثير،
1: أجل سيرتها يعني.
0: أجل سيرتها. بدي المستمعين يغني معاي، يلا يا جماعة. ها ضمت ورد من جنينتنا، لو خذها واهديها من عاشق لمعشوق.

0: إلو صورة محلاها تسري بكير وبين إيديها ورودة وتمشي شوي شوي دراما.
1: نعم نعم
0: يعني هي الست رشا يوم. نعم
1: جميل جميل. أيضا بنعود معك رشا المليفي. احنا الآن ننتقل هيك في مرحلة أخرى، وأنت ما شاء الله عليك 2024 و2025 كانوا سنتين طبعا أو كانوا سنتان مميزتان في
2: حافلتان صحيح.
1: حافلتان بالمسيرتك الفنية، جوائز حصلت عليها خارج الوطن في مصر في الفرنسيسكان طبعا مهرجان
2: في القاهرة صحيح،
1: القاهرة وأيضا في عشيات طقوس وأيضا في مسرح عمون للشباب. يعني ما شاء الله، يعني نقول هذا الآن هذه الجوائز اللي حصلت عليها في التمثيل والإخراج وأفضل أعمال متكاملة، شو الثمن أو المسؤولية اللي بتفرضها هذه الجوائز على خطواتك القادمة؟
2: ولا تفرض أي شيء
1: ولا شيء؟
2: يعني بالمناسبة الجوائز لا تعني التحقق، وهاي الفخ اللي بنوقع فيه جميعنا. يعني
1: هو يقال انه اذا الواحد في بدايه حياته حصل على جوائز هذا فخ له انه هو بصير عنده غرور انه خلاص بقول لك انا وصلت.
2: انا بالنسبه لي ما بحس بانه الطريق اللي انا رسميته لنفسي مربوط باي محطات او مربوط باي انجاز. انا ما بدي اوصل لاي انجاز ولا ابحث عن تحقق، لانه التحقق حصلنا اجتماعيا وماديا ودراسيا حتى.
1: حلو.
2: فالتحقق حاصل، أنا بدي أقدم ما يملي علي، ما يمليه علي وعي.
1: حلو.
2: وأضعه على الخشبة. ما أطمح إله إنه يوم من الأيام يكون في مسرح ويكون في برا

0: شباك تذاكر ويكون في جمهور منتظم، مش عشان شيء بس عشان الرسالة اللي بتشتغل عليها 4 أو 5 أشهر مع فريقك توصل. احنا عندنا مشكلة بأنه في خط مقطوع بيننا وبين الجمهور، هاي يمكن الجائزة الكبرى اللي ببحث عنها. أما الجوائز فهي يعني بالنسبة لي دائما بقول المهرجانات لو تتخلى عن فكرة الجوائز وتخلينا نحتفي بالجمال والمحبة على جميل الخشبات.
1: نعم. ياريت ما تنافس على شيء
0: كل هذه مقترحات، كل مقترح هو جميل الفن جمال والجمال خير وبعيد جدا عن المنافسة يعني. فأنا شايفة أنه المهرجانات تتخلى عن فكرة هالدروع، كلنا ناخد دروع، كلنا فنانين وكلنا مقترحاتنا تحترم والحياة سعيدة.
1: نعم. طب الآن أنت شاركتي في مسرحيات، نحكي في، خلينا ناخذ اتصال هاتفي. طيب ناخذ اتصال هاتفي بعدين نتابع حوارنا. ألو مساء الخير، لأنه صار له فترة على الهاتف. يا هلا بيك، أهلين.
2: معك شريف صديقك المعايضة.
1: أهلا، هلا شريف. والف مبروك طبعا شريف، امبارح يعني كانت خطبته شريف المعايطة.
3: نعم.
1: مبروك يا استاذ شريف.
2: يبارك لي فيك يا حبيبي، طول عمرك.
1: يا هلا بيك، يبارك لك على الهواء مباشرة، يبارك لك كمان ابو ابراهيم.
3: وانا حبيبي شريف ببارك لك، والله اقسم بالله ان امبارح
2: ابراهيم انا زعلان منك
3: والله اقسم
2: استاذ برغام اضربه وقال لي انا عندي اجتماع.
3: طيب خليني اقول لك شغلي، والله انا طلعت امبارح من معهدي 7 أو 7 وشوي، انا بتعرف بدرس في المعهد، طلعت
2: نص الحفله
3: كان بالضبط بدي اجي الاقي الحفله منتهيه، وبعدين ما بقدر استاذ شريف حبيبي لانه عندنا تخرج في المعهد، فكنت اشتغل عليه والله امبارح. ألف مبروك حبيبي.
2: يعني ما تزعلش خلاص؟
3: لا لا تزعلش حبيبي، أنا اسمع بطلع لك، اسمع في المرة الثانية.
2: الجولة الثانية بتيجي صحيح؟
3: حبيبي.
2: أستاذ الرام.
1: تفضل.
2: أول شيء حبيت أمس على الجميع وعلى الأستاذ نبيل، مين معك كمان؟
1: معنا المخرجة والممثلة رشا المليفي.
2: يا ريت
1: أنت مش متابع على الحلقة معناتها.
2: لا والله أنا قبل شوي هسه فتحت الراديو على عند عديد الأستاذ هاري.
1: نعم.
2: فهو عنده راديو، انا ما عنديش راديو. ففتحت الراديو قلت له دقيقه خلينا نسلم على استاذ زرام، بس انا مش عارف شو موضوع الحلقه.
3: طب يا حبيبي يا شريف معلش، انت متجوز لسه امبارح، فاضين انت؟
1: هذا خطوبه
2: الخطيب عنده راي له
3: خطوبه. طيب برضه فاضينا انت هلا؟ فاضينا
2: لسه طويل القصه
3: حبيبي.
2: انا استاذ غرام، استاذ زرام، فانا حبيت أشارك بالحلقة بس أنا يعني
1: شكرا لك طبعا الأستاذ شريف المعايطة، عازف الأورج الشهير والفنان حبيبي المبدع، الله يعطيك العافية أستاذ شريف.
2: طبعا أكيد أنت في يعني مواضيع كلها قيمة، وبكف أنت جاب لي حبيبي أبو إبراهيم والأخت رشا
1: يا هلا بيك حبيبي.
2: أكيد بدون ما أعرف شو الموضوع، أكيد موضوع فخم جدا وقيم جدا.
1: يا هلا بيك أستاذ شريف، أنت يعني أنت أيضا نقول من أعمدة هذا البرنامج، لما إحنا بحاجة إن عازف أورغي يرافق المطربين كنت أنت أول واحد تكون موجود دائما.
2: وما زلت أبو وسام أنت تعرف أنا تحت أمرك، بس ألو صغير حتى لو أني تجوزت ما عليك هذيك الليلة من أي من دارها لو باجي
1: ويضي عليك. اسمعوا شريف دمه خفيف يعني
3: من
1: أخف الناس دما شريف.
3: نعم ما شاء الله
1: حبيب القلب شريف، أستاذ شريف شكرا لك على هذا الاتصال الجميل، وألف مبروك
2: حبيبي.
1: ألف مبروك مرة أخرى على الهواء مباشرة
2: ان شاء الله بنشوفه على
1: فرصك القادم ان شاء الله، بنعلن لك بجوز على الاذاعه مشان كل الاردن تيجي.
2: حبيبي تسلم
1: لي استاذ رامي، قول لي
2: هلا
1: بيك.
2: هلا حبيبي على عمر الكرك، اذا مين عندك مهندس اليوم؟
1: عمر الكرك يا نعم
2: حبيبي، سلم لي عليه.
1: هلا بيك
2: على العرس كمان.
1: هلا استاذ شريف،
2: اسماعيل النجار كمان عندك برضه
1: موجود، اسماعيل هي بيسمعك.
2: سلم على الجميع،
1: سلمت وعشت والف مبروك مره اخرى،
2: كل الاحترام لك حبيبي، ونور بنشوفك ان شاء الله.
1: هلا بيك يا استاذ شريف المعايط، عازف الاورج والفنان المبدع.
2: بنشوفك يا حبيبي.
3: حبيبي يا رب تسلم،
2: ابشر حلوانك بيجي لك لعندك
3: يا حبيبي. الله يسعدك، يسعد عمرك.
1: طيب بنعود معك طبعا، انا بدي اقول الان نروح على موضوع، حكينا على في الاخراج وحكينا في الدراماتورج
0: وحكينا بالجوائز،
1: حكينا بالجوائز، هسه نروح على التمثيل.
0: اها
1: على التمثيل، انت يعني مثلتي في اعمال هامه بنقول عليها،
0: لا هي للامانه
1: حملت يعني نقول حموله نفسيه وسياسيه ثقيله، يعني اعمال قويه مثلا من الاغتصاب ومتاهه جهنم، قصص كانت وفيها يعني فيها تعب نفسي. انا اقول كيف تتعامل انت مع الاثر النفسي بعد ان تنطفئ الاضواء مع هذه الشخصيات المأزومه، اللي انت يعني فعلا بدها جهد وبدها طاقه نفسيه قبل الجسديه في داخل الانسان.
0: صحيح.

0: لكن احنا مبدئيا بالجامعه بندرس 4 سنوات تمثيل، يعني احنا عندنا مساقين الاخراج والتمثيل،
1: نعم.
0: متوازيين طوال ال4 سنوات، فعندنا هذا التكنيك كيف ندخل الشخصيه وكيف نطلع منها بامان وكيف نضل فيها جزئيا الى ان تنتهي عروض. احيانا العروض بتستمر لمده سنه،
1: نعم،
0: فكيف تبقى
1: كل يوم تدخل فيها على المسرح
0: فانت بتضلك جوا الكاركتر جزئيا،
1: نعم،
0: الى ان ينتهي العمل فبتطلع منه كليا. وهذا يعني اغلب الفنانين يعني في ناس طبعا
1: يجيدوه
0: وفي ناس فعليا في ازمات ان الناس ما بتقدر تطلع اذا كان تورطها عميق، أما إذا كان سطحي فحياتك سعيدة. هذا لا أقول، لا أقول بأني أتورط سطحيا، ولكن أنا بحكي عن اللي بتورطه سطحيا.
1: نعم. طب أنا بقول الآن نروح على الإخراج أيضا كمان مرة.
0: الإخراج هو الدومين اللي أنا بحبه صراحة.
1: بالضبط. الآن بدي أحكي رشا المليفي كمخرجة، نقول سيدة، أو بنحكي عن واقع المرأة المخرجة في المسرح الأردني، هل ما زالت الخشبة الآن تدار بعقلية ذكورية، أم أن كنا استطعتنا فرض الرؤية النسوية في الإخراج؟
0: أنا لست مع مصطلح نسوية. الفنان فنان بغض النظر
1: بالإخراج بالذات، احنا تعودنا على المخرج. المخرج
0: المخرج المخرج هلا مقاومة أنك خلينا نحكي بشكل عام، المجتمع بشكل عام بنظر للمرأة دائما أنها أقل كفاءة. يعني انت بتكون بالشارع بتشوف ست بتسوق بتقول لك هسه بتوهرفنا يعني. بتروح على طبيب بتقول لا انا بدي طبيب، ما بدي طبيبه. بتصمم منزلك ما بتفضل يكون مهندس مش مهندسه. وعلى ذلك قص، يعني احنا مش برا المعادله. لكن بحس بانه الفن بيخلق هذا الهامش من الاستثناء، وخصوصا انه الفنان بالضروره نخبوي، فبالتالي بتعامل مع الجنس الاخر بطريقه اكثر رقيا. ما حسيت انه في تحديات عميقه.
1: نعم.
0: للامانه سلطه المخرج هي سلطه موقعه مش جنسه.
1: نعم.
0: يعني مش سلطه انه ذكر او انثى، الموقع هو مدير لهذا العرض، فبالتالي حتى الممثلين، انا اشتغلت مع في عرض فيه 7 ممثلين ذكور، لم اواجه اي مشكله. الكاست تبعي كامل كان ذكور وبعمري، يعني مش مثلا صغار فقدرت ألم الدنيا، كانوا بعمري. لكن سلطة المخرج هي من تقود بغض النظر عن جنس من يأخذ هذا.
1: طب جميل، انت قلتي عندي عرض كله ذكور،
0: صحيح.
1: طب الآن أين الجانب الأنثوي؟ هل ما زال إحنا عندنا الجانب الأنثوي في مسلسلاتنا وفي أعمالنا دائما هو الحالة النمطية؟ يعني انت بتقولي هيني 7 ذكور ما جبتش
0: للامانه لان اللي كتبت النص انا، فاخترت انها تكون الشخصيات ذكور، لانه انا عندي بالوسط الفني عدد لا باس به من الممثلين الذكور، لكن عندي ازمه في الممثلات الاناث. ما عندي. طب انا اذا كان وزاره الثقافه بدها تنتج 10 اعمال سنويا، عندي 10 ممثلات؟
1: يعني بالمستوى
0: المطلوب.
1: بالمستوى المطلوب
0: مسرح ما عندي.
1: طيب العودة، احنا يعني بجوز الوقت هيك شوي خلينا ندردش سريعا.
2: نعم.
1: بحب اسمع منك سنبيل، يعني بعد هذه الخبرة الطويلة في تدريس الموسيقى، اذا بتوجه رسالة او نصيحة العمر لهاي نتيجة هذه الخبرة الطويلة لمدرس موسيقى شاب، مدرسين الموسيقى الشباب الان عم بتلقوا في مسيرتهم في المدارس او في اي مكان، شو بتوجه لهم بعد هذه الخبرة الطويلة في تدريس الموسيقى انه فعلا يبدع في هذا المجال؟
2: معلش للزملاء طبعا البادين، اول شيء يتثقف ثقافه عامه، لانه بده يدافع عن هذا التخصص اللي لحد الان بيعتبروه ثقافه العيب زي ما تفضلت ست رشا. يتثقف ثقافه عامه، يدرس الموسيقى، مش انه هو صار فنان، لانه في كثير ناس عندنا حمل شهاده البكالوريوس بيقول لك انا فنان. في مطربين عندنا يا سيدي من ابدع الاصوات نجحوا في مهرجان الاغنيه بيقول لك انا صرت نجم، بطل يتقبل. وفي انت بتعرف ناس في مطربين عظام ومعروفين عندنا بطل يتقبل من شخص معين نقول له هذا خطا وهذا صح. فانا ادرس، تثقف على نفسك، استمع كثيرا، بعدين استمع للفن الحقيقي. سيبك من الفن احيانا اللي بيكون على قارعه الطريق، هذه السيديهات اللي بتكون على قارعه الطريق والفنون هذه اللي احنا طبعا دخلت الى الاردن بعد الحروب هذه اللي صارت في المنطقه اللي حوالينا. احنا صارت طبعا حروب كثيره، في كثير دخل علينا من العراق، من دير الزور، من سوريا بعض الاغاني والفنون، فصاروا بعض الفنانين يسمع هالاغاني هي يروح حفظها لطلابه. لا، يعني احنا
1: في لون اردني او في لون
2: بالضبط. لا. احنا
1: تحافظ عيونك،
2: تثقف انت في تراثنا، تراثنا الاردني، اعطي طلابك انت من التراث الاردني، فيش مانع تعطي من التراث العربي، احفظ الموشحات، ادرس الموشحات.

0: استمع إلى الفنانين الكبار تاعون زمان، ادرس في كتب الموسيقى أيضا، تثقف موسيقيا. أنت الآن صرت موسيقي، تثقف موسيقيا. زي في بنت مرة خلصت بكالوريوس من يرموك، جايبت الكمنجة وأنا في المعهد، بتقول لي أستاذ نبيل بدي أبيع الكمنجة بتاعتي. بقول لي ليش؟ بتقول لي خلص أخذت الشهادة وبدي أتعين مدرسة موسيقى. قلت لها أنت الآن بتحتاجي للكمنجة يا بنت الحلال، أنت بتحتاجيها. فهيك مدرسين أنه خلص صرت مدرس مع بكالوريوس وتعينت، لا لسه أنت على أول درجة في الفنون. استمع وتثقف موسيقيا.
1: جميل. ننتقل لموضوع آخر أيضا سريعا. أنت قدمت برنامج في إذاعة أربد لمدة تزيد عن عشر سنوات.
0: نعم.
1: سنوات، وبرنامج فني هو يعني أيضا.
0: نعم.
1: طب ما هي الرسالة الفنية اللي أنت كنت حريص على إيصالها وكنت حاب توصلها من خلال هذا البرنامج للمجتمع؟
0: نعم، إحنا بنعرف أنه السنتر هون عندنا في عمان.
1: نعم.
0: والفنون كلها في عمان، حتى شباب أربد الفنانين هجروا لعمان. فكان أنا هدفي من هذا البرنامج، وأنت حضرتك اللي رشحتني للبرنامج يعني، والله يسهل علي أبو عبد الله المجالي.
1: لا تستاهل طبعا،
0: الله يعزك. كان هدفي أنه أنا
1: فخورين يعني نرشح قامة مثلك.
0: الله يطول عمرك وبارك فيك. أنا كنت هدفي أنه أقدم الهواة في منطقة الشمال، إقليم الشمال كله. أنا استضفت فنانين من جراش ومن المفرق ومن الرمثة ومن الأغوار ومن أربد. بجوز في العشر سنوات قدمت حوالي 400 فنان. قدمت أنا عندي الأرشيف بعده.
1: نعم.
0: حوالي 400 فنان، طبعا بين موسيقي ودرامي وفنان تشكيلي كنت ألتقي معهم.
1: عرفت يعني الجمهور فيهم.
0: نعم. عرفت الجمهور فيهم، أظهرتهم للناس، الناس عرفوا عنهم. هذول كانوا مغمورين، في منهم ناس هو من خلال البرنامج تعرفوا عليهم ناس وانطلقوا شوي.
1: نعم.
0: فهذا كان هدف البرنامج يعني. الحمد لله أني قدرت في ناس كثير انطلقوا من هذا البرنامج.
1: نعم. يعني الآن أيضا نقول نبيل الشرقاوي لما بدأ في حياته الفنية كان يغني وكان يعزف، لكن ترك هذا المواضيع مقابل التدريس. فهل أنت نادم أنه تركت هذه المواضيع اللي كانت ممكن تعمل لك شهرة بالتلحين وبالغناء وترك يعني ذهبت إلى مكان آخر؟
0: مطلقا. أنا في 79 الله يرحم روحه روحي شاهين، كنت في التربية والتعليم، قال لي اتصل فيه روحي شاهين أبو نضال، كان جاي على أربد في برنامج ما بعرف شو، بقول لي نبيل تعال قدم في الإذاعة عنا، أنت مفروض تكون في الإذاعة. فانتقلت من أربد إلى عمان في مدرسة اسمها عبد المعلم رياض في الماركة أو شيء زي، والله حتى ما داومت فيها. جيت على الإذاعة هون اشتغلت 4 شهور. أنا مش نادم مطلقا أنه أنا تركت. قال لي روحي خليك في الإذاعة، بكرة بتعزف بصير مطرب مشهور. قلت له أنا بدي أرجع للأكاديمي وأنا بدي أرجع مدرس، أنا بحب موضوع التدريس.
1: تدريس. نعم. نعم. جميل. نعم. نعم. الوقت أدركنا ساعة ونصف، مرت سريعا بوجودكم.
0: نعم. نعم.
1: وأنا كنت يعني كمان لسه في مواضيع ما حكيناش عنها.
0: نعم.
1: طبعا.
0: نعم.
1: فنانتنا رشا بتقول إن شاء الله في لقاءات أخرى من دردش أكثر، لكن يعني الحمد لله حكينا شوية هيك مواضيع.
0: نعم.
1: وألقينا الضوء على بعض نقول الجهات أو بعض الأمور التخصصات اللي دخلتوا فيها.
0: نعم.
1: في نهاية هذا اللقاء نشكر ضيوفنا اللي كانوا معنا في هذه الليلة، الأستاذ نبيل الشرقاوي، شكرا لك.
0: شكراً
1: لحضورك في هذه الليلة.
0: شكراً.
1: وأيضا الممثلة والمخرجة والكاتبة نقول المؤلفة رشا المليفي،
2: شكرا لك. شكرا لك. شكرا لعمر الكركي، تحية من هون.
1: يا أهلا بك. في نهاية هذا اللقاء نشكر زملائنا اللي كانوا معنا في هذه الليلة، عمر الكركي من الهندسة الصوتية، اسماعيل نجار من المراقبة الرئيسة، وفي النهاية هذه تحياتي أنا ضرغام مشناق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك والرئيسان الفرنسي واللبناني يترأسون جولة جديدة من اجتماعات العقبة. جلالة الملك والرئيس الفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية ويشهدان توقيع اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة التحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح بصورة تليق

0: بمكانة الأردن الدينية والتاريخية. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ترأس جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة بقصر الإنفيلد في باريس، وركزت الجولة على سبل دعم الجيش اللبناني وتعزيز إمكاناته للحفاظ على أمن لبنان وسيادته وحصر السلاح بيد الدولة. التفاصيل في التقرير التالي.
1: خلال الاجتماع أكد جلالة الملك عبد الله الثاني وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين والحرص على تقديم الدعم اللازم لهم للحفاظ على استقرار بلدهم ومقدراته. وناقشت الاجتماع أولويات القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي في لبنان والتحديات العملياتية التي تواجهها، كما بحثت آليات الدعم الدولي للجيش اللبناني وفق الاحتياجات المبينة. وشارك في الاجتماعات قادة وخبراء عسكريون من إسبانيا وألمانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والباكستان وتركيا ودولة قطر وقبرص وكندا ودولة الكويت ومصر والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة واللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان، إضافة إلى فرنسا ولبنان والأردن. ومنذ انطلاق اجتماعات العقبة بمبادرة من جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2015 لتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، عقدت جولاتها السابقة في الأردن وفي إسبانيا وألبانيا وأندونيسيا وإيطاليا والبرازيل وبلغاريا وبريطانيا ورواندا وسنغافورة والمملكة المتحدة والنرويج ونيجيريا وهولندا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأمم المتحدة بالشراكة مع المملكة.
0: وقبيل الاجتماع، ركز اللقاء الثلاثي الذي جمع جلالة الملك عبد الله الثاني مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون واللبناني العماد جوزيف عون في باريس على آليات رفع مستوى التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وبحث اللقاء أهمية استضافة فرنسا للجولة الجديدة من مبادرة اجتماعات العقبة، والتي تبحث سبل دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتمكينهما من الاطلاع بمهامهم في الحفاظ على أمن اللبنانيين وسلامتهم. كما تطرق اللقاء إلى التصعيد الإقليمي الخطير، إذ أكد الزعماء ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تعيد للمنطقة استقرارها. وتم بحث مجمل التطورات في غزة والضفة الغربية والقدس. كما عقد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباحثات بقصر إنفيلد في باريس تناولت العلاقات الوثيقة والممتدة بين البلدين الصديقين. وشهد الزعيمان على هامش اللقاء توقيع حكومتي البلدين على اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع بين الأردن وفرنسا. تفاصيل لقاء جلالة الملك والرئيس الفرنسي في التقرير التالي.
1: خلال اللقاء أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أهمية الشراكة بين الأردن وفرنسا في مجالات حيوية، لافتا إلى أن توقيع البلدين اتفاقية تعاون دفاعي خلال هذه الزيارة يبني على التنسيق المستمر للحفاظ على أمنها المشترك وجهود تحقيق الاستقرار الإقليمي. وشكر جلالته فرنسا ورئيس ماكرون على استضافة جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة حول سبل دعم الجيش اللبناني، مؤكدا أهمية إدامة التنسيق مع الدول والمنظمات الدولية الشريكة في هذا الإطار. وبالحديث عن الأوضاع في المنطقة، شدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة، مؤكدا أهمية احترام سيادة الدول العربية والعمل على ضمان أمنها. من جانبه أكد الرئيس الفرنسي دعم بلاده لما يتخذه الأردن من إجراءات للحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه، مثمنا مساعي المملكة لتحقيق السلام في الإقليم. وشهد الزعيمان على هامش اللقاء توقيع حكومة

0: حكومتي البلدين على اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع بين الأردن وفرنسا، والتي تعكس التزام البلدين بمواصلة تعميق شراكتهما الدفاعية، وتوفر إطارا شاملا لتنظيم مختلف أوجه التعاون في هذا المجال، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز إسهام الأردن وفرنسا المشترك في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. كانت قد جرت لجلالة الملك في بداية الزيارة مراسم استقبال رسمية في قصر الإنفاليد.
1: هذا وأصدر الأردن وفرنسا بيانا مشتركا في ختام مباحثات جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي عقدت في باريس، شدد خلاله الزعيمان على أهمية الشراكة بين فرنسا والأردن في مجالي الدفاع والأمن، وعلى أن التنسيق بين البلدين أساسي في دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد الإقليمي. تفاصيل البيان الختامي في التقرير التالي.
2: في البيان المشترك الذي صدر في ختام مباحثات جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس إيمانويل ماكرون، عبر الزعيمان خلاله عن رغبة البلدين في توسيع التعاون الاقتصادي وتطوير شراكات اقتصادية تعود بالنفع عليهما. وأشار الزعيمان إلى أهمية التعاون في مشروع الناقل الوطني الذي تدعمه فرنسا، ويمثل مشروعا استراتيجيا حيويا للأردن لمعالجة تحدي الإجهاد المائي. كما أكدا رغبتهما في التعاون من أجل تعزيز سلاسل الإمداد وتنويعها بين منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط من جهة وأوروبا من جهة أخرى، سعياً إلى تعزيز التجارة والترابط والازدهار والتكامل الإقليمي. وفي الوضع الإقليمي أعرب الزعيمان عن قلقهما إزاء استمرار التوترات في المنطقة، وأكدا ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات الفاعلة لإنهاء التصعيد واعتماد الدبلوماسية والحوار سبيلا لتحقيق ذلك. وأدانت فرنسا بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن، وأعربت عن تضامنها مع الأردن ومواصلة جهودها في سبيل ضمان أمن جميع شركائها في الشرق الأوسط، وأكد البلدان دعم كل الجهود المستهدفة التوصل إلى حل دبلوماسي ينهي الأزمة ويعالج كل أسبابها ويكرس الأمن والاستقرار المستدامين. وجدد البلدان التأكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي، وخصوصا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كما أكدا ضرورة إرساء الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأكد الزعيمان دعم فرنسا والأردن لجهود الدولة اللبنانية لضمان أمن لبنان وتعزيز سيادته على كل أراضيه وضمان حصر السلاح بيد الدولة، وعلى ضرورة التزام جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن رقم 1701. وجدد الزعيمان التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفق جدول زمني واضح لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم. وأكد الزعيمان رفضهما لأي محاولات لضم الضفة الغربية ولأي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، وكررا إدانتهما للمشروع الاستيطاني اللاشرعي إيوان. وأعاد زعيما الدولتين التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وأكد رئيس الجمهورية الفرنسية على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات. وأكد الزعيمان ضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق الاستقرار في غزة وضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومن دون أي عوائق إلى القطاع. وأكد الزعيمان دعم البلدين لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، ودعم الحكومة السورية في إعادة البناء على الأسس التي تلبي طموحات الشعب السوري وتلبي حقوق كل مكوناته. كما أكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وحذر من تبعات استمرارها على أمنها واستقرارها وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين.
1: أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ضرورة التحضير والاستعداد للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح 2030 بأفضل صورة تليق بمكانة الأردن الدينية والتاريخية والاحترام العالمي الذي يحظى به. إلى التفاصيل.
3: خلال ترأسه الاجتماع الثاني للجنة الوطنية رفيعة المستوى للاحتفال بذكرى الألفيات الثانية لمعمودية السيد المسيح 2030، شدد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على ضرورة أن تواصل اللجان التنفيذية العمل على أرض الواقع ضمن أجندة واضحة وأن تنجز المطلوب منها وفق الخطط والمواعيد الزمنية المحددة، موجها بمؤسسة عمل هذه اللجان في رئاسة الوزراء وتقديم التسهيلات لها وموافاة اللجنة العليا بتقارير دورية لسير العمل والإنجاز في مختلف المحاور. وأشار رئيس الوزراء إلى زيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد قبل أيام إلى موقع المغطس وتوجيهه بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين والزوار، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة العمل على إنجاز المشاريع التي تم توقيع اتفاقياتها الشهر الماضي وفق المواعيد الزمنية المقررة وتزويد الموقع بالاحتياجات والمرافق اللازمة بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتوفير أفضل الخدمات للزوار والسياح، كما لفت إلى أهمية التسويق الخارجي للأردن كوجهة للحج المسيحي والسياحة الدينية على مدى السنوات الثلاثة المقبلة التي تسبق الاحتفالية خصوصا في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا وغيرها، موجها بدراسة إنشاء متحف متنقل للترويج واستقطاب الزوار والسياح إلى المملكة والتشبيك والتواصل مع الكنائس ووكلاء وشركات السياحة في مختلف دول العالم لهذه الغاية. ووجه رئيس الوزراء إلى وضع رزنامة واضحة ومفصلة للبرامج والفعاليات للأعوام 2027 و2030، مؤكدا دعم الحكومة لأي مقترحات أو أفكار لإنجاح هذه المبادرة والمساهمة في تطوير تجربة السياح والزوار. وجرت خلال الاجتماع مناقشة خطط العمل واستعراض سير الإنجاز في المشاريع المختلفة وطرح العديد من الأفكار والطروحات المتعلقة بالتحضير والاستعداد للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح 2030 وتطوير موقع المغطس.
1: أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة. وجدد الصفدي خلال الاتصال إدانة الأردن كل الاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، وأكد تضامن الأردن المطلق مع السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وبحث الوزيران الأوضاع الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة واستعادة الهدوء. وبحث الصفدي والأمير فيصل سبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكتين، وأكد استمرار العمل على تطوير التعاون في مختلف المجالات. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف ميليشيا الحوثي محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة أسفر عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين إضافة إلى أضرار مادية. وأكدت الوزارة أن الاستهداف يمثل انتهاكا سافرا لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الأردن يجدد تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. استقبل مطار الملك الحسين الدولي في العقبة أولى الرحلات المباشرة القادمة من الرياض على أن يتبعه اليوم الجمعة تدشين خط أبو ظبي بواقع رحلتين أسبوعيا لكل منها، على أن يتم تدشين خط موسكو الشهر المقبل. وأشار مدير مطار الملك الحسين الدولي الدكتور محمد السريرة إلى أن تشغيل هذه الخطوط بصورة منتظمة على مدار العام يسهم في الحد من موسمية النشاط السياحي ويدعم استدامة تدفق السياح والزوار إلى مدينة العقبة على مدار العام بما ينعكس على مختلف القطاعات المرتبطة بالحركة السياحية. وأضاف في حديث لمندوبتنا مجد البدرين:
4: إن شاء الله خلال الشهر القادم أو الشهر اللي شهر 10 راح يبلش تشغيل خط موسكو العقبة بواقع رحلتين أسبوعيا، بالإضافة لتعزيز عدد الرحلات على خط القاهرة العقبة من خلال الناقل الوطني الخطوط الملكية الأردنية، وهذا تم من خلال جهود وتنسيق عالي ما بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة مع الناقل الوطني، بحيث توفير منظومة نقل دائمة على مدار العام بدلا من اللجوء الموسمية التي كانت تطبق سابقا.

0: وهي تشغيل رحلات سياحية خلال الموسم الصيفي أو الشتوي. الآن إحنا بهذا النهج الجديد ستم توفير نقطة وصول أو آلية وصول على مدار العام بحيث توفر للسائح خيارات للقدوم. من ناحية الجاهزية في مطار الملك حسين الدولي، إحنا عملنا خلال الفترة الماضية على البنية التحتية بالمطار وتوفير مستوى عالي من الخدمات التي إن شاء الله ستحقق المتطلبات الضرورية لتقديم أعلى الخدمات السياحية لزوار وسواح مدينة العقبة.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحرا في الغور والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادات والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. جلالة الملك والرئيسان الفرنسي واللبناني يترأسون جولة جديدة من اجتماعات العقبة. جلالة الملك والرئيس الفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية ويشهدان التوقيع اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة التحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح بصورة تليق بمكانة الأردن الدينية والتاريخية. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم نشرة الأخبار. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار أيمن هلال، ذاكر حجات، وراد كريشان، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج عمر الكراكي. ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.
3: يا

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: وشو اللي وداك على الغنم يا غبران وبعد هالطيارات تحوم بالسماء؟
2: هو احنا لينا رزقة غير الغنم يا عوفة؟
1: انت وقعت على يدك؟
2: رميت حالي عن ضرب الطيارة، بس ما تخافي ايدي ما فيها شيء. خايف علي يا عوفة؟
1: لا عاد اخاف عمين يا منازل، اذا ما خفت عليك سلامتك يا بعد قلبي.
2: انا ودي كمان تخافي على مالنا شوي.

0: رسالة الشيخ ذياب العوران يقول إن الطيارات هدت دور كثيرة في الطفيلة.
1: إحنا جهزنا الرشاشات لكن ما مرت فوقنا ولا طيارة.
2: وش وراك يا جعفر؟
3: الأتراك وصلوا للتواني وعابور، وإذا استمروا بحركتهم يباتون الليلة بالحرير.
0: يا سيدي مهدوا لحركتهم بضربة الطيارات.
2: نستحكم بالرشادية الحين ما يجينا الأمداد من القويرة.
3: اللي انهزموا من الإتواني يقولون إنه أغلب الجنود الترك شقر.
2: معهم ألمان ونمساويين؟
1: نعم سيدي.
2: جهز رشاشين حماية إلى الحركة يا صبحي، وشيلوا الباقي على الدواب.
4: طولت العمر إليك يا والدي. دفننا أكثر من 30 شهيد في مقبرة البقيع وللحين يدفنوا.
5: الله يرحم، الله يرحمهم ويويهم الجنة إن شاء الله.
4: آمين. آمين.
5: شد أقول، جبت البنادق من عند كركور؟
6: تقاسموهن بدكانته مع ذخيرتهم.
7: شيخ دياب، إحنا لازم نغير مكاننا. إذا رجعت الطيارات أول ما تضرب القلعة.
5: زين يا زكاة فهمتي، لا عاد خليهم يسبقونا على درب الحسن.
4: ابشر يا ابوي، امشي يا لافي.
6: الحمد لله على سلامتك يا استاذ عصام.
8: الله يسلمك يا اخي، الله يسلمك.
5: استاذ عصام، قالوا لي طلابك سلموا.
8: صحيح شيخنا، بس المدرسه كلها انهدمت، ما بقي منها الا السور اللي حماني انا وطلابي.

0: منو قال ليك يا عوض؟
1: مرشد لفه من عبور.
0: وش يقول؟
1: طوابير ومعها مدافعها ومعها رشاشاتها.
2: وين طريقها؟ علينا؟
1: احنا بوز المدفع ترى يا عامر، قبل ما يصلوا الطفيلة يقشونا بدربه.
3: عوض يا عوض يا عوض يا عوض.
1: اعلامك يا سعدة.
3: ارمي حالي يا عوض، ارمي حالي ببيتنا. مصرينه انا شفته بعيني يا عوض، طلعت من بطنه.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وكيف وصلكم ومصارينه طلعت من بطنه؟
3: جابوه عيال رداد شايلينه حفرته.
1: عامر تعال معي جاي بسرعة.
4: يلا

0: الدار وعر يا نايف.
1: ما لزنا على الوعر الا لو عر منه. سوقي سوقي الحمير ورا البعير.
0: متى نصل وادي عربه؟
1: اسمعي يا حمدة، شيلي عود الحطب اللي قدامك هذاك وحطيه على ظهر البهيم.
0: واش ودك بالحطب؟ يسق الحمل الحمار.
1: قبل غيبت الشمس ننزل بهضبة الرويحة، نشعل النار ونتدفى وننام هناك، والصبح نكمل دربنا على بير مذكور. يا الله

0: يا سعدة يا سعدة بسرعة، زيدي حطب على النار وحمل ميسم.
1: بطنه مسطوح، وين بدك تكويه؟
2: خلاص يا عوض بلاها.
0: مات؟
2: مات وبرد، الله يرحمه.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يعوض على أهله.
1: عامر عندكم يا سعدة؟
3: خير يا أم علامكي. وعوض هار؟
0: يه عسى ما صار شي لمنازل.
1: منازل ما صار له شي، قدوا إياك وتجيوا على البيت.

0: علومكم يا نشام.
1: الناس هجت يا عمي،
2: كل واحد شال اللي يقدر عليه ورحل.
3: اي وين بدهم يرحلوا؟
0: على الغور يا زكي يا فندي، حتى يبعدوا عن وجه الترك.
4: اذا الاتراك دخلوا الطفيله لك بتكون مصيبه.
3: شيخ ذياب اعطينا رايك، احنا 6-7 عساكر بسرايا الطفيله.
0: ما بيها راي، انا مطلع من الطفيله غير على القبر.
1: من غير شر، من غير شر. طال عمرك.
2: الله يعطيك العافيه.

0: اسمعوني يا اخوان، اهدوا اهدوا واسمعوني.
1: قول قول يا عم منازل.
2: اسمعوا منازل يا اخوان،
0: الترك وصلوا للحرير.
2: وش؟
0: واللي واجهوهم من خيالتنا ما صمدوا. رحمة الله عليهم.
3: ايه رحمة الله عليهم. عندي بالبيت شهيد منهم، ندفنه بكرة.
0: لا تدفنوا الليلة يا عوض، واحنا من باكر الصبح رحيل.
1: وين ادك ايانا نرحل يا عم؟
0: عالغور، مثلنا مثل هالطفايلة اللي رحلوا بعوايلهم وحلالهم وقش.

0: عدوات الحال، كانك يا ابو زيد ما غزيت.
1: الغور بعيده من هان يما،
0: الحس اقرب منها يما.
1: ويقولوا دربها وعر،
0: كل الوعر ولا مصيبه الترك.

0: حضرت مارشال.
1: قول جمال باشا.
0: لم نواجه صعوبة على طريق طفيلة.
1: نعم نعم، نحن وصلنا أكبر من طابور ألماني.
0: أوه، ليت حامد فخري باشا عاش حتى يضع السيف في ركاب طفيلة كما وعد.
1: دع رجالنا يرتهون هذا مساء على طريق طفيلة، في صباح نحن سنقوم بضربة بالطيران.

0: المقبرة بعيدة يا عوض، كيف بدنا نشيله بهالليل؟
1: يا عامر يا غبران، بمعركة حد الدقيق دفننا شهدانا بمكان ما لقيناهم ميتين.
0: وين الفاس يا غزوة؟
2: ضبيتها بالعدود.
0: اطلعيها، يلا يا رجال نحفر له

0: جنيداب إعمار بجنيداب.
1: والله دور بالطفيلة كلها، إذا لقيت رخص اشتري.
2: كركور يا كركور حبيبي، أعطيني كل رصاص البنادق الألماني اللي عندك. تحرك،
0: شوفت عينك، شوفت عينك إسام أفندي، محل فادي ما في ولا شيء. أنا بده يرحل هذا وهذا، بطلب جنيه ذهب حق أحمد.
2: ترحل؟ لك وين بدك ترحل؟
0: ما الناس كله بنزل على الغور. تعال انت، تعال، وين رايحة بالحمار؟
1: قلت لك بجنيه ذهب صامت.
0: دايب خلص، خدي هذا جنيه واعطينا حمار.
2: طيارة، لك طيارة، احتموا، لك اهربوا.
0: وين بيروح؟ تعال انت، هات حمار هون، دخلوا جوا محل.

0: كنتم مع حد الدقيق.
1: يا عيال ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.
2: يا

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الحواري اللقاء المفتوح، شؤون سياسية وبرلمانية. معكم في الإعداد والتقديم مزيد العجارمة، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي. مستمعينا الكرام، تأتيكم هذه الحلقة من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا عبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. مستمعينا، في ظل ما يشهده الأردن من تحديات إقليمية متسارعة ومساع حثيثة لتعزيز الجبهة الداخلية وتحصين الوعي الوطني، يبرز دور لجنة بل دور

0: لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية كأحد أهم الروابط بين السلطة التشريعية وملفات الإعلام والهوية والسياسات الوطنية. هذه اللجنة التي يقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة في مناقشات القضايا المتعلقة بالتوجيه الوطني والإعلام ودعم الجسم الإعلامي وتعزيز دوره المحوري في خدمة المجتمع. ومع التسارع الكبير في مجال الإعلام الرقمي أيضا ودخول أنظمة جديدة حيز التنفيذ مثل نظام تنظيم الإعلام الرقمي، تزداد أهمية هذه اللجنة في موائمة التشريعات مع التطورات التكنولوجية وضمان أن يبقى الإعلام الوطني قادرا على حمل رسالة الدولة ومواقفها بكل كفاءة واقتدار. انطلاقا من هذا السياق مستمعين الكرام، نستضيف في هذه الحلقة شخصيتين وطنيتين تجمعان بين الخبرة البرلمانية والعمل الحزبي والرؤية الإصلاحية للحديث عن دور اللجنة في التشريع والرقابة وأبرز الملفات التي يجب أن تركز عليها في المرحلة المقبلة. يسعدنا مستمعينا أن نرحب بسعادة النائب أروى الحجاية رئيسة كتلة عزم النيابية في مجلس النواب وأيضا عضوة لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية. أهلا وسهلا. وأيضا مستمعينا يسرنا أن نرحب بالدكتور فوزان البكور أمين عام حزب التغيير. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك.
0: نريد أن نبدأ، طبعا نبدأ معك سعادة النائب، ولكن يعني نبدأ من الاسم. لجنة التوجيه الوطني ماذا يعني؟ يعني لجنة التوجيه الوطني والإعلام ماذا يعني في الجزئية الأولى من موضوع اللجنة؟ ماذا تعني هذه اللجنة لنائب في مجلس النواب؟ وما التصورات التي تقوم على هذه اللجنة في آلية العمل والحقائق التي يعني تلمسيها أيضا في هذه اللجنة؟
2: أولا يعطيكم العافية، وجهودكم مشكورة في هذه الإذاعة المقدرة، وكان لي الشرف بأن يكون لي أول لقاء إعلامي في بداية هذه الدورة النيابية لي هي معكم منذ سنتان. أبدأ مما انتهيت به، وهو ماذا يعني أو ما الملفت أو ما الجاذب في اسم هذه اللجنة.
0: يعني اسم كبير صراحة. أؤكد لك التوجيه الوطني.
2: أؤكد لك أنه نفس الشيء الذي جعلني أختار هذه اللجنة من ضمن اللجان التي تم استشارتي ورغبتي في الانضمام لها في بداية الدورة السنة الماضية، وقد كررت اختيارها في السنة الثانية من الدورة النيابية. نحن كأردنيين يشدنا ويهمنا جدا كل ما يتعلق بالوطن والوطنية.
0: جميل.
2: وكلمة التوجيه هي ذات معنى كبير، أن هنالك حمل وعبء على هذه اللجنة وما تتضمنه من محاور وما تتضمنه من مهام ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب تتطلب تحقيق. التوجيه الوطني ليس بالمهمة السهلة، وأصعب المهام كانت على مستوى عصور وحروب في دول هي الإعلام وتوجيه الإعلام. نعم. بكل ما يخدم ويعزز الصمود ويعزز. نعم. الانتماء ويعزز الصبر في مواجهة كافة التحديات التي تواجهها الشعوب والأوطان على مستوى إقليمي وما تواجهه الأسرة الواحدة داخل الوطن الواحد. تسمح لي أخرج عن نطاق الرسمية جدا في اللقاء وأستذكر لوالدي رحمة الله عليه، وهو ما يعزز.
0: نعم.
2: ويبرهن ما أقوله. والدي كان محارب في عدة معارك للجيش العربي الأردني في فلسطين وفي الأردن. وأذكر في يوم من الأيام وأنا في عملي السابق كان كل يوم ذكرى ليوم الكرامة.
0: نعم.
2: يتصل علي ويشاطرني أفكاره وذكرياته. ليش؟ تكون الإذاعة الأردنية يومها متفرغة لكل ما يتعلق بيوم الكرامة وكافة المناسبات الوطنية. هذا يدل ويؤكد على أن الإعلام والتوجيه الوطني في القضايا الوطنية الإعلامية تلامس مشاعر كل أردني.
0: جميل.
2: فكان يتصل علي مستقبل

تذكرا تلك الأيام بنشوة النصر وبالحزن على أنه في هذه الفترة بعد هذا العمر عاجز على أن يكون على الجبهة ويحمل البندقية. وأنا في هذا المضمار وفي هذه اللجنة هدفي وغايتي أن أعزز من هذا الشعور الوطني من خلال هذا التوجيه لكافة القضايا.

0: يعني حديث في كثير من التفاصيل الموجودة، ولكن عندما نتحدث عن التوجيه الوطني والإعلام لابد أن هذه المصطلح يتشابك ويتداخل مع كل الملفات الوطنية،
1: تأكيد.
0: خصوصا سواء كانت اقتصادية، سواء كانت يعني أمنية، اجتماعية، في كل التفاصيل التي نعيشها في الحياة. فبالتالي هذه اللجنة تتداخل حتى مع كل اللجان السابقة، لأننا نجد أن هناك يعني مبرر كبير لوجود هذه اللجان، حتى أن يكون هناك بعض الأحيان لجان مشتركة
1: صحيح.
0: لسبب التداخل، يعني بسبب التداخلات. أنتم في الحزب، طبعا الحزب لابد أن يفكر كأنه بعقل الحكومة،
1: نعم أكيد.
0: والحزب الذي يفكر بعقل الحكومة أيضا لابد أن يفكر بعقل يعني مجلس نواب، فبالتالي لابد أن يقدم ملفاته. وكيف ينظر الحزب وكيف تنظرون إلى هذه اللجان، وخصوصا لجنة التوجيه الوطني والإعلام في شقيها، سواء كان يعني إذا كانت هناك حالة من الفصل وأيضا حالة من الدمج في نفس الوقت في هذا المسمى التوجيه
1: إطار
0: الوطني،
1: الملفين؟ نعم
0: علاقاتها مع الملفات الوطنية والقضايا المطروحة في الساحة الأردنية أو حتى تحت قبة البرلمان وحتى في الحكومة، كيف تنظرون إلى أهمية هذه اللجنة، وما الذي ممكن أن تقدمه الأحزاب في استهداف لجان معينة أن تكون فيها وأن أيضا تحقق برامجها من خلال هذه اللجان، كون هذه اللجان مطبخ من مطابخ مجلس النواب؟
1: أسعد الله مساءك. بداية
0: أحييك.
1: أشكر برنامج اللقاء المفتوح وأشكرك، دائما أنت مبادر في موضوعات هامة جدا على الساحة الوطنية. نحن في حزب التغيير ننظر بالتأكيد إلى الإعلام باعتباره شريك في بناء الدولة. هو ليس مجرد ناقل أخبار.
0: نعم.
1: الإعلام الوطني القوي، الإعلام الوطني الذي يملك خطة عمل، الإعلام الوطني الذي يملك خطاب حقيقي، خطاب وسطي قادر على قبول الرأي الآخر، قادر على توضيح كافة الآراء بمنتهى الشفافية، يصنع يعني أو لا يصنع بكثرة المؤسسات ولا بالمنصات، ولكنه يصنع بالحرية، بمساحة المعلومة المتاحة، بالتشريعات العادلة، بإدارة قوية قادرة على احترام عقل المواطن وعلى إدراك المواطن. هذا تعريف بسيط للحالة الإعلامية في الوطن أو التي نرغب أن تكون بشقيها.
0: نعم.
1: اليوم الدور التشريعي للجنة، أنا ما راح أحكي فيه أكثر من سعادة النائب، هي اليوم عضو، ويمكن أكيد لديها يعني خطة عمل، أو لدى هذه اللجنة خطة عمل وتعمل. وإحنا اليوم بالعكس إحنا ننادي أن يكون، شوف إحنا بدي أحكي بمنتهى الصراحة زي ما تعودت، يمكن
0: طبعا.
1: وهذا يمكن الحلقة
0: نحن
1: 10 أو
0: نريد
1: 12 اللي أنا أتشرف أني أكون يعني بضيافتك اللي وبضيافة هذه الإذاعة الموقرة صوت الأردنيين. يعني أنا بشوف أنه لا يمكن أن يختلف اثنين على أنه نحن نعيش في حالة ضياع إعلامي اليوم، لا يوجد صوت واضح، لا يوجد صوت حقيقي، الخطاب الرسمي غائب تماما عن كثير من القضايا، وهذا فتح مجال كبير ل يعني يمكن وجود ثغرات حقيقية بالمساحة الإعلامية بشكل عام أنا بحكي.
0: نعم.
1: وهذا على فكرة خلق حاجة كبيرة لوجود لجنة تكون معنية في التوجيه الوطني وتكون معنية في الإعلام بكل تفصيلاته. أنا بدي أتحدث عن الثغرات بشكل عام، وأعتقد أنه أكيد أيضا اللجنة هي مطلعة عليها. إحنا الإطار التشريعي الحالي موزع بين قانون مطبوعات ونشر، قانون جرائم إلكترونية، قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، التشريعات الإعلامية، الإعلام المرئي والمسموع، وأخيرا النظام اللي تفضلت فيه وهو نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم 13 لسنة 2026.
0: نعم.
1: الجديد، المشكلة مش دائما في غياب التشريع، المشكلة في التعدد، والمشكلة في التداخل، في الصلاحيات المتداخلة، وفي اتساع مساحة الاجتهادات في تطبيق هذه التشريعات والقوانين. وبالتالي نحن أمام حاجة اليوم، وحاجة ملحة وكبيرة، إلى تنظيم الإعلام الرقمي والإعلام بشكل عام، إلى حماية المجتمع من الابتزاز، من التضليل، من انتهاك الخصوصية. هذه الأمور كلها اليوم بحاجة اليوم إلى وجود مظلة جامعة يعني احنا لما نتحدث اليوم عن الإعلام، تقدر تقول لي مين الإعلام الرسمي اليوم اللي يمثل الحكومة متاعك؟

0: حكومة اليوم، مين الإعلام الرسمي؟ إذا بدك تقول ناطق الإعلامي صار في عندنا ناطق فرح ما شاء الله هسه اليوم، وعندنا ناطق إعلامي
1: لكل وزارة.
0: معالي
1: نعم
0: محمد المومني، وعندنا ناطق إعلامي لكل مؤسسة
1: دائرة.
0: ووزارة، وعندنا
1: نعم
0: ناطق إعلامي لكل حزب، وعندنا ناطق
1: نعم
0: إعلامي لكل مؤسسة مجتمع مدني. تخيل هذا
1: يعني
0: التخبط الإعلامي اليوم
1: في
0: الكبير.
1: توجه أن
0: يعني
1: يكون عندكم ناطق إعلامي رقمي مثلا؟
0: والله احنا انا بيني وبينك غيرنا وصممنا سميناها نشميه، بعدين قلت لهم وقفوا المشروع لانه
1: لا
0: بكره بكره
1: نعم.
0: بكره الناس بتقوم علينا ترى. يعني احنا اليوم شوف سيدي، احنا طبعا
1: نعم
0: مش ضد التطور ولا ضد بس احنا اليوم لا نتحدث عن الشخوص، لا نتحدث عن الشخوص الرقميه او
1: عن
0: الحقيقيه،
1: ملفات
0: نتحدث عن الخطاب ونوعيه الخطاب. مش
1: جميل.
0: مهم سيدي هو الكتروني هو رقمي هو حقيقي هو ابن الاردن بالنهايه،
1: نعم
0: حتى
1: جميل.
0: الرقمي هذا على فكره هو يمثل صوت الحكومة. إحنا اللي مطلوب منا اليوم أن لا يكون هنالك مزج وازدواجية بالمسار والمساحة الإعلامية، أن تكون واضحة، أن نفرق بين الصحفي المهني، بين الحوار المهني، بين صانع المحتوى، بين المستخدم العادي، أن نحمي النقد السياسي المشروع. هذا كله بده سيدي بحاجة إلى مظلة جامعة. أنا يعني أتمنى بأن تكون البداية من لجنة التوجيه لأنه هي المؤسسة التشريعية.
1: جميل.
0: ما بدي أهاجمهم لأنه لساتهم هم يعني في بداية الطريق
1: وبرضه
0: والطريق
1: حزبيين
0: صعبة،
1: مثلك يعني هم
0: وهم حزبيين وبالعكس لهم كل الدعم، والطريق
1: يعني
0: الطريق مش سهل سيدي، خاصة
1: جميل.
0: السلطة
1: طيب.
0: الرابعة وهي الإعلام. نعم.
1: جميل. أعود لك يعني سعادة النائب أروى الحجاية، وخصوصا عندما نتحدث عن الحزبية، يعني دكتور فوزان أمين عام حزب وأنت رئيسة كتلة حزبية في في في في مجلس النواب، وأيضا لابد أن يكون هناك يعني عملية بمعنى آخر تطورية نقول، أو كيف ممكن أن نتعامل مع مثل هذه اللجان، وما هي الملفات التي ممكن أن يعدها الحزب ويزود بها مثلا كدراسات. أنا أتحدث وخصوصا أننا نسمع ونعرف أن الأحزاب أنشأت مراكز دراسات وأبحاث معنية ببحث الملفات الوطنية، والأصل أن يكون هناك تزويد لكم يعني كنواب أنتم تحت القبة بهذه الدراسات وهذه الملفات التي تخص قضايا معينة يجب أن يكون فيها حديث قوي. ما الملفات التي ممكن أنتم تحملونها تحت القبة وأيضا يتم التعامل معها من خلال لجنة التوجيه الوطني بداية كتشريع، بعد ذلك نتحدث بعد الرقابة بعد التشريع والرقابة نتحدث عن الوصول إلى رسم السياسات؟
2: سؤال قوي وبلهجتنا نحكي سؤال جزل.
1: نعم.
2: كتلة عزم النيابية وأنا قد توليت رئاستها هذه الدورة، و كان هذا بصراحة تعزيز لدوري ودور المرأة كأول امرأة تستلم رئاسة كتلة نيابية في عهد العمل الحزبي الكتلوي. كتلة عزم كتلة وطنية برامجية، وهذا واضح وتم تأكيده من خلال مبادرة عزم في الميدان التي بدأت منذ بداية الدورة وحتى اليوم وهي قائمة بنفس النهج، ولكن بتطور يواكب تطور الأحداث وأهميتها.
1: نعم.
2: فيما يتعلق بدوري ككتلة حزبية مع اللجنة.
1: جميل.
2: هو أنه سيكون هنالك عمل على إعادة دراسة القوانين المتعلقة بالإعلام وتقديم مقترحات تتعلق في تعديل بعض البنود أو بعض المواد في المشتركة ما بين القوانين للوصول إلى الواقع الحقيقي. مثلا قانون الجرائم الإلكترونية، هنالك في لغط كبير ما بين ما هو إساءة أو سب أو شتم وما هو تجاوز للمعايير التي لابد أن يتم الانضباط من قبل الأفراد وعدم تجاوزها. فهنالك فرق بين الإساءة وبين الرأي أو النقد.
1: نعم.
2: فأن يحسب كل شيء هو خطأ ويتم تحويله للجرائم الإلكترونية، هذا ما سبب لدى المواطن الضيق أو الاستياء من هذا القانون، لأنه جاء قانوني عقابي بحت، لا يوجد هنالك مساحة ما بين إبداء الرأي ضمن ضوابط أو الإساءة، فيعتبر كل ما يندرج تحت التعليقات هو
1: إذن هذا موضوع أن يكون هناك رقابة للقوانين التي يتم تطبيقها ودور اللجنة في موضوع التوجيه في
2: وعادة ما يختلف التطبيق عن الرؤية وهذه الفجوة التي تحصل أو هاي الثغرة التي تحصل ما بين
1: هل تحدث مراجعات فعلية؟
2: سيكون هنالك خطة
1: اللجنة تتحدث عن مراجعات
2: يعني
1: فعلية
2: يعني على بداية الدورة العادية نحن للآن ضمن عمل اللجنة ولكن أنت تعلم العضو في اللجنة ليس هو صاحب القرار الأول لكن نحن نتقدم بمقترحات ويتم دراستها من كافة الأعضاء وأنا سأعمل بداية هذه الدورة إن شاء الله وسأكون إن شاء الله أيضا عضو في هذه اللجنة لأن الاختصاص مدى سنوات هو ما يعمق الإنجاز في النهاية أنا لست مع من يتبدل في كل دورة في كل لجنة لأن الاختصاص هو ما يعمق الخبرة وما يعمق تحقيق الأهداف فستكون إن شاء الله الدورة القادمة من ضمن مجالي لجنة التوجيه الوطني وسيكون هنالك تحديد للقوانين والأنظمة التي تشرع وتنظم عمل الدوائر الإعلامية ومراجعة البنود التي تحتاج لتعديل وسنعمل على تقديم مقترح عرضها تحت القبة لإعادة تعديلها والتصويت عليها بما يتناسب ويتوافق مع الوضع العام والرأي العام والوجه الذي يجب أن يكون فيه التعبير عن الرأي في المجتمع يتوافق مع هذه القوانين.
1: جميل. طيب سنعود لك بعد قليل عن موضوع رسم السياسات ولكن في ملفات وطنية مهمة جدا يطرح الحديث فيها وهي مواضيع تسمى مواضيع الساعة بالنسبة للمواطن الأردني وخصوصا أن يكون هناك حالة من الجدل. دكتور فوزان يعني في هناك ملفات يعني لابد أن تنتبه لها الأحزاب وهي تنتبه بطبيعة الحال لأنها تشكل حالة من الحوار الوطني خصوصا على سواء كان على السوشيال ميديا سواء كان على الفيسبوك صفحات المواطنين وسائل التواصل الاجتماعي لابد أن يكون هناك حديث وأنتم تتناولون هذه القضايا. ما القضايا التي تشعرون أن هناك لابد أن يفتح الحديث فيها بشكل أكبر وأن تنميها الأحزاب على شكل برامج تنظر إلى الآراء والعقد التي ينظر لها المواطن بأنها هناك عقد حقيقية وأنها هناك إشكاليات ونحن بحاجة إلى رؤية وإلى برامج أعمق تضع المواطن في تصور إلى أين نحن ذاهبون في هذا الملف؟
0: يعني إحنا بداية لا نريد فضاء رقمي بلا قانون ولا قانون يجعل كل رأي مخالف مشروع قضية والذهاب إلى المحكمة. اليوم هنالك أولويات تشريعية مطلوبة وأنا مش اجتهاد اليوم طبعا هو برنامج الحزب وهنالك طروحات عديدة وتفصيلات في كل قانون لكن أنا لن أدخل في تفصيلات عديدة لكن يعني أجمل أهم النقاط. يعني بداية الأولوية الأولى لمراجعة منظومة التشريعات الإعلامية باعتبارها حزمة واحدة كما سبق وأن ذكرنا لأنه الإشكال اليوم في أن هنالك قانون لكل جزئية تتعلق في الإعلام وكما تفضلت سعادة الزميلة يعني اليوم الحديث عن مظلة جامعة لهذه القوانين ضمن قانون واحد أعتقد بأنه هذا أمر صحي وينظم عملية
1: هل بالإمكان مثلا الحزب أو أي حزب أن يعد مظلة جامعة كمشروع
0: موجود إحنا لو هذا جزء نشوف أنا جاي بأربع أوراق ولا جزء بسيط ويمكن بدهن حلقتين بالتأكيد اليوم نحتاج إلى تطوير قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تقليص الاستثناءات الواسعة اللي موجودة فيه وضع مدد في مشكلة في المدد غير واضحة اليوم بحاجة إلى مدد واضحة وملزمة لتزويد الصحفي بالمعلومة من سواء من الأطر الرسمية وحتى غير الرسمية كما نحتاج إلى مراجعة النصوص اللي قد تؤدي إلى توقيف الصحفي وهذا بنشوفه بشكل مستمر هذا التوقيف اللي يتم بسبب رأي أو مادة مهنية إيجاد توازن حقيقي بين حماية السمعة وبين وحماية حق المجتمع في الرقابة والنقد أيضا يجب وضع تشريع واضح للإعلان الحكومي هذا التشريع يجب أن يضمن أولا توزيع هذا الإعلان وفق معايير مهنية مش وفق رغبة المسؤول ادعموا الموقع الفلاني أو الصحيفة الفلانية خلينا نحكيها بالعربية الفصحى بالعربية العامية وبعيدا عن المكافأة أو العقوبة السياسية وهذا اللي أنا بقصده يعني اليوم هنالك مكافأة وعقوبة سياسية تتم من خلال اختيار الموقع الأقرب للحكومة أو الصحيفة أو إلى آخره بغض النظر اليوم لا يمكن أن نطالب الصحفي بالدقة ونحجب عنه المعلومة بنفس الوقت ونقول والله أنت اللي قصرت، أو نتركه أسير للتسريبات وللمصادر الأخرى. وهذا اللي بيحصل اليوم، احنا بنشوف كثير من الصحفيين يتم اتهامهم مع العلم بأنه احنا ما أعطيناهم المعلومة الحقيقية الصحيحة، أعطيناها لسين أو صاد، وبالتالي هنالك صحفي مقرب وحبيب وهنالك صحفي بعيد ومعاقب. هذه القاعدة طول ما هي يعني بهذا الشكل لن تنتج صحافة حرة ولن تنتج خطاب رسمي حقيقي قادر على أن يشكل حالة ثقة ما بين المواطن وجسم الحكومة. الأحزاب عليها أن لا تنتظر وصول مشروع القانون لمراحله الأخيرة، بالعكس لازم اليوم يكون في بيانات تحمل هذه الهموم، تتحدث عن تفصيلات كبيرة، تطالب بأن يكون زي ما حكينا مظلة واحدة، المطلوب تشكيل فرق قانونية، تشكيل فرق إعلامية من خلال الأحزاب، تراجع كل تشريع أو كل مادة في هذه التشريعات السابقة وتضع مظلة جامعة ضمن قانون واحد يسمى قانون الإعلام الأردني لعام 2026، وتقدم فيه أوراق مكتوبة، ويكون لجنة التوجيه والإعلام هي المعنية والمسؤولة عن هذا المشروع.
1: هذا بالنسبة للموضوع التشريعي الذي أنت تتحدث فيه، وبحاجة إلى تنظيم عدة مثلا
0: ملفات.
1: قوانين وملفات وجعلها في مظلة واحدة. ولكن أنا أريد الآن أذهب إلى موضوع السياسات، ولابد أن يكون قبل السياسات لديكم آليات في موضوع الرقابة، وهذه الرقابة يمارسها المجلس كاملا وليس فقط اللجنة، وتحدثنا يمكن في حلقات سابقة عن آليات الرقابة الموجودة. ولكن أريد أن أنتقل إلى موضوع خصوصا رسم السياسات والمتابعات. يعني بمعنى أتحدث اليوم، نتحدث عن زيارات لجلالة الملك وحتى مثلا ولي العهد، ونتحدث عن توجيهات. يعني هذه كيف هذه الزيارات توصلنا إلى مرحلة أن تكون هذه ملفات لدى اللجنة؟ يعني اللجنة كيف تتعامل، يعني عندما يترأس حتى سمو ولي العهد اجتماع مجلس الوزراء ويكون هناك توجيهات في ملفات مختلفة، في متابعات مختلفة، في تنفيذ قضايا، كيف تجعل اللجنة هذه الأمور صوب يعني أعينها أو عينيها في موضوع الآن هذا ملف تحت المجهر ويريد أن يتحقق، وكيف نتعاون سواء كان أو نتشارك مع الحكومة في تنفيذ ومتابعة مثلا هذه الزيارات والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، وما الذي يجب أن تتخذ الحكومة من خطط تنفيذية؟
2: لا نستغرب من مبادرات وخطوات سيدي سمو ولي العهد في كثير من الملفات ورعايته لها ومباشرته العمل والتوجيه بها. وعندما بدأ اسم هذه اللجنة بالتوجيه الوطني، هو هذا ما كنا نعنيه، هو أن نلتقط كل رسالة يتم إرسالها عبر هذه المشاركات من خلال وبالنسبة لكتلة عزم النيابية، أود أن أذكر بأن حزب عزم منذ العام الماضي أنشأ مركز دراسات استراتيجي متخصص بكل الملفات الوطنية والملفات السياسية، كمركز تنطلق منه كافة المقترحات وكافة الدراسات. وهذا يعتبر، يعني أنا أعتبره إنجاز في ظل مرحلة أولية لعمل الأحزاب، وهنالك مرتادين من منتسبي الحزب من الشباب والفتيات لهذا المركز. وأنا عن نفسي وجدت فرق كبير ما بين لغة الخطاب السياسي لدي أنا شخصيا في أول دورة واليوم. كنا نتحدث بشكل عشوائي، الآن نتحدث سياسة ونتحدث عمل حزبي.
1: يعني بدأ النائب يضع على سلم الأدلجة النيابية والحزبية.
2: العمل
1: أصبح هناك المخرجات أفضل،
2: أصبح هنالك تنظيم لفكر النائب. خرجنا من إطار النائب الذي يمثل شريحة معينة ويؤدي خدمات معينة ويقوم بجزئية متواضعة رقابيا وتشريعيا، إلى أن ينطلق هذا النائب بكافة المجال بوعي أكبر وبسياسة وبفكر سياسي أكثر. يحتاج هذا الأمر لوقت، وتعتمد على قدرة هذا النائب أو هذا الشخص على التقاط كل ما هو مناسب لهذه الفترة ويتناسب مع المرحلة القادمة. أنا أرى بأن الإنسان لا يقتصر تفكيره على المرحلة التي هو فيها. نحن نرى برامج ونرى رسائل ملكية تخبرنا بما يتوجب علينا العمل عليه في فترة قادمة، ليست الفترة الحالية فقط. نحن باللجنة نتبنى كل موضوع يحتاج لجهد ويحتاج لتسليط الضوء إعلاميا عليه، سواء بمجلس النواب أو بالمجتمع، ونلاحظ برغم أن هنالك انتقادات ونوعا ما أحيانا هنالك نظرة سوداوية، لكن بمجرد أن أرى عدد المشاهدات يرتفع فأنا أعرف أن هنالك متابعة. إذن من ينتقد ومن يعجب ومن يستاء ومن يرضى، الجميع يتابع.
1: جميل.
2: فالمتابعة تؤكد الاهتمام، لذلك يجب أن يكون كل ما يصدر هو لائق ويؤدي رسالة ما.
1: جميل. دكتور فوزان، يعني أريد أن أنتقل لك، يعني في نفس السؤال وفي نفس الاتجاه، ولكن في الاتجاه التوازني الحزبي الذي هو سيشكل حتى في المرحلة القادمة المرجعية الكبرى، سواء للنائب أو حتى لمعظم منتسبي أو أعضاء مجلس النواب وحتى اللجان الموجودة بخلفيات حزبية كبيرة. ولكن كما أضافت سعادة النائب أروى الحجايا، أن النائب الآن أو حتى الحزب ليس هو قبل سنة، وليس نعم. هو كما قبل سنتين، وليس حتى الأمين العام
2: نعم.
1: كما هو قبل سنة أو قبل نعم. سنتين. فهناك يعني خبرة تراكمية تحصل، هناك يعني كثير من الأمور، ولكن هناك الأساس يكون في سعة أفق بشكل أكبر، وأيضا القضايا الوطنية بحاجة إلى بعد في الرؤية والنظر كيف نحدد المتطلبات الحالية اللازمة للوطن في أن يكون فيها هناك تقدم. سمو ولي العهد في الاجتماع تحدث ووجه الحكومة إلى مثلا للبناء على جهود جلالة الملك في أفاق مثلا سياسية واقتصادية في مختلف يعني دول العالم، وهذا تأكيد يعني على ترجمتها إلى خطط تنفيذية. هل الحزب مطالب الآن في حتى في موضوع التوجيه الوطني والإعلام، لأن كل ما يحدث هو عبارة عن محتوى إعلامي، فبالتالي نحن نتحدث عن هذا المحتوى الإعلامي، كيف الأحزاب أيضا تلتقط في نفس الوقت هذه التوجيهات والتي هي أيضا الأساس توجيهات الحكومات، وهذه أيضا تعتبر توجيهات لأحزاب إذا أردنا أن نلتقط بشكل صحيح وسليم. هل هناك التقاط لمثل هذه القضايا والبناء عليها وفق برامج كيف تنفذ وتخاطب الحكومة الأحزاب؟ نعم.
0: هذا السؤال يحرجني أنا، لأني أنا أمين عام حزب، لكن برضو المصداقية هي مهمة. يعني أنا كيف بشوف بصراحة، يعني
1: نحن نأخذ بعين الاعتبار أن الأحزاب ليست إلا في طور
0: شوف أنا ما بدي أتحدث عن تجربتنا، احنا حزب ناشئ عن دماء جدة احزاب، ولدينا امكانيات يمكن اكثر من كثير من الاحزاب على الارض، لدينا مدرسه حزبيه، وعلى فكره يعني للمصادفه يوم السبت عندنا برنامج تدريبي يعقده اعلامي مخضرم جدا على مستوى الوطن، وبالتالي لدينا خطه عمل متكامله، واليوم نعد شباب المدرسه الحزبيه اللي هم طاقات شبابيه اقل من سن 35، سواء طلبه جامعات او متطوعين في مؤسسات مجتمع مدني كصندوق الملك عبد الله وجهات اخرى، وبالتالي نحن نصنع جيل قادر على قياده المشهد الاعلامي والحزبي بالمستقبل. هذه تجربتنا كحزب، لكن انا اعتقد بانه الموضوع لن يقتصر على تغيير او على عزم او على مبادره او على اي حزب من الاحزاب. الناس يزعلوا علينا يقولوا ما ذكرتنا، كل الاحزاب اليوم احزاب وطنيه، وكلنا اليوم يعني ضمن مسار واحد وهدف واحد. لكن أنا باعتقادي بأنه الملفات يعني اللي تحمل أولوية كبيرة، والسؤال يطرح نفسه، هل نحن نريد إعلام ليضم أو ينقل الأحزاب إلى المواطن، ولا بدنا إعلام يعني يصنع أحزاب، يصنع أحزاب على مقاس الشاشة، ولا بدنا أحزاب لا والله تصنع خطاب حقيقي برامج حزبي؟ هذا السؤال،
1: هذا السؤال الإجابة أنتم تجاوبونه
0: 100%. وأنا هيني بدي أجاوب، إحنا اليوم في أمس الحاجة إلى الوصول إلى أحزاب برامجية قادرة على تغيير نظرة الناس وبناء جسور ثقة جديدة وبناء وعي وطني وحماية حق المواطن في الحصول على المعلومة الموثوقة، وبالتالي أيضا وصوله إلى برنامج الحزب أو أفكار الحزب أو أيديولوجية الحزب بمنتهى السهولة، وبالتالي يستطيع الحكم على أكثر الأحزاب مناسبة له، أو أكثر الأحزاب قربا له، أو أكثر الأحزاب التي تمثله. وهذا الموضوع بحاجة إلى وعي حزبي في داخل الأحزاب ذاتها، وبحاجة إلى تجنيد طاقاتها، وبحاجة إلى خطاب دعائي إعلامي. نتحدث عندما نتحدث مثلا عن ملفات زي المياه، الطاقة، النقل، المشروعات الكبرى، هذه كلها يجب أن يعرف المواطن فيها كل التفصيلات، الكلفة، مراحل التنفيذ، مصادر التمويل. هذه المعلومات يجب أن تكون عند الأحزاب. هل الأحزاب، وأنا كمان بديش أحمل الأحزاب كل زي ما بقول،
1: ولكن حق الحصول على المعلومة.
0: أيوة، نرجع، أنا بدي أرجعك لهذا المربع.
1: هل هناك مشكلة في الحصول على المعلومة؟
0: طبعا بالتأكيد هنالك مشكلة في الحصول على المعلومة. أنا مبارح كان لي مقال يتحدث عن وزير من الوزراء. أنا اجتمعت معه كحزب وفد، لن أذكره طبعا، وقدمنا ورقة موقف في عدد من الملفات، وتركناه 90 يوم، 3 شهور، بناء على طلبه يعني، أو بناء على الحديث حول هذه الملفات. بعد 90 يوم قيمنا الحالة. الآن في كثير من المعلومات اللي طرحت من الوزارة مغلوطة أو غير دقيقة، خلينا نحكي. فطلبنا مرة ومرتين وثلاث تزويدنا بأرقام، ولم نحصل على الأرقام يعني. بالتالي لا أشوف يعني، أكون معك واضح يعني، يمكن النواب ذاتهم، إحنا تقول لي الأحزاب، النواب طيب النواب غير قادرين على الحصول على المعلومة.
1: هل هذا يتطلب خطوات متتالية لكيفية الحصول على المعلومة؟ لأن المعلومة جزء أو أساسي.
0: المعلومات هو بيئة الأفضل للشائعة، والبيئة الأفضل لإفشال مشروع المنظومة التشريع، وإحنا حكيناها في المقدمة. قلنا أنت ما بزبط إعلام بدون معلومة، وما بزبط إعلام بقاعدة مشتتة.
1: جميل. طيب.
0: يعني بدي أختم بس بهذه النقطة. اليوم إحنا إذا بحاجة إلى، ما بدنا نحمل كل الإثم للأحزاب ونقول الأحزاب هي مقصرة في استخدام التولز، أدوات الإعلام لإيصال رسالتها. لا، الأحزاب عليها جهد وعليها مطلوب منها ملفات، ولكن
1: طيب
0: بذات
1: القوة. طيب دكتور فوزان، ما القوة التي يجب أن تستخدم الأحزاب في فرض ما تريده في قوة الحصول على المعلومة؟ أنت تشير إلى سعادة النائب، وأنا أريد أن أذهب إلى سعادة النائب، ولكن هذا السؤال مشترك أيضا. كيف يتم التنسيق سواء مع نواب حزبيين من نفس الحزب أو حتى من أحزاب أخرى تتماثل أو تلتقي وجهات النظر والبرامج في هذا الموضوع، ونحن يعني نحن في الأردن، لسنا في بلد آخر،
0: يوروبا.
1: نعم. هل يعني في مثل هذه القضايا مثلا، الحصول على المعلومة وسرعة الحصول على المعلومة، في قضية أن نتحدث ونحن نتحدث عن لجنة توجيه وطني، وأيضا أن غياب المعلومة سيكون هناك يعني بيئة خصبة للإشاعة، والإعلام هو من يحمل هذه الإشاعة، ونحن نتحدث عن فضاء مفتوح في الإعلام، لا نتحدث فقط عن إعلام رسمي، ونتحدث عن الفضاء مثلا إذا تحدثنا عن فيسبوك، فضاء هذا دولة أو قارة أو عالم بحد ذاته، فيه 1,700,000,000.
2: سؤال كبير يحتاج إجابة يعني متعددة الأبعاد. موضوع الحصول على المعلومة، نحن في بلد يتميز بأن قطاعات الحكومية والوزارات، هناك ما هو عسكري وهناك ما هو مدني، وهناك من هو متخصص بأن يرسل معلومة، وهناك يمتنع عن إيصال المعلومة بموجب بروتوكولات معينة. فأنا كنائب أتحدث الآن بصفتي كنائب. طيب. وأمثل حزب، تمام سيدي. أنا كنائب، أدواتي المتاحة لي استخدامها للحصول على المعلومة ما هي؟ أدوات الرقابية، نعم، اللي هي الأسئلة النيابية، الاستفسارات الهاتفية إذا كان هنالك في تعاون. إذا ما في تعاون بينه وبين أي مسؤول، ما رح يعطيني أي معلومة، تمام؟ وتبنى على العلاقة الشخصية، لكن أتحدث بما هو رسمي. أدواتي
1: هل تشعرين أنه يجب أن يكون هناك تطوير؟
2: نعم نعم، إذا أنا بستخدم أدواتي الرقابية الرسمية واستخدم أدواتي الشخصية، إلا يعني، وأحيانا بطريق الصدفة أو أحيانا بطريقة المودة أحصل على معلومة حتى وإن كانت رسمية.
1: نعم.
2: وأحيانا إعطاء المعلومة حسب الشخص الذي أمامي، هل هذا الشخص يليق بأن أخبره بهذه المعلومة؟ أصبح موضوع التقاط المعلومة أو الحصول عليها يحتاج إلى إبداع، ويحتاج إلى مواصفات معينة، ويحتاج إلى تقييم من جهة معينة أنه هذا الشخص يستحق أن يحصل على هذه المعلومة أو لا. وهناك معلومات بطبيعتها توجه لفئات معينة أو لأفراد معينين وبشكل معين. فمشكلة الحصول على المعلومة موضوع كبير، وتتعدد فيه الأطراف المعنية بتوفيره.
1: طيب.
2: قانون الحصول على المعلومة هو أي أمر
1: حق الوصول. نعم. نحن الأصل أن نتحدث أي أمر سرعة الحصول
2: أي أمر
1: على المعلومة
2: يؤطر قانون
1: وليس فقط حق
2: انتهى.
1: الحصول على المعلومة.
2: نعم.
1: هل نطالب يعني بمعنى أن يكون هناك سرعة في الحصول على المعلومة وانسيابية الحصول على المعلومة؟
2: لابد أن تكون مهما كان إذا كانت المعلومة تتعلق بأمر أمني وطني أكيد هنالك ترتيبات معينة لا يجوز إطلاع أي أحد عليها.
1: نعم.
2: لكن نحن نتكلم عن المعلومة التي تمس الشارع وتمس المواطن وتمس مدى توجيه
1: حق المواطن في المعرفة.
2: نعم. هل
1: المواطن وحق الوطن أيضا في ضبط
2: صحة المعلومة ودقتها أحيانا تغير من اتجاه سلبي لتفكير مواطن. تعليق واحد لمواطن ممكن أن يكون فاهم لأمر ما بشكل خاطئ يسحب كافة التعليقات بعده على نفس المشهور بنفس الاتجاه وكأنها طاقة جذب. لكن عندما تكون المعلومة
1: طيب.
2: دقيقة
1: أنا أريد
2: ويتم نشرها في موضوع معين ستجذب كافة التعليقات للاتجاه الصحيح.
1: طيب جميل. أنا أريد أن أتوجه بسؤال يعني سيكون مشترك هذا بينك وبين الدكتور فوزان. يعني هناك حالة وهذه الحالة أيضا نلمسها في الواقع الأردني أيضا أن المزاج العام الذي يتحكم به السوشيال ميديا.
2: نعم.
1: يعني تكون هناك قضية تطرح يثار سؤال كما تحدثتي وتصبح هناك التعليقات وتكثر وتقل وتزيد ويبنى عليها ونصل إلى حالة من الغضب على مؤسسة من مؤسسات الدولة أو على مؤسسات الدولة كاملة
2: من مجرد
1: ما المطلوب المطلوب سواء كان حزبيا ونحن نتحدث الآن عن حالة حزبية جديدة في الأردن يجب أن يكون لها علاقة في كل تفاصيل الدولة الأردنية وفي إدارتها. ما المطلوب حتى يكون هناك ضبط هذا ضبط موضوع السوشيال ميديا وخصوصا كيف تتعامل معه الأحزاب وأيضا حتى لجنة التوجيه الوطني.
2: نعم.
1: ونحن نتحدث عن توجيه وطني.
2: نعم.
1: يعني الآن هناك دور لكم أنتم كنواب ودور كأحزاب. ما الدور الذي ممكن أن تقومون فيه لضبط هذا المزاج العام في الشارع الأردني لينقلب بالإيجابية بدلا من السلبية؟
0: شوف سيدي هسه الوسائل عديدة يعني ممكن الاقتراح مدونة مهنية مثلا بالتعاون مع نقابة الصحفيين تضمن عدالة الوصول للإعلام والتمييز بين التغطية المهنية والدعايات المدفوعة لأنه كمان عدد كبير من من اللي تفضلت فيه الإعلام المشوه على السوشيال ميديا هو إعلام مدفوع وإحنا يعني مش ممكن ننكر هذا الكلام. يعني ممكن منح الأحزاب من خلال هذه المدونة مساحة مثلا عادلة وفق أنشطتها وفق برامجها مش وفق علاقاتها الشخصية زي ما تفضلت سعادة النائب.
1: نعم.
0: مش وفق علاقاتها الشخصية مع الحكومة قربها بعدها. ممكن أيضا يعني يكون في رفض من الأحزاب للتدخل في الاستقلال الصحفي. أنا بشوف ترى استقلال الصحافة يجب أن لا يكون أقل أهمية من استقلال القضاء بمنتهى الصراحة. يعني اليوم إحنا بحاجة إلى إعلام وطني حر قادر على إيصال المعلومة. شوف إحنا مش بنرجع نقول في عنا مشكلة رئيسية. المواطن ليش بيروح للسوشيال ميديا؟ ليش بيروح بيعمل سيرش وبيحصل على المعلومة من السوشيال ميديا اللي
2: ممكن تكون خاطئة؟
0: إحنا نرجع نقول مكافحة الأخبار المضللة. طب ما عندناش وسائل لمكافحتها. أنت قاعد تختار شخص محددة وأحيان كثير شخص مع احترامي إلها
1: طيب.
0: غير مقبولة لدى الشارع سواء كان إعلام رسمي أو حتى كان وسائل الإعلام الخاص. يعني
1: نعم.
0: أنت بتزرق الخبر لسيم خلينا نحكيها يم برضو بالمشرمة
1: على بلاطة.
0: نعم. أنت كإعلام رسمي بتزرق الخبر للإعلام الخاص سيمن الناس المرضي عنه وهو روايته أصلا حتى وهي بقالب خاص روايته مشكوك فيها لأنه
1: طيب.
0: كثير من الناس يعلم بأنه وبالتالي هو يستخدم السوشيال ميديا لإقناع الشارع في هذه الأخبار اللي مشكوك فيها وحتى سواء كانت صحيحة أو ترى لو كانت حتى هذه الأخبار
1: طيب.
0: صحيحة تحمل نفس التضليل.
1: لماذا لا نتحدث عن صناعة يعني صناعة إعلامية للأحزاب في السوشيال ميديا تتناول قضايا مختلفة وتثار على السوشيال
0: أول
1: ميديا؟
0: أول إشي بدك يا سيدي اللي حكيناه برضو في بداية الحلقة أنت بحاجة إلى مظلة جامعة بدك اليوم قانون موحد.
1: طيب.
0: تشريع. هلا التشريع وحده لا يكفي لأي شيء. تشريع هو البداية. حط تشريع بعد هيك أنت اليوم أصبح في عندك خطة عمل واضحة المعالم تستطيع من خلالها الانطلاق. جزء كبير من الـ من الـ من قضية الإعلام يقع. يعني بدي أقول لك بدك تيجي تحمل الذنب للمجلس النواب، ما في ذنب عليهم، لا الأحزاب، يعني الذنب اليوم هو المتابعة. الذنب الكبير يقع على بصراحة يعني على الأجهزة الرسمية الإعلامية، لأنه

0: اليوم جزء كبير من المسؤولية يقع على
1: طب
0: الإعلام الرسمي.
1: هل المسؤولية الوطنية تحتم تقسيم المسؤولية بشكل كامل وموضوع المتابعة أن يكون هناك يعني اهتمام كامل شامل لقضايا الدولة، وخصوصا أن يكون هناك انسجام مع توجهات الدولة بشكل كامل في قضايا كثيرة جدا؟ ما أريده هو أن أنتقل إلى سعادة النائب أروى الحجايا، خصوصا كيف تستطيعون أن تلتقطوا ملفات يكون لكم دور فيها في موضوع التوجيه الوطني، خصوصا عندما تطرح قضايا وهناك أيضا قضايا اجتماعية تطرح لها علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي؟ نتحدث عن موضوع مثلا تجارة إلكترونية، نتحدث عن مواقع مثلا تسحب زي ما بيقولوا مثلا فلوس الأردنيين إلى، هل هذه الملفات تحتاج إلى توجيه وتسليط الضوء ودفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية حتى لهذه المواقع التي يعني تعتبر مواقع نصب واحتيال؟
2: نعم.
1: يعني أين يكون هناك أولا خدمة المواطن، أن يكون هناك توضيح لمثل هذه المسائل، أن يكون هناك قانون، أن يكون هناك إجراءات؟ هذه مسألة وعبارة عن ثقب أسود تذهب فيه كثير من الأموال.
2: ملف هذه المواقع أو بعض القضايا التي تمس المجتمع،
1: تطبيقات تنشأ قال.
2: اشتغلنا عليها هذا العام.
1: جميل.
2: وبرئاسة لجنة الاقتصاد الرقمي برئاسة الزميل مؤيد علاونة من حزب عزم، وتم البحث في موضوع المواقع الإباحية وإغلاقها، وصدر بعد ذلك من الحكومة قرار بأن يكون هنالك إغلاق للمواقع الإباحية. فهنا
1: هذه خطوة،
2: إذن هذا عملنا عليه ووصلنا نتيجة
1: استكمالاً.
2: إذن واستكمالا كان هنالك ترتيب مع لجان مشتركة.
1: جميل.
2: وأصبحنا نعمل عمل مشترك سواء لجان أو كتل لتبني قضايا مشتركة، حتى يؤخذ الموضوع بأنه شمولي ولا يقتصر على حزب معين أو على فرد معين، وأن لا تكون هنالك عمل فردي بلجنة، يعني هنالك اللجان تعرف باسم رئيسها فقط وباقي الأعضاء ليس لهم أي وجود كما هي بعض الأحزاب، وهذا واضح في المجلس. نسعى لأن يكون هذا عمل مشترك حتى نأتي في مرحلة ما أن هذه الأحزاب بكافة تنوع هي تمثل رؤية الدولة، وهي تمثل رؤى التحديث التي تسعى لها الدولة، ونحن نتحدث عن دولة في هذه المرحلة وليست حكومة. فالعمل المشترك عندما يبدأ من مستوى لجان وبعدها كتل وبعدها أحزاب، فنحن نصل إلى الغاية الأسمى وهي توحيد كافة الرؤى.
1: طيب.
2: وكافة التطلعات لما يحقق أهداف الدولة.
1: جميل. طيب أريد أن أذهب لك دكتور فوزان. دكتور فوزان، إذا كانت السوشيال ميديا تصنع المزاج العام، لماذا لا يكون هناك توجه للأحزاب خصوصا في ملفات مختلفة، أو أن تتميز الأحزاب في ملفات تختلف عن ملفات مثلا أخرى وتشكل هي المزاج العام من خلال السوشيال ميديا، ويعتبر نوع من أنواع التوجيه الوطني؟ وخصوصا أن لماذا نحن دائما نريد أن نشعر بالضعف وبإلقاء اللائمة مثلا على جهات أخرى موجودة، بينما تستطيع الأحزاب أن تصنع محتوى قوي جدا على السوشيال ميديا، تستطيع أن توجه فيه الرأي العام إلى قضايا مهمة، وهذا فضاء مفتوح
0: سيدي. هو
1: وخصوصا إذا أردتم أن تكون هناك فاعلين مثلا في هذا الموضوع.
0: يعني شوف، أنا لا أعتقد أنه لا يوجد حزب اليوم بيستخدم كل وسائل الإعلام،
1: ولكن حجم التأثير نتحدث
0: السوشيال ميديا اليوم.
1: نعم.
0: وبيحاول اليوم، احنا مثلا عندنا اليوم لجنة إعلام، وعندنا اليوم حتى يعني قبل يومين صدرت موافقة يعني على إنشاء قناة رقمية.
1: جميل.
0: راح يطلقها الحزب خلال أيام، وراح يكون في عندنا برنامج بودكاست.
1: جميل.
0: أحد أيضا الإعلاميين المعروفين واللي إلهم برامج بودكاست اليوم هو راح يكون يقدمه. هذه الأدوات يعني أعتقد كل الأحزاب بدون يعني بدون استثناء براقب أنا الحدث وبشوف إنه بيستخدموا وسائل السوشيال ميديا. بس بنرجع نقول القضية هي مش قضية المعلومة العامة أو صنع إطار فكري وطني. إحنا اليوم نتحدث عن الأخبار بشكل رئيس، الأخبار والإشاعات، يعني وهذا اللي بيهم اليوم
1: وهذا تصنع مزاج
0: المعلومة. ما هذا الله ينور عليك اليوم هذا اللي احنا بنحكيه هذا ما يصنع المزاج العام. يعني الحزب اليوم اي حزب مين من كان لو يظل يقصد على راس المواطن ليل نهار
1: او يعزف على
0: ويعزف على راس المواطن ليل نهار اذا ما في معلومة حقيقية دقيقة تميز فيها واعطى. يعني شوف في قضايا كثير اليوم بتطلع انت ترند كحزب فيها. ليش بتطلع ترند؟ لأنك أنت اقتربت من المزاج العام في هذه القضية.
1: جميل.
0: يعني أنت اليوم ضربت على الوتر اللي هو بيحبه الشارع وبيحب يسمعه. إحنا هذا المزاج اللي بدنا نغيره. ليش تضطر أنت تستخدم وسائل ممكن يكون لا سمح الله فيها يعني أدوات غير صحيحة غير وطنية خارجية؟ في قضايا كثير خلال يمكن 60 يوم الماضية سمعنا عنها كلنا بأنه في يعني مواقع إلكترونية من الخارج عمالها اليوم بتحكي في قضية بتدير المشهد سواء في اعتداءات إيران على المملكة الأردنية الهاشمية أو على المزاج العام في هذه القضية أو على حتى الحرب على قطاع غزة. وبديش أدخل في تفصيلات بس قلنا إحنا تابعنا هذه الأخبار. طيب ليش ما يكون في إعلام رسمي مسؤول؟
1: طيب
0: ويكون سيدي إذا المعلومة توفرت حتى الأحزاب
1: طيب
0: سيكون لديها منابر توصل فيها المعلومة بطريقة
1: أنت
0: صحيحة.
1: أنت تتحدث مثلا عن ماكينة إعلامية قوية وتريد هذه الماكينة الإعلامية بمعنى آخر ضخ قوي
0: طبعا
1: سواء كان
0: بحاجة
1: مالي أو إعلامي
0: سيدي
1: في
0: بحاجة
1: محتوى.
0: يعني بحاجة لمعلومة الأحزاب ما بدها تصنع معلومة.
1: جميل. طيب في هذا الإطار سعادة النائب وخصوصا أننا كنا نتحدث قبل قليل عن ترأس سمو الأمير يعني حسين في مجلس الوزراء وأيضا هذه التوجيهات عندما نتحدث عنها نتحدث عن توجيه جلالة الملك تحدثنا عنه في موضوع جهود جلالة الملك في فتح آفاق سياسية واقتصادية مع مختلف دول العالم وهذه يعني كيف سألنا كيف ممكن أن تشكل هذه أحد الملفات التي تتبناها اللجنة وأيضا النجاح الذي حققته مبادرات المجلس الوطني طبعا لتكنولوجيا المستقبل وفي مقدمها طبعا مركز الصحة الرقمية وتطبيق سند وهذه يعني أهمية البناء على نماذج حققت نجاحا يعني هناك نماذج أردنية حققت نجاح وأيضا موضوع النهوض بالقطاع السياحي وخصوصا أننا نشهد في المنطقة ما طبعا هذا الصراع الأمريكي الإيراني الموجود الذي طال كل المنطقة بشكل كامل وأثر على القطاع السياحي أثر على سلاسل التوريد. فبالتالي هذه ملفات في موضوع التوجيه الوطني كيف ممكن أن تكون هناك المتابعة بشكل أكبر أو أن يتم الحديث حتى ولو في اللجنة أو حتى في الأحزاب التي أنتم فيها كيف ممكن أن نطور أدوات آليات عمل جديدة من خلال مشاريع قوانين أو من خلال تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب لتكون هذه اللجان أكثر فاعلية في موضوع الرقابة والتشريع وحتى رسم السياسات.
2: نعم أتمنى أن يكون لي حظ من الإطالة بالحديث قليلا. أعود لما انتهى به الأخ الكريم.
1: نعم.
2: المواطن لا يكتفي بمجرد الحصول على معلومة أو متابعة ما يأتي على مزاجه. من تجربتي خلال الشهر الماضي أو الأسبوعين
1: نعم.
2: المواطن يتتبع ما يراه بالميدان وما يلمسه على أرض الواقع وما يراه من إنجاز حقيقي. يعني لا عاد تنظير في محاضرة ولا عاد موقع إعلامي على السوشيال ميديا ولا
1: يريد نتائج. المواطن
2: يريد من يمثل هذا الحزب أمامه في الميدان. خلال زيارة واحدة لكذا موقع في الجنوب الأسبوع الماضي باسم كتلة عزم زرنا أكثر من موقع في البادية الجنوبية تغير كثير من فكر الناس هناك فيما يتعلق بالحزب. ليه؟ لأنه أنا جيت باسم هذا الحزب ويعلم أن الحزب لديه أدوات ليوصل رسالة هذا المواطن ويوصل وجع هذا المواطن وحاجته حيث أن العمل الجماعي هو الركيزة الأساسية لإيصال أي مظلمة أو أي حق. من خلال الزيارات الميدانية وما تتبعها من إرسال لهذه الزيارات بفيديو مصور على مواقع التواصل هنا أنا أوصلت الرسالة وهنا ما يبحث عنه المواطن من المعلومة. وصلتني أخذت رسالتي وصلتها بالأدوات اللي معك الأدوات الرقابية المسؤولة وأدوات السوشيال ميديا هنا أنا ممكن أقنع المواطن بأني أنا أوصل رسالته. نرجع لموضوع التقاط الرسائل الملكية والرسائل الوطنية في بعض الملفات.
1: لولي العهد ولجنة.

0: هذه
1: نعم.
0: الرسائل، هذه الرسائل لابد أن تصل المواطن في مكانه. ألا نكتفي فقط بأننا نحصل على المعلومة ونرسلها على السوشيال ميديا ونقنع المواطن فيها، المواطن في النهاية يجب أن يراها ويقتنع بها في الواقع وفي كل منطقة وفي كل جزء.
1: طيب.
0: فيما يتعلق بعمل الأحزاب على هذه الملفات، هذا يحتاج لقناعة وإيمان حقيقي بأنني أنا كحزب أتبنى هذه الملفات ولا أكتفي في الشو أو الاستعراض في بداية أي ملف وتركه، وإنما العمل عليه حتى الوصول إلى الأهداف المراد بها هذه الرسالة أو هذا الإجراء الذي تم إرساله من خلال الاجتماعات أو الرسالات الملكية.
1: جميل. طيب دكتور فوزان، يعني سمو ولي العهد تحدث عن موضوع البناء على بمعنى تجارب ناجحة، وهذه التجارب الناجحة يعني المطلوب توسعتها وأيضا تسخير التكنولوجيا في تحسين الخدمات المقدمة سواء للمواطن الأردني بشكل كامل. لأن الآن إذا أردنا أن نخصص ونذهب حتى نكون أكثر عمقا، كيف يمكن أن تبني برامجها الأحزاب في التقاط هذا التوجيه أو هذه الرسالة في موضوع البناء على تجارب نجحت، حتى نقدم تجارب جديدة ناجحة بناء على ما تم نجاحه فيها؟ ونحن نتحدث أيضا ونقول أن الحزب يفكر بعقل حكومة.
2: طبعا بالتأكيد، يعني طبعا سمو ولي العهد كانت إشاراته واضحة سواء على الحكومة أو للأحزاب ولكل المؤسسات الوطنية التي تتقاطع عملها أيضا مع الحكومة،
1: وهذا يعتبر توجيه وطني.
2: طبعا بالتأكيد هي رسالة واضحة اليوم، رسالة وخطة عمل. اليوم يعني مطلوب البناء على الإنجاز الوطني بكل المجالات وأحدها الإعلام. اليوم الأحزاب مطلوب منها زي ما تفضل سعادة النائب أن تخرج قياداتها من مكاتبها، أن تتشابك وتتقاطع مع مؤسسات المجتمع المدني،
1: مع المواطن،
2: مع الفئات الشعبية، مع المواطن، أن تزور البوادي، الأرياف، الأغوار، أن تستمع إلى هموم الوطن، إلى هموم المواطن، أن يكون لديك زي ما تفضلت قبل قليل، يعني كنت تتحدث حتى عن تجربة، يعني عن تجربة بعض الأحزاب، هل تستطيع يعني أن تشكل قوى ضغط؟ نعم ممكن، ممكن أن تشكل حكومة ظل. حتى الأحزاب اللي خارج المجلس ممكن أن تكون حكومة ظل من خلال برامج حقيقية واقعية منطقية قابلة للتطبيق، تحمل أفكار هذا الحزب وخططه.
1: نعم.
2: في كافة المجالات، في المجال الاقتصادي، الثقافي، السياحي، مجال الإعلام، هو جزء حديثنا اليوم، هو جزء من برنامج.
0: نعم.
2: حزبين اللي قاعدين بنطرحه. فبالتالي عندما تشتبك هذه الأحزاب بشكل إيجابي مع قضايا المواطن والوطن، تستطيع أن تقترب من القواعد الشعبية وتحقيق ثقة مع الشارع. هذا كمان بحاجة إلى تعاون من قبل السلطة التنفيذية، من قبل الحكومة.
0: طيب.
2: أنا اليوم كحزب خليني أقول لك، طبعا شوف أنت، هي الحكومة ما راح تتعاون مع القاعد. يعني إحنا أطلقنا مبادرة حوار التغيير مع صناع القرار، وبذات التوقيت قبل أسبوعين، هاي أطلقت قبل 3 شهور، اجتمعنا لغاية الآن مع 13 معالي وزير.
1: جميل.
2: ولدينا اجتماع الرقم 14 هذا الأسبوع القادم، قدمنا ورقة موقف جزء من برنامجنا في كل قطاع وكل وزارة. راح يكون في عنا بعد أسبوعين بدء نشاط مختلف، يمكن بده يمشي هو صحيح بارالل، يعني بشكل موازي.
1: طيب.
2: لكن هو اليوم لنقل هذه الملفات للمواطن، شو قدمنا لوزير مثلا الصناعة، شو قدمنا لوزير الصحة، شو قدمنا، وين وصلنا، وهل هنالك هموم حقيقية أو مشاكل أو تحديات بالمنطقة اللي احنا بنزورها اليوم نستطيع أن نقدمها للمسؤول.
1: جميل.
2: هذا التقاطع المباشر ووجودك في الشارع هو اللي يحقق.
1: دكتور فوزان،
2: نعم.
1: أنا يعني كإعلامي أريد أول، هناك تساؤلات، يعني ليس فقط من وجهة نظر إعلامية، ولكن هناك تساؤلات في موضوع الاختلافات الحزبية الموجودة. بمعنى آخر، أنا لا يجب أن أنظر إلى الأحزاب كلها على أنها حزب واحد، وإلا فلتكن حزبا واحدا.
2: شو معنى التعددية؟
1: فبالتالي التعددية أن يكون هناك برامج مختلفة. أنا ما السؤال هنا المطروح، هل مثلا الضريبة مثال أطرح على ذلك؟ هناك وجهات نظر وأيضا ملفات تحملها الأحزاب تختلف، هناك من يريد أن يطبق ضريبة تصاعدية، هناك من يريد أن يطبق يعفي فئة بدون فئة، هناك من يريد أن ينظر كيف إلى القطاع الصناعي إلى القطاع التجاري، يعني هذه اختلافات لابد أن يكون هناك يعني لها رؤية ويكون هناك دراسات تخدم هذه الدراسات. كيف يمكن أن تتعاون الحكومة في موضوع عندما تحدث عن تعاون، إذا كنا نتحدث عن حكومة هي تعمل وفق برامج لديها والحزب لديه برنامج، سواء كان في الضريبة سواء كان في الاستثمار سواء كان في هاي الحالة، ألا نحتاج حتى نكون يعني منصفين أكثر باب التعاون الذي نطرقه لابد أن نبحث عن مصطلح مفتاح. آخر
2: مفتاح هو الحوار سيدي. أنا عارف لوين بدك توصل سيدي، ومفتاح النجاح في إيجاد برامج حقيقية زي ما تفضلت هسه في تعددية، أكيد اللي بيملكوا عزم من أفكار لا يعني مش بالضرورة يشابه ما يملك قيادات أو لجان فنية في حزب التغيير، مع أنه القضايا واحدة والتحديات
1: هي تخدم الوطن في النهاية.
2: نعم وبالتالي وأنا كمان يعني بدي أبرر أنه هذا سؤال مبرر للحكومة بأنه هل تستطيع الحكومة أن تتعاطى مع حزب بأيدولوجية وخطة وبرنامج
1: دون آخر؟ لدينا 30 حزب دكتور.
2: الحل هو سيدي هم بتناقص كبير يعني خلال أيام لكن المهم بأن مش مهم العدد، المهم هو الحوار. يعني إحنا اليوم الحوار غائب ما بين السلطة التنفيذية وما بين السلطة التشريعية، يعني
0: فما بالك
2: ما بين الأحزاب والحكومة. اليوم يعني حتى التغزل اللي حصل من يعني من الحكومة بأن الأحزاب سيكون لها، ترى هذا مش شيء يعني صحي أنا بشوفه.
0: نعم.
2: أن يكون لها مقاعد ومش بهذه الطريقة، هنالك عمل حقيقي. إحنا طلعنا وشفنا التجربة الأوروبية، شفنا التجربة الهولندية، وشفنا تجربة النمسا، واليوم إحنا نغار على هذا الوطن.
1: طيب.
2: والوطن يستحق أن يكون هنالك حكومات، نصل إلى حكومات برلمانية حزبية برامجية حقيقة.
1: جميل ما تفضلتم به ضيفي هنا يعني في الاستوديو، نحن يدركنا الوقت وكنا نريد أن نذهب إلى ملفات يعني خارجية وكيف ممكن أن تتعامل معها سواء لجنة التوجيه الوطني أو حتى هذه
0: نعم
1: الملفات.
0: نعم إذا بدك تنهي بس شيء أخير أنا بدي أتكلم فيه
1: قبل النهاية.
0: نعم ختامها مسك. هذا الموضوع يحتاج لأكثر من حلقة ولأكثر من ساعات ويستحق بأن يكون له أكثر من لقاء،
1: يعني الحوار فيه يثري.
0: نعم. ونحن نلتقط رسائل ونرسلها، لكن نرغب بأن نرسلها بالطريقة التي يجب أن تصل للمواطن بشكلها الصحيح. التوجيه الوطني هو حماية للرواية الأردنية، والرواية الأردنية تتعلق بكل ما هو ضمن هذا الوطن ويواجه كل ما هو يعتبر عدو لحدود هذا الوطن. هنالك ملفات لابد من التعاطي معها باستمرار لمواجهة خطاب الكراهية ومواجهة أي تحدي يسيء لأي شيء متعلق بالنسيج المجتمعي والأمن المجتمعي، ومواجهة دائما تحصين الجبهة الداخلية هو الهدف الأسمى والأقوى والأول لكافة القطاعات سواء أحزاب أو نواب أو حكومة أو مواطنين. دائما غايتنا هي تحسين الجبهة الداخلية، وهو ما نسعى له في التقاط أي رسالة. أكرر بأن وعي المواطن بالوعي السياسي الفاهم لمعنى رؤى التحديث السياسي هو ما يجب أن نعمل عليه. هناك مواطنين لا يعلمون لليوم ما معنى رؤى التحديث السياسي، وهي ما يندرج تحت ما تحدثنا فيه اليوم. نعم الأحزاب هي التحديث السياسي. إذا وصلنا الوعي السياسي وصلنا لكل أنواع الوعي.
1: أشكرك سعادة النائب على هذا الحديث، وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل يعني لك، أنت رئيسة كتلة عزم في مجلس النواب وأيضا عضو لجنة التوجيه الوطني والإعلام، عضو مجلس النواب أروى الحجاية، شكرا جزيلا لك. وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور فوزان البقور العبادي، أيضا أمين عام حزب التغيير، شكرا جزيلا لك. مستمعين الكرام، هذه تحياتي لكم وشكر الجزيل لكم على متابعة هذه الحلقة من برنامج اللقاء المفتوح، برنامجكم الحواري شؤون سياسية وبرلمانية. هذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، ولكم مني مزيد العجار ما محدثكم كل التقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر.
3: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: باريس قد حان.

دهشنا بهذه المدينة وسحرها، فكلها أشجار وحدائق جميلة ومنشآت زرقتها تشبه زرقة السماء. وتذكرت ما قرأت عنها بأنها المدينة الخيالية ذات التاريخ المحفوف بالأساطير، المدينة المتحف، كنز الحضارة العالمية لشعوب آسيا الوسطى. عنها نظم الشعراء الأغاني، وفيها عاش العلماء والمهندسون والمعماريون والفنيون الذين يمثل إنتاجهم أمامنا بعظمته وجماله الفريد.

0: هذا ما قالته الأديبة إحسان خلوصي وهي في سمرقند. فلنتعرف معا إلى تاريخ هذه المدينة. سمرقند هي المدينة الثانية بعد طشقند في أوزبكستان من حيث عدد السكان والمساحة، وكذلك من حيث الأهمية الصناعية والثقافية. وتقع سمرقند على الضفة اليسرى لوادي زرافشان.
1: قال عنها الإسكندر المقدوني عندما توقف فيها في أثناء حملته على الهند:
0: كل ما سمعته عن محاسن سمرقند صحيح، باستثناء أنها أجمل مما استطعت أن أتصوره، وأنا على استعداد لأكرر هذا الوصف. اختلف حول أصل تسمية سمرقند، فبعضهم قسمها إلى قسمين. الأول هو سمر ينسب إلى مؤسس المدينة الذي كان يحمل هذا الاسم، والقسم الثاني وهو قند أو قنت ومعناه بلدة أو مدينة. وينسب بعض المؤرخين الأوروبيين هذه التسمية إلى الأصل القديم من الكلمة السنسكريتية سماري أي جمعية.
1: تعرضت سمرقند إلى أحداث جسيمة بدءا من احتلال الإسكندر المقدوني عام 329 قبل الميلاد، مرورا بغزوات الأتراك المتتالية.
0: أما الفتح الإسلامي فقد جاء في القرن الثامن الميلادي، ثم كان دخول جيوش جنكيز خان المغولي وهجوم تيمورلنك وحروبه القاسية ضدها، حيث جعلها فيما بعد عاصمة لملكه.
1: أثناء جولة الكاتبة إحسان خلوصي في سمرقند مع رفاق رحلتها، كانت أذناها تسترق السمع لما تحكيه الدليلة عن تاريخ سمرقند، وعيونها معلقة بما تراه من الشوارع الفسيحة، فتقول:
2: رأينا متاحف لتاريخ الحضارة والفن والحدائق العامة، ومنها حديقة مكسيم غوركي المركزية للثقافة والراحة، ومررنا على المكتبات وعلى عدد من المسارح منها مسرح الأوبرا، كما شاهدنا جامعة سمرقند التي تدرس أنواع العلوم المعرفية جميعها. كانت لنا وقفة طويلة عند أسواق سمرقند، إذ شعرنا برغبة في التوغل فيها والغوص في أعماقها سيرا على الأقدام، لنتعرف من خلال المنتجات المعروضة والبضائع المتنوعة إلى أهم الصناعات في سمرقند.

0: يبدو أن سمرقند، وهي المدينة التي وصفها الرحالة ماركو بولو بأنها مدينة كبيرة وفاخرة جداً، وحسب ما أوردته رحالتنا إحسان من أنها مكان لاجتماع التجار للبيع والشراء من أنحاء مختلفة من العالم.
1: وهذا ما أكده الدليل المرافق لإحسان ورفاقها، وقد قال إن الحرير السمرقندي ينافس الحرير الصيني، والورق السمرقندي يعتبر من أشهر أنواع الورق لرقته ونعومته.
0: لم تنسى الكاتبة أن تتحدث عن المصنوعات الخزفية ذات الرسوم المدققة والمعقدة وذات الألوان المتعددة، بالإضافة إلى صناعة الأسلحة السمرقندية المشهورة والتي انتقلت إلى أماكن أخرى وصناعة المجوهرات.
1: والزيارة إلى الحدائق والبساتين كانت أكثر من ضرورية في مدينة سمرقند، وعنها تقول خلوصي عندما استقر بها المقام في إحداها

وجدناها بديعة، تحتوي على مصاطب ملونة مفروشة بالبسط، ولها درجات يصعد المرء بها إليها. ولن أنسى ذلك المشرف على الحديقة حين سمح لنفسه بقطف بضع وردات، جمعها في باقة جميلة منسقة وقدمها إلينا عربونا للصداقة. مع أن قطف الورود ممنوع رسميا، بل إنه مستهجن عند الأوزبكيين في الحدائق العامة. لم أنس كذلك طعام الغداء الذي تناولناه في حديقة أخرى، وكان متنوعا، يحتوي أشهى الأطعمة في سمرقند كالأرز والكباب واللوز السمرقندي الشهير. أمضينا وقتا طيبا في هذه الحديقة، تحدثنا فيه عن هذه المدينة الساحرة التي تأخذ بالألباب، وعن هذا الإشعاع الخاص الذي ينبثق من كل ركن فيها. كم وددنا البقاء في الحديقة زمنا أطول، ولكن الوقت أدركنا وعلينا تنفيذ ما رسم في مخطط الرحلة.

0: مع آثار سمرقند الضخمة التي تتميز بها، كان للرحالة إحسان وقفة، وقد قالت عنها:
1: إنها تاريخ يقرأ الزائر صفحاته، ويحتاج الأمر إلى وقت وجهد لزيارتها والتمعن في كل حجر وطوب من مبانيها القديمة التي هي سجل حافل لحقب مرت بها وأقوام حكموها ردحا من الزمن. هو ذا مسجد بيبي خانم زوج تيمورلنك، وهي التي أوحت له ببناء هذا المسجد فسمي باسمها، ولم يبق منه سوى مئذنة وبعض الجدران المزخرفة بالتشوية الهندسية الكبيرة على شكل شبكة من الطوب بالميناء الأزرق. وقد بني هذا الجامع الكبير بين عامي 1399 و1404 للميلاد. يعتبر مسجد بيبي خانم من المساجد الكبيرة في آسيا الوسطى، وهو عبارة عن مجموعة من منشآت تحيط بها الأسوار على شكل مستطيل، وفي الأركان أربع مآذن عالية مستديرة. دمر الزلزال عام 1897 جزءا كبيرا من بوابة المدخل الرئيسية الملبسة بالمرمر، ولم يبق منه إلا أنقاض. وقد وضع أولد بيك حفيد تيمورلنك داخل مبناه الرئيسي دعامة مرمرية ضخمة متخصصة لقراءة القرآن الكريم.

انتقلنا بعد ذلك إلى مدفن خلفاء تيمور، وهو من الآثار المعمارية الرائعة في سمرقند، وهو مثمن الأضلاع من الخارج مربع من الداخل، يحمل طبلة أسطوانية ذات قبة زرقاء مضلعة وشبكة تزيين كبيرة من الطوب الأزرق والأزرق الفاتح، تشتمل على الأزرق والفيروزي والأبيض والأصفر والأخضر والبني والأسود في تناسق يجعل لهذه الألوان قوة إضاءة ناصعة. كان تيمور لانك قد أمر ببناء هذا المدفن العظيم حيث دفن هو وأحفاده، وأصبح مدفنا لعائلته كلها، وأطلق عليه اسم كورامير أي قبر السيد. أما ميدان ريكستان الذي يعني المكان الرملي ففيه مدرسة أولكبيك ومدرسة طلاكاري أي المغطاة بالذهب، وتتميز بالرسوم الرائعة والتذهيب المتميز. ونتوقف عند مرصد أولكبيك الذي بناه عام 1428 للميلاد، وكان من علماء الفلك البارزين، وقد ألف كتاب الجداول الفلكية الجديدة بناء على مشاهداته الفلكية في المرصد. عند دخولنا من باب المرصد لاحظنا وجود خندق من المرمر بطول 11 مترا مسور بحائط دائري حول مبنى ضخم أسطواني الشكل مؤلف من 3 طبقات، وكان المرصد كما يبدو مزودا بأحسن المعدات، حيث تحدد المقادير الأساسية الدائمة في علم الفلك ميل دائرة للبرج ونقاط الاعتدال وطول السنة النجمية.

0: لم يعد أمام الأديبة من الأماكن لزيارتها إلا مجموعة شهزند. أما شهزند فيرتبط باسم تيمورلنك الذي قام بإنشاء المجموعة على منحدرات الموقع، حيث كانت مدينة أفراسياب.
1: وكانت أقدم مجموعات تيمور تجتمع بالقرب من قبر محمد بن قثم بن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ناشر دين الإسلام في سمرقند وما وراء النهر في سنة 54 للهجرة، أي 676 للميلاد. وقد كتب على قبره آية كريمة:
0: أصبحت مجموعة شهزند في عهد تيمورلنك مكانا لدفن آل تيمورلنك وكبار موظفيه. ونترك لأديبتنا مهمة الحديث عنها، وهي التي شاهدتها وسمعت ما سمعته عنها وعن سمرقند المدينة التاريخية.
2: مجموعة شهزند من أجمل المجموعات في آسيا الوسطى، ويقع مدخلها الرئيسي على مقربة من الطريق، وفي الجانب الآخر من الطريق تحيط الأشجار بالماء الجاري في أسفلها، وهي براقة بالميناء تنافس زرقتها زرقة السماء، ويحل شعور بالجمال المدهش للزخارف المعمارية في تلك المراقد والأضرحة. لها منظر بديع من التكسية الملونة، أحدها مزخرف زخرفة منقوشة، وبعضها مزخرف زخرفة التوشية من الفخار المطلي، وبعضها الآخر مزين بفسيفساء الترابيع. ووشي الزخرفة من أشكال نباتية وهندسية وكتابية. تتسم المنشآت المبنية في عهد تيمورلنك بكبر أحجامها وعلوها والبوابات الجميلة والقبب المرفوعة، وكان في نيته أن تدل هذه المنشآت على جبروت دولته.
0: إلى اللقاء في الغد مع حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عانع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.